هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي

السفراء ونجوم حضر معكم في المواد على هذه الموجات اللي قانا الأسبوع اللي يبدأ معكم انتوا يتواصل حتى نص الليل والديول اللي حاضرين معكم في سهرة الليلة. وليد الريفي في الجانب التقني والفاوس ليتي كالعادة من أمام ميكروفون استوديو إذاعة الشباب. أكيد بعد شوية باش نستقبل مكالماتكم نهارين يفصلونا عن أو ليلتين بالأحرى عن عيد الإضحى المبارك. إن شاء الله يا رب يكون عيد مبارك على الجميع. إذا كنت تحبوا تقدموا تهانيكم بالعيد وأيضا أيضا أيضا علاقتكم بالليل والسهر واخترت لكم أغاني تتماشى مع السهرية ومع الاختيار هذية. أما قبل هذية نحب نبدأ بالغنية هذية نهديها للناس الكل تسمع فينا توا توا توا توا توا على موجات إذاعة شباب اللي يسمعوا في ألفا وسليتي في سفراء نجوم. علم الله سمعنا سمعنا يا وليد.

الله الله، حبيت هكا واخترت هكا نبدا لكم سهرة الليلة من سفراء النجوم يا غاليين القلب، ما ينساكم ويخطر عليا كل يوم غلاكم، واكيد انتم غاليين على قلبي برشا برشا برشا برشا. نستنيكم بعد شوية على 71 844 411، عندكم الحرية الكاملة. احنا هكيك في سفراء النجوم العيد حتى وكان يكون بعد جمعة ميسالش، مادام احنا في سفراء النجوم نجموا في اي وقت نعيدوا في اي وقت نقولوا الكلمة المزينة الكلمة الطيبة، وما فيش ما اغلى من الكلمة الطيبة وما احلى من الكلمة الطيبة. خليكم معنا في الاستماع لسفراء النجوم، كيما قلت تسويت باش نسمعكم كافر ياسر مزيان زيدا، ان شاء الله تعجبكم الاختيارات الموسيقية الليلة. هيا نستنيكم بعد شوية، وينكم؟

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء.

لهجر قصرك توصلنا لتوقيت العشرة غير ربع على موجات إذاعة الشباب. تحية لكم ناس كل وين ما كنتوا، سواء كنتوا في دياركم تسمعوا فينا وإلا عشاق السهر والسمر وعشاق الحرف مازالوا سهرين ويسمعوا فينا، اللي اختار أنه مازال يسهر في القهوة. الحقيقة جونا صيفي في تونس، حتى الفصول نحسها تداخل عنا نحنا، تحس أنه جونا صيفي هكا ولا يا وليد. اللي يسمعوا فينا زادة توا في كرهبة مقلمة مية زينة للجميع، وسيسوا رواحكم وذكروا ديما فما شكون يحبكم وفما شكون يستنى فيكم، فما شكون يختار الوقت هذا زادة كيف كيف، حبي يسمع ترابيات، حبي يسمع أغاني ترابية هكا ويبدأ قاعد، خاصة أنه هو على نسمة البحر شوي آخر باش نمشيو للترابيات شوي آخر. نهزكم لي وردة الجزائرية، احنا نحكيو على الليل والسهر، وردة من رموز الزمن الجميل اللي غنيت عديد الأغاني اللي فيها الليل وفيها السهر، يا عيون عطشانة سهر هكا ولا. غنيت لولا الملامة إذا ما خانتنيش الذاكرة، علاش ليت نسمح لكم بعد شوية. بعد شوية كريم العراقي، وكريم العراقي حين ينشد شعرا ويتحدث عن الليل وعن السهر مقبل هذايا. أكيد نجدد التحية للناس كل اللي اختارت إنها تسمعنا، الناس اللي اختارت إنها ترافقنا، نقولكم أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا، نحييكم أكيد، نحييكم صوتا، نحييكم غناء، نحييكم شعرا زيدا، وين نحكي على الليل والسهر. وأكيد نذكروا عديد الأقلام وعديد الكتاب وعديد الشعراء اللي حكيوا على الليل وحكيوا على السهر. شكون ينسى بشار بن برد؟ طال هذا الليل بل طال السهر، ولقد أعرف ليلي بالقصر. أكيد كي نحكيوا على الليل نذكروا أبو نواس، نذكروا المعري. شكون مغروم بالليل بالسهر بالكتابة؟ أنا أقولهم تحية ليكم الكل وين ما كنتوا، تحية لعشاق الحرف بامتياز ليكم الكل. مش نغير الإيقاعات، مش نسكم البغداد، لكن بصوت ملحم زين توتسويت.

0: عايل من عايل أسمر يا أبو الجدايل الورد منك خجلين هكا غنينا شادي جميلة هكا من بغداد هزيتكم السوريا والحقيقة الحقيقة مازلنا باش نقعدوا شوية في بغداد وين نتحدث على الليل وين نتحدث على السهر هذيك علاش حبيت نسمعكم في أروع مكتب الحقيقة كريم العراقي أروع مكتب كريم العراقي وهو يتحدث عن السهر أوكي عملنا مراوحة بين التربيات وبين الأغاني الزمن الجميل هكا وشوية مشينا للأغاني زيدا الشبابية سمعناهم في أول السهرة طبعا بش رجعكم أكيد أنا أقول تحية لعشيق الحرف دائما عشيق السهر وعشيق الليل كريم العراقي وقت اللي يكتب على السهر ويكتب على الليل شنو يقول استنوا شوية آخر مازلنا مكملين مع الموسيقى شوية آخر كارول سميحة تغني لكم سهرانين شوية آخر
1: عني شتعرف انت عن معاناتي عني شتعرف انت عن معاناتي كماني ون على صدر الكمنجاتي عني شتعرف انت عن خفاياي انا جروح الربابة وبحة الناي انا مثل الطبل ضمتك على الراس واشوف الناس تتسلى على بلواي يا عود اعزف صبا راحن ايام الصبا واحد يعذب الوقت واحد هلا تعذبه يا عود ما خالف بس خالف وخلتي زرعوني وسط الجمر وتنطروا شجرتي من كل كتر مشتعل يا الغرتك ضحكتي يا عود كلك حزن ايمال الفرح حصة ويصير نقضي العمر غصة بأثر غصة قلبي نضج موسم خذ منجل وقصة يا عود عندك علم ما ضل الي صاحب تركوني وسط البحر وتكسر القارب يا عود وين الصدق ضاعت قياساتي وناس اللي احبهم صفوا اسباب مأساتي طالع من كهف من بير من بستان من منجم طالع من صلاة من بار من أغنية من مأتم طالع من عسل من سم المهم طالع أعصاب ودم المهم وسواس يملي الراس المهم مثل الوجود ومثل كل الناس من أول بشر لليوم أسأل وأسأل وأسأل أسأل شنو اللي تبدل أسأل إيش اللي تبدل أنا الإنسان عرفني بألم وبأل ما بين المشيمة والنمل أسأل ما بين الولادة والوفاة أسأل شنو اللي تبدل أنا الأقوى أنا الأعظم أنا الأجمل أنا الأثقل أنا الكرسي أنا المخمل جبار بس النمل باكر يهد حيلي أمتلك 100 لغة وما أمتلك ليلي وما عندي وقت الألم بس مفردة ويلي أنا اليا ويل يا ويلي محاني بجيت وصار نضلوعي محاني حنن يا دنيا وياي كل مشيتش محاني محن كتب لأهل الكذب وانا محاني بسعذبهم وانا ضاقت علي وحسبي صفيت بعيد عن اصلي وحسبي ولا واحد درب عيلتي وحسبي وصرت شفية للعائل وحسبي وصرت منديل للعائل وحسبي وانا بداري علم ينحلف بي شلت بضلوعي مأتم شلت في صدري مأتم ولا من شاف شلت في صدري مأتم ولا من شاف يعوي ذيب قلبي وروح لتخاف حسدت المات لأن المات مرتاح يهنيالي اللي يبين شيبة بالراس أنا شيبة بمهجة سيوف ورماح أصيح بصوت يا أبويا ويا يابا بعد ما ظل عجيب ولا غرابة كثير من الدواء يتحول سموم وكثير من البشر صار وذيابة اللي خلان وقت اليسر اخوان عسل من كان زادي كانوا ضيوف ويغنوا لي الحبيب يا يابا ويوم اللي زماني كسر ظهري اعز الناس بيهم قفل بابه وإلك عين وتسأليني يا دنيا ايش هالوضع الحزين ايش هالكآبه من المثل طلع ماكول مذموم ومن المثل اشترى بنفسه عذابه من المثل طلع ماكول مذموم ومن المثل اشترى بنفسه عذابه او انونت غريب الاهل والدار وانونت جريح بوسط غابه تسلمون
2: سفراء النجوم

نعم سي بوزيكو، دايما من الأسماء اللي مرت بسفراء نجوم، ومن أحلى لحظات الحقيقة لقائنا بها في سفراء نجوم والحوار اللي كنا عملناه معاه كانت نجمة المهرجان، مهرجان قرطاج الدولي في دورة سابقة، وأكيد بدينا نتحدث وشير عبد يتحدث الحقيقة على الانتظارات شنو باش نستنيو في مهرجان قرطاج الدولي لهذه الصائفة، وأكيد احنا ديما معكم في الموعد وأكيد نعطيكم تفاصيل كل جديد من الأغاني اللي بتسمعوها بعد شوية من ألحان محمد الموجي، نجات الصغيرة، حبيبي، لولا السهرة. مقبل هذية بش رجعكم للجزائر الشقيقة، الجزائر تحديدا دار الأوبرا الجزائرية كانت احتضنت في ذكرى وفاة أميرة الغناء العربي وردة الجزائرية، سهرة ليالي وردة، سهرة شاركوا فيها عدة أصوات عربية منهم أسماء بن أحمد من تونس، وتعاود الحقيقة تعاود الجدل من جديد شكون الوجه الجزائري أو العربي اللي نجم يجسد شخصية وردة الجزائرية. ونذكر في مناسبة ماذا الحقيقة في الحديث مع سناء يوسف، سناء كسوس الممثلة التونسية المتميزة برشا، وإنه كانوا من بين المقترحات اللي سرت لها في مسيرتها الفنية إنها تجسد دور وردة الجزائرية على شلي في ليالي وردة. تعاد الجدل هذية، وكنت سمعت عدة تصريحات الحقيقة لفنانين جزائريين منهم عايدة عبيبسة اللي هي أخت الفنانة الجزائرية في العبيبسة. عايدة عبيبسة قالت إنه في وجهة نظرها هي ما نجم يكون الدور كان الجزائرية، قالت حرام معناها انه يصنع الدور وردة الجزائرية لممثلة ما تكون الجزائرية. قالت لي انه لما تكون جزائرية تكون اول حاجة تحكي جزائري، فيها زيادة لمسة وفاء كبيرة لأصولها الجزائرية، وأيضا قالت وقدمت مقترحات الزوز أسماء الكنزة مرسلي وإلا أمل بوشوشة، وأمل بوشوشة أقرب بالنسبة لي لأنها قادرة تحكي جزائري وتحكي زيدا مصري. وردة جزائرية مش اسمها توت سويت في بتوى نسبيك.

0: الوردة الجزائرية وتصلتينا الحقيقة مع الغنية هذه بات ونس بيك. توصلنا لتوقيت العشرة متاع الليل و 28 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. أكيد بعد شوية اختياراتنا الترابية متواصلة، بعد شوية زيدة وعواتكم ديما بعد نشرة العشرة ونص إنكم تسمعوا راي. دونك اليوم شنو باش نسمعوا؟ باش نسمعوا شوية آخر شاب عقيل، باش نسمعوا قادر جابوني، باش نسمعوا زيدة رضا طلياني، اغنيات حبيتوهم، اغنيات اكيد عندكم ليهم معهم ذكريات، وايضا اغنيات مش حابينهم بركة عشقنيهم وحفظنيهم. هذيك علاش انا فما اغاني الحقيقة نحس انه صعيب برشا انه واحد يسمعها وما يدندنش هكا معهم. دونك شوية اخر تلقاو تغيو هذية قادر جابوني، شاب عقيل، ولدا طلياني، تلقاهم بعد نشرة العشرة ونص. بعد نشرة العشرة ونص زيدا نرجع للسهر ونرجع لليل وعلاقتهم خاصة للناس اللي التوقيت هذيك بالذات معناها يحسوا فيه بنوع من الراحة النفسية والفكرية، واللي يحبوا برشا مغرومين. معناها يقولك في الليل ما نجم نرقد إلا ما نكتب، ما نجم نرقد إلا ما نقرأ كتاب. معناها العلاقة هذية مع إنك يكون صاحبك يكون صديقك القلم وانك تكون تكتب. انتو كان واحدة منهم النساء دوما ما نجمش الحقيقة في الليل ما يكونش عندي القلم الاحمر، وكان توا تشوفوا فينا بالكام تشوفوا ستيلو الاحمر ديما مطبعني وديما حاضر معايا وديما في كتابات ولحظات لا تنسى. خليكم معنا، هذه سفراء النجوم متواصلة معكم حتى نص الليل.
1: نستمع إلى أغانيهم

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

سمعتوا جوزيفين، ما نحكي لكمش على الجو في استوديو إذاعة الشباب، وعندي طلبات الحقيقة، طلبات تحية للمستمعين الكل يسمعوا فينا. برشا منكم عشاق الراية، عشاق الغني اللي حبيتوهم واللي كبرتوا عليهم واللي حفظتوهم، زيدة من الغني اللي في البال اللي في الذكرى اللي ما تتنسيش. وقت اللي نقول لكم، وقت اللي نقول لكم تزعزع خاطري نص الليل ورحت الشوار اللي بيا، سيدي كيفاش تميل سحرة عقلي وعيني. نسمعوا يا وليد، تحية أكيد لكم الكل، تحية الفايزة العجرودي من عشاق الراي. استنى شوية آخر، زيدة ذا كينج أوف ذا راي، شاب خالد في الأغاني الأولى اللي عجبتنا واللي حفظناها. شابة يا شابة.

باهي بنت بلادي من النجاحات الاولى للكينغ ذا كينغ اوف ذا راي شيب خالد. وصلتنا التوقيت لحديش نتاع الليل و13 دقيقه. اهلا وسهلا بكم الناس كل من ما كنتوا, واكيد تحيه خاصه برشا برشا برشا للطلبه اللي يكملوا في السنه الجامعيه ان شاء الله يا ربي موافقين الكل. كيف كيف زاد تحيه خاصه لتلاميذ البكالوريا, العد التنازل بدينا لامتحان البكالوريا, وتحية للأولياء خطر كي عديوا التلميذ والتلميذة مش هما بركة عديوا, تلقى البور زادة يعدي وتلقى الأم زادة يعدي. وماذا بيكم إذا كنت تسمعوا فينا, إذا كنت مازلتوا سهرين التوا إنكم تسيسوهم وتحاولوا للماكسيموم. أوكي نعرفوا عنا امتحان باك وجي وبش نعدي وإن شاء الله يا ربي ننجحوا, أما ما تعديوا لهمش المساج اللي معناها رو حاجة صعيبة, وإلا رو المرحلة هذية بش هي أكيد بش تكون مرحلة مفصلية في حياتكم. يحاولوا هكا, حاولوا تبسطوا, حاولوا توفروا لهم الأجواء, حاولوا إنكم تقولوا لهم سيسروا يحكم, ركزوا في المراجعة, حاولوا هكا إنكم الحقيقة معناها ما نعرف لي أنا خطر شفت الحقيقة في العائلة التونسية, تلقى الأم تحس عندها برشا ضغط وتلقى البو عنده برشا ضغط, هذيك إذا كان يتعدى للتليم ذا دونك تخاف منه, هذيك علاش حاولوا حتى إذا كان عندكم خوف ما تظهروش, ديما عطيو ديما خليكم ايجابيين وديما قدموا البوزيتيف فايبس. يلا ان شاء الله الناس الكل يا ربي تكون فرحانه, ان شاء الله زغاريد في العائله التونسيه الكل, وان شاء الله يكون صيفنا سنة احلى من العوام اللي تعداو. يلا نسمه صيف يظهر لي هواي هواي توت سويت. تسمعوا فضل شاكر على هذه الموجات, موجات اذاعه الشباب.

0: وائل كفوري ميت فيكي. وائل كفوري اللي كان من نجوم الحقيقة العرب اللي كان له حضور في مهرجاناتنا الصيفية بما فيهم مهرجان قرطاج الدولي. احنا سهرية تتواصل ولو انه احنا في النص ساعة الاخرانية شوية اخر بعد موجز لحديش ونص هواك العندلي بالأسمر طلب من محمد حمودة ما نجمش طلب من سيد المستمع ونرفض الطلب استنيه شوية اخر زيدة مسك الختام نجاة الصغيرة وحبيبي لولا السهر نهديها بصفة خاصة لعاشق نجاة الصغيرة المستمع الكريم سي عبد الرحمن علوي من المدينة الجديدة.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم ويفكراك.

يسمراني اللون النغم قبل الأخير في سارة الليلة من سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب، من أروع الأغاني الحقيقة، ورغم اللي غنيها عديد الأصوات العربية لكن حد ديما نسمعها بصوت شادية للشباب اللي ربما يعجبته الغنية ويتسائل ويقول شكون يكتبها. كتبها الخال، كتبها عبد الرحمن الأبنودي، ومن أروع ما كتب الأبنودي ومن أروع ما لحن بليغ حمدي. كانت هذه الغنية قبل الأخيرة في سهرة الليلة، لأنه الغنية الأخرانية اخترنا نجاة الصغيرة وحبيبي لولا السهر، نهديها لكم الكل. نتمنى لكم ديما أجمل متابعة وأجمل السهرات على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكل دري في رفقتي في الجانب التقني، والفوز ليتي تقولكم قبل على جبينكم الكل، وإن شاء الله ديما ديما ديما تكونوا بألف خير، وإن شاء الله عيدكم مبروك.

تقسموا معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم، هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف سفراء النجوم.

0: سفراء النجوم. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: جولد مع وصال السنوسي.
2: مرحبا بكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال السنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع سلطان الطرب جورج وسوف اللي نرجع معاه العام 1984 بألبوم الهوى سلطان، ونسمعوه يغني من كلمات ميشيل جوحاو ألحان نور الملاح روحي يا نسمة.

نزلنا معاكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نرجع لعام 1993 بألبوم لو تعرفوا مع أصالة نصري، نسمعوها تغني سمحتك.

كتير. احنا معكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا إيهاب توفيق سامحني، الغنية هذية اللي صورها فيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازي.

هل عندك شك هكا غنى القيصر كاظم الساهر من ألحانه وكلمات نزار قباني؟ الغنية هذية اللي خرجت عام 2003 في ألبوم حافية القدمين، وإحنا معكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نسمع وائل كفوري اللي نرجع معاه لعام 2004 بألبوم الربلية، والغنية هذية اللي صورها فيديو كليب مع المخرج سعيد المروق.

0: لمن هذا الجمال؟ هكا غنى وليد توفيق غنية من أنجح أغانيه. الغنية هذه اللي ترجع لعام 1983، واللي نسلم معها الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع صابر رباعي عسلية. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.
1: عسلية عيونك عسلية،

0: مع وصال السنوسي
1: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
1: ديننا السمح.

0: وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من دين السماحة تعودتوا بيها على موجات إذاعة الشباب، حصة نأثوها بمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي طبعا وفريق متكامل في تأمين هذا اللقاء، زميلتنا كوثر البجاوي اللي ترافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، وآية دريدي اللي رحبوا بها، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم رفقة طيبة. الموضوع اللي اخترنا أن نحكيه فيه اليوم هو الإحسان في الإسلام. باش نحكيه طبعا نعرفه الإحسان، مفهوم الإحسان وأركانه، أيضا ما هي مظاهر الإحسان وأنواعه، ثم آثار الإحسان أي النتائج المنجرة عن الإحسان. بطبيعة الحال تعرفوا أنه الإحسان يعني من الأشياء اللي يحض عليها ديننا، وهذا اللي باش نتوسعوا فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بيها. أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، مرحبا كل مستمعي إذاعة الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذا اليوم المبارك يا ربي. إن شاء الله. بالمناسبة كذلك أخوي محمد رمزي، نحب نتوجه بكل التحية لحجاج بيت الله الحرام، وباعتبار أن يوم أمس كانت أولى مواعيد انطلاق رحلات حجاجنا، إن شاء ربي يجعل إن شاء الله حجهم مبرور يا رب العالمين.
0: آمين يا ربي، آمين يا ربي. فضيلة الشيخ، هات ننزلوا الموضوع في إطار، وإحنا اخترنا أن نحكيه في موضوع الإحسان، وبطبيعة الحال نلقاو ذكر الإحسان في مواضع عديدة من القرآن الكريم في عديد الآيات. علش نحكيه على مسألة الإحسان؟
1: نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول حاجة الحديث عن الإحسان باعتبار أنه هو جزء لا يتجزأ من حديثنا عن الإيمان وعن الإسلام، لأنه طبعا الإحسان هو أعلى مراتب هذا الدين، لأنه نتحدث في البداية عن الإيمان، ثم نتحدث عن الإسلام، ثم نتحدث عن الإحسان، لأنه الحديث اللي المشهور، الحديث اللي يرويه سيدنا عمر بن الخطاب لما يقول: دخل رجل شديد سواد شعري شديد بياض الثوب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا، فدخل وجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أسند يديه إلى يديه وركبتيه إلى ركبتيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي حديث في رواية: والقضاء والقدر خيره وشره. فذكر له أن أركان الإيمان هي ستة، ثم قال: صدقت. فقال سيدنا عمر: عجبت كيف يسأله ويصدقه. شنو الحكاية هذه؟ فالأصل أنه الذي يسأل إنما يبحث عن المعلومة،
0: عن الإجابة.
1: نعم. فكيف يسأل ثم يقول: نعم صدقت. ثم قال: طيب أخبرني عن الإسلام. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعني نعرف أن بني الإسلام على خمس: الشهادة، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، والحج لمن استطاع عليه سبيلا. فقال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان، وهذا الشاهد من حديثنا اليوم. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
0: سبحان الله. إذن تعبد الله كأنك تراه،
1: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، طبعا ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه حقيقة، أن الله سبحانه وتعالى يرانا، وهو سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليالي الظلماء سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا الإحسان هو مقام عظيم، وهو أسمى وأعلى مراقي هذا الدين، لأن في الحقيقة عندما نتحدث عن المحسن فالأصل أن كل محسن إنما هو مؤمن ومسلم، في حين أن المسلم قد لا يكون محسنا، قد لا يكون محسنا بمعنى أنه يؤدي الفرائض ويؤمن بالله ويؤمن يعني بأركان الإيمان لكنه ليس من المحسنين،
0: ليس من المحسنين.
1: ورب قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك فإن مقام الإحسان هذا يعني مقام تحدث فيه أهل العرفان كذلك، وهو مقام يعرف بمقام التصوف، يسميه البعض بالتصوف.
0: هناك من وشدة قربه من الله،
1: هناك من يسميه بالزهد. نعم، فهو إذن مقام الأخلاق كذلك، يعني حديثنا عندما نتحدث عن الأخلاق والمعاملات فقطعا نتحدث عن الإحسان. عندما نتحدث عن العلاقة بين الرجل وأهله نتحدث عن الإحسان، فعندما نتحدث عن آداب السوق نتحدث عن الإحسان، عندما نتحدث عن البيوت العامرة إذا نتحدث عن الإحسان، عندما نتحدث عن التعليم وعن التربية نتحدث عن الإحسان. فكل هذه المعاملات وما يتعلق بالمعاشرة وما يتعلق بالقول المعروف وبالكلمة الطيبة وبالأخلاق، فهذا باب، فهذا من أبواب الإحسان.
0: من أبواب الإحسان، بابه أبواب الإحسان أو مجالات الإحسان. هات خلينا ربما نأخذ بعض هذه الأبواب اللي ذكرتها أنت في الحقيقة، خلينا نتوسع فيها. مثلا الإحسان في عبادة الله، خلينا نبدأ بها، اللي هي طبعا فيها إخلاص النية، إتقان الأعمال الصالحة وغيره. معناها وذكرتها أنت هذا، معناها أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني لا. تعبد الله وكأنك تراه.
1: جميل. ولذلك وهذا من الإحسان أن تعبد الله. لماذا؟ لأنه طبعا إشكال دائما ذنوب الخلوات هي في الحقيقة أفظع من ذنوب الجلوات. لأن الإنسان في جلوته ترى أنه يعلم أن هناك كاميرات تترصد، يعني كاميرا بشرية أو اصطناعية، يعني فهناك من يراقبه، الأب يراقب، وسائل التواصل، الكاميرات في الشارع، الكل يراقب، فلذلك يأخذ الحيطة. فتجده حتى عندما يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة ينمق هذه العبادة ويحسن هذه العبادة، فيحسن في قراءة القرآن وفي صلاته، وترى في سمته ما ترى من الخشوع، من التؤدة، ومن حسن الكلام وغيرها من محاسن الكلام، ولكنه إذا خلا بنفسه انتهك محارم الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أولئك الذين يأتون يوم القيامة بحسنات بأمثال جبال تهامة، وهي جبال يعني في الجزيرة العربية تعرف بضخامتها، فيأتون يوم القيامة بحسنات كبيرة ولكنها تذهب هباء منثورا. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من بني جلدتكم وهم يصلون كما تصلون، يعني ولكنهم يحصل معهم هذا يوم القيامة. لما يا رسول الله؟ قال: لأنهم إذا ما خلوا بأنفسهم انتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء لم يتمثلوا مقام الإحسان أنه يحسن أمام الناس ولكن لا يحسن لنفسه، لأن الإحسان هو إحسان مع الله، إحسان مع الذات، إحسان مع الآخر، وهذا الآخر قد يكون إنسان وقد يكون حيوانا
0: ضبط.
1: هذا الإحسان فهذا أخطر حاجة، لأنه أنت بين الأصل متاعك، بين القيمة متاعك، بين علاش تعمل في الشيء هذا الكل، علاش تعمل في الحاجات الباهية، تعمل فيها باش يقولوا عليك الناس، لأنه لو كان جيت تعمل فيه لله، لو كان أنت مثلا أمام الناس يغض في البصر، أمام الناس لا ينظر إلى ما حرم الله، أمام الناس ما يمدش يديه متاع الناس، يظهر في مظهر حسن،
0: يجمل في
1: يعني، وخاصة تلقاه يعني عنده يظهر بشخصية بوجه أمام الناس، ولكن لما يكون وحده يتحول
0: آخر، يتحول
1: والعياذ بالله. فتجد أنه يعني لا يغض البصر، يختلس ربما والعياذ بالله. فهذا الإنسان اللي يعمل كما هك لما ينظر روحه لمرايا، نحب نقول له
0: اللي احنا اليوم نسميه سلوك مرضي،
1: اي انت كي تنظر ولا يشوف قضية مرضية ولكن عمت بها البلوى،
0: العياذ بالله،
1: يعني هذه من عموم البلوى. يعني فعلا تجد أنه، وكما روح بالعكس أحيانا، فما ناس تلقاه وحده نوع، وفي مجموعة ولي نوع
0: آخر
1: بالعكس راه، فما شكون اللي تلقاه في وسط مجموعة وحده تشوفه عاقل؟ ساعات يقول لك أنا ولدي مثلا، يقول لك لا ولدي ما عملش هكاك، ولدي وأنا نعرف. لا يا سيدي، ما تعرفوش أنت ولدك، أنك يعني أنت تعرف ولدك وهو وحده في الغرفة متاعه، ومسكر على نفسه. شنو تعرف على ولدك؟
0: سايبه البر.
1: تعرف ولدك تشوف فيه البر فاش يعمل؟ يتحطوا مع مجموعه تشوفه وتعرفوا فاش يعمل؟
0: فاش يتصرف؟
1: لا ما تعرفوش
0: من فعله ما تعرفش.
1: تراقب فيه. انت تعدي في 8 سوايع البر وفي في 10 سوايع البر وتشوف
0: تعدي معاك في سويعتين في الدار اللي هو قاعد فيهم في غرفه.
1: انا سويعتين واش خاصك انا سويعتين؟ وهو ابوه بي ذي اللي ابوه هم باش يقعدوا معاه ساعتين يعني بقلبه رب كما قلنا احنا. ولكن للاسف نحن ما نقعدوش مع صغارنا من من ماناش قاعدين نراقبوا في صغارنا كيما يلزمنا باش نراقبوا. فلذلك علاش احيانا لما تصدر تصرفات من اطفالنا نقولوا كأن ما نعرفوهمش فعلا فعلا لاننا لان طلعنا ما نعرفوهمش لانهم عندهم عالم اخر افتراضي مختلف. عندهم اصدقاء اخرين
0: مختلف على اللي بانينه احنا.
1: نعم نعم
0: لانه احنا بانين عالم وهمي عليهم.
1: نعم هو كذلك
0: معنا كيما نحبوها احنا ولكن الحقيقه مختلفه تماما.
1: هو كذلك وذاك علاش يعني اخوي محمد رمزي لما تلقاه الانسان هذا لما يكون وحده يكون نوع لما يكون في مجموعه يعني سبحان الله كانوا يتخمر احيانا او
0: في سين اخرى
1: يولي سين أخرى يعني حتى اللي يكون ما يعملوش يولي يعملوا
0: يتسلبس
1: هي يتبدل
0: يتحول يتحول
1: يعني هو يتسلبس من جد كلمه يتسلبس يعني يتلبس
0: تلبس
1: من التلبس تلبس به يعني حاجه ميتافيزيقيه حاجه ما ورائيه حاجه ما تشوفهاش بالعين صاروا التباس يعني التبس به حاجه من تلبيس ابليس والعياذ بالله
0: والعياذ بالله.
1: فلذلك يعني كيما هكا وكيما هكا كيما تلقى يعني من الناس من انه امام شخص وهذا تلقاه حتى يعني احيانا مش من الاحسان هذا يعني تجي مثلا الزوجه تحكي على زوجها او الزوج يحكي على زوجته ولكن يذكر يعني تحكي هي بسوء او العكس يحكي هو بسوء على الزوجه. عجب تحكي على مرتك هذيك معناتها كيك الساعه ما شاء الله عليها ملايكه نشوفوا فيها او العكس تحكي على راجلك انت هكاك تبارك الله عليه ما محلاه وديما يضحك وديما يلعب وديما
0: يتحول
1: لانه معنى الاحسان كذلك
0: لانه فما وجه نعم. وجه الداخل وجه البر
1: نعم وذلك علاش نرجعوا ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. الاصل في المؤمن المسلم المحسن هكا يجب يكون محسن ان يكون كذلك في المسجد وخارج المسجد
0: وخارج المسجد بالضبط.
1: وذلك علاش لما سيدنا عمر بن الخطاب جاء واحد امامه يشكر في شخص قال له نعم الشخص هذا يا نعم العبد هذا قال له هل سافرت معه؟ قال له لا. هل تعاملت معه بالبيع والشراء؟ قال لا. قال اذا لا تعرفه
0: ما تعرفوش
1: قال له ظهر فيك انك تشوف فيه في الجامعه وتشوف فيه يمشي يصلي ويروح من الجامعه
0: والمحك الحقيقي هو السفر
1: فعلا سبحان الله والله يا اخويا
0: يكشف
1: محمد رمزي بالتجربه بالضبط. اكثر حاجتين هذم تكشف انا فلوس كشف المعادن عندك الاله تكشف المعادن
0: ديتكتور
1: هذيك اكبر ديتكتور
0: السفر لما والمعاملات المادية
1: السفر قول هذه حاجة أنه بيه صعيبة بيه شوية أنه مش بشتغل
0: ولكن كيمة. التعامل المادي
1: أما التعامل المادي سلفني سلفك وبيع لي ونشري لك وكلمة منه وكلمة بيه مغادي إذا وقتها
0: يظهر صحيح
1: المعدن نتاع الناس لأنه
0: يعني هو المحك الحقيقي
1: الفلوس تحول
0: تحول
1: تبدل نعم نعم فلذلك هذا المقام مقام
0: أحيانا تحول نحو الأفضل أحيانا الناس معناها نكتشفوا في المعاملة فما ناس كانوا عاطين عليهم فكرة
1: صح
0: معناها الحقيقة ما هو الإنسان يتعامل ديما بالمظاهر
1: بالمظاهر بالمظاهر خداع
0: أي وقت تتعامل معاه قول والله قديش كنت ظالم وقت تعامل معاه مادية لأنه حبينا ولا كرهنا معناها المال والبنونة زينة الحياة الدنيا الناس كلها تحب الفلوس كلنا نحب الفلوس هكا ولا
1: صح
0: فتبدأ شخص باني عليه صورة ومن بعد تتعامل معاه تلقاه مختلف تماما والله تقول معناها أنا كنت ظالم وكنت غلط فيه محلاه معناها شبعان كما نقول وحنا في درجتنا ما فهمت أو العكس والعياذ بالله
1: هذه التصورات المقبلية والمشكلة بالضبط. في التصورات المقبلية يعني تجعل لنا هناك من الأحكام المسبقة اللي تكون خطيرة في التعامل ولذلك الأصل أن نحسن الظن بالناس هذه بالضبط. القاعدة اللي علمها لنا ديننا أن لا نسيء الظن وأن نحسن الظن بالناس وعندنا قاعدة نعم بعض الإثم وعندنا احنا قاعدة حتى من قواعد أصول الفقه تسمى بالاستصحاب الاستصحاب هي يعني ما يسمى ببراءة الذمة ويعني الأصل هو براءة الذمة فالأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الأشياء أن تبرأ الذمة مما يشغلها من الأذى ومن المعاصي ومن الموبقات إلى غير ذلك هذا هو الأصل فذلك يعني نتحدث عن براءة الذمة الأصلية هذا هو ولذلك فإننا عندما نتحدث عن الإحسان أخوي محمد رمزي نلقاه أنه الله سبحانه وتعالى يعني لما أكد على حقيقة الإحسان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وإحنا توا هنا في الموسم تاع نحدث فيه هذا بمناسبة الأضحى. نعم. ولذلك إن الله كتب الإحسان على كل شيء، بمعنى كما ربي ورحمتي وسعت كل شيء، وربي كتب على نفسه الرحمة، وإني حرمت الظلم على نفسي غير ذلك، فإن الله عز وجل كتب الإحسان في كل شيء، بمعنى أنه الأصل في كل المعاملات الإحسان في كل شيء في العبادات، يجب أن نحسن في العبادات، وأحسن كما أحسن الله إليك، كذا عليه الصلاة نحسن لأن الله أحسن إلينا، لأن الله عز وجل قال: والجزاء الإحسان إلى الإحسان. أنت يعني مطالب بأن تحسن حتى لمن أساء إليك. ربي قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا كانت الشريعة إذن تحثنا على الإحسان لمن ظلمنا، فكيف بمن أحسن إليك؟ وذلك عشان بيقال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وذلك عشان بيقال: وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله ما دام الله قد أحسن إليك فأحسن كما أمرك الله سبحانه وتعالى وكما سخر لك عز وجل. وذلك علاش يعني نجد أن العبادات الأصل فيها الإحسان. الصلاة أن تحسن في صلاتك، مش الفائدة أنك تصلي، وربما ما قلناش صلوا، وإنما قال: أقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة هي غير الصلاة. قداش من واحد يصلي لكن قداش من واحد يقيم الصلاة؟ قداش من واحد يصلي لكن قداش من واحد يقيم الركوع والسجود والطمأنينة والاعتدال في صلاته والخشوع؟ ورب قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الناس الكل تلقاها تتصدق وتدفع الزكاة، نقول الناس الكل نحسن الظن، يعني وقت اللي يلزموا تدفع الزكاة تدفعها، والصدقة ما فماش واحد فينا ما حتى شق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الابتسامة فهي صدقة، لكن قداش من واحد تصدق وقدم الصدقة لوجه الله عز وجل، لم يبتغي بها رياء ولا سمعة، ودون من ودون أذن. قول معروف ومغفرة خير من صدقة نتبعها أذى. كم من صدقة استتبعت بالأذى والعياذ بالله.
0: أي من يعطيتك،
1: هاي من يوكلت، ومن شربتك، وكم مش منيانة ولحم اكتفي مكتفك من خير، وهات من هذا الكلام، يعني تجد أن
0: هباء منثورا.
1: هاي كم يعني عمل فرعون مع موسى
0: مكتوب
1: قالوا: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. نسيت. فتلقى شكون أنه والعياذ بالله اللي بعد ما يصدق يؤذي. فذلك علاش قدش من واحد يصدق، ولكن كم من شخص كانت الصدقة في حقه كما قال فيه عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن كم من صدقة وزكاة أدت إلى زكاة النفس. قدش من
0: هذا المطلوب في
1: نهاية. هذا هو الإحسان
0: الحقيقي،
1: هذا هو الإحسان. احنا دوا نحكيه على الإحسان في العبادة.
0: نعم.
1: هذا في وجه في مجال
0: الصدقة تزكي.
1: نعم. أنت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن محور التزكية تزكية النفس. أن تزكي نفسك، أن تخلصها من شوائبها ومن أدرانها ومن ريائها من سمعتها،
0: مما أن يكون هذا القلب سليم.
1: نعم. إلا ما أتى الله بقلب سليم. ولذلك تجد أن يعني العبادات من ذلك الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قدش من واحد حج بتربي، وقدش من واحد عيتوله حاج، لكن كم من شخص أقام حجه ولم يرفث ولم يفسق ولم يجادل ولم كم؟ كم من شخص يعني أتم ركوعه وأتم الطواف وأتم السعي بين الصفا والمروة، وكان قد رمى الجمار ووقف بعرفة وبات بمنى ونحر الهدي وحلق وقصر، ولكنه كان من الذين فعلوا ذلك إيمانا واحتسابا. يعني هذا هو المهم. يعني كم من شخص يقرأ القرآن ويتلو القرآن ويحسن القرآن ويجود القرآن، لكن كم من مؤمن ومسلم ومحسن يقرأ القرآن ويقيم حدوده ويقيم نواهيه ويتدبر القرآن
0: وهو الأهم.
1: يعني هذا مقام معين، أنك أنت تقرأ قرآني،
0: ولكن
1: هل أنزل القرآن فقط لتلاوته؟ نعم، جميل جدا أن نتلوه كما قال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. نعم، ولكن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا
0: وليعملوا بها.
1: نعم، وللعمل به. يعني فالتدبر يعينك على العمل. يعني مقام عظيم هذا. ولذلك أنت تصوم، كم من صيام وقيام لم يؤدي إلى الإحسان. مش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، ما قالش من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، وما قالش من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، وما قالش من قام القدر غفر له ما تقدم. ليه يا شيخ شبيك نسيت؟ قال هكا لا ثبت، فما كلمة ما قلتهاش إيمانا واحتسابا. إيمانا
0: واحتسابا ضبط
1: هكا، إيمانا واحتسابا ذاك مقام الإحسان،
0: تغير المعادلة كل.
1: فأحنا دي مسألة
0: معيش كمية.
1: يجيك واحد يقول لك هو الإسلام الدين سهل، هو صحيح دين الله يسر، هو سهل يسر. معنى أنت واحد يصوم ويصلي وكذا ويعمل ذم الكل، معنى أنت يعني خرج من ولدك من ذنوبك يوم ولدته أمه. ليه راهو ديما كي تلقى الأشياء هذه اللي هي متعلقة بالشعائر موجودة، راهي معاها
0: في الجانب
1: معاها ضوابط أخرى.
0: بالضبط،
1: ما فماش صلي فقط، فما كيفاش تصلي، ما فماش صوم فقط، فما كيفاش تصوم، فماش حج فقط، فما كيفاش تحج. مش قضية حضور، انت باش تحضر، انت باش نقيدك بالليسونس نتاعك، هيا هكا هيا سي محمد رمزي، هيا حاضر هيا حاضر هيا حاضر معنا، تاخذ عدد الحضور نتاعك. مش قضية حضور، راهي نسجل البريزونس نتاعك.
0: كمية ماهيش مسألة كمية،
1: يعني هي القضية هل أنت أحسنت؟
0: كيف؟
1: هل وفقت؟
0: وهو الكيف،
1: الكيف واللي هو الإحسان
0: النوعية. بالضبط،
1: يعني إن الله يحب إن عمل أحدكم عمل أن يتقنه. وذلك علش قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب أي قدر، في مش كلام، كتب الإحسان على كل شيء. يعني حاجتين، تكون محسن يا غير محسن، ما فماش منطقة وسطى. إما أن تكون أن أحسنت في أداء وظيفتك وفي أداء شعيرتك وفي أداء منسكك وفي وظيفتك كأم أو كأب أو كمربي لغير ذلك، وإلا كنت تقول قد فشلت في ذلك.
0: بالضبط. ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا. سمع خلينا نذكر 71-844-411 إذا كنت حابوا تشاركوا معنا، وإلا إذا كان عندكم أسئلة طبعا تطرحوها على صفحة الفيسبوك راديو جو تيليزي باج أوفيسيال، وفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي ولا الإجابة. نذكر موضوع حصتنا هو الإحسان في الإسلام. ما زلنا باش نواصلوا طبعا الحديث عن مظاهر الإحسان، أنواع الإحسان وأثار الإحسان أو ما يمكن أن ينجر عن الإحسان. نستمعوا لهذا النغم ثم نعود لمواصلة ما تبقى من لقائنا في ديننا السمح.

0: نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع الموجات إذاعة الشباب في ديننا السامح وبطبيعة الحال في مواصلة لحصتنا اللي اخترنا أنه يكون موضوعها الإحسان في الإسلام. وكنا في حقيقة الأمر في القسم الأول من هذه الحصة يعني أفاض الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي القول في مسألة الإحسان وفي مراتب الإحسان وفي أنواع الإحسان. هاو باش نواصلوا في السياق نفسه للحديث عن مظاهر الإحسان وأنواعه وأيضا ما يمكن أن ينجر عن هذا الإحسان أو آثار الإحسان. فضيلة الشيخ مرحبا بك مرة أخرى.
1: الله يفضلك أخويا محمد رمزي، مرحبا بكل متابعينا الكرام، ونعاود نجدد التحية أخويا محمد رمزي للحجاج خاصة اللي قصدوا ربي وللآن قاعدين يحضروا للسفر إن شاء الله للقاعة المقدسة. القلوب تهفو إلى بيت الله الحرام.
0: طبعا. انت كنت توا خلينا ما انت توا حكيت على الحجاج واحنا قبل بشويه في الكواليس كنا نحكيو على الاغنيه هذه وعبرت على اعجابك وانا من الاغاني اللي نحب
1: ما شاء الله يعني كلمات ما شاء الله وسوى الاداء
0: والاغاني في مستوى الاداء ولكن طبعا ابدعت في اداء
1: اكيد اكيد لكن قلت لك ايضا ما نحب ما سمعتش بصوت رجال يعني
0: صوت فنان منير
1: المهدي قلت لك عليه نصور
0: صديقنا منير المهدي تحيه ليه. الحقيقه ما نعرفوش في اللون هذايا، نعرفه في الطربيات معناها هو من اجمل الاصوات اللي عندنا ولكن
1: ليه يعمل في الابتهالات
0: اي لا ما انا ما سمعتوش الحقيقه في الابتهالات، سمعته في كلثوميات وفي اغاني اخرى ولكن في الـ في الـ في الـ الابتهالات اي علاش لا كانوا منير المهدي يسمع فينا فرصه انه يؤدي الاغنيه هذه بصوته خلينا نستمتع تكون المتعه مضاعفه
1: صح يعني
0: ويكون قد احسن الينا
1: نعم ونحن نتحدث عن الاحسان وطبعا الاحسان اخوي محمد رمزي لا يحصل للعبد الا بامور اربعه يعني اول هذه الامور هو طلب العلم يعني لانه الاحسان يكون بتدبر القران بالتفقه في الدين بمجالسه العلماء والاخيار كذلك بتصفيه النفس ثانيا يكون بتصفيه النفس
0: وتنقيتها
1: نعم وتزكيتها من الافات والعيوب واجتناب المحرمات
0: ثالثا هذا جهاد كبير والحقيقه يتطلب مكابده وقوه
1: هاتش عندك
0: هاتش عندك اي بالضبط
1: مو كذلك
0: طبعا
1: وثالث يعني هذه الامور كثرة ذكر الله تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا واستغفارا الى غير ذلك كثرة ذكر الله مما يعينك على الاحسان
0: اذكر بذكر الله
1: تطمئن القلوب فهذه مسألة مهمة كذلك رابعا الاستعانة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى فهذه من المسائل المهمة خاصة أخي محمد رمزي كي نذكر أن ربي عز وجل لما يقول إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وربي سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الفضيل ابن عياض عندما سألوه عن
0: ما أدراك
1: عن معنى أحسن عملا قال هو أخلصهم وأصوبهم كلمتين أحسن يعني أول حاجة ربي طالب منا في العمل مش أكثر عملا وإنما أحسن عملا إذن مش فايدة في أنك تعمل كما قلنا قبليك في الصلاة قلنا مش فايدة في أنك تصلي فقط أو أنك تصوم فقط أو أنك تحج فقط أو أنك تنفق فقط وتعاون وإنما
0: الإحسان هي الفعل هذي هي الأفعال
1: وذلك علاش قال ربي عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعمل فلما سئل الفضيل بن عياض عن قوله أحسن وعمل قال كلمتين هو أخلصهم وأصوبهم أخلصهم يعني العمل هذا يجب أن يكون أخلصهم لله سبحانه وتعالى خالصا ما فيش كلام كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآيات إذن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى لا يبتغي به لا رياء ولا سمع إلى غير ذلك لا رياء ولا سمع إلى غير ذلك ثانيا هو أصوبهم ما معنى أصوبهم أي أن يكون وفقا لهدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: كما نص عليه
1: شوف حشتين أخويا محمد رمزي في أعمالنا حشتين في الأعمال هذوما شعارنا في كل عمل وإذا كان أي عمل يكون ناقص من الحشتين هذوما فإن العمل هذا نحب نقول وراه رد بالك مرد بالك من الحاجة هذه. الحاجة الأولى هي الإخلاص والحاجة الثانية هي الصواب. شو معناتها الصواب؟ أنك تعمل حاجة مثلا توكي ناخذوا احنا الصلاة يزمك تصلي لله سبحانه وتعالى خالصا لله ثمين صلوا كما رأيتموني أصلي. ما تنجمش تجي تقول اسمع صلاة آية فيها سجدين خردوا فيها ثلاثة ما زيادة خير ما فيها
0: ندم عندي في عوض سور
1: النسالش خنزيدوا أكثر ونبدأ أننا وهكذا.
0: لا
1: فالأصل في الأعمال هو الاتباع وليس الابتداع
0: بيه.
1: وهذا معنى الحسن والإحسان في الأعمال، أن تكون الأعمال أعمالا حسنة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن يكون العمل صائبا كما لأنه هذه من مراتب الإحسان. خاصة أنه الإحسان أخي محمد رمزي لنقول هو ثم يعني أثمن وأعلى وأجود ثمرات هذا الدين، لأنه هي ثمرة معرفة الله سبحانه وتعالى، يعني هي ثمرة كمال العلم. هي من عرف الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فهذا يعينه على مقام الإحسان، لذلك جاء هو في مرتبة ثالثة. فالإحسان راه أصعب بكثير من أن تكون مؤمنا وأصعب بكثير من أن تكون مسلما فقط. لذلك
0: أن تكون مؤمنا ومسلما محسنا
1: وهذا
0: يعني درجة من أرقى ما يمكن أن يصلها العبد
1: فعلا. ولذلك تجد أن الإحسان مقترن حتى بالأعمال الصالحة. مثلا ربي مش يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
0: وبالوالدين
1: شنين إحسانا. إذن أن تحسن للوالدين وبالوالدين إحسانا. فالإحسان للوالدين كما قال سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن هذا الإحسان يعني كلمة واحدة، هي في كلمة واحدة احنا نجم نلخص وهذا الكل يقدن عليه ربي في كلمة واحدة،
0: في كلمة واحدة الإحسان
1: اللي هي وبالوالدين إحسانا.
0: كلمة
1: أما التفصيل هاو كيفاش يدخل تحت هذا الإحسان؟ أن لا تقول لهما أف، أن لا تنهرهما، أن تقول لهما قولا كريما، أن تخفض لهما جناح الذل، أن تقول رب ارحمهما إلى آخره إلى آخره. لكن في كلمة هو الإحسان. نعم ربي يقول سبحانه وتعالى والإحسان من مظاهره أن نحسن الوالدين كما قلنا أن نحسن لليتيم كما قال عز وجل أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. إذن الإحسان لليتيم كذلك. وربي كذلك يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا أيضا من مقام الإحسان. وإذلك يتعين الإحسان إلى الغرباء، إلى أبناء السبيل، إلى الوافدون، إلى الوافدين، إلى المسألة كذلك الجاه كذلك
0: الحاجة.
1: نعم الضعفاء نعم كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فما أحوجنا إلى ذلك. والإحسان بترك المحرمات، نعم أن تحسن بترك المحرمات وبأن تجتنبها بالكلية وأن تنتهي عنها كما قال عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنه، مش ظاهره، ظاهره وباطنه. الإحسان يكون للحيوان سبحان الله. ولذلك شفنا وإذا قتلت فأحسن قتلة وإذا ذبحتم فأحسن ذبحة وليحد أحدكم يعني شفرته وليرح ذبيحته. حتى وقت اللي يجيب مثلا إنسان يعني عنده زعلالش مثلا أو عائلة كل واحد يذبح علوش في نفس المكان، فمن السنة ما تذبحش هذا قدام هذا
0: بالضبط.
1: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تقتلها قتلتين؟ حتى تقتلها مرتين هك الدابة هذيك سبحان الله. فلذلك امرأة دخلت الجنة في كلب، سقته لأنها وجدته يأكل يعني الثرى من شدة امرأة بغي
0: أفعالها الكل معناها تحيل أنها بتدخل النار.
1: وأوحى الله سبحانه وتعالى
0: دخلت الجنة وامرأة دخلت
1: النار في هرة حبستها فلا
0: هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض
1: يعني سبحان الله. فلذلك هذا الإحسان. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في كل كبد رطبة أجر،
0: أجر
1: يعني في المطلق مش فقط هذا الإحسان يتعلق ببني آدم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا من باب أولى في الحقيقة، من باب أولى. ولكن أيضا هذا الإحسان يكون للحيوان، يكون للدواب بصفة عامة. الرحيمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن اللطائف يعني كذلك أنه ينطلق الإحسان في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، في الكلمة الطيبة، في قولنا وقولوا للناس حسنا. شوف شوف سبحان الله كلمة من أكثر الاشتقاقات اللي تجدها في القرآن الكريم ما يتعلق بالإحسان. وأحسن كما أحسن الله إليك.
0: والله
1: الله كتب الإحسان أحسنوا المحسنين.
0: ولكن هات الحقيقة احنا في هالدقائق اللي ما زالوا خلينا نحكي ونعمق الحديث في الإحسان في المعاملات، لأنه مهم ومهم جدا. يعني قد تحسن صلاتك وتحسن صومك وتحسن، ولكنك لا تحسن معاملة المحيطين بك.
1: نعم.
0: في المعاملات في حياتنا اليومية، في سواء في الأسرة سواء في المجتمع، التاجر إحسان المعاملة مع زبائنه، وإحنا توا نحكيها يعني مع الغلاء اللي يتذمروا منه الناس، كل مع هالأضاحي اللي أصبحت تظهر لي حلم معناها بعيد المنال، يعني ما فما إحسان زاد في التعامل بين ذي المربي متاع الأغنام والتاجر. ومش فايدة أنك تصم واظب على صلواتك وعلى صومك وما إلى ذلك، ولكنك معناها تتبعها بأضعاف سعرها وفهمنا.
1: نعم. يعني وهذا يدخل في قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
0: والإحسان
1: والإحسان يكون في المعاملة من خلال العدالة في المعاملة. وإحنا شفنا قبليك سيدنا عمر بن الخطاب ماذا قال عن ذلك الشخص الذي قالوا عنه إنه رجل كيس وحسن غالي ذلك، لكن قالوا أنت لم
0: سافرت معاه لا تعاملت معاه.
1: إذن فالمعاملة إذن هي مسألة من الأهمية بمكان. ولذلك الإحسان في المعاملة يكون من خلال الصدق في القول. يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا إذا ابتاع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله سمحا السماحة
0: إذا بتاع
1: وإذا اشترى وإذا اقتضى. يعني إذا كان يبيع إذا كان يشري وإذا يطالب حقه بالاقتضاء يعني سمح. من القضاء
0: أي.
1: اقتضى حتى عندما يطالب بحقه يكون سمحا يكون محسنا.
0: رب يتحولش
1: يعني ريت وقت اللي أنت شوف واحد يوم القيامة يعني مثل بين يديه سبحانه وتعالى، فسئل عن أعماله فقال ليس لي أعمالا، فقال تثبت من أعمالك، فقال كان لي غلام، هذا الغلام يعني عندما يذهب لجمع الصدقات أقول له أنظر المعسر
0: اللي ما عندوش اصبر عليه،
1: فغفر الله له بذلك. وذلك عشر بقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
0: خليه استنى شوي
1: لانه سبحان الله وهذا من تنفيس الكروبات من نفس عن المؤمنين
0: تعرفوا ما عندوش زي انت عاد وقتك ولا تتقوى
1: فعلا فعلا, فعلا ولذلك من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وهذه كربة. والانسان لما يكون في صحب. يعني في ضائقة مالية ففعلا يعني الله يوريها يعني الانسان انه يكون في ضائقة. وهذه يصير على كل حال كل شخص عرضة باش ان يكون في ضائقة ويحتاج، خاصة لما يقول سلفني
0: احنا نقول
1: خاصة يقول سلفني والله اللي يقول لك سلفني اكيد هو محتاج اضعاف مضاعفه اللي قال لك اعطيني. هو كل واحد قال لك سلفني أي. اكيد هو محتاج
0: بالضبط.
1: لكن مش كل واحد قال لك اعطيني هو محتاج. قد اسمه واحد يقول لك اعطيني انه عارف روحه مش بيرجع، او لانه هو استانس بعطيني
0: بالمال السهل
1: لله يا محسنين استانس بكريم تاع الله
0: الكسب السهل
1: استانس بكريم تاع الله. لكن مادام يوصل واحد يعني زميلك
0: استانس باليد السفلى اللي هي
1: ويجي يقول لك سلفني راهو، وخاصة لما تكون حاجة متعلقة بقوته ومتعلقة بضروريات، ففعلا هذه يعني مما تقي به مصارع سوء كثيرة بين يدي الله سبحانه وتعالى.
0: نفس كرب
1: نعم.
0: شوف جزائها عند الله.
1: شفت كيفاش وإحنا شفنا وإحنا نحكي على المعاملات لما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم من أقال نادي من أقال الله عثرته يوم القيامة. رغم أنتي مكش مطالب مش أنك شريته وبعته مش رجع لي، هو بعد ما شريه قال لك سامحني يا مانك رجع لي الحاجة هذه، وأنتي قلت والله يبارك مثالش فأقال الله عثرتك يوم القيامة. سبحان الله. ولذلك تجد أن المعاملات يعني هذه أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ربي قال ولا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فالأصل في إذا كان مش تاكل ناكلوا الأموال متاع بعضنا يكون عن تراضي. كيش عندها تراضي تجارة مثلا خلال منعش إيجارة ممكن تكون التجارة هذه كيفاش تكون يكون بيع ممكن يكون شراء ممكن يكون بالرهن ممكن يكون بما بالمعاملات التي أباحها الله سبحانه وتعالى. ما يكونش بالميسر إن هذا ليس من الإحسان للعمل وليس من الإتقان،
0: ما يكونش بالمقامرة،
1: ما يكونش بالربا، ما يكونش بالسرقة، ما يكونش بالتدليس، ما يكونش بالغش، ما يكونش بالغرر، ما يكونش بالخديعة، ما يكونش يعني بالتطفيف في الميزان وغيرها من المعاملات اللي هي ليست من الإحسان. ولذلك فإن الله أذاق من الأقوام من العذاب بسبب سوء معاملاتهم قارون الذي أتاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة أو القوة، ولكنه في الأخير يعني قالوا إنما أوتى العلم عندي في الأخير إيش قال؟ فخسفنا به وبداره الأرض. يسلم قرايتك،
0: يسلم قرايتك،
1: يسلم ذراعك،
0: عامل علي مزية
1: صحيح. فيعني تجد أن ربي سبحانه وتعالى أولئك القوم يعني الذين طغوا في البلاد والذين أكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب لأنهم والعياذ بالله أفسدوا، ومن أعتى ومن أخطر مظاهر إفساد الإفساد الاقتصادي
0: طبعا،
1: لأن هذه أمم ربي يمحاها يعني بسبب قوم شعيب يعني كانوا يطففون الميزان، يعني فساد اقتصادي استشرى في ذلك الزمان حتى أنه أصبح يظهر يعني أكثر وسم بالنسبة لهم هو السرقة والتطفيف في الميزان. ربي قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنه مبعوثون ليوم عظيم. يا أخي ما يتفكروش نهار آخر مش يوقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى
0: ويحاسبون.
1: هذه في المعاملات والإحسان، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع حق امرئ مؤمن بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة. قالوا يا رسول الله يعني يا أخي فك لك فلوسك وزيد يقسم والله العظيم وبالله يقسم بالله ونترزى ويعطيني ويجزيني في كذا ويبدأ يجيبه الكل
0: طبعا
1: باش يفك لك يعني رزقك والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرام عليه الجنة. قالوا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك عود أراك ما يسويش بضعة ملاليم يعني ودينار ولا قداش
0: تحرمه الجنة
1: والعياذ بالله. لذلك لأنه عند الله مثقيل الذر بالضبط. سبحانه وتعالى
0: ذرة شرا يرى.
1: فلذلك هذا من مقام الإحسان، إنسان لما يدخل للسوق يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدق بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يعني هذا في المعاملة كذلك
0: الوضوح الشفافية الصدق.
1: مش عيب أنك تبيع حاجة يعني فيها عيب، لكن العيب هو أنك تخفي العيب هذاك.
0: تقول رأوا فيها العيب
1: مش عيب أنك تبيع سيارة تقطر في الزيت، لكن وقت اللي تبيعها وتحضر لها من الأول
0: مكيجها وتخاف.
1: شوف الغش موجود من قبل، حتى أن الفقهاء تلقى مثلا يقول لك بيع الشاة المسراة من أنواع المعاملات يحكيوا فيها. الشاة المسراة هذه يجي هو للشاة قبل يبيعها بثلاث أيام مثلا نهارين يسر لها الذراع متاعها باش تنفخ الذراع متاعها وكيهبطها يقول هذه ما شاء الله هذه حليبها، هو نوع من أنواع تدليس. ثم أيضا من أنواع الأخرى ما يسمى بتلقي الركبان. طيب لما حانا بالثورة التكنولوجية هذه ما عاش موجود ايش معناتها انها عن تلقي الركبان، بمعنى أنه يجي واحد جاي من البادية ما يعرفش الأسوام في السوق وهو يتلقفه من البرة مش يشري من عنده من قبل ما يخليه يدخل
0: ما يعرف السوق صحيح.
1: هذا حرام، رغم أني تقول لي هاني شريت من عنده وأنا هو راضي يا أخي أنا غشيته.
0: لا لا لا لا غشيته
1: انت تسمى يقول لك لا انا هاني بعته بالسوم اللي اقترحه، لكن هو انت استغليت جهله
0: الصرف ما يعرف ايش
1: استغليته انه ما يعرفش السعر وهذاك علاش هذه معامله محرمه. انه في الاصل لازم هو تخليه حتى يعرف
0: يكتشف الاسعار ومن بعد يبيع
1: نعم باش يكون هو راضي مضمون. دائما الشريعه تتشوف الى ضمان الحقوق. نعم
0: هكا نكون وصلنا لختيمة لقائنا من دينا سمح. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. طبعا التحية توصلكم من فريق كامل زميلتنا كوثر البجاوي اللي رافقتنا على الأجهزة الفنية والفنسيب و آية دريدي في الإنتاج الرقمي. محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء.
2: ديننا السمح.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خلفه على ظهر دابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى يا رسول الله، علمني، ما هذه الكلمات؟ فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدر عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدر عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إن الإيمان مع العمل الصالح يحيي المرء حياة طيبة رضية، ويجزى المرء أجره في الآخرة جزاء مرضية، كما قال رب البرية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ويبعث فيه الرضا النفسي والاطمئنان القلبي، ويصلح الفرد والمجتمع، ويحمل على الاستقامة والصلاح، ويورث التوفيق والنجاة والفلاح. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، فاللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.

0: عدل مشتك تسمع صوتك
1: من تونس. عدل مشتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب.
1: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
0: إذاعة الشباب. عدل مشتك تسمع صوتك.
4: عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. في ثاني أيام التشريق يكمل حجاج بيت الله الحرام اليوم أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، ويبدأ الحجاج المتعجلون مغادرة المشعر منى بعد الانتهاء من رمي الجمرات متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع. يستأنف تلاميذ المرحلة الابتدائية اليوم الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث والتي تتواصل إلى الثاني من شهر جوان القادم، لتنطلق إثر ذلك الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان القادم. تحت شعار التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، اليوم بالعاصمة انطلاق المؤتمر الدولي للإنصاف والتنويعي والإدماج. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع الإيرانيين وإنهم مفاوضون جيدون للغاية.

0: الماتين لانجر.
1: اصبح رباح
2: اصبح رباح
1: وعلى موجتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
3: الجمعة 29 مايو 2026، 6:35 دقيقة. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي وفي إذاعة الشباب تسمع فينا 88.6 في تونس الكبرى وعلى بقية الفريكونس متاعنا في كل أنحاء الجمهورية. نجموا تابعونا أيضا بعد شوية على الباج متاعنا غاديو جن تونيزي باج أوفيسيال. نهار حلو اليوم، نهار مشمس، صحيح الشمس طلعت من قبيلك أو بدينا نقدمه، بدينا نوصله حتى للانقلاب الصيفي. وصلنا عليه تقريبا 15 يوم، مازال نهار باش يزيد يطول شوية هوني في تونس وشمال إفريقيا. تحية لكم الكل أينما كنتون، عاود نعيد عليكم عيدكم مبروك، سنين دايما كل عام حيين بألف خير في ثالث أيام عيد الإضحى المبارك. اليوم نرجعوا للخدمة، فما شكون نرجع للخدمة، فما شكون يعمل أكل قنطرة البون صغير باش يرجع نهار الاثنين. موضوع تنعودوا نرجعوا نحكيوا فيه موضوع البون هذايا نتاع اليوم بين العيد ولا ويكاند نهاية الأسبوع. إن شاء الله تكون نهاية أسبوع جيدة للجميع مع عودة الصغيرات أيضا اليوم للمكتب عنا كوثر تزيد تعطينا التفاصيل بالكدي. عودة الصغيرات للقراية والامتحانات، امتحانات نهاية السنة. تحية للناس الكل، تحية للأولياء الكل أيضا اللي قاعدين تعبين مع صغيراتهم ويرافقوا في صغيراتهم، وحظ موفق لمترشحي البكالوريا اللي يبدأوا نهارة الثلاثة جوان إن شاء الله انطلاق امتحانات البكالوريا في دورتها الرئيسية. حظ موفق للجميع. احنا حسيتنا كالعادة إن شاء الله مواصلين حتىش للعشرة متاع الصباح، رفقوكم برشا موزيكا حلوة، رفقوكم بعديد الاستضافات. بعد شوية أيضا تكون معنا التومي في فقرتيها شباب 360 ودريم تونسي، باش نحكيو أيضا اليوم برشا رياضة. 7:40 عنا آخر الأخبار الرياضية توب سبور مع زياد الخياري، باش نحكيو خاصة على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. وقعدوا معنا البداية باش نكون مع فضل شاكر صحة كيشو، بعد شوية أيضا رمزي المنصوري كيما اليوم شنو صار 29 مايو عبر التاريخ.

0: الماتينال جون
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم.
3: صباح الخير، اليوم الجمعة 29 ماي 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1946 ينعقد أول مؤتمر قمة عربي في مصر، دعاله الملك فاروق الأول وتداول فيها الملوك والرؤساء العرب قضية فلسطين، واعتبروها جزء لا يتجزأ من قضايانا القومية الأساسية. ومن وقتها لليوم نفس الكلام ونفس المواقف الثابتة والاستماتة في الدفاع على القضية الفلسطينية، وبرشا حماس وبرشا كلام وشعارات ثورية، والقضية هي هي والفعل يجيبه ربي. 1953 أول مرة في التاريخ يتم بلوغ قمة إيفرست، أعلى قمة في العالم، من قبل المتسلق إدمون ديلاري من نيوزيلاند والمرشد النيبالي نورغي. للتذكير، قمة إيفرست تبلغ 8848 متر، يعني 9 كيلومتر، وآلاف ولات قبلتهم جبل هذايا في محاولة كسب التحدي، وأربعة منهم برك نجموا يوصلوا. احنا عنا برشا ثروات نجموا نستغلوها ونسوقوها سياحيا، كما جبل الشعامبي وغابات تبرقة وعين دراهم وبنزرت، تتعمل فيها مراكز تخييم واصطياف وصيد منظم وسياحة جبلية وغابية، وما نخليوهاش للإرهاب يرتع فيها. اليوم ما فات شيء وكل شيء ممكن، أما الإرادة يلزمها تتوفر. في لمان
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري
2: الماتينال جون.

رجعنا معكم في الماتينال جون الجمعة 29 مايو 2026. تحية لكم الكل اللي تابعوا فينا منذ انطلاق بثنا اليوم الأصباح على موجة إذاعة الشباب، واللي مواصلين معنا واللي التحقوا بينا حاليا في الاستماع. حالة الطقس اليوم كما قاعدين تشوفوا بالنسبة للناس اللي خرجت، بالنسبة للناس اللي في ديارها حالة شبابكها وقاعدة تستمتع بطقس مشمس، طقس حلو برشا. درجات الحرارة باش تتراوح بين 27 و31 درجة قرب السواحل، والمرتفعات بين 31 و 35 درجة ببقية الجهات. لازم تعملوا عمى أيضا، الطقس قليل السحب، فمحليا مغيم بأغلب الجهات، والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. بالتالي الناس اللي تخمم هكا في تبحيرة صغيرة بخلاف الصغيرات كما قلنا اللي عندهم الامتحانات، ما نخاطروش، ما تزلنا ما نخاطروش توا بالتبحيرة وبالتفرشيكة، نكملوا امتحاناتنا وبعد عندكم ما شاء الله الوقت الكافي صيف كامل باش تستمتعوا بالبحر وباش يخاطوا بالجو وبالطبيعة. احنا مواصلين معاكم ان شاء الله حتى العشرة متاع الصباح، وقعدوا معنا نكملوا مع البلاي ليست متاعنا. الموسيقى فيها شيرين بعد شوية، فيها نانسي عجرة، فيها حسين الجسمي، فيها إليسا، برشا موزيكا حلوة معاكم بشير كوثر. وقعدوا معنا 7 و4 يلتحق بنا زياد الخياري في توب سبور مع آخر الأخبار الرياضية.

صباح الخير، صباح النور من جديد. مرة أخرى عيدكم مبروك، سنين دائمة لكل اللي التحقوا بينا توا. احنا عيدنا في أول أيام العيد في برمجتنا الخاصة على موجة إذاعة الشباب، ما زلنا في نسق العيد، ولو أنه العديد كما قلنا يرجعوا اليوم للنسق العادي والطبيعي للحياة العادية والحياة اليومية مع عودة تلامذتنا صغيرات للامتحانات، امتحانات نهاية السنة. ومرة أخرى نقولوا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل صغيراتنا وأيضا لمترشحي البكالوريا. قبيلة قلت نحكي على البون أو عبارة فيغ لو بون باللغة الفرنسية، وهي ظهرت في فرنسا بما أنه اليوم نحكيه على جمعة. وفيغ لو بون باللغة أخرى احنا نقوله كانترا إن صحت العبارة بلغتنا، وأنه نربط بين جوغ فيغيي يعني أيام ما نخدموش فيهم، وأيضا نرب مع الويكاند نهاية الأسبوع تكون في نهار نهارين. هذه ظهرت في القرن التاسع عشر في فرنسا العبارة هذه فيغ لو بون، يعني أنك تربط بين أيام ما نخدموش فيهم وبين الويكاند. وبعد بدأت تتحول إلى المدن أو البلدان المجاورة كما بلجيكا كما سويسرا، وبعد تحولت ولينا نستعملوها برشا في تونس. الكلمة هذية بدأت في المدارس الفرنسية، يعني الصغيرات ما يمشيوش يقرأوا، وبعد تحولت للإدارات الفرنسية، وبعد تعمت في فرنسا وخرجت كما قلنا إلى بعض البلدان الأخرى. من أكثر البلدان اللي تستعمل العبارة هذية هي تونس بعد فرنسا، احنا ما نحبذوهاش. اللي عنده كونجي رسمي فبيه مرحبا، كما زياد الخياري تحية ليها وبحذنا بعد شوية يجيكم في التوب سبور. ما استعملش الجوكير تاعه زياد الخياري، موجود بحذنا اليوم، ما استعملش البو باش يجيكم بعد شوية في التوب سبور مع اخر الاخبار الرياضية اللي تهم منتخبنا الوطني التونسي صبري الموشي. وايضا مش حكيه اكيد على براج الرابطة الثانية لكرة القدم، اخر الاخبار اللي تهم النادي الرياضي لحمنلف والملعب الجيبسي طرفي البراج من اجل الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. ما احنا نرجع مع الموزيكا اليسا، ومن بعد ان شاء الله التوب سبور.

0: الى مايا توصلنا للسبعه و14 دقيقه على موجودات الشباب تسمعوا فينا ذكر على 88.6 في تونس الكبرى على بقيه الفريكونس نتاعنا كل انحاء الجمهوريه. اليوم وغدوه زياد الخياري عنا موعد مع الرابطة الثانية لكرة القدم باش نختموا موسمنا في الرابطة الثانية. صباح النور. صباح الفل.
1: شحوا لك عيدك مبروك.
0: علينا وعليك دائما زيدون
1: عايشك. هو ثالث عيد ورابع عيد وخامس عيد عندك زادة رادس نهار لحد
0: ماتش الكوب.
1: ماتش الكوب وفما الحفلة متاع الرابطة الثانية سبيسيال إذاعة شباب نهار لحد في الليل باي نايت في قمرت مع تبست 11 تسعة البناكة والجوائز باش ياخذوهم الملاعبيه معناتها وحاجه مزيانه ترجع للتقاليد هذيا. هذا هو شهر ماي فما عيد الامهات ان شاء الله امهاتنا كل بخير ربي يرحم اللي توفى وجمع واركه للجميع. فما برشا اخبار زاده ما نحكيوش كان على المحلي. غدوه انا نخدم العشيه عندي معتبين فينال كره اليد الاربعه ترجي ساقيت الزيت وبين فينال الصعود البراج الكلمة ما يحبوهاش برشا جمعيات يعني حمام منوف الملعب جابسي دربي الألوان نفس الألوان الأربعة وبين الخمسة في بودابست ماتش أرسنال بيجي يزمها ماتا قطار
0: برشا تركيز
1: أوكي. وهنا والله بشير ذكرت برشا حاجات الأرسنال بيجي تقولي أنت علاش الستة بتوقيت باريس الخمسة بوقت تونس. حبيت نسأل ونشوف ونتبع الأخبار فشوف علاش تبرمج الخمسة بوقت تونس نقول وإحنا بتوقيت باريس مثلا ناخذوا وقت فرنسا ستة بتوقيت أوروبا زادة بودابشت المجر أرينا بوشكاس خاطر الاتحاد الأوروبي يخمم في الجمهور كيفاش باش يجي البارتي الحفلة كيفاش باش يخرج للملعب كيفاش باش يخرج يعمل الفيست والفان زون والشوب ويشري ياكل لي زيشارب والعلامات والفازات هذيك نعرفوها. شفت الناس فاش تخمم خمم في الجمهور باش يلقى الحفلة الكبيرة الاتحاد الأوروبي في ماتش أرسنال البي
0: جي. تحب تهزني الماتش البراج انت اللي حتى حد ما خمم في الجمهور
1: فيها أشغال هو عرفنا اللي فيها أشغال ولا بيسوسة وعلاش تحط فيه هنا أشغال كي هو ماني لقيت حال في بنجنات اليوم سقيت الدير
0: وبحضور الجمهور
1: يعني ولو الماتش ما فيش حاجه كبيره في اللونجو في ستريس خاطر عايد والملاعبيه على كل ريتوين هزيتني ولا انا هزيتك ولا عطيتك باس خليه الماتش هذايا تنحكيو عليه باش ياخذ برشا حظ ارسنال البي جي ب 50 50 شو رايك؟
0: اي 50
1: 50 50 اوكي باهي نمشيو للتبركه
0: اي
1: تبرقه محليها المزيانه
0: نبدا مع منتخبنا والمونديال والاجواء المونديالية
1: ماش وقت بشيره كلها خلطت 26 لاعب زميلنا هادي كان البارح في الحصه المفتوحه الاعلام لقى الفرصه مع ثاني عيد وانه يقابل الاطار الفني خرجت برشا حكايات منه ومغادي اكسترا قبل المونديال اصابه المستوري تغيير طبيب المنتخب اكيد شمني ان شاء الله ربي يشفيه الخشناوي يعوضوا طبيب منتخبنا في المونديال وخاصه حكايه العائله نتاع سي صبري اللموشي معناتها خاصه ولده كان موجود بزاير المنتخب الوطني. منتخبنا جاهز لهذا الموعد قبل التحول الى اوروبا ومواعيد وديه مهمه اكيد ماتش مع النمسا
0: ماتش مع بلجيكا
1: وماتش مع بلجيكا. نسمع شو قال صبري اللموشي في ميكروفون زميلنا هادي جبنياني البارح حول جاهزيه منتخبنا لمونديال امريكا الكندا المكسيك.
2: 10 jours qu'on est là, on a commencé avec 5 joueurs le premier jour, 6 plus 10 plus 12 plus... Et depuis hier soir, avec l'arrivée d'Ali Abdi le dernier jour, nous sommes pour la première fois 26 joueurs. Donc le groupe était complet, mais jusqu'à présent, très satisfait de l'attitude, très satisfait du travail, très satisfait des installations, de l'hospitalité, de la bienveillance et tout se passe bien pour l'instant.
3: C'est un peu à la Clairefontaine ici.
2: Avec la mer en plus. Mais très sincèrement, c'est un très bel endroit pour travailler. C'est très reposant, on mange très bien, c'est très calme. L'hospitalité, les gens de Tabarka sont d'une bienveillance incroyable. La qualité des terrains est absolument parfaite. En tout cas, si on ne réussit pas la Coupe du Monde, ça ne sera pas à cause de la mauvaise préparation. Oui. La fédération nous a mis dans d'excellentes conditions. Les gens de l'hôtel et du complexe me mettent dans les meilleures conditions. On travaille dans des conditions vraiment optimum et ça, c'est très, très
1: agréable. Yani, هنا واضح. باش يتحمل مسؤوليته في اختياراته اللي صارت واللي باش تصير في الحداشة اللي باش يلعبوا واللي باش يدخلوا في المونديال، جاهزية المنتخب على مستوى عالي، الإقامة، الفندقة، الأكل، البيتش، ناس تبرقة، الجو ريت تبرقة، نتذكروها ديما، يا تجي الأهلي المصري، يا تجي كيف من سويسرا
0: إفسيسيون
1: إفسيسيون ديما تعملها في جو، يا يجي فريق عالم يصور لك تبرقة، وحتى النقل الريفي يصوروا شوارع تبرقة
0: والجامعة اللي بحضة
1: كل الدنيا طول هذيك هاي نتفكروها تو محلاها. نسلموا على ناسنا في الشمال الغربي، البلاصة مزيانة برشا،
0: حلوة برشا
1: مع البحر ونسمتها البحر، منتخبنا جاهز. حكينا برشا كذلك على الأفير علي العابدي، لعب ما لعبش ماتش الفينال اللي خسروا فريقه أمام لونس في الكأس، في المجموعة أكيد على البنك، ماتش البراج اللي تعادل في سانت إتيان، لقاء من أجل البقاء في الرابطة الأولى في المجموعة. ونيس خرج بلاغ البارح على الصفحة الرسمية نتاعو، يقول أنه علي العابدي قعد كيما بين المطرقة والسندان، معناتها قال بين حب النيس وما يحبش فريقه يسقط للرابطة الثانية، وبين دعوته في الوقت هذايا وقوانين الفيفا في تصريح اللاعبين اكيد،
0: وبين انه زاد يكمل بعض الامور الإدارية
1: في نيس وفي تونس
0: في تونس صحيت في امريكا
1: حكايات كبيرة. فعلي العابدي التحق رسمين وخلى فريقه نيس اللي يلعب اليوم 7 غربة، ماتش مهم جدا في نيس في الجنوب الفرنسي في الكود دازور امام سانت إتيان، ذاك اللقاء ذهاب 0-0. اليوم الجمعة بشير حكيت لي على ماتش الرابطة الثانية يبدأ الأربعة إن شاء الله، وين في بن جنات شكون بطل الرابطة الثانية؟ هو بطل في كل مجموعة عرفناه، سعود تقدم ساقط الدير وأمل حمام سوسة للرابطة الأولى، باش يلعبوا ماتش بيناتهم الأربعة بتحكيم لحسام بن ساسي، لو فيه تعادل بعد نهاية 90 مشيوا مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية، مباراة منقولة على موجات إن شاء الله اليوم العشية مع وجدان في الاستوديو وزملائنا شبكة معلقين هادي ومكرم في ملعب بن جنات الأربعة نتاع العشية. علاش ما تلعبش نهائي الصعود الرابطة الأولى البراج في بن جنات، ويمش تلعب غدوة إن شاء الله نهائي البراج في أولمبي سوسة، ماتش يبدأ الأربعة أكيد نقل مباشر للمباراة، الملعب الجيبسي حملوف من أصعب المواعيد هذه متاع البراج، آخر حظ بعد ما كل واحد أزاح في منتصف الطريق، الملعب الجيبسي أزاح تطاوين 2-0 وحملوف أزاح بصعوبة القصرين 1-0، الألوان بيناتهم خضراء وبيضاء. الماتش الأربعة حكم فرج عبدلاوي، المساعد الأول مروان سعد، المساعد الثاني أيمن إسماعيل، الحكم الرابع أحمد الذوادي، الفار أمير لوسيف. الفار أمير لوسيف
0: كان زفر ماتش حمل فوق القصري أمير لوسيف
1: سقيت الدير ملعب جيبسي في جيبس ضربة الجزاء في الوقت الأخير تذكرها صحيح. أوكي مساعد الفار وسام بوغاتاس، لو فيه تعادل بشير نمشيو إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة. الملعب في أولمبي سوسة، الملعب هو أولمبي سوسة بلاش جمهور، فما أشغال في الملعب هنا، اللخطة اللي صارت والبلاغات متاع كل فريق، و علاش مش حفل، علاش مش أمبيونس، علاش مش الأمن التونسي اللي ما شاء الله عليه ينظم لك حتى 100,000 و60,000؟
0: لا مش مشكل عادي. أمن
1: أي ليه مشكل أشغال، وين الأشغال توفقنا فما أشغال، ما نكمل بن جنات كي أنت خليت الحفلة الكل، كمل بن جنات مش يحمل
0: في 24 ساعة الحقيقة دماتش. هوني العتاب زياد يوجه لإدارتي الفريقين
1: هكا،
0: يعني كيفاش ما يشدوش الآخر لحظة
1: وما نلعبوش نوخروا حتى نشوف
0: في أنه جماهيرهم تكون حاضرة في كيما قلت أنت يا عرس يعني.
1: سلطة الإشراف قالت أوكي، البار أوكي، الجمهور أوكي،
0: كل شيء مريم،
1: ملاش كون حي الملعب ونبيسوس
0: هوني، يعني قلت
1: لك غريب جلسة صارت وقعدة ومنه وغادي،
0: يعني كيفاش الفريقين وافقوا
1: تحملوا مسؤوليات، ما عملوش بلاغ مشترك،
0: لا ما عملوش، كل واحد عمل بلاغ واحد،
1: ربي نجحهم ربي يعينهم، مهم تتعدى المباراة في كنف الروح الرياضية بيناتهم، خاطر فما الجمهور باش يدخل في المناوشات، لكن ساعات اللي تستدعاه باش يعمل لك بطاقة من هنا وما غادي نجم يشوش لك الحفلة، ولو أنه أنا تمنيت باش يكون المستوى عالي كان يكون سخان الأربعة على العشية الجمهور هو اللي حفلها، شفنا حمام نوف جمهوره حفلها في حمام نوف، شفنا المعرب الجيبسي جمهوره حفلها، يعني في جيبس على كل هذا الموضوع ما لقيناش حتى حل بالنسبة للكرة في نهاية الموسم، ويزمنا نحيو هذه البراج مشكلة كبيرة في تونس. نحكيو على نهائي العقرب إن شاء الله نهار لحد الأربعة على العشية، ديربي الألوان مرة أخرى، ريميك ماتش 2005 بيناتهم ترجي وجرجيس، الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي، ماتش الأربعة تسكر تقلقوا منها برشا الجماهير، قالوا وينو البلاغ تاع الجامعه، تعرف هنا بين تبرقة واللهوة والمونديال والليفيزا والتأشيرات والأمبيونس والفواياج لوروبا على الماتشوات الودية النمسا وبلجيكا وبين تحضر نهائي كاس زادا يزم يتحضر. فتقلقوا شوية الجماهير تاع الترجي على الزوز تاع جماهير زوز فرق على البلاغ ما فماش تاع الجامعة. هبط البلاغ مخر ومن التعليقات نتاع الفان يقول لك سي أنا قسيت وأنت تهبط لي البلاغ توا. وحتى المنصة أنا بيدي نكتشفها لأول مرة الروابط اللي هبطت مش مفهومة راهو فينال يتحضر وعارف روحك علاش قادم دوك بيزمناش نغلطوا ديما الغلطات تتعاود حاجة مش عادية. التذاكر بأسعار 15 25 35 و50 دينار. جرجيس عندها كوتام تاع تذاكر تتباع في المدينة في جرجيس باش نعرفوا دونك حضور
0: سياسة القرب
1: اي موكيكا باش نسهلوا زعما. والبقية كلها خرجت في الافتراضي خرجت تساكر كيفاش خرجت وقتاش خرجت قبل البلاغ بعد البلاغ اسكم زالت التذاكر مع البلاغ اللي صدر البارح. على كل باش نتبعوا اكيد الموعد وحظ موفق للزوز فرق في نهائي الكاس في العقربي يوم الاحد. تحكيم فيه الفار اكيد لمجدي بلاغه مساعد الفار حسين نالي مساعد اول مساعد ثاني عمر بريده حكم الماتش بشير هو نضال بالطيف من صفاقس المساعد الاول خليل الحساني المساعد الثاني احمد ويوي الحكم الرابع سيف الدين الورتاني والحكم الاحتياطي امان الله الحجري. بالله ما تغلطوش زوز فار واحد منا وفار مغادي واحد احتياطي واحد رابع وزوز تواشه وحكم والكلها مصنفه. بالله ما تغلطوش خليها حفله وخلنا الشيخ خلي يربح صحه لي. فما كره اليد حفله زيد حفله ريتها زحمه في الويكاند نتاع العيد في شهر ماي. بلاغ جماعه سالي كره اليد بخصوص نهائي كاس تونس كبريات واكابر غدوه 30 ماي في رادس. ماضي ساعه نهائي البنات الافريقي وبطلات المكنين ما شاء الله الفريق هذا يهز البطوله في الفاينل فور المستير نادي الرياضه النسائيه بالمكنين يلعب مع الافريقي فريق متعود بالفاينل. ماضي ساعه والاربع الترجي امام ساقيت زيت الترجي هو البطل في كره اليد. تذاكر على تذكرتي كيف كيف البلاغ هبط مخر شويه. على كل ما تنساوش زاد بشير نشجعوا صغيراتنا نهائي الشبان في كرة اليد باش تلعب نهار الاحد 31 ماي في القبة في قصيدة المنزه ماراثون يعني نبداو الصباح 10 نص النهار مساتين ونص والخمسة نتاع شي ملاحظتي بالنسبة للشبان وانه السبورتيغ المكنين موجود في نهائي الأصاغر ونهائي الأوسط. ناس قاعدة تخدم في الشبان والمكنين فريق عريق في كرة اليد. هذا أهم عنا. فما فينال زادة مازال باش تلعب بين قائمة مراد السنوسي أو كمال السنوسي كمال السنوسي خوه مراد كمال السنوسي وكريم الهلالي انتخابات جماعة كرة اليد هذايا مؤكد يوم 6 جوان.
0: شكرا لك زيد يعطيك الصحة. تفاصيل ما شاء الله فيما يخص أخبار الرياضة. احنا مكملين في الماتينة اللي متاعنا بعد شوية نشرة الأخبار مع زبيدة قبلها نسمع دانيل أبغيان وراجين. Top Sport.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين. تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه. ان شاء الله بنجاح للجميع.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها، في ثاني أيام التشريق حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات الثلاث. تلاميذ المرحلة الابتدائية يستأنفون اليوم الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث والتي تتواصل إلى الثاني من شهر جوان القادم. تحت شعار التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، اليوم بالعاصمة انطلاق المؤتمر الدولي للإنصاف والتنويع والإدماج. وسعدت توقعاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. يكمل حجاج بيت الله الحرام اليوم أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، وذلك في ثاني أيام التشريق. ويبدأ الحجاج المتعجلون مغادرة مشعر منى بعد الانتهاء من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع. ويواصل الحجاج اليوم رمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة الكبرى. يشار إلى أن أول رحلة عودة من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن ستكون يوم الاثنين المقبل الأول من شهر جوان على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من الأول وحتى 14 من شهر جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. في الشأن التربوي، يستأنف تلاميذ المرحلة الابتدائية اليوم الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث والتي تتواصل إلى الثاني

0: فالنوم الكافي يساعد على تثبيت المعلومات وتحيين الذاكرة والتركيز، أما السهر المفرط فإنه يؤدي للتعب الذهني وضعف التركيز، سرعة الانفعال، زيادة القلق. الأسرة دور كبير في التهيئة النفسية للتلميذ الذي يحتاج خلال فترة الامتحانات للتشجيع والطمأنينة وتفادي الضغط المستمر. لذلك فإننا ندعو الأسرة أن تكون سندا لأبنائنا لا مصدر خوف لهم، ونجعل من فترة الامتحانات فرصة لبناء الثقة لمناسبة بزرع القلق.
1: تعلم وزارة التربية في بلاغ لها تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 أنه بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، المعدل السنوي رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجعة إليهم بالنظر عبر الموقع ايجينت.تي، وذلك بداية من الرابع من شهر جوان القادم وإلى غاية التاسع من نفس الشهر. وفي حال وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه 9 جوان القادم. التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة عنوان مؤتمر دولي تحتضنه بلادنا بداية من اليوم وعلى مدى يومين، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. ويهدف هذا الحدث العلمي إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية وفتح آفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة، وفق ما صرحت به رئيسة المؤتمر سناء العرفاوية.
2: نحبوا نخدموا عليه السنه هي نخرجوا باليات اللي باش نجموا مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا نجم تقبل الصغيرات ولا الطلبه باختلافاتهم الكل، باش نجموا نعاونوهم باش ينجحوا ويوصلوا حتى للحياه المهنيه من غير ما يكون عندهم مشاكل، خصوصا الصغيرات اللي عندهم صعوبات في التعلم، عندهم اعاقه، اللي عندهم اختلافات ذهنيه كثير حتى اختلافات اقتصاديه ولا اجتماعيه. المشاركه مجانيه، دونك اللي مازال يحب يشارك معنا نجم يتصل بينا 27 8 8 8 8. كل المشاركين والمحاضرين مختلف البلدان، معانا من لبنان، كونغو، من كاميرون، من المكسيك، يعني اللي جايين من المغرب زادة، فما من سوريا، من فرنسا كيف.
1: في مبادرة ثقافية وتنشيطية موجهة للأطفال بالمناطق الريفية والشعبية انطلقت عشية أمس بمدينة سبيتلا من ولاية القصرين فعاليات ظاهرة الركح الثقافية التربوية المتنقل التي ينظمها نادي أطفال حي السرور بسبيتلا، تظاهرة تنظم بهدف كسر العزلة ونشر الفرحة بين الأطفال من خلال تقديم عروض موسيقية ورقص وتنشيط مسرحي، لتختتم كل محطة بتوزيع هدايا العيد على الأطفال، وفق ما أفاد به منظم التظاهرة محمد الهادي المحمودي في تصريح لفدوى القرمازية.
3: قمنا بتحويل خلفية شاحنة ثقيلة، خلفية سيميري مارت، جهزناها، حطنا فيها جروب الضوء، حطنا فيها البافلوات، حطنا فيها الموسيقى وزيناها، أخرجناها يعني إخراج يعني فيه جملة من الألوان تبع يعني الفرحة والبهجة، يعني العمل هذا مقدم للأطفال، جملة من المنشطين والفنانين هم اللي باش ينشطوا الركح التربوي المتنقل، يعني الضوء دار بيعية ولا دريسة شرايع الآثار، وفي كل محطة باش نلقوا مجموعة من الأطفال في الطبيعة، كل منطقة من مناطق الضومة أو كل قرية نسقنا مع أحد أشخاص اللي هو باش يحضر الصغيرات غادي وعندهم توقيت معين معناها باش يوصل فيه الركح الثقافي المتنقل، غادي تصير مسابحة فنية ثقافية تربوية مع أطفال وتنشيط، ثم تقديم بعض هدايا العيد، ونفس البرنامج تقريبي يمشي بعد تعدل الأحياء الشعبية.
1: إلى أخبار العالم، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فونس إن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكنه أشار إلى أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك. قالت مصادر لرويترز إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يقرها حتى الآن، كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاتفاق لم يعتمد بشكل نهائي. أفادت مصادر إعلامية بأن إسرائيل شنت غارة على منطقة الشويفات جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل مجندة وإصابة جنود آخرين أثر استهداف بمسيرات

0: تغييرات انقضاضية أطلقها حزب الله. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. في ثاني أيام التشريق، حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات الثلاث. تلاميذ المرحلة الابتدائية يستأنفون اليوم الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث والتي تتواصل إلى الثاني من جوان القادم. تحت شعار التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، اليوم بالعاصمة انطلاق المؤتمر الدولي للإنصاف والتنويع والإدماج. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: السنة عيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات. إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا، وبالكادوات جيتنا، وبالكادوات جيتنا. تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة وصهاء نهار الأحد. جاوب المسابقات والأهداءات.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: كل عام وأمهاتنا حيين بخير.

0: Les matinales jeunes.
1: طقس اليوم.
2: طقس اليوم في الماتينال جوني يجينا كالعادة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا المهندس أنيس ساتوري. أنيس، صباح النور، صباح الفل.
3: صباح الفل والياسمين. سي بشير، عيدك مبارك وعيد مبارك على أوفياء إذاعة شباب.
2: شكرا لك، عيدك مبروك أيضا، كل عام وانت حي بألف خير. كيفاش تكون إن شاء الله حالة الطقس اليوم أنيس وأيضا نهاية الأسبوع؟
3: وهو كذلك، درجة الحرارة حاليا 20 درجة، تونس العاصمة 16 درجة، جندوب الكيف والقصرين 23 درجة، صفاقس 25 درجة في كل من جربة وتوزر. في الحقيقة درجة الحرارة القصوى اليوم نجم نقوله باش تكون في استقرار، ما عدا في الجنوب الغربي باش تكون في ارتفاع طفيف وين باش تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 33 و 37 درجة بقية الجهات. تونس العاصمة يوم أمس سجلنا 32 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 31 درجة. فيما عدا ذلك باش يكون اليوم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم تتكثف السحب بعد الظهر وآخر النهار في المرتفعات الغربية للوسط جهة القصرين وممكن حتى الكيف وسليانة. تتكثف السحب وتظهر مع خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الأمطار أيضا مش تظهر في ولاية الجنوب تطاوين، أقصى الجنوب يعني جهة البرمة إرمادة وبرج الخضرة وين ممكن حتى تكون أحيانا غزيرة. الريح تتواصل اليوم شرقية على كامل البلاد ضعيفة فمعتدلة، البحر عموما قليل الاضطراب. ثم يوم الغد السبت أيضا مش يكون طقس مغيم جزئيا، تتكثف السحب آخر النهار في المناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ولنا باش تشمل الأمطار أكثر مناطق من ولايات الغربية للشمال والوسط يعني باجة، جندوبة، الكيف، سليانة، القصرين، سيدي بوزيد وحتى قفصة. يوم الغد إن شاء الله باش تكون معنية بالأمطار. الريح باش تتحول من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع تتواصل من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر عموما قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة غدوة إن شاء الله باش تكون في انخفاض طفيف. يومي الأحد والاثنين يتواصل الوضع الجوي ملائم لتكون خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار. الريح والبحر تقريب دون تغيير. درجات الحرارة أيضا باش تكون في استقرار ما عدا يوم الاثنين، يعني ترجع درجة الحرارة في ارتفاع تدريجي. هذا طقس سي بشير، شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.
2: شكرا لك أنيس ساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. إذن طقس حلو عموما، طقس يشجع على أن نخرج نتفرد ونعمل جو بعد أيام العيد. بتبع نذكر أنه صغيراتنا في بريود متاع امتحانات، نفس الشيء بالنسبة لمترشحي البكالوريا. إن شاء الله نذكر حظ موفق لهم، انطلاقا من 3 جوان يبدأوا في امتحانات البكالوريا. حظ موفق للجميع. احنا مكملين معكم في الماتينا لمتاعنا، نرجعوا للموزيكا. رحب ألي عيب أحذية كوثر معي في الاخراج، تحية لكم الكل مستمعينا.

رجعنا معكم في الماتينال بروكن أنجل، توصلنا للسبعة وخمسة وخمسين دقيقة. تحية لكل مستمعي وفي إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معكم في الماتينال، بعد شوية يكون معنا أخصائي السلامة المرورية عماد الطويل، ناخذ من عنده أحوال الكياس اليوم مع العودة متاع بعض التوانسة اللي مشاو عايدوا في مدنهم الأصلية واللي باش يرجعوا لأماكن عملهم في تونس العاصمة وغيره من النقاط الساخنة. ناخذ إذن أحوال الكياس مع خبير السلامة المرورية عماد الطويل. مازلنا مواصلين معاكم بالموزيكا، نسمعوا يكفي جراح جنجهون وراجعين مع عماد.

0: يا برا
1: يكفي جراح جنجون. توصلنا لثمانية صفر صفر. تحية متجددة لكل أوفياء إذاعة الشباب. احنا تو باش نمشيو نعملوا طلع على أحوال الكياس، الناس اللي راجعة من العطلة، العطلة اللي حتمها عيد الإضحى المبارك. معنا خبيرنا في السلامة المرورية عماد الطويل، نعيدوا عليه. سي عماد صباح النور، عيدك مبروك وسنين دايمة.
2: بخير سي بشير، تحية لك، عيدكم مبروك، سين دائما إن شاء الله يكون عام حين بخير.
1: شكرا لك. لباس الأمور بعد عيد الأضحى؟ نهايرين باهين، ترتاحة شوية علوش؟
2: الحمد لله، فما شوية مشهود بدني.
1: برشا ذاك برشا
2: مشهود بدني، تو نحكي عليه، تو نحكي عليه إن شاء الله، تو في مش نسي روح النقطة
1: إن شاء الله.
2: كما قلت كنت تكون خويا بشير، معناتها بعد العطلة متاع عيد الأضحى المبارك والبروتوكول هذا كان تاع التحضير تاع السفره تاع الذهاب، وفي في مشهود هذاك، ولكن مع مع جو لما مع العائله، جو العيد، السهريه، بعد ما عدنا يوم العيد الاضحى وفي مشهود بدني معناتها تاع التحضير ومتاع جو العيد، في العوده زاد كيف راهو سفره العوده تكون زاد فيها تحضير خاص اكثر من السفره تاع الذهاب، لانه بعد ما عدينا تقريبا نهارين ثلاث ايام باش حضرنا روحنا حتى اللي وصلنا للعائلات نتاعنا، وفي العوده هو مجهود بدني اضافي معناها اللي هو مش مستانس بيه معناتها للبدن نتاعنا، وبالتالي نقطه مهمه جدا معناتها نديروها هو مساله التعب والارهاق.
1: صحيح، السياقه تحت الارهاق،
2: اي التعب والارهاق، راهو اذا كان البدن عطاه سينيال ويحب يرتاح ما تعطيه حقه. أكيد حق، على خاطر نعرفوا في المناسبات هذه خويا بشير معناتها جو اللمة مع العائلة صحيح معناتها يحلى حلوة، معناتها فما لو لمة استثنائية معناتها باش تكون مع العائلة، هي هذاك على حساب شكون؟ على حساب البدن وعلى حساب ساعات النوم وساعات الراحة ومع ساعات السياقة معناتها دي مش
1: أثناء ليه وسي عماد. المخ أيضا كما قلت أنت حتى نفسانيا المخ يبدأ يخمم فك رحلة العودة ديجا والتحضير متاحها والتراجي، وسا ديبون زادا الشخص اللي راجع في رحلة العودة معاه زوجته، معاه أطفاله إذا كان فما أطفال، وحده ما هوش وحده، يعني تفرق الأمور.
2: هو شوف البروتوكول نتاع التحضير لازم يقعد هو بيدو كيما البروتوكول نتاع التحضير نتاع السفره نتاع الذهاب نفسه تقريبا حتى اكثر شويه بالنسبه للسفره نتاع العوده. هذه حاجه واحنا ما لاحظناها معناتها على مستوى اقليم تونس كبرى، توا الدخول الى تونس العاصمه معناتها من جهه المدخل معناتها مثلا محطه الاستخلاص بمرنك، الناس اللي جايه على مستوى المدخل الجنوبي لتونس العاصمه، ولا حتى على مستوى الدخول من جهه طريق فيارة تونس بن زرت معناتها بوابات محطه الاستخلاص نتاع سيدي ثابت، وحتى على مستوى كيف معناتها طريق فيارة تونس بوسالم على مستوى محطه الاستخلاص الفجه، فما حركيه موجوده صحيح نتوقع لبرشا عائلات، معناها يقول لك اذا كاني انا بعيد على تونس العاصمه 60 70 100 كيلومتر نخرج الصباح بكري نوصل لمقر العمل نتاعي.
1: صحيح،
2: هذا مع انه ساعات النهار طويل معناتها احنا الصباح الفجر معناتها خفه وشويه معناتها ينزل الاذان، معناتها يقول لك انا اقوم الصباح بكري اذا كان نخرج الاربع الخمسه تاع الصباح من من من بحر العائله تاعي هنا السبعه نبدا في دور الساعات. صحيح، وصل ان شاء الله الناس كلها توصل سلامات، ولكن ما ننساوش احنا معناتها في التعب معناتها صحيح الصباح، ولو حتى هو معناتها الواحد يجب يكون معناتها يقوم معناتها في اكثر اريحيه اخذ قسم النوم نتاعو كما يلزم.
1: انا سي عماد
2: نفسين وبدنين ينجم يقوم بالمهمه
1: من الصباح سي عماد، وانا نحكي على البون اللي تعودنا به في السنوات الأخيرة، لكن يظهر لي الامتحانات متاع الصغيرات بالنسبة للعائلات اللي عندهم صغار تفرض عليهم أنهم روحوا قبل الصباح بكري.
2: والله شوف احنا تو كل واحد فينا وعنده البرنامج نتاعه.
1: صحيح،
2: ولكن خلينا نقولوا راهو لابد باش هي راهي الوضعيه تختلف من حاله الى حاله، ولكن الوضعيه كلها اذا كان فما شكون معناتها وصل البارح في الليل ان شاء الله الكل وصل السلامات، اذا كان فما شكون تو داخل تونس العاصمه وعلى على باقي كامل ولايات تراب الجمهوريه راهو نحكيو، اما الاكثر باش يكون على مستوى اقليم تونس الكبرى الدخول هذا الصباح، معناتها لابد باش نكونوا معناتها في حاله جيده، معناتها اذا كان لقيت روحي تعبت شويه ما فيها باس نجم نكون نوصل متاخر شويه، اما على الاقل نوصل سلامات.
1: عنا مناطق تشعل بالاحمر سي عماد توا؟
2: سامحني؟
1: عنا مناطق تشعل بالاحمر توا؟
2: مدخل تونس العاصمة المدخل الجنوبي على مستوى معناتها الدخول من منطقة سانكوبا في اتجاه تونس العاصمة، عنا الدخول كيف من جهة الطريق الجهوية رقم 21 اللي هو روتيكس هذاك الضاحية الغربية باش الناس اللي باش يوصلوا على مستوى وسط تونس العاصمة، ومن جهة هذاك كيف المدخل نتاع من جهة أريانا معناتها الطريق الوطنية رقم 8 في اتجاه تونس العاصمة منطقة بومبليزير، وكذلك المدخل نتاع المدخل الصناعي الشرقية الأولى الشرقية الثانية، هذوما مناطق حساسة راهو زاد كيف الطريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى فما شوية اكتظاظ على مستوى حركة الجولان خاصة في الدخول إلى تونس العاصمة، اللي جايين خارجين من جهة المرسى واللي جايين خارجين من جهة العوينة وحدائق وعين زغوان وحدائق عين زغوان، من جهة هذيك معناتها فما حركية موجودة صحيح، ولكن مش بالحدة الكبيرة، أما فما حركية موجودة ولابد باش نلتزموا باحترام قواعد المرور، وهذا معناتها خنقول معناتها إن نخيروا إذا كان فما شكون يحس روحه تعب والشعور بالتعب والإرهاق راهو ما تقولش هاني معايا القهوة وتو كي نحل الشباك ونهبط الشباك بالريح وبالهواء نعاود نفيق، صحيح تعاود تفيق لدقيقة دقيقتين، أما البن راهو يعاود يجيه الخمول هذاك، والخمول ينجم يتكلف غالي علينا برشا على ذاك.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة خبيرنا في السلامة المرورية عماد الطويل، مشكور جدا على كل هذه التوضيحات والمعلومات. طريق السلامة للجميع اللي مازالوا ما وصلوش للأماكن المقصودة، سيسوا بعضنا وسيسوا رواحنا، الناس الكل إن شاء الله توصل في وقتها. مشكور جدا عماد الطويل. احنا مواصلين في الموزيكا البلاي ليست نتاعنا، فيها مرتضى الفتيتي وليد التونسي أمانة عليك، وراجعين بعد شوية مع شباب 360 في تجربة شباب جديدة مع دار شباب الكرم.

0: les matinales jeunes.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
3: صباح النور. وصلنا للثمانية وستاشن دقيقة تسمعوا في الماتينال جون على موجة إذاعة الشباب. تحية لكم الكل ليكيب وكومبلي مرة أخرى. نعيدوا عليكم عيدكم مبروك سنين دايما كل عام حين بخير. معكم بشير مقدم الميكرو, كوثر في الإخراج, مجدولين في الإخراج الرقمي, وثلاثة حقبية أتومي. يا صباح النور.
4: صباح النور وعيدكم مبروك للناس اللي تسمع فينا وكامل الفريق اللي موجود معنا.
3: سافا نهايرين عيد باهين ترتيح باهية.
4: مازلت في العيد
3: فما تعبة
4: فما أما تعبة
3: تعمل أنت كل أمور تاع الكوزينة
4: اللي لحقيقة لا ما كذبش عليكم
3: بلا وين تعب
4: في الماكلة
3: في الماكلة تعبت لا ما زلنا مع الأنشطة الشبابية نتاعنا احنا اللي ما توقفتش الحقيقة في أيام عيد الإضحى المبارك. اليوم باش نقعدوا في تونس الكبرى كالعادة باش نمشيو لدار الشباب الكرم.
4: بالضبط نحكيو على دار شباب الكرم, وهي منطقه الكرم فيها دار شباب وزوز دور ثقافه ديجا فيها برشا معناها انشطه ثقافيه. وتوزيدنا زيد عندنا الموسم الصيف معناها وعندنا نشاطات الصيفيه. اليوم باش نحكيو على تظاهره من القلم الى الركح بدار شباب الكرم اللي فتحت المجال للشباب باش يعبروا على مواهبهم المسرحيه من خلال ورشات وعروض متنوعه. ونحكيو زيد على مشاركه رواد دار شباب الكرم في الدوره التكوينيه لرياضه البلياردو باش نكتب تشوفوا أكثر تفاصيل على الدورة التكوينية هذه وأبرز البرمجة وأبرز البرمجة الموجهة للشباب مع مدير دار شباب الكرم مدام حنان زراد. مرحبا مدام حنان, صباح النور.
5: صباح النور, صباحكم أعياد إن شاء الله وأفراح. حنان زراد مدير دار شباب الكرم, نحييكم بشير ألي.
3: مرحبا مدام,
4: عيشك مبروك.
5: عيشك. تظاهرت من القلم من الركح تحت شعار قصة تتحرك ومسرح يتكلم تمت بالشراكة مع ملتقى الأداب والفنون بالرصيف الثقافي بالكرم في إطار نشاط نادي المسرح اللي تشرف عليه منشط عفاف الليفي. تضمن واحتوى على ورشة في القراءة تعريفها وأنواعها أمنها الكاتب والدكتور منذر المرزوقي.
4: تحية لي أستاذي أستاذ منذر المرزوقي.
5: وشكر. ورشة التجسيد المسرحي الممثلة والمخرجة شيماء السالمي اللي هي بنت دار الشباب كانت تنشط في بداياتها وكي وصلت الآن حبت ترجع لدار الشباب بإفادة بتكوين شباب المنطقة.
4: ونذكروا اللي هم متطوعين راهو بشيء
5: متطوعين
4: تطوع حتى يعني كان هو أستاذ جيمي مثلا لكن متطوع في دار شباب.
5: أي ألا هدفها أن يتعرف الشاب على الكتابة المسرحية وكيفية تحويلها إلى مشاهد تعبيرية وتطبيقها على فضاء روكي. هنا يقع توظيف الفن لبناء شخصية متصارحة مع ذاتها مكتشفة لقدراتها ومواهبها.
4: أي؟
5: بالنسبة للدورة التكوينية في رياضة البلياردو
4: نفكر اللي هي الدورة التكوينية الثانية مدام حنان تستقبل كل دور شباب
5: 26 أبريل 2016 وهذه يوم الأحد 24 ماي ضمن مشروع جهوي وببادرة من المندوب الجهوي للشباب والرياضة سيد نزار العوسجي في إبرام اتفاقية شراكة بين المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتونس واللجنة الوطنية لرياضة البلياردو وسنوك صلب الجامعة التونسية لرياضة الجميع لتركيز نادي بكل دار شباب في ولاية تونس.
4: مشروع جهوي هو
5: أي وستتوج بتنظيم بطولة جهوية سنوية في رياضة البلياردو بين دور شباب بولاية تونس. ينسق هذا المشروع المنسق المجديدي يشرف على برنامج التكويني خبراء في اختصاص في هذا الاختصاص ضمن اللجنة الوطنية لرياضة البلياردو وسنوك.
4: وشفنا ديجا حضور مدام أسماء بن ميلود والمدرب الوطني لرياضة البلياردو زيد
5: بطلة تونس ل 2023
4: بالضبط.
5: كتحفيز للشباب كقصة نجاح أمامهم تكون تحفيز لهم لممارسة هذه الرياضة وهذه رياضات الجهة.
4: يعني ما هوش نشاط ترفيه، قاعدين نحبوا معناها نوصلوا للمشاريع متاع أبطال معناها بالضبط في الرياضة هذية. به اليوم التكوين ولا عنصر مهم مدام حنين في استقطاب الشباب، يعني برشا دي جون يحبوا يمشيوا لدور شباب باش يتكونوا وياخذوا أتستاسيون، خاصة كي تم اختيار الدورات هذية والورشات تتماشى معناها مع اهتمامات الشباب ومواهبهم، تجيب له حاجة هو مهتم بها كما البيار تو، من مجرد نشاط ترفيهي نوعا ما إلى بطولات. به بالنسبة للفترة الجاية شنو أبرز النشاطات اللي نلقاهم في البرمجة والدورات التكوينية أيضا اللي تستنى في الشباب في دار شباب الكرم واللي قراب منها زيدا؟
5: أي هو هوني ألا وإنتي لذلك بنتظر الشباب وتعرف اللي هو الشاب عنا إحنا يعني كشريك فاعل من التخطيط للبرمجة للإنجاز إلى التقييم في مفتتح سنوات سنة شبابية في إطار البرنامج السنوي، ما يجيش مسقط بل بالعكس تكون هناك معناها حوار جلسات مع الشباب اللي نعطيه الفرصة باش يبدي آراءه اقتراحاته الأنشطة اللي يميل إليها وتفق تبقى تطلعاته وهواياته وميولاته. القادم بإذن الله هناك دورات تكوينية في ديفلوبمون ويب في ديجيتال ماركتينج، كذلك هناك عنا نادي زيد زيد نادي البريدج كرياضة ذهنية لتنمية القدرات الذهنية لدى الشاب، هناك كذلك عنا دورات تكوينية في السينما ضمن مشروع السينما مرآة الذات في صناعة المحتوى في ريادة الأعمال.
4: ونذكر اللي ديما راهو تحت إشراف مختصين جوست معناها فما منشطين يكونوا حاضرين بطبيعة ذيك المهنة تقتضي هكيكة، أما راهو فما مختصين هما اللي كونهم باش تلقى شكون مختص في البزنس يكونهم برشا حاجات كي. ونذكر مدام حنين نقطة مهمة، راهو اشتراك سنوي 2000 فرنك، معناه 2000 فرنك تتمتع عندك لاكسي للي فورماسيون بليش الانشطة كل شيء بليش 2000 فرنك بالحق، يعني سورتو منطقة الكرم زوز دور ثقافة ودار شباب يعني أكثر من هكا ما عادش بي.
5: لكن هناك سمحني ألا المرافقة والتأثير، المرافقة لإصغاء الحوار فهم شخصية الشاب، الشاب قريب جدا من المنشط إلى جانب المكون، هناك الجانب النفسي والدعم ليه هو الأهم في بعض الأحيان، لأن مع عن طريق التكوين احنا نوصل إلى أهداف أخرى معناها لبناء شخصية متوازنة وسوية وإخراج الطاقة الإبداعية اللي موجودة لدى كل شاب، يكفي أنه يلقى الإطار اللي يحتويه ويفهمه وينصت إليه ويستمع إليه ويتفهمه، هذه أهم حاجة في عملنا الميداني التنشيطي.
4: هو بالضبط ما فماش قبول عاطفي، ما فماش راحة نفسية من الشاب مع المؤثرين، مستحيل يقبل أي حاجة ومستحيل يقدم به. أكيد دار شباب الكرم مش مرتبطة بتظاهرة ظرفية فقط، وهذا سؤال نختموا به، شنو النشاطات اللي موجودة على طول العام؟ حكينا أكثر على التنوع الموجود في الأنشطة الثقافية، نحكي على الأنشطة القارة.
5: الأنشطة القارة هناك نادي التمكين الرقمي، هناك الراديو ويب، هناك المسرح نادي المسرح والسينما، هناك كذلك نادي التنشيط الرياضي وكرة قدم كرة سلة كمال الأجسام البريج، الآن عندنا الدارتس باش يدخل بدينا في دورة تكوينية وباش يولي عندنا معناها نادي، هناك البلياردو اللي حكينا عليه، يعني إلى جانب فتح يعني هناك أي شاب يكون عنده مبادرة عنده اقتراح يكون هو شاب قيادي مثلا ويقترح انه يقوم بنشاط نفتح له المجال يعني لتعزيز قدراته ولزيادة تنفيذ افكاره، معناها كي تكون مع اطارات يكون عنده زاد هو المجال انه يقترح ويقوم بالانشطة اللي هو يعني في بعض الاحيان يكون شاب يعطيك مقترح نتاع
4: ويكون قيادي في المقترح. انا نعرف ان نجم يكون قيادي ومعاه الفريق وهكا المؤثر معناها يشرف عليه بالضبط. أيه. فرصة بها الحقيقة حتى عملين الشباب اللي يسمعوا فينا الكل نجموا تلتحقوا بدار الشباب الكرم كما قلت، يعني رمزية لحكاية 2000 فرنك في العام. أيه. وتتمتعوا بكل الأنشطة، نفكر بالصفحة الرسمية لدار الشباب الكرم ميزون جون الكرم. لوين تلقاو اي معناها ليان للانخراط، كيف كيف النمر نتاعهم باش تعرف وين البلاصه بالضبط؟ شكرا لك مدام حنان.
5: الابواب مفتوحه للجميع. شكرا لك الا، شكرا بشير، شكرا لك شباب والماتينال جون، ديجا اسمها ماتينال اي جون معناها
3: مخصصة للشباب.
5: بالضبط.
3: شكرا لك. شكرا لك. يعطيك الصحة مدام حنان زراد مديرة دار الشباب الكرام، يعطيك الصحة. لا باش ترجع لنا بعد شوية دريم تونسي، اش عندنا في دريم تونسي اليوم؟
4: اليوم عندنا كيف كيف نحكيو على الأنشطة، كيفاش الشباب ينجم يشارك في الجمعيات وينشط كيف كيف ويكون قيادي لكلهم في منصة واحدة، نحكيو على فريق أنشأ منصة رقمية، من بعد نحكيو أكثر على التفاصيل.
3: التفاصيل 9:15 في دريم تونسي مع آلاء توم، يقعدوا معنا احنا مواصلين معاكم في الماتينال نتاعنا مع الموسيقى. بعد شويه موجز الاخبار ترجعنا زبيده ومكملين في الماتينال. نهاركم زين.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. يواصل حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام التشريق رمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة الكبرى. يذكر أن أول رحلة عودة من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن ستكون يوم الاثنين المقبل الأول من جوان على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستتواصل إلى 14 من شهر جوان القادم. تلاميذ المرحلة الابتدائية يستأنفون اليوم الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث والتي تتواصل إلى الثاني من شهر جوان. تحت شعار التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، اليوم بالعاصمة انطلاق المؤتمر الدولي للإنصاف والتنويع والإدماج. في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين، نظمت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة مؤخرا بساحة المدن تظاهرة صحية وتحسيسية كبرى تحت شعار سوسة تتنفس من أجل جيل دون تدخين. وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم الجهود الوطنية للوقاية من التدخين وتعزيز ثقافة العيش السليم خاصة لدى الأطفال والناشئة. في العالم، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو سيلتقي نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في واشنطن صباح اليوم. وتواصل باكستان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وجه فجر اليوم إنذارا بالإخلاء لسكان قرية عين يقا في جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إثناء عيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات. إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا وبالكدوات جيتنا.
7: بالكدوات جيتنا.
0: تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة وصهاء نهار الأحد. جو بالمسابقات والأهداءات.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: كل عام وأمهاتنا حيين بخير.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
0: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
0: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك. تسمع صوتك. الماتينال جول.

0: الماتينال جون تسمعوا فينا منذ السادسة والنصف صباحا. صباح الفل, صباح النور لكل من تحق بنا. معكم بشير كوثر لمجدولين كيب كاملة لذمتكم حتى العشرة متاع الصباح في الماتينال جون. نحكينا في عديد المحاور باش نكملوا في محور عيد الإضحى المبارك. وفي الحقيقة الدنيا نظيفة إذا كان نقارنه مع ربما سنوات أخيرة. صحيح فما المجهودات, لكن المجهودات هذه السنة عطات أكلها ورينا الدنيا نظيفة أيام عيد الإضحى المبارك. وأيضا رينا عديد البلديات اللي منهم بلدية تونس تقدمت بالشكر لأعوانها وإطاراتها, أعوان النظافة والإطارات, وأيضا رؤساء الأقسام في عديد الدوائر البلدية. مثلا نسمي منها بلدية تونس الكبارية, العمران الأعلى, العمران الخضرة, المدينة, باب حر, باب سويقة, سيد البشير, الحريرية, جبل جلود, التحرير, الوردية, المنزه, السيجومي, وكل المتدخلين اللي ساهموا في نجاح سير العمل البلدي طيلة يومي عيد الإضحى المبارك. هذا مش كان في تونس الكبرى فقط, وإنما في عديد البلديات الأخرى, منهم حتى في الضاحية الجنوبية. نحكي على بلدية حمنلف, بلدية بومهل, بلدية حمام شط, اللي قاموا في الحقيقة بخدمة كبيرة. والبارح الدنيا كانت نظيفة على مستوى المواقع تاع التدخل تاع البلديات. فما حاجات أخرى اللي ما زال فيها ما يتحكي,
1: لكن أما مناسبة العيد,
0: مناسبة العيد لا, خاطر العيد فيه حاجات سبيسيال اللي تخرج
1: استثنائية,
0: الجلود والفضلات متاع الأضاحي, هذيك اللي ربما كان تقعد تخرج برشا روائح كريهة, والحقيقة
1: ضرب
0: الصحة وضرب كل شيء, ضر حتى بالمشهد البيئي ككل.
1: بالضبط, الحقيقة حاجة يسر مهمة لحكي هذه, سخطو اللي العمل هذه ما يخدموا في يوم العيد, يعني تحرموا مكان اللي قاعدة مع العائلة. الحقيقة حاجة غاية من الإنسانية. صحيح برشا يسمعوا فينا يقول لك هذيك خدمتهم, لكن في نهار استثنائي كما يوم العيد نحن نوجه لهم معناها تحية كبيرة على الخدمة متاعهم, ومش سهل, وخاصة هوني نطلبوا من المواطنين يتعاونوا شوية, معناها طريقة إلقاء الفضلات تكون محترمة أكثر, مش نطيشوا هكيك جلود في أي بلاصة. هذا هو يعطيهم ألف صحة على العمل متاعهم, على المجهود متاعهم كما قلت في يوم استثنائي.
0: هما العديد من الأسلاك في الحقيقة, فما أعوان البلديات, أيضا فما أعوان الأمن, أعوان الحماية المدنية, هذوما كل أعوان الجيش أيضا اللي واصلوا في العمل لتأمين تنقل المواطنين رغم ضغط المناسبة ذي متاع عيد الإضحى المبارك. نعرفوا الناس كل تحب تبدأ في ديارها, والناس كل تحب تبدأ ملمومة,
1: يخدموا من نهار العيد الصباح, معناها من العيد الصباح ملي تبدأ العبيد تذبح بعد صلاة العيد يخرجوا يخدموا بالحق, يعني يعطيهم ألف صحة على الحقيقة.
0: باش نعطي رقم, أنا مثلا بلدية بني خيار في أول أيام العيد تمكنت من رفع 123 طن من الفضلات والجلود ومخلفات الأضاحي. هذه يعني بعض الأرقام بالنسبة لبلدية بني خيار فقط, والبلدية بتبيع واصلت العمل نتاعها.
1: حجم المجهودات الحقيقة مش سهلة الحكاية بالحق, ويعرف واحد مفكر ما عندناش إيلا نحن رو
0: بشترفع
1: معناه جوست الحاوية كهو, لكن الحاجات المطيشة ذيكم الكل, وانتي تعرف الحاويات الكل تتعب أكثرهم مطيشين يعني. دونك بالحق يعطيهم الصحة, ونساور جيل
0: والبلديات كانت نبهت على المواطنين وعطتهم الحلول, وضع الفضلات وبقايا الأضاحي في أكياس بلاستيكية محكمة تبدأ مسكرة باش ما تسيبش, أيضا إخراج الفضلات في توقيت مناسب ووضعها أمام المنازل, تسهيل عملية رفعها بعد من طرف الأعوان البلدية.
1: نذكروا تختلف حسب كل بلدية, يعني هو فما صفحات في الفيسبوك, نتصور تونسة كل تستعمل في السوشيال ميديا وتستعمل في الفيسبوك, تدخلوا الفيسبوك صفحة البلدية متاك تعرف أوقات يعني يرمي الفضلات.
0: صحيح, يعني مش العوان يتعدوا الثمانية متاع الليل انت تخرجها من التسعة متاع الصباح
1: تقولش بها بيتت ولا نموس وعنا توسخانة وكل ليلي دور المواطن مهم على خير.
0: أيضا كان فما نداءات لتجميع الجلود وبقايا الأضاحي بالحاويات المخصصة اللي قامت بتركيزها بعض البلديات. هوني زادة ربما ديما نتيحوا في الإشكال متاع قلة التنسيق, لكن السنة لاباس معنا ما ريناش برشا المشاهد نتاع الجلود وبقايا الاضاحي
1: اللي محطوطه بالحق. اللي يمارس المواطنه السياحه يحرس هو زيده يحرس باش يعرف في الاوقات وكل. ولكن اقتراح اخر هنا بعيدا على الفيسبوك وكل، ماذا بينا يصير معناها فما لفتات تتحط حتى اوراق عاديه وتتعلق شويه في الاماكن هذه باش يعرف المواطنين اللي ما عندوش وسائل متواصل اجتماعي هاوكا يعرف زيادة قدامه بالضبط معناه. ماذا بينا نشدوا شوية في الحكاية دي خاطر مهمة ياسر، عندنا سخانة توا، عندنا حملات بتاع التدريب بتاع الناموس، دونك باش بعيدا زيد عن نظافة المشهد كهو، فما أمراض راهي تجي من التلوث.
0: هو المشهد مهم في الحقيقة وأنه ما نشوفوش شكل مظاهر متاع التلوث، وسامحوني في الكلمة الفضلات اللي تبدأ متراكمة فيها اللي في الحاويات، ومن بعد وقت الحاويات تتعبى تخرج تولي البرة من الحاويات، ومن غادي ننطلقوا في دوامة اللي لا تحمد عقبها واللي تكون خائبة على كل المجالات وعلى كل الأصعدة. إن شاء الله دائما نشوفوش. وأنا في الحقيقة هوني نحكي ربما على إخراج الفضلات أمام المنازل، هو في الحقيقة غير معمول به في حتى مكان في العالم، غير معمول بإخراج الفضلات أمام المنازل. لازم نلقاو حل جذري لهذا الإشكال في السنوات القادمة.
1: نكثروا في الحاويات، راهو فما مناطق زايدة راهو حومة كاملة فيها حاوية،
0: صحيت ولا اثنين
1: حومة كاملة فيها حاوية،
0: يعني لازم يكون عدد الحاويات متطابق مع عدد السكان والكثافة السكانية في المنطقة هذيك،
1: والبعد زايدة هو يقول لك باش نمشي ذيك الكل باش نحط في الحاوية، ماذا بينا ناخذهم بعين الاعتبار.
0: ليه يمشي إذا كان باش يمشي 400 500 متر ومش مشكل،
1: فما حومة تلقى فيها راهو زوز معناها بحض بعضهم، يعني حاجة لازمنا ناخذوا بعين الاعتبار الحاجه ذي.
0: هو اصلا الحاويات لازم نستحفظوا عليها
1: بالضبط،
0: يعني من كل حرق ومن الاشكاليات وهز وجيب والاماكن، وفما شكون يقول لك ليه ما تحطليش قدام داري ولا ما تحطليش هون، يعني البلديه ايضا لازم تحدد اماكن معينه تكون موجوده فيها الحاويات،
1: ما تنتقلش الحاويه كيكه زاده ممنوع عليك، لازمك معناها
0: لازم
1: نحسوا زاده بالمسؤوليه. المواطن راهو عنده دور كبير بخلاف عمال النظافه ودور البلديه، المواطن كي يلتزم بالاوقات وكي يحرس وانه يحط كل شيء بطريقه معناها محترمه ويحترم كما قلنا الاوقات وما يفسدش الحاجه هذيك ويحس بالانتماء للحاجه هذيك ومن وظيفته انه يحافظ على بيئته كما داروا بالضبط، كان يتعاملوا مع الشارع كما دار قدرته بكل شيء يبقى معناها.
0: والعون البلدي ايضا مطالب بكل لطف ايضا انه وقت رفع الحاويات يعني يتم رفعها بطريقة احترافية، بطريقة اللي بعد وقت اللي تم رفع الفضلات ما تقعدش فضلات في الكياس منشرة ماشية، وسامحوني في الكلمة في العبارة قاعدة تقطر وراء الكاميون متاع رفع الفضلات ولا بعض الفضلات الأخرى.
1: لازم الإحساس بالمسؤولية بصراحة يعني من الأطراف الكل،
0: هو مسؤولية الكل. مشتركة بين الناس الكل في أن نحافظ على بيئتنا وعلى المحيط متاعنا اللي هو للناس الكل، يعني مش ليا ولا ليك ولا الآلاء ولا الكوثر ولا المستوى، للناس الكل، يعني في أننا نعيش في بيئة نظيفة وباهية وحلوة، حتى كي تجينا الزوار ما نحشموش ببلادنا وبحومتنا. وقت اللي تجينا الزوار وتشوف قولك يا محلاها تونس نظيفة، الناس واعية، ناس نظيفة
1: ونظافة من الدين موعيد عيد كبير، يعني المواطنين الكل نلتزموا بنظافة خاطر هذيك زيادة من الدين.
0: اللي راجعين لك بعد شوية 9:04 كما قلنا في دريم تونسي، ومواصلين احنا مع الموزيكا البلاي ليست متاعنا. شفيها كوثر البلاي ليست متاعنا بعد شوية باش نسمعوا معين شريف حبيبي يا أمل بكرة، وراجعين

رجعنا معكم في الماتينال جون في جزءنا الأخير مواصلين إن شاء الله حتى العشرة متاع الصباح. رافقوكم في صبحية خفيفة نظيفة برشا موسيقى حلوة. كنا نسمعوا في سيلينا غوميس إنريكي إغليسياس في اللايف أجين. بعد شوية باش نسمعوا حما يا حما أمنا فاخر وأيضا رؤوف مير. باش نسمعوا شوية موسيقى تونسية بعد شوية. لكن قبل ذي حبيت نحكي على حادثة مأساوية للأسف بمعطي مدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم الناصري كان أفاد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أنه تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد هذايا مساء الخميس لتلقي العلاج وحالتهم حاليا مستقرة. أيضا المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد أضاف أن المصابين يخضعوا للمراقبة اللازمة وقد تم رفع العينات وتحاليل للتثبت من الأسباب اللي أدت لتسممهم. وأذكر أنه تم تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات. إن شاء الله لباس إذا ربي يرحم اللي توفاو وإن شاء الله لباس لبقية الحالات المتسممة. وتجدر الإشارة بالنسبة لحالتي الوفاة أنه الحالة الأولى توفيت في المستشفى المحلي بالمكناسي والحالة الثانية توفيت في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد. الله يرحمهم ربي يصبر عائلاتهم وإن شاء الله لباس بالنسبة لبقية المتسممين. حاجات اللي تصير في الحقيقة إن شاء الله نعرفوا الأسباب نقف على الأسباب ونحاولوا نقدموا الإسعافات اللازمة لبقية المرضى. احنا نكملوا معاكم بعد شوية كما قلنا دريم تونسي مع 9.25 الاتومي في قصة نجاح جديدة لشباب تونس. خليكم معنا في آخر حبة

0: رجعنا معكم في المتنا الجون مواصلين مع استضافاتنا أيضا مع كل الأخبار الآنية الأخبار محلية وأيضا أخبار رياضية. بعد شوية عنا كل سبور مع العشرة غير أربعة باش نسكم الباريس باش نحكيو على رولان غاروس دورة فرنسا المفتوحة للتنس وأيضا باش نحكيو على ماتش غدوة ماتش هام في بودابست بين البي اس جي وأرسنال مباراة نهائي رابطة الأبطال الأوروبية. 9:45 كالعادة موعد دريم تونس
1: دريم تونسي
0: حلمه تونسي. هلا صباح النور من جديد.
2: صباح النور مرة أخرى. صباح النور لكل من يلتحق بنا توا
0: والتحق بنا. محمد علي صباح النور.
3: صباح خير. صباح خير الناس كل اللي تسمع فينا.
0: صباح العيد. الحمد لله. مريق للدنيا.
3: لبس عليك
0: علوش
3: مريقلين مريق. الحمد لله.
0: ذبحت ولا ما ذبحتش السنة؟
3: ذبحت
0: باهي لحمة ترية مريقلة.
3: طيب نحكي لكم بعض.
0: هلي هاي نبدأ تفضل.
2: اليوم بشير بانيش باش نحكيو على حلم فردي. اليوم نحكيو على فريق يتكون من 3 شابين يؤمنوا بنفس الهدف انهم يخلقوا فضاء رقمي سهل على الشباب التونسي يلقى بلاستو ينشط ويشارك من خلال انشائهم المنصة فالنتيري، اول منصة تونسية تجمع وتبسط فرص التطوع والانشطة والجمعيات في مكان واحد. المنصة هذه مثال على قديش العمل الجماعي ينجم يحول فكرة بسيطة المشروع يوصل الاف الشباب في مختلف الجهات. باش تكتشفوا أكثر المنصة اللي ترجم نجاح الفريق وأهمية العمل الجماعي في تحقيق الأحلام مع صاحب فكرة مشروع المنصة محمد علي الطبي. مرحبا محمد.
3: هاتيك صحة. ميرسي علي على البريزنتاسيون. صباح الخير الناس اللي تسمع فينا. احنا اليوم موجودين ان طونك لا بلاتفورم فالنتيفي اللي في زيدو نتعرفوا عليها اكثر، اللي هي اول منصه تونسيه تجمع فرص التطوع وليزاكتيفيتي اسوسياتيف نتاع الجمعيات في تونس.
2: بالضبط محمد، نحب نرجع لبدايه الحلم هذايا. بما انك صاحب الفكره، كيف جت فكره مشروع المنصه هذه ودخولك لعالم العمل الجمعياتي والنشاطات الشبابيه؟
3: اكيد فكره المشروع الحق كما قلت انا فينا المهم مانيش وحدي، معي كيب والكيب هذه ناشطة مع الجمعيات وفي المجتمع المدني. وواحنا ننشطوا مع الجمعيات ديما شفنا انه الجمعيات تعمل انشطة وتعمل ديز اكتيفيتي اسوسياتيف، مي ساعات مالوزمون ما يجيوهمش برشا عباد ولا ما يلقاوش عباد ينشطوا معاهم.
2: معناها جيتوا مع بعضكم بدينا خلينا نفهموا عمليا.
3: باش نعطيك عمليا كيفاش. فينالمون هي الكيب فيها 3 بيرسون. ثم صديقنا سلمان اللي هو على الكوتي تكنيك اللي هو في ديفلوبمون تاع البلاتفورم، وثم صديقنا عزيز اللي هو ينشط في الجمعيات واللي كنا نخدموا مع بعضنا وننشطوا مع بعضنا في الجمعيات وليز اكتيفيتي اسوسياتيف. والفكره بديت سيكو احنا كي كنا ننشطوا كنا ديما ما نلقاوش وين نلوجوا على ليزاكتيفيتي اسوسياتيف، ثم دي زيفينمون تحب تشارك فيهم ما يفوتوك، وميم طون ديما ثم جمعيات تلوج على عباد تنشط معاهم. دونك جيت الفكره نتاع المنصه اللي هي باش تقرب العباد اللي تحب تنشط والجمعيات والنوادي اللي حاجتها بالعباد اللي تنشط.
2: بالحق خاطر الشباب يلقى ساعات يقول لك والله ما في باليش فما الفورماسيون هذيك، ما في باليش فما نادي هذيك. دونك المنصه هذيا بالضبط شنو نلقاو فيها؟ نعرفوا اكثر بالمنصه كيفاش تخدم، شنو الهدف الرئيسي نتاعها بالنسبه للشباب والجمعيات، خاطر هي الاهداف للزوز.
3: اهداف للزوز هي المنصه كما قلت نجموا يستعملوها يا اما الجمعيات نوادي جامعيه حتى ديور الشباب، ولا يستعملوها الشباب انديفيديوالمون. المنصه هذيك باش تدخل باش تلقى فرص تطوع وديز اكتيفيتي اسوسياتيف، معناها تنجم انت تحب تتطوع على مده عام، تحب تتطوع على ويكاند، تحب تتطوع على جمعه في السيكتور داكتيفيتي اللي انت يساعدك. نحب نعمل العمل تطوعي في الانفيرونمون في ليدوكاسيون في الكوميونيكاسيون، الحاجات اللي انا يساعدوني نلقى فرص تطوع مختلفين بالبلاصه، نجم نلوج بالبلاصه بالسيكتور داكتيفيتي بالديوري نحب نتطوع بها وتلقاهم فاسيلمون. وكيما الجمعيات كي هبطوا فرص التطوع نتاعهم ولي زاكتيفيتي اسوسياتيف ينجموا يلقاو فاسيلمون دي بارتيسيبون دي بينيفول ينشطوا معاهم
2: كإشهار ليهم، يلقاو وين ينشروا زاد العباد تعرفهم.
3: فينالمون هكاك
2: يعني فينالمون تخدم الناس الكل.
3: تخدم الناس الكل، معناها انت انديفيديوالمون كي باش تشارك في ليزاكتيفيتي اسوسياتيف باش تعمل سي في، باش تعرف على العباد، باش تقوي لي كومبيتونس نتاعك والمهارات، وانا كجمعيه كي باش نهبط لوفر ولا لوبورتونيتي نتاع البينيفولا غادي باش نلقى عباد تنشط معايا وباش نعرف بجمعيتي اكثر.
2: باهي المنصه ما وقفتش كان على فكره التطوع، زيدا قاعده تخدم على تقريب الشباب اكثر للمبادرات والانشطه في الجهات الكل. شنو هو البرنامج نتاع المنصه الفتره الجايه؟ سمعت اللي فما معناها جوله باش تشمل عده ولايات من جوان لاكتوبر.
3: اكيد هكاك احنا الهدف اللي هي تكون المنصه الوطنيه للعمل التطوعي وليزيفينمون اسوسياتيف، معناها اي عبد في تونس يحب يشارك في اكتيفيتي اسوسياتيف يدخل فالنتيري بوينت ان يلقى ليزاكتيفيتي هذوك الكل.
2: جهه معينه.
3: اكيد الهدف انها تكون منصه ناسيونال منصه وطنيه. دونك في البروغرام هذا عملنا اون تورني ديجا اللي عملناها في افريل في جربه في صفاقس في بنزرت في تونس وبنعروس، وانتستينا على بلاتفورم وحضرنا على دي زيفينمون جماعيات وريلمون وريناهم لا بلاتفورم وسالناهم اسكو سا فو زانتيريس ولا. والحق في افريل خذيت سادي كبير وديجا ثم اكثر من 1000 كونت 1000 حساب ديجا كريي من عند دي جون اللي هما انتريسي بلا بلاتفورم. وان شاء الله على قريب اللي هي من جوان لاكتوبر باش نعملوا تورني في توزة في صفاقس وفي بنزرت وين باش نقابلوا جمعيات غادي من الهلال الاحمر للكشافه ونوريهم لا بلاتفورم وعلاش ليه هما يوليو يستعملوها للانشطه نتاعهم.
2: باهي عاملين كيفاش تم التخطيط للمشروع؟ فما شباب يسمع فينا ينجم كما قلت انت هكا ثل من الاصدقاء مغروبين ويتبعوا شكون يبدا به في الانفورماتيك شكون به في الاشهار غيره يعني عنده سكيلز معينين ينجم يحل بهم بروجي زيده.
3: فوالا هي الحق اللي
2: تاب عطينا عمليا هكا كيفاش تم تحضير تفكير في قداش قعدت.
3: اكيد اكيد احنا البروجي تاب اقل من عام مي ليدي الاولى الباز الاولى سيكو لقينا بروبليماتيك ولا لقينا مشكل اللي العباد تستحق حل واللي ابو بري ماهوش موجود
2: معناها صعوبه المشروع.
3: اي اكيد دونك تبدا من المشكل باش تلقى الحل. دونك احنا فينا المو بدينا بالمشكل اللي ثم برشا شباب يلوجوا على فرصه توا يشوفونا ننشطوا يقولوا لنا كيفاش نشاركوا في الجمعيات كيفاش سمعت بهذه خاطر لي زوبورتونيتي في تونس موجودين في برشا بلايص على لي ريزو سوسيو في منصات عديده معناها مش فاسيل مو تلقاهم. دونك استنتجنا المنتج المشكل هذاك تستينا البروبليماتيك معناها فينا المو سالنا عباد سالنا جمعيات قلنا لهم اسكو كان تكون ثم بلاتفورم ال سنتراليز فرصه التطوع لي زكتيفيتي اسوسيتيف اسكو سا فو زانتيريس ولا بور فاليدي البروبليماتيك هذيك. ومن بعد فينا المو لمينا بعضنا كما قلت انت تنجم تكون جروب نتاع اصحابك معناها ثم صديقنا سلمان اللي بيه في ديفلوبمون صديقنا عزيز اللي بيه في الكوميونيكاسيون معنا جمعيه تونيزيا نيو امباكت اللي هي كي نوز انكادر معنا بارتنير دون بواد دو كوميونيكاسيون.
2: فوالا الدعم المادي المشروع ماهوش فكره كها هو الا كفاءه كيما الصفحات نتاع مثلا نقول انا دور شباب او جمعيه تلقى صعوبه في الاستقطاب كي تهبط هي وحده من غير سبونسر. نتصور نفس المشكل كان ينجم يصير لكم بالتعريف بالمنصه كان ما فماش طرق نشر كيما تاع
3: اكيد اكيد والدعم معناها حتى بالريسورس معناها با فورسيمون ميدي معناها ينجم شكون ينجم شكون يدخل بالكومبيتونس نتاعو. وانا نقول لك ثم جمعيه اللي كانوا زونكادر تونيزا نيوث امباكت ثم ان بارتنير اللي ديجا نخدموا معاه مي معناها الموبيليزاسيون تاع لي بارتنير والعباد اللي دز معاك سيتي العباد اللي ديجا نخدموا معاه ونشتوا معاه معناها كيما قلت انت فينالمون جروب نتاع اصحابك
2: يعني يساهموا بالانتاج مثلا
3: اللي يساهم بوقته واللي يساهم بالماتريال كل واحد شنو نوع المساهمه نتاعو. مي ليدي دو باز سيكو تشوف لونفيرونمون نتاعك تشوف لونتوراج نتاعك كل عبد باش موهوب شنو هما الحاجه اللي ميتريزيها وتنجموا تبداو مع بعضكم شوي بشوي.
0: كيفاش تربحوا في البلاتفورم هذا يعني كيفاش تدخلوا فلوس؟
3: اكيد
0: الانسكريبسيون بالفلوس ولا
3: اكيد الموديل ايكونوميك هو بازي سيكو ما تنجمش تعمل موديل ايكونوميك بازي على الجمعيات والنوادي خاطر لي غوسوخ ديجا ليميتي. مي ريالمون ليدي شنو ليدي سيكو لا بلاتفورم سيغا ان ايكوسيستيم ناسيونال نتاع عمل تطوع ديز اكتيفيتي اسوسياتيف والكوتي ريفوني سا سيغا les charités ou les entreprises. Mais la femme a une fonctionnalité pour l'entreprise, elle est habite les actions des ressources d'impact social. Donc, une entreprise qui te présente à une plateforme, faire les jeunes, faire les associations, faire les activités associatives d'impact social, déjà on est en quelques contacts avec les entreprises, ça va l'intéresser à habite les actions des ressources, mais l'acte de visibilité, et surtout pour mobiliser des participants les activités. Mais finalement, le bah, fait secteur privé. ماهوش في السيكتور النون-بروفيت ولا غير الربح نتاع الجمعيات والنوادي الجامعي
2: يعني مش مباشرة من الشباب ملي يستقطبوا هكا جمعيات لي
3: لا جمعيات سافا تيتر غراتويت وهي ديجا غراتويت وباش تقعد غراتويت مي ريالمون معناها كيما اي موديل ايكونوميك نتاع اون بلاتفورم معناها تو كري لودونس معناها انت عندك اون اودونس عندك ان ترافيك على البلاتفورم هذيك وهذيك من بعد تو بو لو رونتابيليزي مع سيكتور بريفي.
2: وشفناكم زيدا تصوروا تهبطوا على انستغرام زيدا ليريل الحاجات هذيك
3: اكيد اكيد ثم برشا كونتوني ديجيتال. احنا لا بلاتفورم صار لونسمون نتاعها لو 16 ماي ديجا جمعوا شويه التالي وديجا من لونسمون معناها برشا جمعيات عملوا لانسكري كيك سوا من جي سي اي كشافه كرواسون روج
2: تفاعل كبير ما شاء الله من الايام الاولى الحضور
3: فوالا التفاعل هذاك كما قلت بنيناه بالكونتوني ديجيتال والمحتوى اللي بدينا نعملوا فيه صافي 8 شهور
2: خاطر انا ريت ريليت انستغرام ريت اللي فما تمهيد هذاك
3: فوالا احنا بدينا بالفكره سي كو كيما نقولوا اي جمعيه اي كلوب اي ستركتور اسوسياتيف عندها فرصه تطوع تحب تسوق لها تجي بحذينا باش تعمل ان باساج غيال فورماس صغيره باش تحكي على الاوبورتونيتي هذيك وبشوي بشوي عملنا اون كوميونيتي
2: على طريقه ذكيه قبل ما تلانسي المشروع ديجا العباد عارفه اللي فما مشروع اسمه
3: فوالا خاطر كان تعمل اون بلاتفورم تقول مع السلامه فما بلاتفورم علاش هو باش يهبط الاوبورتونيتي على البلاتفورم وانت ما عندكش كوميونيتي. دونك ريالمون بديت بحكيت لي فيديو وبدينا اون سونتراليز فرصه تطوع على لي ريزو سوسيو وبديت الكوميونيتي هذيك
2: انا نتفر سامحني في بالي اللي فما البلاتفورم تلمون تفرج في الحكايات معناها اللي تعدي
0: في بالك سيد لانسيت
2: في بالي سيد لانسيت بالحق من بعد قال لي راه مازلت كي تلانسيت
3: اكيد اكيد ديجا ثم اكثر بوتيتو اكثر من 70 جمعيه عملوا دي باسات
2: الفكره وصلت يعني الفكره نتاع البلاتفورم وال العبيد التعريف بها ما سي
3: بون اي بديت بديت توصل الحمد لله فوالا بديت توصل الحمد لله بديت لعبت ستينس حتى على الريزو سوسيو انه فوسط تو الكل يلقاهم على فالنتيري على الريزو سوسيو ومن بعد البلاتفورم هي اللي تاب جي هي الكونتينيتي
2: باهي تفاعل مع المنصه من الايام الاولى للاطلاق لقينا تفاعل كبير الحقيقه ووقت اللي مشروع شباب يلقى الصدى هذا اكيد تكون عنده رساله يحب يوصلها شنو هو الرساله اللي تحبوا توجهها انتم كشباب كفريق عمل معناها اللي بديت معاكم الحلمه او المنصه بما ان من الشباب الى الشباب
3: اكيد كيما قلت حق لوبجيكتيف والميساج كلي سيكون سهلو على لي جون انهم يشاركوا في الفرص التطوع وانه فرص التطوع وليزاكتيفيتي اسوسياتيف ساعات عبد يقول لك انا نعمل فيها ومانيش نربح منها في فلوس مي ريالمون ثم برشا ديفلوبمون ثم برشا تنميه ثم برشا دي كومبيتونس لازم تتعلمها وتنجم تحلك برشا بيبان دونك احنا الحق الهدف البرانسيبال سي ديتر لا بلاتفورم ناسيونال اللي تقرب للشباب ليزاكتيفيتي اسوسياتيف او ميم طون ال فالوريز ليزاكتيفيتي
2: اوبورتونيتين تاع الجمعيات اكيد وقت كنا نحكي وقبيليك زيدا على الدورات التكوينيه اللي بلاش موجودين في دور ثقافه دور شباب في الجمعيات زيدا تنظمهم راهم بلاش زيدا هذيك حاجه من خلالها انت من خلال المنصه ينجم تفتح لهم الابواب هذيا يعني
3: فهمت
2: بيكونوا علاقات نهار اخر زيدا في الخدمه
3: اكيد اكيد اكيد في نمو حتى كي تدخل ساعات يطلبوا عليك اكسبيريونس وانت تقول وقتاش نعمل الاكسبيريونس بروفيسيونيل وين ديجا مزلت نقرا هي سي ليكسبيريونس اسوسياتيف اللي تعملها ثم برشا دي بروغرام دو فورماسيون في الميديا في الكوميونيكاسيون
2: ثم تظاهرات دوليه مش كاين وطنيه ولا في تونس كهو شكرا ليك قول لي
3: اخر حاجه جوست اون ريميرسي ليكيب اللي ديجا على البلاتفورم اكسوا عزيز سلمان لاسوسياسيون تونيزيا يوث امباكت سي ان ترافاي دو جروب معناها وبرشا عباد الكروا في البروجي واي جمعيه تنجم تدخل على valentiri.tn من جاي من volunteering تنجم تهبط les opportunités متاع التطوع و les activités associatives gratuitement و اي جون توا يسمع فينا ينجم يدخل على volunteri ويلقى فرصة التطوع اللي تساعده بالوقت اللي يساعده في البلاصة اللي حاجته به.
2: شكرا لك محمد علي توب بصاحب فكرة مشروع منصة فالنتيري. أي شيء بيسمع فينا ينجم يلتحق بالميدان والعمل الجمعياتي والتطوع من خلال المنصة هذه كيف كيف الجمعيات وكل من يهم الأمر. شكرا لك محمد علي.
0: تكسح محمد علي. حلو برشا الفكرة ونشجعوا احنا الشباب أنه يلتحقوا بالفي أسوسياتيف عالم الجمعيات وغيره من العوالم هذه اللي تنجم تفيد الشباب في تكوينهم المستمر التكوين اللي بعيد على التكوين الأكاديمي واللي هو نتصوره أهم حتى أحيانا من التكوين الأكاديمي. احنا نمشي ونسمعوا محمود التركي وداليا شنو بعده موجز الأخبار وراجعين معاكم في كل سبور كما قلت نهزكم الغولون غاوس نعملوا دورة في باريس.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. في ثاني أيام التشريق يكمل حجاج بيت الله الحرم اليوم أداء شعيرة رمي جمرات الثلاث في مشعر ميناء، ويبدأ الحجاج المستعجلون مغادرة مشعر ميناء بعد الانتهاء من رمي الجمرات متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، ويواصل الحجاج اليوم رمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة الكبرى. وزارة التربية أعلنت عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة التلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا دورة 26 والفين، وذلك بداية من يوم 4 جوان وإلى غاية 9 جوان القادمة. وأوضحت وزارة التربية أنه بإمكان التلاميذ المعنيين نفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان التالي www.edunet.tn للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر، وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. يستأنف تلاميذ المرحلة الابتدائية اليوم الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث والتي تتواصل إلى 2 جوان القادمة، لتنطلق أثر ذلك الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 جوان المقبلة. التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، عنوان مؤتمر دولي تحتضنه بلادنا بداية من اليوم وعلى مدى يومين، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. ويهدف هذا الحدث العلمي إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية، وفتح أفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أن هناك أخذ ورد في المفاوضات مع الإيرانيين، وأفاد نائبه أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران. وسائل وأعلام إيرانية أفادت بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية قرب بوشهر، وقالت وكالة مهر إن القوات الإيرانية أطلقت نيران تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز. وعلى الجبهة اللبنانية، رئيس وزراء العدو الإسرائيلي صرح أن قوات الجيش الإسرائيلي تجاوزت نهر الليطاني في لبنان. وفي شأن المتصل، مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة جنود آخرين إثر استهدافهم بمسيرات انقضاضية أطلقها حزب الله اللبنانية. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
0: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
0: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك. تسمع صوتك. الماتينال جول.

0: سبور.
1: كل سبور.
2: وصلنا لموعد كل سبور العشرة غير بعد 9:45 دقيقة بالضبط. كما قلت باش نمشيو لباريس كما وعدتكم باش نعملوا دورة في رولان غاروس وهذا باش نحكيو على ماتش غدوة بي جي أرسنال نهائي رابطة الأبطال الأوروبية. معنا من باريس مباشرة من بورتو دوتوي صديقنا المصور الصحفي التونسي بدر الدين التنني. بدر صباح النور.
3: صباح الخير بشير نيكو كل المستمعين والمستمعات في إذاعة الشباب.
2: عيدكم مبروك سنين دائما. عيدكم مبروك سنين دائما. ما حليه الجو بحذاك هذا في بورت دوتو يا.
3: ما نحكيلكش بشير انا خارج من المترو. جماهير غفيره وغفيره جدا معناتها تشوفها كلها ماشيه باش تتفرج في التنس. كل واحد عنده سكادو نتاعو فيها دابوس الماء فيها الساندويتش فيها المنشفه فيها كل لي فونتيلو صغار هذوك خاطر طقس
2: سخون
3: برشا. باش نحكيو شنو اللي صار البارح.
2: باهي بدر الدين وقت اش تنطلق هي الحصه الصباحيه العشره؟
3: العشره بتوقيت تونس الحداش بتوقيت معناتها فرنسا. وفي الكور سنترال ديما الماتشات يبداو منتصف النهار ثم ثلاثة ماتشات بعد ثم ماتش في الليل اللي هي النايت سيشن تبدا 8:15. كان الماتشات اللي تاع سيستم دي ماتا معناتها وخروا يصير ديما ديكالاج تاع 45 مينوت ساعه باش يفرغوا معناتها الكور سنترال وتدخل السيكوريتي مع حاشا
2: بدر الدين.
3: تمش حاجات تسمع فيها بشير؟
2: هاي نسمع فيك قص الصوت وتورجع.
3: قلت لك معناتها يفرغوا ستات تاع سيسيون دي ماتان ومن بعد تدخل السيكوريتي بالمعدات نتاعها الكل معناتها بكلاب الحراسه باش ما يشوفوا يلقاوش متفجرات ولا حاجه معناتها pour garantir la sécurité بعد تنطلق سيسيون دو نوي اللي هي معناتها فيها رونق خاص لانه علاش يخليو التوا محلول والطقس سخون وامبيونس ياسر
2: عندكم ناموس
3: لا لا لا, لا. بشير باش نحكي لك انا ريبورتاج شفتو اليا كالكو جور في معناتها فرونس 2 فما برشا حمام شيرت رولان غاروس وكي تعرف ملاعب رولان غاروس وفما البواد دو بولوني يجيبوا جماعه سبيسياليست عندهم معناتها يقولوا له معناتها فالكونيست هكا اللي عنده نحن كيما نحن نقولوا الصقر هذاك هو هذاك يجيبوه يسيبوه بوندون لا كانزين يقعد يدور باش ما يخليش الحمام يهبط ويقلق الجوارات معناتها ما نشوفوا حتى حمامه بوندون رولان غاروس معناتها
2: الكنزه الكل. خلينا نرجعوا للجانب الرياضي. البارح الدوره الثاني وشهدنا مفاجات كبيره منها خروج المصنف الاول عالميا يانيك سينر اللي كان متقدم زوز مجموعات مقابل صفر في المجموعه الثالثه رابح 5-1 وخسر كمام في المباراه. انت باش تعطينا الاسباب وايضا الصعود الصاروخي للفرنسي صاحب 17 عام مويز كوامي.
3: والله ان شاء الله ما نكونش انا اللي خليته بعين سينر يعني كنت انا والزميل امين جلانزا كنا في الكاتريم ايتاج معناتها انا ديما نحب نصور معناتها من الفوق نحكيو على سينر قال لي امين قال لي نورمالمون سينر هو المرشح ويفا تو كاسي قلت له رد بالك راه ثم اليسابيت ميم با اون مينوت من بعد وسيب معناتها شفناه شيرت معناتها الفخذ من تالي حتى ما حكيت مع عباد سبيسياليست معناتها اطباء ممكن يكون عنده نير سياتيك حير عليه خاطر البارح قال هو تعب وفتيك تعب وفتيك راهو في مباراه نتاع تنس تظهر راهو تمست الاولى معناتها مش تربح الست الاولى والثانيه وماشي فير لا فيكتوار في الست الثالثه 5-1 بعد دان سول كو تجيك كو دو فتيك وكو دو شالور صعيبه برشا بتيتر ما حبش يعطي معلومه غلط لانه مازال ما عملش الدياغنوستيك نورمالمون يعمل اي ار ام اليوم باش يعرف شنو نوعيه الاصابه نتاعو مي راهو نيرسياتيك راهو يقلق برشا يخليك حتى ما عادش تمشي في انتظار شنو لي رابور اللي باش يخرجوا
2: دونك من دون الكراز من دون سينر نجم نقولوا جوكوفيتش في طريق مفتوح نوفاك
3: جوكوفيتش انت والماتش نتاع اليوم الماتش تاع اليوم ضد معناتها فونسيكا جوكوفيتش باش يلعب مع 3:30 تاع القايله معناتها سخانه كبيره بشير انا قاعدين نعيشوا فيها تو موندو تو بريس 10 ايام 35 دوغري معناتها في تيرباتو معناتها راهي حاجه حاجه استعيبه برشا برشا برشا بشير، لانه تعرف لازمك تشرب برشا ماء، تاخذ بوكو دو فيتامين، تشرب الجو معناتها لو ماكسيموم باش يخليك تقعد معناتها بيرفورمانس. شفنا جوكوفيتش في المباراه الماضيه عانى برشا، كان يخسر المباراه وكان مش الخبره نتاعو واللي فات اللي عملهم اللاعب الفرنسي اللي لعب معناتها ضده. اليوم فونسيكا سان جوور برازيلي صاعد فهمتني عليه برشا اضواء وسبيسياليتي نتاعو تربتي، معناتها هل انه الخبره باش تغلب اليوم. جوكوفيتش كان عدى الامتحان اليوم، مازالت عنده امتحانات كبيره، مي هذيا سي لا شونس او جامي جوكوفيتش باش يكون هو الوحيد اللي يهز 25 جراند سلام، لانه ثم ايجاليتي بينه وما بين سيرينا ويليامز 24
2: بدر الدين كليم على مويز كوامي اللاعب الشاب اللي البارح كان سونساسيون في رولان غاروس.
3: كوامي امبرسيونون البارح في سوزان لونغلين، معناتها الكور كان معبي ما ثم حتى بلاصه فارغه. ديجا بعد الفيكتوار نتاعو قال له كان مش انتوما ما نربحش اليوم امبوسيبل نربح، قال مي جو سوي انسبيري من فينال تعملناه ما بين الكاراز وسينر. تقول لي كيفاش بشير عملناه سينر وسنت روا بال دو ماتش في الكونفرنس دو بريس. الكاراز صرح قال اتروا بال دو ماتش اي جوار يقول سيء، قال لكن انا ديما قعدت عندي ثقه في روحي ورجعت في الماتش وهزيت التورنوا. معناتها شوف ان جون جوار الى معناتها سيت انسبيري من ان غران شامبيون هو الكاراز وخدم عليها. معناتها الكلمتين هذوكم شوف عطاوه في الكارير نتاعو باش تعرف انه لاعب راهو يحب يوصل يلزم ديما يشد صحيح ويخدم لو ماكسيموم. وشفنا الريزلتا معناتها البارح هو ثاني لاعب معناتها اصغر لاعب بعد رافائيل نادال عمره 17 سنه كان في ويمبلدون 2003. البارح مويس كوامي عمره 17 في رولان غاروس يتعدى للتروزيام تور، ما شفناش هذايا معناتها بوندون دي زاني. وان شاء الله اللاعب هذا يمشي بعيد، لانه لاعب بالنسبه لي نحن لي فوتوغراف يبيع برشا تصاور يعمل بوكو دو رياكسيون يجي البيبلي تقطع في وسط الماتش نتاعو. وشفنا السيليبراسيون البارح نتاعو وكانه هز جرون شلام معناتها. دونك كل ما يمشي ويقدم كل ما سما امبيونس وكل ما تجيب جمهور خير.
2: هذا بالنسبه ل رولان غاروس. ايضا من غير ما نطول عليك، ايضا احنا ما عادش عندنا برشا وقت، كليما على ماتش غدوه نهائي في بودابست بين باريس سان جيرمان وارسنال، كيفاش تعيش باريس على وقع اللقاء هذا الماتش الكبير؟
3: توا جاي وراكح بشير، لعبات ساكته ما تحبش تحكي في الماتش، اللي تقول له على الماتش يقول لك اون فيغا سامدي، فهمني. لي باريزان ما نكذبش عليك متخوفين من ارسنال، اللي برشا عباد تحط باريس سان جيرمان ان غران فافوري. نعرفوا فينال تشامبيونز ليغ 50-50 وشكون باش يعمل اقل اخطاء غدويكا هو منطقيا باش يتوج معناتها باللقب. مباراه تنجم تمشي حتى ل 120 دقيقه لعب وضربات الجزاء. نعرفوا ارسنال معناتها قلت لك معناتها منذ يومين عندها من احسن لي بال اريتي، شفناهم في لي كورنير. نشوفوا شنو الحاجه اللي باش يخرج لنا لويس ريكي المره هذه، شفنا في ماتش البايرن الروتور وفاست اللي كل سي متر تمشي معناتها فتوش باش معناتها يسكروا على اسمه اللاعب الفرنسي اوليزي. المره هذه شنو الميثود اللي باش يستعملها معناتها لويس ريكي؟ وكما سمعت مي كامون منذ يومين يقول لك التنس وثما دوتر سبور يا برشا دونترونور دو فوتبول يزانسبير دي زيدي، هذا اللي شفناه مع لويس ريكي. ارسنال صحيح ما عندهاش الخبره نتاع الفينال، باريس سان جيرمان ولات عندها الخبره، وباريس سان جيرمان ماخذه اسوندون بسيكولوجيك على الكلوب معناتها الانجليزيه.
2: بوتيتر الجينيراسيون هذيه نتاع ارسنال ما عندهاش خبره في الليغ دي شامبيون، مي فما دي جينيراسيون قبل اللي لعبوا.
3: لا نحكي لك فينال عندها معناتها بريسك 22 زون ما لعبتش فينال معناتها ارسنال راهو دونك 20 زون ما لعبتش فينال. اخر فينال لعبتها في 2006 ضد معناتها برشلونه في الاستاد دو فرانس، وكانت معناتها خسرتها في الاخر. ماتش صعيب on verra هل انه باريس سان جيرمان باش يستحفظ على اللقب نتاعو ولا باش يكون اول تتويج واول نجمه على ماريو ارسنال. ذكروا انه المباراه غدويك الخمسه بتوقيت تونس، سته بتوقيت فرنسا.
2: شكرا لك بدر الدين الاتناني، زميلنا مصور الصحفي موجود في تغطيه بطوله رولان غاروس للتنس. يعطيك الصحه على كل هذه التوضيحات. ومع بدر الدين من باريس من رولان غاروس نكونوا وصلنا نهايه حصتنا اليوم من ماتينال جون. تحيه لكم الكل او في اذاعه الشباب اللي تابعتوا معنا حصتنا. بشير خلف الله معكم قدم الميكرو، كوثر في الاخراج، مجدولين في الاخراج الرقمي، لا تومي ايضا كانت معنا كالعادة في فقرة يا شباب 360 ودريم تونسي. مازلنا مواصلين مع بقية برامجنا على موجة إذاعة الشباب، وقعدوا معنا وقعدوا برونشي. خليكم مع شاكيرا، نقولكم نهاركم زين، باي باي.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
0: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
0: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك. تسمع صوتك. الماتينال جول.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة تواليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتم مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار
3: من قسم أخبار إذاعة الشباب، نجدد لكم التحية. تعلم وزارة التربية في بلاغ لها تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 2000 أنه بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة مثل المعدل السنوي رمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، راجع إليهم بالنظر عبر الموقع udinet.tn، وذلك بداية من 4 جوان المقبل وإلى غاية 9 نفس الشهر. وفي لوجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه يوم 9 جوان القادمة. التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل الدراسة إلى الجامعة عنوان مؤتمر دولي تحتضنه بلادنا بداية من اليوم على مدى 2 يوم، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. تستأنف حديقة الحيوانات بالبلفيدير نشاطها وتفتح أبوابها العموم غدا السبت، ذلك بعد انتهاء أشغال الصيانة التي شملتها. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعد غد الأحد فعالية التظاهر التنشيطية والتوعوية الكبرى التي تنظمها الوزارة بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. يتضمن برنامج التظاهرة خيمات خدماتية وإرشادية وعروض تنشيطية وفرجوية وأنشطة ترفيهية وألعاب للأطفال، إلى جانب فقرات تحسيسية جماهيرية ورشات إرشادية وتوعوية متخصصة، فضلا عن موكب لتكريم الأمهات والاحتفائية بهن. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أعلنت عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. وفي العالم، غارات العدو الإسرائيلي استهدفت مدينة النبطية وبلدات كفر رومان والفوقة وأطراف بلدة شوكين في جنوب لبنان. حزب الله يستهدف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة القنطرة في جنوب لبنان. مقتل وإصابة 11 طفلا كل 24 ساعة خلال الأسبوع الماضي في لبنان وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
2: إذاعة

مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: اثناء عيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات. إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا وبالكدوات جيتنا. تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة وصهاء نهار الأحد. جاوب المسابقات والإهداءات.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.
0: كل عام وأمهاتنا حين بخير. كل

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: إن شاء الله دي ملابس. مستمعينا الكرام مرحبا بكم معنا إلى لقاء جديد على موجات إذاعة الشباب مع المجلة الصحية الأسبوعية دي ملابس. نتلقى بكم من جديد، إن شاء الله تكونوا الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية، عديتوا إن شاء الله عيد مبارك للجميع، إن شاء الله الكل تعدى عليكم بالصحة والعافية، وديما نتمنوا يا ربي الشفاء العاجل لكل الأشخاص اللي عندهم بعض المشاكل الصحية والصعوبات، وإن شاء الله يا ربي في أقرب وقت فرصة في أقرب فرصة ترجعوا للفورمة متاعكم وترجعوا لصحتكم المعتادة وشفاء عاجل للجميع. أجمل تحية كامل للفريق هذا الصباح، رفقني محمد عنطول في الجانب التقني للأستوديو، مجدولين في الديجيتال، والسماح معكم من جانب الميكروفون. أجمل التحية وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب. شكرا لكم على متابعتكم، شكرا لكم على وفاكم، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وصحة والسلامة يا رب. 10:40 احنا في شهر ماي، في اواخر شهر ماي، اليوم تحديدا نهار الجمعة 29 ماي 2026، والدات هذية هي قريبة التاريخ مهم جدا في عالم الصحة. نهار 31 ماي من كل عام، تعرفوا الناس الكل الدات هذية، ذكركم بحاجة مقرب

0: طاقه، حاجه مخطره، حاجه المضار نتاعها تقريبا مش نقول اكثر من تاثيراتها الايجابيه، من معناتها كلام ماهوش صحيح، كلها مضار، كلها مشاكل، كلها قله صح. التدخين، وما ادراك ما التدخين؟ انا تقريبا على امتداد سنوات ما فماش حاله صحيه معينه ما نحكيوش عليها وما نطرقوليش في البرنامج الا والطبيب ضيفنا ولا الطبيبه يقول ويذكر التدخين كسبب رئيسي للمشكل هذاك. التدخين اليوم نحكيه على التدخين بأشكاله الجديدة، الأشكال الكلاسيكية تقريبا ونقصنا برشا من الحديث عليها، ما نقولوش ما عادش نتحدثوا عليه لكن نقصنا برشا الحديث عليها، باعتبار وأن أو في المقابل أن ولينا نحكيه برشا على التدخين بالوسائل الحديثة اللي هي خذيت مكان الوسائل التقليدية، على أساس وأنه برشا ناس يعتبروا اللي هي خطوة نحو الإقلاع. هاكا بديت مع السيجارة الإلكترونية ولا التباشفي ولا غيره، على أساس أن هي أقل مضار، على أساس أنك أنت حقيقة بديت في مسارك نحو الإقلاع. يؤسفني أني أقول لك أنه هالأفكار هذه مش صحيحة، في انتظار وأنه الدكتورة ضيفتنا اللي أنا سعيدة باستقبلها باش قلنا برشا معطيات أخرى، باش تحدثنا على إمكانية أنك تبطل الدخان. أي ممكنة الحكاية وممكنة برشا زيدة، فقط لو أنت توفرت عندك الإرادة، وإذا كان لقيت شوية مشاكل فما شكون يساعدك، ويساعدك وهو متفرهد، يساعدك وهو يستقبلك بكل حب وبكل مودة لخاطر يحبوا أنكم تقلعوا عن الآفة هذه. أنا سعيدة هذا الصباح باستقبال دكتورة دنيا الغربي، طبيب رئيس للصحة العمومية ومختصة في الإقلاع على التدخين. دكتورة دنيا صباح الأنوار، إن شاء الله كل عام وانت حية بخير، ونشكرك على حضورك معنا، خذينك من قلب بالاحتفاء بالعيد والإجازة متاعك، وانت فضلت أنك تكون حاضرة معنا في ديما لباس.
1: ديما لباس، شكرا مدام سماح. انت تعرف لنا يشرفني برشا اني نكون موجوده في البلاتو نتاعك عبر امواج اذاعه الشباب، نجمش نقول لا مستحيل، واحنا كما قلت في اجواء احتفاليه تو احنا في يوم ثالث عيد الاضحى، ونتمنى جو بروفيت معنا باش نقول لك انت مدام سماح ان شاء الله عيدكم مبروك، عيد اضحى مبروك لك انت واللي عاملين معاك الكل والتوانسه الكل والى كل الامه الاسلاميه. زاد كما قلت تو نهايرين اخرين باش نحتفلوا زادة، ربي معنا وربي فرحنا باليوم العالمي لمنع التدخين ولمكافحة التدخين، لا جورني مونديال سان تابا، اللي هي كما تعرف مدام سماح كما تفضلت وقدمت هي يوم أقرته المنظمة العالمية للصحة LOMS، وكل عام تعطينا موضوع ان تيم نخدم عليه مده عام كامل. شكون يخدم عليه؟ اللي يخدم عليه مدام سماح اللي هما فما اون كونفنسيون كادر، لا كونفنسيون كادر دو
0: الاتفاقيه الاطاريه،
1: الاتفاقيه الاطاريه نتاع المنظمه العالميه للصحه اللي هي ضمن بلدان برشا بقاتيك من العالم الكل، اكثر من 180 بلاد ومنهم تونس، منهم تونس فما على غير في اوروبا، فرنسا، ايطاليا، الاسبان، الجزائر، هوني بحدنا المغرب ايتترا. دونك الاتفاقيه هذه احنا شرفنا نكونوا فيها. شو هي الاتفاقيه مدام سماح؟ من لي بوين اسانسييل نتاعها انها تكافح التدخين، معناها التلوث، انها تكافح لا بوبليسيتي، معناها الاشهار، تقول لا للاشهار، تقول ايه ان نحطوا فوق بكوات التدخين، معناها نحطوا كل معناها لي زافيرتيسمون. شفت كيفاش ملي بدات هي تو لا راتيفيكاسيون تعملت في 2005 ولا حاجه هكا، من وقتها واحنا منعينها على صناعة التدخين، وإحنا مش نحكيه عليه بعد شوية. دونك تونس سي فري احنا امضينا، لكن هذه مسؤوليه، وكي نبداو مسؤولين في حاجه اش معناها مسؤوليه؟ مسؤوليه بالنسبه لينا احنا كاطباء، بالنسبه لكم انتم كاعلام، اسكو قاعدين نعملوا في اللازم باش نقصوا من التدخين، باش نحدوا من افه التدخين؟ والمنظمه بيتها العالميه للصحه تحكي على تفشي التدخين، معناها اون ايبيديمي دو تابا. وهوني نذكر مدام سماح اللي راهو التدخين هو المرض الوحيد اللي هو ايفيتابل، معنى انا بفلوس
0: اللي ممكن نتجنبوه
1: معنى نهائيا، على خاطر معنى هو عامل اختطار معنى كبير برشا، على نفس الدرجه كان مش اكثر شويه من الديابيت، من ضغط الدم، من اكسترا السمنه وكل ما حاجه، لكنه تخلف في عاداتنا. هوني بالله ملاحظه عبر امواج اذاعه الشباب انا اللي خايفه منه، هوني قاعده نشوف في برشا شباب يتكيف انه يقع نوع معاش الكلمه هذه صحيحة ولا تصبيها مع التدخين، تولي عندنا التدخين يولي عادة، معناه يولي ستون ريزيليانس، نوع من الحاجة عادية أني نشوف العباد تتكيف، وهذا اللي قاعدين نشوف.
0: وخاصة دكتورة دنيا في الفئة الشبابية كما أنت قلت،
1: مش شبابية والأطفال والأطفال
0: والأطفال، معناتها هذيك الحاجة اللي مش تقلق برك، هذيك حاجة تمرض حقيقة وقت نشوف الأطفال
1: عادية.
0: والأرقام عادية. بالأرقام دكتورة راهو
1: معناها
0: تبين أنه الأطفال في عمر صغير يدخنوا
1: ما بين 13 و 15 سنة، أكثر من 40% يتكيفوا، بمعنى التدخين مدام سماح باش نعطي جوست كيلكو شيفر في تونس، معنا
0: ثم
1: اون انكيت عملت مش قديمة برشا العوام الأخرانية توري اللي 13200 يا مدام سماح يموتوا من التوانسة سنويا جراء التدخين. ومن بينك 13200 20% من الخمس لو ان سانكيام يموتوا يتوفاو، بمعنى سي دوماج دو لو دير مي سي كوم سا، يتوفاو جراء معنى معنى مرض ناتج عن التدخين وما فماش حاجه اخرى، معنى دو كوز اي في، معنى المرض هذاك جاء على التدخين. فهمت كيفاش؟ والتدخين مدام سماح اللي هالوفيات هذه تمس فئه صغيره، فئه ما بين 18 و 70 سنه، معنى هي فئه اكتيف، صغير قبل 70 سنه مازال يخدم، مازال معنى الي برودكتيف، يعطي في الواحد الكل وما ينجروا عنه بيان سور من الغيابات واكسترا. هذوما 70% هذوما منهم زاده يموتوا داكور دو واحد وكل، لكن منهم اكثر من 18% يموتوا من التدخين السلبي. وهوني بلاك انت تسمح لي مدام سماح، نحب نذكر عبر امواج اذاعه الشباب اللي يسمعوا فيها توا شباب ومش شباب، ما تقولوا لي شباب احنا عمرنا 30 و40 و50 و60 و70 و80، لا، نبطلوا التدخين في كل عمر. انا اللي يهمني العمر بالنسبه لي انا هو العمر نتاعك وانت تدخن، معناها لانسيانتي نتاعك وقتاش بديت وفين وصلت توا، هذاك هو المهم. فما لو نحب نقول لي فما زوز انواع من التدخين، فما التدخين يسميوه التدخين الايجابي، بمعنى انا جو كونسوم دو تابا
0: مباشره انت تتكيف،
1: وفما النوع الثاني اللي انا ما فهمتش علاش قاعد يزيد، اسكو احنا راني نتسائل ديما مقصرين ولا الميساج ماهوش قاعد يخلط بالمليح، هو التدخين السلبي. التدخين السلبي، ونذكرك مدام سماح اللي هو، ونذكر مستمعين اذاعه الشباب انه تدخين لا ارادي ما نحبش انا، لكن ينجم يكون واعي،
0: لكن قاعده نستنشق في الدخان من جراء الناس يتكيفوا بحذايا،
1: نجم نكون واعيه اللي هما بحذايا دايرين بيا جماعه هذوما يتكيفوا، نجم زاد نكون مانيش واعيه هما يتكيفوا. فين يتكيفوا مدام سماح؟ التدخين السلبي نجم يكون في دارك، في دار واحد وقعد في بيته بروحه ومرتاح، نجم يكون في المكتب نتاعي في الخدمه، ينجم يكون زاد في لي مويان دو ترونسبور، هوني مع كل احترامي ومع ستيليهم، لي تاكسي، للواج، النقل الجماعي، المترو، معنى هذية فريمون معنى
0: دكتورة أنا أقول لك سامحني كنت تسمح لي بالإضافة هذية، حتى في الفضاءات العمومية مش من حقك أنت تقول، أو بالأحرى الفضاءات المفتوحة تقول هاني في مسرح هاني في، لا أنت تتكيف الدخان قاعد يجي للأشخاص اللي بجنبك اللي وراك، ممنوع عليك. شوفوا في البلدان الأوروبية في فرنسا من عام ناول، من جويلية عام ناول تمنع حتى في الفضاءات المفتوحة هذية، مش من حقك أنك، ونعرفوا أنه الدخان خفيف معناتها يوصل دكتور، أنت كما قلت قبيلة قاعد في دار
1: ريحة الدخان في كل بقعة،
0: جايتك من برا من بحذا الدار اللي بحذيك،
1: ولا القهوة المكونات نتاعو راهو مضر في نفس المعنى، مش معنى هذاك حكاية خفيف، لا ماهوش خفيف، يضر. وياما شفنا زملاء في أمراض قلب وشرايين يقولوا لنا راجل المرأة تقول مريضة عاملة جلطة، يا بنتي قداش ليك تتكيف؟
0: عمرها عملت سيجارو في فمها
1: في إيدي. وهذه بمعنى حاجة معضلة. ردوا بيكم التدخين السلبي، نحترموا بعضنا، يسوق في تاكسي يهبط متسيرش ويتكيف تواحد، خاطر واش نقول لكم، معناها انا نقول ما تعرفوني نقول الحاجات كيما هي. اللي قاعد بحذاك هذاك اللي يركب وراك في واحد نجم يكون عنده مرض قلب وشرايين، واحد منهم نركبوش في تاكسي ونقولوا له اسمع رانا لا، ولا في غيره مش تاكسي برك،
0: ولا تشاوروا دكتور قول ما يسالش نتكيف توا كلام هذاك، فاش ما يسالش مش ما يسالش
1: ممنوع، راهو
0: مش مسير انك تتكيف، حتى سؤالك هذا ما يلزموش تطرحوا،
1: هي ثقافه،
0: ثقافه
1: هي سلوكيات ووعي، هذا راهو انا ودوري انا وكلنا وانتوما الميديا، واحنا كعائله كبيره، عائله الصحه الكبيره، دورنا في الوقايه، هذه الوقايه سي سا لا بريفونسيون، سي سا لا سنسيبيليزاسيون، اني نوعيك، اني نفسر لك، وما تسالش نعاود، حتى كان يمكن المساج نتاعي القديم ما كانش واضح بالكفايه، نعاود ونقول راهو بمعنى مسؤوليه، راهو ما لازم نكونوا واعيين، نحترموا كيما نحب انا شكون يحترمني كي نمشي لواحد، نحب زادا بالمقابل الشخص الاخر
0: انت
1: يحترمني.
0: حر دكتوره مع ذاتك، لكن ماكش حر مع الاشخاص الاخرين تحكم عليهم انهم يتكيفوا معاك.
1: الحريه تقف، لا ليبرتي ساغيت
0: اللي تبدا،
1: لا وكومونس لا ليبرتي دو لوتر،
0: حريتي
1: انا تقف فين تبدا حريه غيري.
0: اليوم دكتوره دنيا احنا امام حرب جديده، حرب من نوع اخر، ما انت العصر نتاعنا هو عصر التكنولوجيات الحديثه حتى في التدخين. اليوم احنا قدام حرب جديده قدام الوسائل الجديده نتاع التدخين اللي تبنيها خاصه الشباب، وما نعرفش كي نوراها معناتها تقليعه جديده من تقليعات الموضه، انه يكون عنده معناتها السيجاره الالكترونيه ولا معناتها التباشفي اون جينيرال، كينو معناتها تقليعة جديدة من كما قلت من تقليعات الموضة، على خاطر تويكا دكتورة نحن نعرفوا ما عادش عنصر تحضر انك تتكيف. يا حسرة قبل سنوات خلت 50 سنة يمكن التالي كان يمكن باش تقولي انت تنتمي لفئة معينة هاك تتكيف، تو ما عادش بالعكس، تو ولات بالعكس. في مقابل ذلك بدا يسترجع معناتها هالاشكال الجديدة متاع التدخين يرجعوا على السطح. شنو نجموا الميساج الكبير اللي نقولوا اذا كان يظنوا انهم هما في مسارهم نحو الاقلاع على التدخين كي زعما تخليوا على السيجاره الكلاسيكيه وبداوا يتكيفوا في السيجاره الالكترونيه ولا الانواع الاخرى الكل، شنو الفئه هذه شنو نجموا نقولوا لهم؟
1: شوف هو لو فما المدخنين مش نحط كل شيء على المدخنين، فما مادة اللي خاطرها اللي تقول فيهم الكل وصحيح اللي قلت الكل مدام سماح وقلت خير من يمكن نقول وانا، لكن حاب يكون لا سيجاريت كلاسيك معناها السيجارو ولا التباشوفي ولا الفابوتاج هذا لا سيجاريت الكترونيك ولا الشيشه زاده ولا هالانواع الجديده هالبوف هذوما وهالقراطس زاده اللي يتباعوا اللي مخترين، وحنا معناها العالم صغير معناها اللي يستصنع في اي بقعه يجي ويتباعوني ويكون
0: يتعرفوا عليه ويعرفوه ويطلبوه
1: موجود يبدا موجود يتباع حب في القانوني ولا في الكوميرسي دي سيت معناها الواحد التجاره الموازيه. هذا القسم المشترك نتاعها وهو انه الماده الموجوده هي لانيكوتين، والنيكوتين هذه هي الماده اللي تتسبب في الادمان، خاطر راهو ادمان. لانيكوتين معناها هي اللي تخليك الصباح كان ما تتكيفش كذا وكذا وكذا ما نجم نعمل حتى شيء، دونك هي المتسببه في الادمان. وجينيرالمون مدام سماح اللي تقول فيه انت راهو يتكيف في الباف ويتكيف في السيجاريت الالكترونيك والتباشفي ويتكيف مع السواقر، خاطر كي يبدا مدمن وكل ماهوش باش
0: ما يكفيهش معناها
1: ما يكفيهش. فما صناعة التدخين، فما لاندستري دو تابا اللي هي محور المنظمة العالمية للصحة سنة في لوتام الموضوع اللي اختارته سنة، تسلط الضوء بالقوي بمعنى على صناعة التدخين. مش احنا باش نقوموا نكافحوا كيف صناعة التدخين اللي هما معنا سي دي زوزين كبار برشا والكل ويخدموا على رواحهم الكل، لكن احنا هوني باش نمشيو للسيبل نتاع الصناعة هذيا للشباب اللي انت تحكي عليه، خاطر هي كانت السيبل نتاعها من الاول الذكور وفينا منهم أنست التدخين ونجحت مع المرأة نجاح كبير ياسر ياسر ياسر، وتوا فين نجمو فريمون نمشيو واحد هو نمشيو للساس بمعنى للشباب وأكثر منه شباب، أنا ما عادش حكاية شباب ولا أدوليسان مراهق، لا هبطنا توا للأطفال للأطفال بمعنى للأسف
0: الشديد معناتها حاجات ما تتمشيش مع بعضها باش نحكيو فيها مع بعضها. الأطفال والتدخين معناتها أمور ما تقابلش بعضها، لكن للأسف لابد باش نطرحوا الموضوع
1: ونحكيو فيه. هو تفشي معناها كوم اون ابيديمي، راهو كيف تدخل في مدرسة أو في المدرسة موجود واحد بركة يتكيف يعدي الناس الكل، خاطر شنو معناها علاش هو يمشيوا لهذاك؟ خاطر صغير معناها ولا يحب يعرف يحب يشوف
0: يحب يكتشف
1: فوالا بالنسبة، ومقدمين له كما كنت تقول مدام سماح معناها متوفر بطريقة مغرية بطريقة جميلة بطريقة معناها أتراكتيف معناها حلوة برشا، لكن لي باف هذوكم معناها ألوان أذواق ولو حتى يلعبوا بيه مدام أنه أنت شنو جاتك كاين نجدو طليعة وأنت جاتك مثلا فخيز أنا جاتني بيستاج الآخر جاتو برتقال إكسيتيرا، دونك شفت كيفاش معنا وهما كلهم فيهم النيكوتين، دونك يبداونا بشوية بشوية وراهو التدخين السلبي، والتدخين هذاك راهو باب مفتوح مفتوح مفتوح
0: للشيء اللي جاي من بعد
1: للتدخين معنا
0: لا قدر الله ولا حتى للامور الاخرى زاد الدكتوره كان ما قالش للحاجه هذه
1: زاد يحل بمن ورا بعض
0: مش باش يقول للحاجات الاخرى
1: مش هو مش باش يقول لي ما نزله طبيعي عادي جدا وكيما بدي حاجه اخرى باش نجربها ولا كيوريوزيتي بمعنى تمشي بشويه بشويه وهوني نوصي معنا اللبنه الاولى هي العائله كونوا معنا استماع، تصنتوا لصغاركم سليكوت، حابة أولادكم أنتوما البيولوجيين مع لي بارون بيولوجيك، لكن زادة دور العم، دور الخال، دور الخو الكبير، دور الأخت الكبيرة أنها تسمع تتصنت، ما تخليوش معنا أكل خوف من موجود معاكم في العائلة، وكان تتكيف نفيق بيك نقتلك، وكان الكلمة تاعنا احنا دي ونقصك لسانك اتسيتيرا نو، اكوتي اسمعوا وقراوا بين الروح، وحاولوا انه الصغير نتاعك ولا الصغير اللي انت عندك عليه شوية هكا اون انفلونس بوزيتيف يقول لك انجدوا، باش كي تنجدوا يقول لك الحق، ما يقولكش معنا واحد، دونك نكونوا زادة اكل ليكوت من بعدوش بعضنا،
0: من هيك في جي يحكي لك ما تصدوش، ما ولا حتى مازال ما جاش يحكي لك اصلا، انت ما تقولوش هكا الجمل الكلاسيكيه اللي نعرفوا
1: انا ذكرتها توا عام نهار الصباح خارجه نحكي لك هذيا، خارجه صباح بكري انسان في نهار يطلع سي تريسام، نهار تمطر برشا وعندي اجتماع وضرب التليفون شفت اسم صاحبتي، باش نقول لكم قداش معنا التدخين عنده اثر في العائلات، راه حاجه عجيبه غريبه، قلت لكم اساس في هذه، لا هي زميلتي ولا هي ما نخدم معها، علاش كلمتني الصباح؟ هزيت شوف كيفاش رحت، قالت لي الو دنيا، وبعد دنيا قد سميت لي بنتها، صدقني وقتها انا معنا تصورت معنا لو بيغ دي بيغ، شنو باش تقول لي؟ كنت واقفه قعدت
0: تفجعت بيان سور
1: بيان سور تفجعت، تفجعت برشا زاده، انا نعرف اسم بنتها ونعرف بنتها، قالت لي تصور يا دنيا لقيت في مكتوبه عندها كالماكينه، وزاده راهي تتكيف بالسرقه في السيجار في الكوكو في سال دو بان، وراهي بنتي مازالت عمرها 12 سنه غير شبركات وحسي ودخلت في واحد تلمو الفجعه قويه، قلت لها ما تسالي نقدر عليه هنا، قلت لها ما تسالش ابعث هيلي تو نتفاهموا بشويه بشويه وكله ما تخافش وكل باش نوريكم راهو بمعنى هذاك علاش الوقايه خير من العلاج.
0: وهي هاي محظوظه عندها صديقتها كيف كنت دكتوره، فما بالك الولي العادي الصدمه هذيش ممكن تعمل فيه
1: دو دونك لا كوميونيكاسيون
0: متاعها كبيره وصدمه كبيره، دونك يلزم يتعلم كيفاش تكون رده فعل، يفترض لا قدر الله تصير الحكايه هذيا
1: وارده، راهو وارده، راهو وارده وارده برشا، ما نعملش حاجه معنى بدعه ولا حاجه، وارده برشا ان ولدك نهار تفيق بيه تكيف سيجارو مع صحابه في المكتب ولا حاجه، ما لازم نبداو متحضرين
0: هذيك، علاش التفركيسه القديمه نتاع بكري راهي مازالت صالحه لتوا، اما من غير ما يفطن بيان سور لازمك تشوف تلقاش، ما تقولش هاما اقلام مزيانين هذوما، ذوك الاقلام راهو ممكن
1: يحطوهم في التروس ما يظهروش
0: للي هما بيدهم السجائر الالكترونيه
1: ما يظهروش مزينين كي تحطهم ما تبصي
0: له، دونك التلويج هذاك لابد منه من غير ما يفطن في
1: التواصل
0: والتواصل
1: والتواصل خليها تواصل ليكوت والثقه، الثقه راهي باهيه، الثقه اش معناها؟ معناها جو مو سون معناها نبدا مرتاحه، ما نخافش معناها اش باش يقول الاخر، مشيش كان نقول هكا هكا، كي تبدا الثقه دونك يولي ان ديسكور فلويد، معناها الميساج يتعدى بطريقه سلسه، الاخذ والعطاء راهو في الكلام راهو باهي برشا برشا، وهذاك اللي يخلي انه انا نفكر هاني انا واحد صغيره كنا نحكيو نسمعوا هذيك باهيه وهذيك بون، ما كانش فما تدخين وقتها كيما توا، لكن فما امور اخرى، دونك نبداو الصغير نتاعك يبدا موقف، وتوا تبارك الله بالمواقع التواصل الاجتماعي الريزو سوسيو هذوما اللي يوريو كل شيء يفهموا كل شيء،
0: دونك مش تسكتوا دكتوره كي يحكي في موضوع ما يعجبكش ولا التدخين، بالعكس احكي معاه وهي فرصه حلك الباب، هو انت ما تسكروش
1: لا
0: خلي الباب محلول
1: جمعي وي
0: واحكيوا مع بعضكم باش هو ياخذ الامان وشويه شويه كل مره تاخذ منه حويجه وتعرفوا شنو وقع من الاول، يمكن يحكي لك يشوف هو زاد يشوف في اولاد عمره يتكيف ويحكي لك عليهم وقتها مثلا شنو يعمل البارون مثلا، تقول له رد بالك تعمل هكاك والله نوريكم قد لك ونعمل لك، والا شنو الديسكور الافضل اللي يلزم يجرى وقتها وقت تصير الفرضيه هذي؟
1: هو راهو انت والبيئه اللي عايش فيها، بمعنى ما اول حاجه انا نقولها ما يلزمش نضخموا الامور، ما يلزمش نعطيوا الحاجه اكثر من حجمها، راهو نعاود ونقول راهو وارد جدا في وقتنا توا انه تسمع
0: مش غريبه
1: لا معنى سيت في ديفير، معنى تنجم تصير في اي وقت كما برشا حاجات اخرين، دونك نبداو احنا كاولياء ولا كانا من الاخوات والعائلات والاصدقاء كيبدا صديق باهي بيان سور وكل راهم مهمين برشا برشا برشا برشا، اسمعوا اتصمتوا ما تعملش معنا رده فعل وقتها، خذ وقتك واخر خطوتين كما نقولوا احنا التالي، خمم شوف شنو نجم تقول له، هو مادام حكى لك مادام ارمالك الكلمه سكو هو بيدو راهو يفركس في حل، هو بيدو ضايع وقتها ما دخل زاده، هو خايف ربما هي خايفه زاده اش باش نعمل توا، وكان ما يلقفنيش شكون كومون جو في فيغ، دونك اون فيت هي اذا حكيت لك الهدره هذيك ما بين السطور سكو هي تستنجد بيك كولي، تستنجد بيك اخو كبير، تستنجد بيك اخت كبيره، تستنجد بيكم ان طونطون هكا يجي وعندنا في ثقه وواحد وكل. دونك احنا نسمعوا نتصنتوا، وديما الكلمه الاولى ما تخافش، ما عادش بيه تنجم تصير، لكن هاو شي لازمك تعمل، مرجع يقول لا واحد وكل. وكان هما حالات برشا راهو اللي تكيفوا، فما برشا اوفيت هما في المجتمع مدام سميه سماح، فما بوكو دو جروب تاع مدخنين، حتى فما اللي تكيف، فما تلقاه يتكيف يتكيف هذاك الكل، فما اللي عمره ما تكيف، هذوك الجروب اللي عمره ما تكيف اللي احنا نقولوا هذوكم متهنين عليهم، لا مانيش متهنين عليهم، هذوكم هما بالذات لازمنا نردوا بالنا عليهم باش ما نخليوهمش نجروا بدون فاس بدون مانيير تري فاسيل. وفما اللي تكيف هكا ضربتها كمره هكا مره في الشهر يمشي ويجي وكل، وانا نجم نوقف الكل، لا ما تنجمش توقف اللي تحب. وفما اللي هو مدمن على التدخين معناه يتكيف، اي اون فونكسيون دو، فما عيادات الاقلاع على التدخين، فما تبة تنجم ترشدك، فما نجم نهزو في بقعه هكا نخرجوا مع بعضنا بالك شي هالصغير هذايا ولا هالاخت ولا هالقو، نجم اختي صغيره نجم خويا صغير، ماناش قاعدين نخرجوا مع بعضنا بالكدا نمشيو نعملوا مارش، اكل المشي هذيك في الطبيعه راهي تعطي برشا حكايات، نسمع بالك شي انا اصلا مانيش متواجد في العائله بسوفيزامون، بالك شي في الليل كي نروح تعب ما نتعشاش ما نفطرش، وهذا اللي صاير في عائلتنا ما نراوش بعضنا بالكل، معنا رمضان معنا سيت اون اوكازيون هي انكور. دونك نسمعوا مليح ونقول له الكلمه اللي تعطيه معنويات اللي تشجعه اللي تحفزه باش انه يزيد في الحكايه باش انه يحس روحه راهو جاي يستنجد بيك، وهذه نقولها راهو اذا جا حكى لك ساكو يحب نصيحه من عندك وانت اعطيه النصيحه اللي يلزم، وامشي مع جودو كما نقولوا احنا بلغتنا الدارجه دويقه دويقه، وتبعوا بشويه بشويه ووصلوا انت البر الامان. والوالدين زادا كي اللي يتكيفوا زادا ردوا بالنا، راهو احنا معنا حب والدين حب المربي زادا حب الواحد.
2: جوستومون ما تقولوش بطل الدخان ولا ما تكيفش وانت تكيف
1: قدامه. كيف قدامه مع لوغ كنت قدوه توا واحده صغيره بنيه صغير عمرها 5 6 سنين وتشوف امها تقعد بالساعه في التليفون
2: وهي قدوة. تتكلم تحب تعاندها
1: معاه. ماهيش خايبه اصلا ماهوش خايبه اللي تعمل فيه. دونك اذا مدولي سيجاريت دونك عادي، ولا الوالدي ولا البو ولا الخو ولا اكسيتيرا.
2: دكتورة انت ذكرت لي بتبيع قلنا كل عام انت لو ماس تختار الشعار ولا الموضوع اللي تخدموا عليه عام كامل، شنو هو الموضوع اللي اختارته لو
1: هو صناعة التدخين؟ هذايا قلت لنا راهو اللي قاعدة تجمل في الواحد ومع مخاطر بيان سور التدخين ومخاطر
2: هو للكوتي. اختيار في بلاصتو تماما على خاطر كيما كنا نحكي ومعناتها الصناعة الجديدة هذايا معناها خليتنا في مواجهة جديدة بعد ما يبدو انه معناتها في الجزء الاولاني الكلاسيك يبدا يعطي شويه في اكله وفي نتائجه، لقاو حاجه جديده باش يعاودوا يرجعوا مناولوا جديد ويجلبوا اكثر عدد ممكن مره هذايا من فئه الشباب اللي معناتها يحب هالتجديد هذا ويحب التقليعات الجديده.
1: هو راهو الطفل نتاع توا مدام سماح ما تنساش هما ماهوش يلعبوا الصناعات هذيا، هي صناعات متقدمه برشا،
2: يعرف شو قاعدين يعملوا بالكدا،
1: عندهم تكنولوجيا معنا عندهم فيزيون معنا عندهم خير
2: ياثروا في النفس،
1: عندهم تكنولوجي مودرن يعرفوا، وهذيك خدمتهم هما خدمتهم قد ما احنا نتكيفوا اكثر قد ما هما يخدموا داكوردو. وكيفاش نعملوا احنا توا جاو للصميم بمعنى للطفوله، وما ننساوش دونك اللي الطفل نتاع اليوم هو شاب المستقبل، هو ركيزه المجتمع،
2: شفنوا ارباح المستقبل على طول يبداوا يخدموا
1: والركيزه تبدا مهلله اذا يبدا 4 سنين و5 سنين يتكيف. مثلا واحد عمره 6 سنين تقول اسمع راكي تخلط 20 سنه ولا 30 سنه راك باش تبدا هو بالنسبه لي هو 30 سنه هذيك الدنيا الاخرى، راكي 30 سنه بعد شويه تجي واحد عمره 20 سنه تقول اسمع تخت 40 50 سنه راك باش تبدا كومبليتمون كاو، هو سيت بروجيكسيون هذيك واحد وكل ما عندوش، الوغ كو هما بداو توا الاطفال هذيك مضمونه خاطر المراه فاقت الراجل فاق الصغار واحد هما اللي باش يتبعوهم باش يبدلوا لهم يفون لي زاتيري، دونك سيت اتراكسيون هذيك اك زويقه وك زخامه وك الواحد وكل ما تسالش اون فا هما باش يستانسوا وانا باش نلقى حاجه جديده. الى تكنولوجي بيان سور عندها وفلوس برشا، راهو الشركات هذوما عندهم فلوس كبيره برشا برشا ويفهموا بالكدا ويخدموا بالكدا وعندهم معنا اون فيزيون لوانتين يفهموا بها الامور.
2: جوستومون دكتوره حتى السيجاره الالكترونيه هذيا بمختلف انواعها ماهيش رخيصه غاليه معناتها سي بوغ سا كي تلقى حاجه كيما هكايا عند صغير منين جاب الفلوس كيفاش معناتها دونك اهميه المراقبه.
1: الصغار هذوما هوني نراقبوا بالكدا خاطر راهي الصغار تخبي فلوس مع شكل الكوتي تشوفوا ضعف في حاله تشوف صغيرات هكا بالكدا معناها يخبيوا بالضبط كيما اللي تكيفوا. راهي خليت اون بارونتيز عجبتني انا كيف يجوني العياده اللي يجوني مدخنين قداش تشري الباكو؟ 9000 مادام ست، نحسبها ونتعمد نجبد السيدو والورقه ونحسب معاه نلقاه نقول له شوف معناها انت قاعد توا تصرف على التدخين قريب 600000 مليون ساعه
2: معناتها 10000 في النهار
1: على حساب عائلتك ايه. على حساب صحتك، على حساب جوده حياتك، الرفاه نتاعك، فرودك الفلوس هذيك نعملوها باش نشريو حاجات، باش نشريو غله.
2: هذا كان تحب نحكيو من منطق الفلوس.
1: بالنسبه للصغار يخبيو الفلوس لقوتي ويخبيو وينجموا يدخلوا حتى في متاهات اخرى مدام
2: المهم يشريو معناتها
1: باش ينجموا يقول لي مدمن يلزموا لا سيجاريت نجم حتى ياخذ من حتى من دغاتي اغوش ويلقاو الفلوس ويشريو تو حتى ينجموا وهوني زاده حتى اكل الكوميرس اللي قدام المكاتب اللي تبيع بالسيجار وبالسنين والكل وهذا الكل زاده في لا كونفونسيون كادر مدام سماح اللي هي تسن قوانين وهذاك علاش احنا في تونس عندنا قانون منع التدخين في الاماكن المغلقه ومصنف بالكدا بالكدا ومنظم سي غراس ا سيت كونفونسيون كادر فات اللي هي فما اللي فما قانون هي معنا بارمي لي بريروغاتيف نتاعها واللي احنا راتيفي انها تمنع التدخين معنا تمنع تسن القانون هذايا بلوتو دونك القانون موجود القانون باش نمنعوا التدخين موجود لكنه ماهوش مفعل ويا ريت هوني زادة ان نمنعوا التدخين نمنعوه ما نفعلوا القانون دون مانيغ و دون اوتر باش هكاك نهار اخر معنا نحاسب انك الكبير باش عاد حب في المدرسة حب في مش معقول ما تدخل في مكتب وتلقى ريحة الدقان وبتدخل مش معقول انك تدخل في سوبر مارشي وتدخل الدقان تلقى تدخل المطار وهو
2: دونك لابد دكتورة وصلنا المرحلة فيها الحزم ضروري اصبح باش نوقفوا هالآفة الكبيرة هذية وفي ختام المداخلة هذية حاجتين نحب نركز عليهم انه هالوسائل الحديثة للتدخين هذية بكل الاصناف نتاعها راهي مضرة ومضرة وفيها كل نيكوتين واحيانا ما نعرفوش حتى المكونات الاخرى
1: النيكوتين خذاها تعمل ايدي هذيك المكونات
2: ممكن تكون اخطر دكتوره خاطر يتلاعبوا فيها زاده ماهيش احيانا نكون ما يعرفوش بالضبط شنو المكونات نتاعها والحاجه الثانيه نفتحوا باب كبير قدام الناس اللي تحب تبطل راهو الامكانيه ممكنه وارده فما شكون يحتضنك ويرافقك ويعاونك ويخليك تبطل الدخان ومن غير الانتظار طويل ومن غير ما تدفع حتى فرانك.
1: هاني انا موجوده هنا بحذاكم انا راهو اللي نعمل فيه تشوفوني هكا في لي بلاتو تيليفيزي ونمشي للعياده الكل راني نعمله مجاني ونكتب لي زارتيكل
2: متطوعه انت دكتوره
1: متطوعه 100% مش متطوعه ليا اكثر من اللي بديت اون فيت من اللي بديت نخدم انا من اللي بديت طبيبه صحه عموميه وانا اون باراليل بديت التدخين دونك
2: بديت النشاط هذا
1: بديت عيطولي مشيت ومنها بدينا دونك راهو فما احنا هنا معنا راهو من حس حسبوا حد معنا مرحبا بكم في كل وقت تجي وتاخذوا موعد ونقربوا معنا والشباب عنده اون بريوريتي عندنا احنا ما يتعداو
2: هما وين دكتوراتهم وين
1: والله مرحبا بكم في كل المستشفيات عندنا المستشفيات الجامعيه نتاعنا الكل عندنا عيادات في الخطوط الاوليه موجودين في كل بقعه في المستوصفات في الكل موجودين ادارات الجهويه نتاعنا في كل بقعه تنجم ترشدك والكل يجيو خذوا مواعيد فما ليست فوق السيت نتاع وزاره الصحه معنا انا مثلا في شارل نيكول فما في الرابطه هذا في تونس لكن في الولايات
2: لا تقريبا في كل مستشفى مؤسسه استشفائيه فيها عياده فيها عياده للاقلاع للتدخين
1: فما عياده وفما حتى الاطباء الزملاء زاد يعملوا هما يرشدوا
2: ما فماش برشا انتظار حسب ما سالت انا دكتوره ما يقعدوش برشا يستناو باش ياخذوا رونديفو ويبداو اول عياده ولا فما
1: انت والوقت معناها فما دي بيريود يبدا فيها اكتظاظ اكثر فما واحد وفما دي بيريود لكن احنا نعطيو الاولويه ونحاولوا ناخذوا حتى على وقتنا بزيد شويه باش ناخذوا لو ماكسيموم دو فيمور معناها اكثر من زيد باش نعاونوكم راكم ماكم شو حدكم هوني نحب نقول للشباب اللي يسمع فيا والشباب راه في القلب وانا معاكم وبحذاكم وليكم انتوما انا جيت اليوم ما جيتش واحد باش نقول لكم راكم ماكم شو حدكم رانا موجودين احنا اطباء سي فري احنا طب داكوردو مختص في قلاع اقلاع التدخين ما تخافوش مني من اجاو اجاو اعطيو فينا ثقه خوذ ما تخافش زادة ما تخافش انا هذا اللي نحب نقوله للصغار ما تخافوش مش خاطر كيف السيجار الاولى ولا خديتك البونتا ولا خبيتك الماكينه في مكتوبك خاطر دبرت الفلوس وشريتها هي با دو بروبليم اجاو بحذانا نعاونوكم راهو من الدخان راهو مش معنا وفات الدنيا وما عادش نجم نوخر بالتالي لا نجموا نوخروا نجموا نوقفوا ونعاودوا من الاول وجديد والدنيا تتواصل ونكمل قرايتي ونكمل دنيتي وكل شيء اجاو بحذانا اجاو مع والديكم ما تسالش ما تسالش خذوا رانديفو وانتم مبجلين ونعاونوكم وبشويه بشويه مع بعضنا نبطلوا دخان ماكمش وحدكم احنا موجودين راهو.
2: بارك الله فيك دكتورة دنيا على الميساج العميق والمؤثر الحلو برشا الميساج هذايا. وفي الحقيقة هذايا راهو كلام معناتها يقولوه الأطباء المتطوعين في العيادات هذايا الكل هما حاضرين راهو باش يستقبلوكم كما قال دكتورة دنيا. وأنا فما مرة وبطريقة راهو تلقائية عملنا حصة هكا على الإقلاع على التدخين برشا اتصالات هاتفية جاوا من عند ناس أقلعوا عن التدخين حبوا يحكيوا الحكايه نتاعهم حبوا يوريوا اللي راهو الاقلاع ممكن وحبوا زاده يوريوا اللي هما قديش تبدلت حياتهم وقت اللي بطلوا الدخان
1: من دنيا لدنيا اخرى بمعنى
2: تبدلت حياتهم باتم معنى الكلمه. راهو تو احنا في حصه واحده اخرى دكتوره نقولوا لهم راهو من الساعه الاولى من الساعتين الاولانيين تبدا تحس بالتغيير راهو من ثلاثه ايام الاولانيين فما حاجات يصيروا الجمعه الاولى الشهر الاول
1: عند المراه مدام سميح ايه. كانت تسمح لي جوست عندنا شويه وقت المراه جست كان عندي شويه وقتها بين المراه ورجل كان القسم المشترك هو الصحه الصحه تتضرب حب الصحه ما عندهاش العزيز ولا غالي وصناعه التدخين اللي عندها العزيز ولا غالي معنى لا يهمها العمر ولا يهمها الجنس
2: يهمها كان في الفلوس
1: هو هذيك خدمته هو يصنع باش يبيع دونك الصحه الناس كل تتضرب كيف كيف حتى وانت صغير في العمر لكن المرأة هوني نسمع بالشابات خاطر يجيوني أنا شابات يجيوني مدام سميح شابات يجيوني دي زيتيودجونت وبساكا وحاجة ما أنا مش تفرهدني أنا نشيخ مش واحد راهي المرأة من الجمالية الجمالية هذه من الاستيتيك عند كي تبدأ طفلة ولا شابة كي تجي تقول لك دكتور راني وليت ما نشبه لشيء شوف يا دكتور شعري وتبدأ بالحق تحكي وساعات دموع في عينيها أنه راهو كشفاف تولي زرق أكل عينين اللي وليهم حوقين الجلد نتاعك راهي تشيح تولي كيما الكرزونة وساعات يولي من الشفاف الصوت الصوت نتاعك راك الصوت يولي خشين ونلقاوه ونفهموه من بين الوف قلاقه اون لو كابت الصوت اللي تجي كي توصل مراه شابه تجي وتقول لك راهو صوتي ولا كيف ما الراجل دكتور ماهيش باش تقول لك راهو صوتي خشين ولا لا لا لا معناها راهو ولدي قال لي ولا صوتك معناها الريحه يا مدام ماما انت كيف ما السندري من هذه تجي تقولها لك بمعنى بي وجيعه والم انا نقولوا هكا خاطرني نعاود لكن الحقيقه هذه هي رائحه كيفاش هكا نسمو هذي نعاود نحكي على التدخين السلبي مش معقول اني نبعث بنتي في الغيونيون ولا انا بدي نمشي الغيونيون ولا نبعث اختي الغيونيون وتخلط كلها ريحتها بالدخان هذي دونك راهو الجماليه عند المراه وفما حاجات ومش باش نخوف واحنا في اجواء احتفاليه راهو فما حاجات سون ريفيرسيبل معنا كي نوقفوا نرجعوا بالتوالي في الجماليه نحكي لكن فما حاجات كونت تنستارك الزرقيه والكل نشريو المكياج نعملوا كل شيء مالوغوزمون ما نجموش نرجعوا بالتوالي دونك نكونوا واعيين راهي الاستيتيك معنا احنا وهي المراه شنو هي انوثه احنا نصرفوا برشا فلوس والكل باش نبداو معنا فريش دونك نمشيو نهلكوا هذاك الكل بالتدخين راهي المراه تضر برشا بالتدخين في الجماليه نتاعها ميزا باغ الرائحه والصوت وقت تحكيها هذيك تمحميها هذيك نعرفوها بالكدا وماهيش حاجه حلوه وردوا بالكم السيدات وحتى مش حتى الاستيتيك زاده في الخصوبه لا فيرتيليتي راهي تنقص برشا راهو
2: وهذا يعني حاجه مشتركه زاده مع الرجال مع الاولاد
1: لا فيرتيليتي زاده
2: والصحه الانجابيه تتاثر
1: الانجاب نجم صغير اللي يجي نجم صغير وهذه موارده ديما ديما ديما يكون مشوه بمعنى المال فورماسيون يجي قبل الوقت ولا بريماتوريتي وباش نحكي لك حكايه مدام سميح هذه جديده جديده كنت دون ان سنتر انا بحذايا امراه تحكي قالوا لها طبيبه شنو جات نشتري قالت لي اختي الصغيره وقفوا لها الانجاب نتاعها من لا بروميير بريمي بار اول الحبال نتاعها وقفوا لها خاطر الطفل من الجنين نتاعها كان مشوه ياسر قلت لها علاش بصبحها هكا كيما انا نعرفش كان كاميرا توري
2: اللي شاهدوا فينا
1: تواليد اي تواليد اللي هي معناها قالت لي نو زي با دي قدام
2: يتكيف معناها قالت لك تتكيف عملت حركه بالصوابعها
1: اي اللي هي تتكيف ياسر قالت لي وريت تتكيف من قبل ما تعرس ودونك هذيك الكل وتوا راهو من اللي تحكي فيه هي بمعنى سي ان درام اللي صار في العائله والكل راهو دونك نبدا واعيين سيداتي انساتي راهو معنا يا خويا احنا واش علينا نبطل التدخين اصلا احنا ماناش مولودين نتكيفوا وما تقوليش الناس الكل كنا عندنا ضغوطات حياتيه ورانا موجودين بحذاكم، اجاو نعاونوكم، وحتى وكان قصرنا في الحضور نتاعنا في لي بلاتو ولا ما رانا نيتنا باهيه اجاو بحذانا، رانا ديما متواجدين وديما في الخدمه نتاعكم.
2: يعطيك الصحة دكتورة، أنا نشكرك مرة جديدة. أما ومهم ياسر اللي قاعدين تخدموا فيه في العيادات الخاصة بالإقلاع على التدخين، أما زيدة لو كان تدعموا لما لا الحضور في العيادات بحضوركم في المؤسسات التربوية، زيدة مهم جدا في حصة شهرية ولا غيره، ميساج يكون ما أنت ديريكت ويوصل للجان هذوما.
1: احنا نعملوه مدام سماح، وهوني نطلب من زيدة من التربية خاطر مش كان الصحة أنه متسير ليش ما فيها بس انا هكا ما يظهر لي انه مره في الاسبوع ولا مره في الشهر تبدا دي سيونس دو سنسيبيليزاسيون
2: مطلوبة جدا ومهم جدا انكم تمشيو لهم، انتم تمشيو لهم.
1: مشينا وتقلنا واحد من الناس ديرنامون جيتي دون ان كوليج وصدقني مدام سماح عملوا لي حطولي صغار هكا الكل، والله والله انبهرت بشنو يعرفوا رائعين ومزيانين ومحلاهم.
2: تبعوك دكتور، التفوا حولك، سمعوك
1: برشا،
2: ما خليوش السيونس وخرجوا،
1: ولاو ماشي
2: مهتمين معناتها.
1: الصالة معناها فريمون مليانة، وكنت نهارتها في بالي باش نعمل لهم بروجيكسيون، يا اخي بالصدفة الاورديناتور نتاعهم ما خدمش في الكوليج هو. دونك اللي عملته بفمي، ما انا انا نتكلم جوست لصقت حاجات وكل باش وحدي مشيت. انا من الاول قلت ما انا ما فهمش كاميرا.
2: مش في جنيحات قلت.
1: اي قلت صدقني قاعدين على الكراسي على الكراسي والمعلمين جاي والدنيا كانت حاجه رائعه، ما تمنيت معنا وهذه راهو الزملاء يعملوا يخدموا فيها راهو مش انا بركه.
2: موجوده لكن مش معناتها شو كان باش نقعد نقولوا كل شيء، ما فماش وقت وما فماش ظروف، مش مسانحه نردوها سانحه الظروف خاطر باش نربحوا الاولاد هذوكم، باش نربحوا الصغيرات هذوك.
1: توا وقت فريمون توا الاليرت معنا كبيره، توا الاحمر وشاعر بكل
2: شيء. ما حاجات تستهين بها توا بعد ما قلنا في حرب جديده احنا مع الطرق الجديدة للتدخين. دكتورة دنيا الغربي طبيب رئيس للصحة العمومية مختصة في الإقلاع على التدخين، شكرا على حضورك معايا اليوم الثري والمميز، شكرا لك. مرة جينا نقول لك كل عام وانت حي بألف خير.
1: شكرا،
2: وإن شاء الله نتلاقاو في مواعيد مقبلة مش فقط بمناسبة اليوم العالمي للتدخين، وإنما نحبوا معناتها كل مرة نعملوا حصة نحكيوا فيها ونقدموا علاش لا زاد النجاحات متاع الناس اللي يجيوا يتعالجوا بحذاكم وينجحوا في أنهم يقدروا على التدخين ويبدأوا صفحة جديدة من حياتهم بصحة وعافية. شكرا لك دكتورة.
1: شكرا مدام سماح، ميرسي بوكو.
2: ما تبعدوش بعيد، احنا على موجات إذاعة الشباب قراب منكم ياسر، بعد شوية موعدنا باش يكون مع فقرة صحة ليك.

0: عليك. صح عليا وليك وللجميع، مرحبا بكم معنا مواصلين اللقاء في برنامج جيما لاباس. حان الان موعدنا مع فقره صحه ليك، الفقره اللي نامنوها اسبوعيا مع دكتوره لبنى دمس، خبيره في الاعشاب الطبيه. لبنى كل عام وانت حيا بخير، مرحبا بك بحذنا.
1: عسلامة وصل عيدكم مبروك ليك والمستمعين الكل، مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا بك. مواصلين إذن الموعد معاك اليوم مع عشبة جديدة، عشبة يحكيوا عليها برشا على تأثيراتها الإيجابية اللي هي تخلص الشخص من السوائل المحتبسة داخل الجسم، أنها تخليه يستريح، معناتها تخليه أموره مريقلة، ماهوش متقلق، ماهوش منفوخ. التفاصيل الكلها باش نلقاوها عند لبنى. واليوم نحكيوا على عشبة الهندباء، كان هكاك الهندباء النطق نتاعها صحيح، الهندباء بيسونلي
1: بيسونلي افيك اشياء او بالانجليزية دون دي ليون. دون دي ليون زادا نجم نقولوا فيها كلمة الاسد، نجم تلقاها في العشابة معناها. اما الاغلبية الهندباء هي من اكثر الاعشاب المشهورة لل كما قلت انت سيستم ديجستيف، سورتو للكبد، تنظيف الكبد والهضم. هذوما زوج حاجات اللي تعرفت عليهم دو بوان دو فيو اليمونتير، معناتها اذا باش نستعملوها للاكل. سينو في الكوسميتيكا حاجه اخرى زاده، فما حاجه برك معروفه بها ما نجموش نستعملوها مثلا للوجه او للحاجات الدغميك، نستعملوها اكثر للشعر. شفت معناتها فما بلونتيت مش كل شيء نستعملوه للوجه، مش كل شيء الزيوت الكل
0: معناها تصلح للشعر ما تصلحش للبشره،
1: للوجه للبشره. علاش؟ على خاطر سنجيو الكومبوزيسيون تاعها ياسر غنيه بالمعادن وفيها برشا فيتامينات. واحنا كي نقولوا معادن نقولوا املاح، فيتامينات نقولوا سيستم ديجستيف، معناتها قد ما ناخذ حاجه فيها الحكايات هذيك قد ما يكون القولون نتاعنا نظيف، قد ما نكون الامعاء نتاعنا نظيفه، قد ما تسهل الطبيعه. فما زاد السموم تبدا معناتها حاصره في البدن ما تلقاش باش تطلع، الماء ما يكفيش، دونك نمشيو للديتوكس. الديتوكس نوع نستعملو فيه جينيرالمون احنا اباغ القارص والنعناع والزنجبيل، نستعملو زاد معناتها في اغلب الاحيان نغليو اعشاب. من الاعشاب اللي نجم نستعملوها الاكثر للسيستم تاعنا تنظيف الكبد اللي هو الهندباء. دونك متقعد من اقوى الاعشاب، دونك ناخذ ماء سخون ونحطوا فيه مغرفه صغيره من الهندباء على خاطرها تقعد النباتات القويه، مش نحطوا اكثر من مغرفه صغيره وما نخليوهاش برشا لانه يغمق لونها وتمرار. وما
0: هو اكثر يكون الناس يعرفوها لبنى على الشكل نتاعها نتاع العشبه، معناتها هي فيها كي نوع الشوك ولا حاجه كي من هكايه. كيفاش معناتها هما يشيحوها ويطحنوها ولا كيفاش معناتها تقول مغرفه انت؟
1: اي يا اما تاخذ معناتها بودر الهندباء راهي موجوده توا، وليو كل شيء يعملوا بودر. هو معناتها حتى الحاجات اللي ماهيش اون بودر كيما ديما نقول،
0: خاطر الناس زاد يحبوا ياخذوها في شكلها الطبيعي هكاك، هي تكون هي نبته موجوده في الطبيعه، معناها
1: النواره نتاعها صفراء
0: صفراء
1: النواره نتاعها فيها برشا هكا شعيرات. ما تنجم تلقاها تشوفها في الطبيعه لكن ما تعرفيش وما نش مستنسين بها احنا جينيرالمون، لكن نعرفوها بالنواره نتاعها الصفراء. وساعات تلقى بحذاها الحشيش اللي يبدا فيه الابيض هذاك اللي فيه سيطير بالريح. هذاك هو معناتها هو نفسه نجم يكون هي تتحول تشيح تولي نوارتها البيضه هذيك اللي فيها برشا شعيرات وتتنحى النواره وتقعد النبته. بيان سور تتباع هكاكا شيحه والا مطحونه. وساعات نلقاوها في دي كوكتيل، معناتها نجمو نلقاو معاها الغادي نواغ، البيسون ليد، سيترون، ديما نلقاو كلمه بيسون ليد. الحاجه اللي برشا الناس يمكن عرضتهم في اللي جيلول نتاع المنسوخ فك الحرابش نتاع التضعيف، ديما باغلب الاحيان موجوده البيسون ليد. كما قلنا على خاطر ياسر تنظف السيستم ديجستيف. من الحاجات اللي لازم الانسان يعرفها اللي ما تنجمش معناتها تحطها مع نباتات اخرى، جينيرالمون وحدنا في الدار ماذا بينا نستعملوها وحدها، كما قلت لك باش تعطينا اللي فيه نتاعها القوي وحده معناها. برشا تحاليل وبرشا معلومات اللي هي من احسن الحاجات اللي نستعملوها للبوا للكبد.
0: دونك خاطر هي يعني كما قلنا مدره للبول وتخلصك من السوائل المحتبسه داخل الجسم.
1: صحيح. وهو الامراض الكبد جينيرالمون لازمهم يشربوا شويه ماء عكس اللي احنا نعرفوه، على خاطر ما عندوش معناتها السيستم تاعو ما يصفيش الماء بصفه طبيعيه كيما الانسان. دونك من النباتات هذه اللي تخليه
0: السيستم
1: تاعو ادغاتي وما يشربش برشا ماء، تاخو اون تيزان فيها البيسونليت والا الغاسين نتاعها الجذور. الجذور زاد باهين برشا، نجمو نلقاو غاسين دو بيسونليت راهو نجمو ناخذوهم، ما نقولوش ما لقيناش الهندباء ما ناخذوش الجذور نتاعها، الزوز باهين
0: كيما الهندباء كيما الجذور نتاعها. هذه اذا النبته نتاعنا لليوم، اول مره نحكيوا عليها الهندبه. الوغ نسمو عليها معنى الهندبه، نسمو عليها تحيرت هالمده الاخيره هذيا برشا حكايات عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، هذاك علاش انا حبيت اليوم ان نسلطوا عليها الضوء وناخذوا برشا معطيات عليها ونفهموا الصحيح من الغلط. يعطيك الصحه لبنى، شكرا ليك. نتلاقاو ان شاء الله الجمعه الجايه مع موضوع جديد، نهايه اسبوع ممتعه، الى اللقاء. هكا نكون وصلنا احنا زيدا نهاية لقانا معكم في عدد اليوم من نهار الجمعة 29 ماي 2026 من برنامج ديما لاباس. محمد عنطول شكرا ليه، رافقني في الجانب التقني مجدولين مشكورة، كنت معي في الديجيتال وسمح البن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. شكرا للجميع على المتابعة، بقيت اوقات ممتعة على موجات إذاعة الشباب، ان شاء الله ديما لاباس.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. وتتوزع هذه الخطة وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية على 3 خطط في الهندسة المدنية و3 خطط في الإعلامية. وحسب الأجل والترتيب التنظيمي المقررة يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد للمشاركة في هذه المناظرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 2 غرد جوان القادم. وكآخر أجل لختم قائمة تسجيل الترشحات عن بعد على أن يوم 18 جوان القادم على أن تجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية الخاصة بالمناظرة يوم 22 جويلية والأيام الموالية له. وزارة التربية تعلم فتح باب الاطلاع عن الرموز والمراقبة المستمرة والأعداد لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين للاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من 4 جوان إلى غاية 9 جوان المقبل. وأوضحت وزارة التربية أنه بإمكان التلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة edunet.tn للإطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة لهم بالنظر. يستأنف تلاميذ المرحلة الابتدائية اليوم الاختبارات الكتابية للثلاثي الثالث والتي تتواصل للثاني من جوان المقبل لتنطلق ذلك الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 جوان القادم. تنظم وزارة المرأة والأسرة والطفولة بعد غد الأحد فعاليات التظاهرة التنشيطية والتوعوية الكبرى التي تنظمها الوزارة بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. ويتضمن برنامج التظاهرة خيمات خدماتية وإرشادية وعروض تنشيطية وفرجوية وأنشطة ترفيهية وألعاب للأطفال إلى جانب فقرات تحسيسية ورشات إرشادية متخصصة فضلا عن موكبا لتكريم الأمهات والاحتفاء بهن. في ثاني أيام التشريق يكمل حجاج بيت الله الحرام اليوم أداء شعيرة رمي الجمرات 3 في مشعر ميناء، ويبدأ الحجاج المتعجلون مغادرة مشعر ميناء بعد الانتهاء من رمي الجمرات متجهين للمسجد الحرام لأداء طواف الوداع. ويواصل الحجاج اليوم رمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة الكبرى. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تولك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيكم. شنو حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله سخانة مش مقلقتكم. ارتفاع درجات الحرارة نفس الصيف، فعلا ظهر لي داخل بقوة الصيف. نسلم عليكم. أكيد جرين توك من توا حتى نص نهار ونص، رجعنا لتوقيتنا العادي. مرحبا بيكم، نتحدث بصوت البيئة، وكين نتحدث على الحرارة وارتفاع درجات الحرارة، وفي علاقة مباشرة أكيد بالبيئة، بالتغيرات المناخية، بأحوال النظافة زادة، وأهمية سلوك أمس في فضاء سنين دايمة. طبعا تحدثنا برشا على النظافة، على العمل، على التوعية، وأيضا في جرين توك ديما نتحدثوا على التوعية والتحسيس من أجل وعي بيئي يعيش معنا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في جرين توك. تحية لزميلنا محمد عنتول في الإخراج التقني، معنا مجدولين براهمي في الديجيتال، وهند السعيدي معكم حتى النص نهار ونص. شنو حديثنا اليوم؟ على شنو باش المواضيع اللي اخترناها من اليوم في السويعة من زمان؟ اليوم باش نتحدثوا على الحريقة السامة، شنية هي اللي عملت، معناتها هو توضيح جاي من جمعية تونسي وأكيد، وأيضا لأن البلاغ جاي من عندهم والتحذيرات جات من عندهم وبعد هبطوا توضيح. معناتها عيد الأضحى مع البلاغ هذايا، الناس معناتها باش تستعد باش تمشي للبحر، ولكن جاء الموضوع هذايا في كل عام يقول لك فما حكاية في بحوراتنا. شنية هي الحريقة السامة على شواطئنا؟ بين الوعي والتهويل ماذا يحصل؟ اليوم باش نتحدثوا من الجانب العلمي في الموضوع هذايا. شنية هي الحريقة هذايا؟ نعرفوا الحريقة اللي معناتها هيك اللسعة وجيعة وكذا ومن بعد، لكن سامة وتؤدي لمرحلة خطيرة وكذا، برشا حديث في الإطار هذايا. هكا علاش نحبوا نوضحوا، نبسطوا وما نهولوش. باش يكون حاضر مع معنا سي معز، طبعا هو مختص في علوم البحار، أكثر تفاصيل من عنده. أيضا اليوم باش نكونوا مع في جندوبة، باش نتحدثوا على المرأة الفلاحة في جندوبة صمود، وهي حارسة المياه الخضراء، التربة والمياه والجانب المستدام في الإطار هذايا. تكوين كبير برشا من الجمعية المرأة الريفية في جندوبة. هكا علاش باش نتحدثوا في الإطار هذي، وفي كل مرة أكيد نحب برشا الحديث على النساء الفلاحات، لأنهم فعلا صمود حقيقي أمام تغيرات المناخية وحماية الأرض، وهما حارسات الأرض. جمعية قاعدة تخدم برشا في الإطار هذايا، جمعية المرأة الريفية باش تكون حاضرة معنا، وباش نتحدثوا بأكثر تفاصيل عن حوكمة الموارد الطبيعية وحماية ما يعرف بالمياه الخضراء ورطوبة التربة وأهميتها. الزوم اليوم أمس حكينا زاد فيه الموضوع هذايا، وأيامات العيد وقبل العيد برشا ومضات تحسيسية على النظافة، على العناية بالبيئة، وعلى الجلود متاع ضاحي العيد. نتحثوا على النفايات المهدورة، من نفايات مهدورة إلى ثروة الاقتصاد الدائري، حملات تحسيسية على تجميع جلود العيد، على أهميتها، على يناس ردوا بالكم، ما عادش تلوحوا وين يجي، ما عادش في كل عيد نفس الحكاية. السنين فما حملة كبيرة برشا، ونحيي كل فعلا كل اللي خدم واللي تعب واللي سهر واللي عمل الحملة هذه، والناس والمواطنين والبلديات اللي خدمت، وأيضا الجمعيات اللي خدمت سواء على الميدان أو على صفحات التواصل الاجتماعي، والناس اللي ربما خاصة المواطن اللي من غير ما ينصحوا حد يعرف شنو يعمل، يعرف كيفاش يحمي المكان اللي هو فيه، وأيضا المجاور ليه، نهجه وحومته وكل شيء. تونس خلوها تتنفس نظافة إن شاء الله مع بعضنا، رجعوا لها الحلاوة متاحة والزينة متاحة والخضورية متاحة. باش نتحثوا مع المركز الوطني للجلود والأحذية، إن شاء الله يكون حاضر معنا، وأيضا جمعية من أجل تونس نظيفة، الجمعية زادة اللي ناشطة برشا، هو حتى من خلال اسم الجمعية أكيد إن شاء الله الهدف متاحها تونس نظيفة. برشا حديث في مواضيعنا بالنسبة لليوم، أهلا وسهلا بكم. نبدأ بالموسيقى، نبدأ بغنية الأولى محمد عنتول، ثم نرجع باش نستقبل ضيوفنا تباعا. خليكم معنا، وشكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب.

0: جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيد.
1: جرين بوكس. في جرين بوكس اليوم نتحدث على طبعا اللي صاير من تحذيرات وتخوف مع اقتراب موسم الإقبال على الشواطئ. عاد الحديث مجددا في الأيامات الأخيرة عن ظهور كائن بحري يثير الكثير من التساؤلات، وحتى في صورته معناتها مختلف على الحريقة اللي نعرفها، سمي برجل البحر البرتغالي أو الحريقة السامة. أخبار متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، تحذير من جمعية البيئية، جمعية تونسي اللي تبينت اللي تم رصد هذا الكائن في بعض السواحل التونسية كما تبرقة وبنزرت، وهو كائن معناتها اللون متاعه لون تقريبا بنفسجي. تو ناخذوا اكثر تفاصيل. هي الجمعيه هبطت بعد ما صار من في صفحه التواصل الاجتماعي، والناس خافت برشا وشنو هذا، وكل عام تصير حكايه في البحر، وفما اللي يعتبرها مؤامرات برشا. ما تعرف التوانسه يحللوا برشا على الفيسبوك، ولكن خلينا ناخذوا اكثر تفاصيل بعد حتى توضيح الجمعية واللي ما حبوش يكونوا حاضرين معانا اليوم. أكيد أنا ديما نحب برشا نحكي من الجانب العلمي ونبسطوا المعلومة، نوضحوا لا للإثارة، خل نوضحوا ونفهموا، نحاولوا نفهموا شنية هي الحكاية. وشكرا ليه على حضوره معانا في أكثر من مناسبة. سي معز صحيح طبعا هو مختص في العلوم، علوم البحار. مرحبا بك سي معز، أهلا وسهلا.
2: مرحبا أستاذة هند، ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة الشباب.
1: أهلا
2: وعيد مبارك للجميع وجميع المسلمين.
1: شكرا لي، كل عام أنت حي بخير. هو العيد فيسا تعدى، ولينا نخمو في البحر مع ارتفاع درجات الحرارة، ولكن شنية الحكاية، حكاية هالحريقة، ما نعرفش حريقة ولا لا، اسم غريب علينا، سامع، وحتى تصويرته موجودة طبعا، والناس كلها معتها حذرة من الموضوع هذية. شنو الموضوع؟ خل نفهمه معاك سي معز، الحريقة السامة هذية.
2: هو خل نكونوا يعني نطمنوا الناس، ومعناتها لا مجال للخوف الحقيقة. هي يعني هو مش حريقة بالمعنى اللي نعرفوه احنا اللي نديو، نفس العائلة الكبيرة انت دوما يتسميه اللي نيدير، ودوما يعني برونش صغيرة او عائلة تشبه الحريقة اللي نعرفوها، لكن
1: من العرش يعني
2: من العرش الكبير كما نقوله. يتسميه دي تيفونوفور، ويتسميه يعني دوما اللي في بعد الاسم العلمي في فيزالي او البارجه البرتغاليه او رجل الحرب البرتغالي، يعني تسميات العربيه متعدده الحقيقه. لكن علاش البارجه البرتغاليه؟ على خاطر كان ما تصور شفنا الناس كلها الفورمه الفوقانيه نتاع الشراع كما الشراع، والبرتغاليين معناتها في بريود معينه من التاريخ نتاعهم هما كانوا دي نافيغاتور كبار، تعرفوا عندهم نوع من البوارج اللي تشبه شويه في الشراع بتاعها كما الكائن هذا. والحقيقه هو مش كائن، هو مجموعه من الكائنات الصغيره برشا يسموه دي زويت، ويعيشوا مع بعضهم مختصين، كل واحد مختص في حاجه. الو
1: نسمع فيك.
2: أي. حاجه أي. يعني فما اللي مختص باش يكونك الشراع الفوقاني اللي هذاك اللي معبي بالهواء اون فيت، هو هو نوع من كما نقولوا يعني من النبوله الكبيره اللي هي باش تخلي الكائن كله يمشي مع اوغري معناتها بمفعول لي كورون او الامواج ويتنقل، خاطر هو ما يتحكمش في التنقل نتاعو، هو يتنقل بحسب معناتها الكورونتولوجي وحسب الرياح. وفما مجموعة أخرى من الكائنات شادين بعضهم يكونوا مختصين، كل واحد مختص، فما الكائنات مختصة كما قلنا شيكاونك الفلوتور هذاك الفوقاني، فما أخرين مختصين في الروبرودكسيون يعني في التكاثر، فما دي سيلور أخرين مختصين في الأكل يعني توسكي غاستريك، وفما اللي مختصين فكل لي سيلول هي الحارقة، يعني دي سيلول صغار كيما السيلول نتاع الحريقة تستعملهم، يعني يستعملهم الكائن او مجموعه كائنات هذوما باش يصيدوا الفرائس نتاعهم اللي هما يكونوا عاده اسماك صغيره او انواع اخرين صغيره يعني من الكائنات البحريه، يجموا يكونوا اسماك، يجموا يكونوا كائنات اخرى للتغذيه نتاعهم. دونك هذوك اللي تشوف فهم هما الديميلي دو زويد هذوما، كل واحد مختص في حاجه وعايشين مع بعضهم يكونوا يعني كي تشوفهم كائن واحد لكنهم مجموعه من معناتها من الكائنات، كل واحد مختص مع بعضه وما يجموش يعيشوا يعني كل واحد وحده.
1: به مدى الخطورة متاعهم، هل انه فعلا كما يتحدثوا طبعا على صفحات التواصل الاجتماعي راهو قاتل راهو سام و
2: لا هو في درجة سمية متاعه كما الحريقة او اكثر شوية.
1: أي.
2: في بعض الحالات هي في بعض الحالات تم رصد معناتها كيلكو كا ناس ماتت يعني مش في تونس.
1: أي.
2: وماتت علاش؟ على خاطر ما صارش تدخل طبي، والا على خاطر الاشخاص هذوما هما اشخاص فينيرابل يعني تلقى عنده حساسيه من سم هذاك، ويصيروا هذوما يعني حتى في قرص اللدغات حتى كما نقولوا النحله فما عباد موت خاطر عنده حساسيه يعني من سم النحل يعني ديكا هذوما ديكا فريمون يتعدوا على الصوابع لكن مش هكذا السمية اللي احنا معناتها نشوفوها في اصناف اخرى غازية دخلت المتوسط كما سمك الاسد او سمك الارنب.
1: هل انهم اول مرة في بحوراتنا سي معز ولا
2: هو أغزر. انا قبيل قلت لك راهو معناتها صنف في الاوف معناتها صنف اللي هو موجود في المتوسط.
1: أي.
2: هو صنف غازي لكن عنده كما حوالي 10 او 15 سنة وقع الرصد نتاعو في المتوسط يعني بريسك نعتبرو ولينا دخل في الاصناف المتوسطه خاطر عندنا مده من اللي شفناه. اول مره ما تم رصده في سواحل سردينيا واسبانيا وفرنسا، وصار معناتها الحقيقه صار منع من السباحه في اوقات محدده. علاش؟ على خاطر كائن ما نعرفوش، وهذايا معناتها ابروش كي حاجه ما نعرفوهاش ولا شفناها اول مره بتبيع معناتها جانب التوقي باش نمنعوا شويه معناتها نمنعوا السباحه او الانشطه البحريه اخرين لو طون اللي نزيدوا نثبتوا شنو الكائن هذا واسكو معناتها يمثل خطر ولا لا. لكن الاخير كما قلت لك من درجه السميه نتاعه هو اقوى شويه من الحريقه.
1: أي.
2: لكن في بعض اللي كا معناتها فريمون يتعدوا على الصوابع صاروا ديكا مورتيل لكن مش بك الدرجه اللي شفناها يعني التاويلات اللي شفناها على فيسبوك ومعناتها لي ريزو سوسيو. وكما قلت لك انا يظهر لي معناتها التايمينغ شويه نتاع الخبر كان في وقت تعرف انت عيد الناس في العيد يعني هذا تو نحكيو شويه جانب السلوكيات المجتمعيه في العيد يعني في الديار الناس في عطله يعني لو فات اللي سكرولي معناتها التليفونات نتاعنا باش يكون بدرجه كبيره برشا كيما وقت نكونوا في الدراسه او نخدموا دونك على ذاك صار كل شيء ميدياتيك معناتها كبير شويه.
1: باهي حتى نحوصل الكائن هذايا ماهوش خطير برشا كيما الناس خافت، وايضا يعني وقت اللي الانسان يلقاه في البحر شنو يعمل سي معز؟
2: الانسان اللي يلقاه في البحر احنا كيما نعرف
1: هو يعمل في تبحيره في البحر ويفاجئ الكائن هذا
2: يعمل تبحيره موسم يعني للسباحه وموسم الناس تتفرد شويه وتنسى شويه ضغوطات الحياه وموسم العطل والافراح. احنا العاده انت في البحر تشوف حاجه غريبه ولا اول حاجه تشوفها او لا بروميير فوا من مستحسن مثل مساج، هذه هي الحاجه الاولى هذه معناتها نصيحه عامه. مثل مساج تبعد عليها ولا تحاول باش تبعد عليها، تو البحر كبير برشا معناتها انت شفت حاجه ابعد عليها كيلكو متر او كيلكو سنتين دو متر وكمل العومه نتاعك. بالنسبه للليكا اللي لا قدر الله لي تونتاكول نتاع الكائن هذا اللي هما عنده نوع من التونتاكول طويل شويه يوصلوا حتى 10 و15 واكثر و20 متر كيما الحريقه كان صارت معناتها الحرقه او اللسعه يمشي اقرب معناتها مركز طبي يجم يكون على الشاطئ. انا نحكي على الشواطئ المهيئه
1: مره
2: اخرى ننصح باش الناس تعوم في الشواطئ المهيئه اللي فيها الحمايه المدنيه والمحافظين وكل، ويمشي معناتها كان حسب قلق ولا حاجه يمشي بسرعه الاقرب مركز
1: هذا هو طبي. هذا هو شكرا لك سي معز، انا نعرف باش نعاود نرجع له الموضوع هذا مازال برشا حديث فيه.
2: نعرفوهم في الجماعه التونسي انا من شكش اللي
1: نحييهم نحييهم وهم هبطوا توضيح رام جمعيه تونسيه هبطوا توضيح وتحياتنا ليهم
2: معناتها هو صار كيما قلت لك كونكور دو سيركونسونس يعني صار تأويل هدايا. لكن انا ما نشكش اللي هما معناتها حبوا ينشروا اخبار من جانب الوقايه ويعملوا فيه عمل جبار معناتها
1: فعلا فعلا
2: وعي بيئي توسكي معناتها هذوما لي سيونس بارتيسيباتيف معناتها العلوم التشاركيه وكل
1: فعلا قاعدين في كل مره يكونوا حاضرين معنا في برشا مواعيد.
2: نعم حاجه وقت نحبوا ننصحوا يكون الكونتوني واضح
1: نعم.
2: وفي وقت يعني
1: هذا هو هذا هو. شكرا لك سي معز حايق طبعا المختص في علوم البحار. انا نشكر برشا على كل التوضيحات اللي قدمتها وان شاء الله صيف السلامه وبحر السلامه لنا الكل المصطفين. نلتقي ان شاء الله في موعد قادمه. تحياتنا.
2: شكرا شكرا.

0: جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا.
1: إيكو جمعية، ونحيي كل الجمعيات البيئية اللي ناشطة برشا، جمعيات اللي تهتم بكل طبعا البيئة بكل مجالاتها، يعني مفتوحة جدا. نتحثوا على التغيرات المناخية، نتحثوا شح المياه والتغيرات المناخية، تحديات كبيرة فعلا قاعدة تواجهها فيها الفلاحة التونسية وخاصة في جهة جندوبة. هناك انطلق مشروع مهم، هو مهوش كان في جندوبة يعني في تونس، ولكن أيضا جندوبة حاضرة في من خلال الجمعية، مشروع لحوكمة الموارد الطبيعية وحماية ما يعرف بالمياه الخضراء ورطوبة التربة، صمود حقيقي تقوم به المرأة. وانا نعرف اللي المرأة تخدم برشا في الإطار هذايا، المرأة في الوسط الريفي، المرأة الفلاحة، المرأة اللي تخدم برشا على الفلاحة العائلية. معنا السيدة رحمة الجوادي، رئيسة جمعية المرأة الريفية بجندوبة. سيدة رحمة مرحبا بك، اهلا وسهلا، كل عام انتي حي بخير. حاضرة معانا محمد؟
2: ألو، عسلامة.
1: عسلامة، مرحبا. مرحبا بيك سيدة رحمة، أهلا وسهلا بيك. نحيي كل أهالينا في جندوبة.
2: نعم، حسب القضايا البيئية.
1: شكرا، مرحبا بيك. خلينا نتحدث مباشرة على طبعا المرأة الفلاحة، المرأة الريفية، وخاصة المرأة اللي تخدم في القطاع الفلاحي اللي هي حارسة الأرض فعلا، واللي تخدم برشا، واللي تأطروا فيها أنتم في الجمعية على مستوى الصمود أمام التغيرات المناخية، كيفاش تساهم في مفهوم المحافظة على المياه الخضراء ورطوبة التربة، في دعم صمود الفلاحات زادة والزراعات في الفترة اللي فيها نقص في المياه وشح في المياه. سيدة رحمة، أكيد تخدموا برشا في الإطار هذا، خاصة من خلال الملتقيات والمشاريع اللي تخدموا عليها. نعم، ثم مشكل في التليفون، ما نعرفش. خلنا نرجع بعد شوية أكيد محمد، نعمل استراحة موسيقية ونرجع بعد شوية، لأن خلنا نسمع الإجابة من عند السيدة رحمة بعد شوية. فعلا مهم جدا تحثوا على الفلاحة العائلية.

جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك.

0: جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.
1: زوم اليوم، يلا زوم اليوم باش نعملوها على أجواء عيد الأضحى. كي نتحفوا على عيد الأضحى مستمعين، أكيد نتحدث على جلود أضحية العيد معناتها، ومشكل النفايات. وسنة فما برشا حملات تحسيسية من الجمعيات، ولكن أيضا فما حملة مهمة جدا لتجميع جلود العيد بين النفايات، ترمى وثروة تهدر، بين فرصة يمكن أن تتحول إلى قيمة اقتصادية وبيئية حقيقية فعلا. كيفاش ننظم الحملات هذه، كيفاش كان طبعا الخدمة على الإطار هذية، كيفاش تتم أيضا عملية رسكلة جلود العيد، وكيفاش هي ثروة زادة مهم جدا، لأن المواطن يذبح الأضحية وللأسف يرمي الجلد في أكثر من الحالات. خلينا نتحدث، لأن مشكل كبير، فما يرميها وين يجي، وبعد عادك الروائح والسخانة والكل يصير ما يصير في البيئة. اليوم حاضر معاي وشكرا ليه على حضوره طبعا الجمعية اللي تخدم برشا في الإطار هذية، سي سامي بن يحيى، رئيس جمعية من أجل تونس نظيفة. أهلا وسهلا بك سي سامي، مرحبا.
2: مرحبا، شكرا لكم وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، أيضا سعيدة باستقبال اليوم وعاش معنا شوية كواليس الحصة سي رياض برجب، طبعا المدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية. سي رياض مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
3: شكرا، بارك الله فيك، تحية ليك، تحية لكم في المستمعين، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا ليك على تلبية الدعوة سي رياض. خلينا نحثوا من الجانب البيئي قبل ما نمشوا إلى الرسكلة، وكيفاش خطر يلزمنا اليوم نخرج بنتيجة للناس. الجلد اللي نطيشوه ونجيره وعنده قيمة كبيرة برشا، من بعد كي نتحثوا على الحذاء راهو ثروة كبيرة برشا للأسف احنا نضيعوا فيها. نبدأ معك سي سامي،
2: بارك الله فيك. هو تعرف في كل حلول العيد، خاصة العيد الأضحى، تنزل كميات كبيرة من النفايات، منها النفايات العضوية اللي الناس تلقيها كفضلات، وفيها كذلك الجلد اللي هو احنا برشا من الناس تعتبره نفايات، وهو ما ينجم يكون استغلاله موجود. وذلك علاش احنا عندنا البرنامج نتاع تثمين الجلود بالتنسيق بطبيعة الحال مع المركز الوطني للجلود والأحذية منذ سنة 2018 لهذا اليوم، اللي نخدمه مع بعضنا في التنسيق في عملية التثمين. إذن احنا الجلد اللي هو معظم الناس تطيشه كما قلت سيادتك هدرا في الطبيعة، ويكون معناها ملوث للتربة، وخاصة يمشي في عملية الردم، احنا نحب نلقاو له مسلك اللي نخدم عليه منذ 2018 باش يقع تثمينه. ثم شكون يستغلوا لما لا، اللي هما المدابغ، اللي هما رافعي الجلود، اللي يخدموا في هالدورة الاقتصادية، فيقع استغلاله وينقصنا عبء على البلديات. هي أطنان كنهزوهم، راهو أطنان تتلم يوم العيد، وهي تصير عملية بتاع تثمين اللي هو سكتور يخدم ويخدم على الجلود، لما لا نعمله العملية بتاع التثمين. رأي كلها عملية تنسيقية ما بين كل الأطراف اللي تدخل فيها البلدية مشاركة، اللي تدخل فيها المركز الوطني للجلود والأحذية في عملية التنظيم، اللي هي يحضروا كميات من الملح اللي هي مساهمة كذلك في عملية التصبير يتسمى بالنسبة للجلد، والجمعيات المشاركة اللي خدمنا سنوات التالي. كانت صحيح قبل حملة حتى 2023 وصلنا بما قيمته تقريبا 38% تثمين من هذه الجلود اللي توصل حسب الفترات ما بين 800 ألف ومليون جلدة. هذا حرام انه نخليه يمشي هدرا. طبعا بعد ندخل في التفاصيل
1: بيه.
2: وعندنا كذلك شركانا وهم المركز الوطني للجلود والأحذية اللي استعودنا حييناه البرنامج، وإن شاء الله من هنا العام الجاي نعود نقوموا به
1: والله، وأكثر من ولاية إن شاء الله،
2: لأن شاء الله.
1: مهم جدا. سي رياض برجب طبعا مدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية، اليوم نحكيه على سلسلة كاملة معناتها من التجميع إلى التحويل، كيفاش يتم تثمين الجلود هذه وأهمية التثمين، ويعني قديش تنجم الجلود هذه تساهم في الاقتصاد الوطني إذا تم فعلا استغلالها بطريقة منظمة بالضبط. من الأول
3: بالضبط. نعم. شوف، هو العملية بتاع التثمين تصير من عملية الكونسيرفاسيون بتاع البو معناتها وقت اللي يقع الذبح معناتها بطريقة معناتها أنيع ويقع سلسلة القيمة اللي بالنسبة للقطاع هذية تبدأ من الجلد اللي هو معناتها كما قال سيسامي هو اللي كونسيدري كوم سو برودوي معناتها ما راهو احنا نحب نقول وراهو هذاك ثروة وطنية كبيرة ونفوت فالور اجوتي قيمة مضافة كبيرة. دونك يقع معناتها الجلد هذاك تقع الكونسيرفاسيون بتاعه بالملح ومن بعد يدخل في حلقة اللي هو من جلد معناتها خام يقع تصبيره ومن بعد يقع العملية متاع الدباغة متاعه تصير سواء بالطريقة الصناعية معناتها استعمال المواد الكيميائية في هذا الصدد وإلا إذا كان بطريقة تراديشنال اللي هو معناتها يقع فيها استعمال مش مواد كيميائية أما مواد اللي هي مستخرجة من الطبيعة. دونك السلسلة قيمة كبيرة دونك تبدأ من هذاك حتى لنوصلوا الجلد اللي هو في المدابغ يكون أما برودوي سومي فيني وإلا نخلطوا حتى البرودوي فيني اللي هو الجلد اللي هو يستعمل في الحذاء ويستعمل في المصنوعات الجلدية بصفة عامة.
1: نعم، احنا تونس عندنا نقص في الجلد، انتم كمركز طبعا وطني الجلود والأحذية فما نقص
3: احنا
1: ولا لا؟
3: احنا
1: اذا كان الثروة هذه تطيش للأسف، وانتم يعطيكم الصحة مع المجتمع المدني جمعيات سيسامي اكيد هاو حملة السنة خاصة بعد شوية تقيموها
3: بالضبط.
1: تونس نقصين في
3: احنا شوف احنا في الموضوع احنا هذي. تقريبا نعم. تقريبا نمردو معناتها برسنتاج دو 42% بالنسبة معناتها ليبو اللي هما يقع استعمالهم في الحذاء والكل هذاك نجموا اترافير المارشي لوكال معناتها نوفروهم فهمتني. دونك هذا اللي احنا معناتها العملية هذه تصير دونك معناتها بالصناعين المحليين اللي هو في عوض ياخذوا البرودوي امبورتي وحتى ناخذوا برودوي حتى من الصين اون امبورت معناتها ديبو معناتها من الصين ناخذوهم من المارشي لوكال حسب الطلب وحسب معناتها البرنامج اللي يقع في هذا الصدد.
1: إيه اذا كان عندنا الجلود عندنا المهمه في تجميعها والخدمه والتوعيه انطلاقا من التوعيه يا سي سامي، خلينا نتفاعلوا مع بعضنا انطلاقا من التوعيه. انتم دوركم
2: دورنا يصير فك العملية بتاع التحسيس على خاطر مع الأسف هو لحد اليوم رغم الإسناء مشاركة ماهيش كبيرة كما كانت الحملة قبلت ونحكيه فيها بعد المواطن حد هذا الساعة وخاصة الأيامات هذه مازال ما نقولوش معناها ما يحفظش عليه خاطر هو يحطه في أحسن حلة ويحط له الملح زادة في بعض الحالات، ولكن المشكلة في عملية السلخان مازال المواطن في عملية السلخان يقطع الجلد وهذه مع الأسف التقطيع في الجلد ما يخليش الصناعي الاندستريال ينجم يستغله ربما يخدم بطريقة تقليدية يستغل نصفه أو طريف منه أما بالنسبة معناها للصناعي راهو بالنسبة لي يطيش وهذا مازلنا نقص في السلخان. نعرف اللي الناس تجيب معناها ذباحة ولكن ذباحة ربما ماهوش ززار معناها معروف وعنده
1: طريق
2: يجيب كلهم يولوا ززارة يوم العيد وهذه إذا يتقطع أو يتنقب راهم مع الأسف نتبع فيهم الليمات وثم نسب تو مثلا هنا في تونس تلقاه نسبة بتاع 20% تقريبا معناها على خمسة جلدات واحدة يمنعها على خطرة مش مقطعة ربما في صفاقس أكثر عندي النسبة اللي وصلوا لي كل شيء عنا نشكره سي وجدي ذويب في صفاقس اللي واقف شوية العملية يوصل 30-40% على خاطر المواطنين هذوما هم بيدهم مستنسين يسلخوا الجلد وعندهم معناها تراديسيون عندهم ثقافة موجودة أنا في تونس لا كما قلت أنت يوم العيد يجيك معناها أي واحد يقول ذباح ويقطعوا يردوا معناها كله مقطع وهذا ما يساعدش في عملية التثمين يلزمك ترد بالك عندك حاجتين مهمين. عملية التمليح أو التصبير هذه للجلد بشكل الأيامات الأولانية ينجم يصبر. وعندك عملية السرخان واللي هي مع الأسف ما زال التقطيع موجود. رغم اللي كنا قبل صحيح نعمل عملية تحسيسية، وإن شاء الله عام الجاي بالنسبة لعملية التحسيسية للمواطنين باش نبدأوها على بكري شهر أو شهر ونص قبل. باش عنا دي فيديو فيهم عملية السرخان بطريقة صحيحة وعملية التمليح وكل شيء موجودين، وعندنا آليات متاع التحسيس باش نحطوهم على البلديات وعلى المناطق المشاركة على بكري إن شاء الله.
1: يعني النسبة اليوم سي رياض اليوم قديش معناتها استفدتوا من الحملة هذه، قديش من نسبة الجلود؟
3: وإذا كان ناخذ رقم اللي معناتها ممكن يتأكدوا في رمزور هو 15% من من من مجموع معناتها اللي قاع كما قالك سي سامي معناتها على 5 جلدات تقريبا جلده واحده يقع معناتها تمشي السيكل نتاع الدباغه والبقيه مالوريزمون معناتها للاسف يقع ردمهم، والعمليه نتاع الردم تاخذ وقت تقريبا الصوف فيه الكيراتين دونك يقعد حتى عامين باش يتحلل عضويا. وبالنسبه للمواد الاخرى اللي هي اللي فيها البقايا نتاع الحم والبقايا نتاع الجريس هذيك تقعد ما بين جمعتين حتى 4 اسابيع باش تتحلل معناتها بطريقه طبيعية.
1: نعم معناتها هذه معلومه ما في باليش بها، معناتها تقطيع الجلد راه ما تنجموش تعملوا له شيء معناتها
3: ما في حتى حل.
1: نعم.
2: وهو نعطيك بخبره سنوات وصلوا معناها بعض بلديات بلدي تريانا بعض سنوات التالي كانت مشاركه كانت تقول علاش انا لميت الكميه هذه كل وما يهز الجلاد معناها تسمى رافع الجلود ما يهز كان الكميه هذه على خاطر يفرز. هو بالنسبة لي ما تقبله المدبغة إلا ما يكون جلد معناها ما هوش مقطع، مع الأسف ما زالت الظاهرة هذه وما نجمون حسنوها كما يقع البرة، أنه معظم عملية الذبح تصير في البطورات، وفي البطورات تلقى ناس خبراء في الذبح وخاصة في السلخ وذي نحافظ عليه. هذه طريقة اللي احنا ما زال ما مشيناش فيها في تونس مع الأسف.
1: فيش نستنى
2: حتى مثلا في منوبة ثم البطوار موجود أما يقع الجمع برك مش الذبح، ذي كل واحد يحب في منزله يعمل عملية الذبح وذيك فيها
3: ثقافة
1: كيفاش نبداو وهذيك
2: انسداد راه ما تعرف دم ووساخ الدنيا كل حتى القنوات هو نورمالمون خاطر ديما البطوارات عندهم ستاسيون دو تريتمون معناها خاصة بالبطوار ماهوش كيما في ديارنا وفي برطماناتنا وفي القنوات اللي هي تصير. دونك احنا كان نمشيو للواجهة هذه يكون احسن للحفاظ على الجلد والعملية دي تكون في سلاسة، وخاصة نجمو نطلعوا فيه نسبة التثمين بصفة كبيرة وكبيرة بس.
1: نعم هو حتى انطلاق من ولاية صفاقس انت قلت معناتها صفاقس عندهم الثقافة هذه مهم جدا بالضبط. علاش لا بقية الولايات ما نخدموش على في الإطار هذايا
3: هذا عملية تحسيس فعلا تحسيس يلزمنا تحسيس كما قالت سي سامي يلزمنا هذايا. دونك احنا عم جاي ان شاء الله نتوعد
1: من قبل العيد
3: قبل العيد كان عملية تحسيس خاصة في عملية السلخ اللي احنا باش نعملوا ومضات تحسيسية في هذا المجال ومعناتها نبينوا اللي هو معناتها الجلد اذا كان يقع خدشه وعلاش لا تو ما تشيش الثقافه نتاعنا كون فروض نذبحوا في ديارنا نمشوا نذبحوا في الاباتوار وهنا معناتها من اترافير معناتها الاذاعه نتاعكم نوجهوا دعوه كونوا معناتها للولايات والا للبلديات كونوا باش يصير عمليه الذبح تصير كما في اوروبا ولا كما في تركيا تصير عمليات معناتها الذبح في الاباتوار ويقع بطبيعه الحال كونوا الجلد باش يقع معناتها بطريقه كما قال سي سامي فما خبراء اللي هما معناتها وفما حتى الات معناتها في هذا الصدد وفما معناتها فما دي كوتو اونغلاروندي اللي هما ما يخدشوش الجلده دونك ويقع تثمينها ويقع اذا كان النسبه نتاعنا عندنا بين 15 و20% نخلطوا حتى اذا كان اكثر تو في صفاقس واكثر دونك على خاطر فما الثقافه هذه اللي هي معناتها وديما صفاقس سباقه في هذه
1: والله ما شاء الله عليهم مش كان في هذا
2: كل
3: هنا كما قال سي سامي نشكر سي وجدي ذويب اللي قاعد يقوم بدور كبير.
1: التحق ونعملوا حملات تحسيسية للعيد خاطر الحملات التحسيسية ماهوش قبل العيد بجمعة بجمعتين
3: فعلا
1: يلزمها خدمة لأن ثروة قاعدة تهدر وأيضا قاعدة تعملنا في خطورة على البيئة
2: والرياح
1: والفضلات وتدخل بعضها فعلا وتولي أمراض وكذا.
2: احنا اش قلنا سنة نعاود ونحييوها حتى بصفة
1: يعطيكم الصحة صحيح
2: وحتى اللي هو شريك اللي مستنس يعطينا كنا قبل وصلوا 60 و 65 و 70 طرناتة ملح يعطينا لنا مجانية شركة اللي تعمل ملح مساهمة منه باش يصير هالعملية متاع التثمين. اثناء بدينا مخر صحيح على أساس قلنا نحييها شوية البرنامج هذا حتى لين إن شاء الله السنة المقبلة يولي حملة على الجمهورية
1: واحنا على ذمتكم كعلام فعلا لانه مهم جدا لان الشراكه ما بين البلديه والجمعيات والمركز نتاعكم سيرياضيا مهم جدا نتحثوا ونحسوا الناس حتى هالثروه هذه ما تضيعش.
3: بالضبط بالضبط
2: وان شاء الله خاطر
1: راضيين على الحمله السنين نوعا ما
3: نوعا ما معناتها انا ما كنتش نتصور معناتها باللومبلور هذه الحقيقه مع سي سامي انا معناتها وكبت الحمله ومشيت لولايه منوبه وشفت معناتها بعض البلديات مواطن يجيك ويحب ياخذ الملح وفما شكون يحب ياخذ كيلو واثنين وثلاثه يقول لك انا عندي ثلاثه علاش نحب ناخذ الملح معناتها وهذه معناتها كنت الحقيقه معناتها هذه علاش قلنا ان شاء الله عمي جايين سوفيزامون الافونس نخدموا عليها وعمليه تحسيس خاصه نرجع نقول على عمليه السلخ وعلاش لا ما يصيرش الذبح في البلديات وهنا وجهه مره اخرى نقولها باش تصير معناتها وهنا نتلافاو برشا امور وخاصه لامباكت سور انفيرونمون.
1: نعم
2: اي نشكروا المركز اللي سدا وفر هو الحقيقه بارك الله فيه سرياض وقت اللي اتصلت به باش نعاود نحييوه وفروا لنا 15 طرناطه من الملح باش عملنا بها عمليات تحسيسيه بالنسبه للبلديات وتشجيعا للجلاده اللي هما رافعي الجلود اللي هما حلقه في الوسط قبل ما يصلوا المدبغه اللي عندهم دور كبير اللي هما ينسقوا مع البلديات خاطر البلديات تعمل نقاط تجميع تقول عندي هنا هنا هنا باش المواطنين تحط فيها خاطر لازمك تعمل مسلك واحد وخاص بهم ورفع الجلود يمشيوا لك النقاط اللي حطتهم البلديه بالتنسيق كل ويرفعوا من غادي باش نعملوا العمليه بتاع فرز النفايات خاطر هي كي تعمل لك السيباراسيون الفرز ما بين الفضلات العضويه الباقيه اللي باش يطيش والجلد هذه راك تسمى عملت 50% ومازال 50% الاخر اللي يقوم برفع الجلود والمدبغه اللي باش تواصل في عملية التثمين وإن شاء الله من هنا العام الجاي نعود يحيى البرنامج بالحق يولي حملة ونرجع بتبعته العملية بتاع التثمين وإن شاء الله المدابغ العام الجاي تكون في أحسن حال عندها شوية صعوبات اقتصادية وما شاركتش معناها سنتين للفارتة إن شاء الله الالتفات ليهم راهو سكتور مهم برشا وراهو يعملنا برشا على التثمين وكنا احنا سباقين منذ 2018 وتوا سنتين التالي الجزائر وخاصة ليبيا ولا هما يستحفظوا ولا هما معناها البادرة اللي بديناها احنا هما خذوا علينا
1: الريب واحنا تحنا
3: الجزائر
2: عملت حملة كبيرة برشا
3: بالضبط سنة الجزائر عملت حملة
1: والتحسيس والفكرة كانت من عند
3: تونس تونس واحنا اتصلوا بينا يحكيوا لي الخيان في المركز كونوا في سنوات الفارطة اتصلوا بينا الاخوة الجزائريين ومعناتها
2: بشاخذوا الخبرة
3: وكانت معناتها تونس هو الحاجات اللي كنا معناتها صدرناهم اللي هي الحملة هذه واللي هي قات نجاح سنة ونتبع في الاخبار نجاح كبير في مستوى على المستوى الوطني في الجزائر و
1: خويا رجعونا نجاحنا
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذه الحمله مارك تونيزيان، هذه مارك تونيزيان لازمنا في لي نوربي معناتها يقع
1: تسجيل. هذا هو والله النداء، انا ديما نحب هيك الخفه في الحوار حتى يوصل الميساج. الناس اللي يسمعوا فينا في كل الاماكن، راهي ثروه جلدك اللي نطيشوه راهي ثروه، وكما كنتوا تسمعوا مستمعينا مهم جدا نحافظ من طريقه الذبح للسلخ للكل الكل
2: تمليح
1: للتمليح
2: زاده، واللي هي عمليه ذيك اللي باش تنقذ راه شويه كل واحد يعمل مجهود وان شاء الله ننجحوا كل بعضنا. هي في الحلقه هذه كل واحد يؤدي شويه واجبه من المواطن اللي هو الاولاني اللي خاطر يخرج اللي يعتبر ونفايات ويحاول معناها يخليها في احسن حله باش توصل الى المدبغه اللي هي في اخر حلقه نتاع عمليه التثمين. ان نعاولوا على العباد خاصه الحس ذاك المواطني باش ما يقعش معناها تطيش الجلد ككهذا
1: بطريقه عشوائيه
2: ويمشي ردم، وهذا خسر الناس كل البلدية عليها
1: مش حتى في التربة
2: يعني يقع تلوث خطر. عملية تردم راهي مضرة جدا إذا اللي نربحوه معنا اللي ثمنوه نربحوه.
1: نعم فعلا. شكرا لك سي سامي، كلمة الختام أيضا سرياد.
3: والله حبيت نشكرك على الدعوة هذية، والحقيقة معناتها احنا ان شاء الله نحسوا المواطن والحس كما قال المواطني نتاع معناتها الشعب التونسي كونه رانا احنا هذاك الجلد راهو ثروه تريوت فالور اجوتي نقولها مره اخرى في معناتها احنا معناتها باش تبدا في بالك الجلد هذاك اكبر ماركات العالميه في اللي تسمعوا بها والكل راهو مصنوع من الجلد التونسي. واحنا عندنا معناتها مدبغه ذات سيت عالمي في غرومباليا اللي هي معناتها قاعده تعطي معناتها في دي زيكزومبل على الشارع انترناسيونال بالشهائد المتحصل عليها والكل. معناتها احنا في ميدان ديباغ عندنا معناتها
1: كلام صحيح،
3: عندنا ما نقولوا برواحنا فهمتني، عندنا ما نقولوا برواحنا والحمد لله معناتها هذيا من المفخره من مفخر الصناعه التونسيه.
1: فعلا نخلوا هالمفخره هذيا تعيش وتزدهر اكثر واكثر بالضبط. وترجع بالفائده على الاقتصاد. انا نشكرك برشا على حضورك معنا سرياد برجب المدير العام للمركز الوطني للجلود والاحذيه.
3: شكرا
1: على حضورك. ايضا سي سامي بن يحيى رئيس جمعيه من اجل تونس نظيفه. سي سامي شكرا لك على حضورك وعلى تنسيق الموعد هذيا، وان شاء الله نلتقي في موعد قادمه. يعطيكم الصحه. نحيي كامل الفريق. شكرا لمحمد عنطول في الإخراج التقني، مجدولين في الديجيتال، وهند سعيد تحييك من الكل. تلاميذ البكالوريا استعدوا بعد شوية عندكم درس في راديو باك. شكرا، إلى اللقاء.

0: جرين تالك. جرين تالك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الشباب والرياضة تفتح 4 مناظرات خارجية بالملفات الانتداب. للانتداب تشمل 1245 خطة في اختصاصات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. ينظم المكتب المحلي المنظمة التونسية للتربية والأسرة بالحمامات بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بنابل والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية وعدد من الهيكل التربوية الدورة الأولى للتظاهرة التربوية لنغني قيما، وذلك يوم الأحد 7 جوان المقبل بالحمامات الجنوبية، وذلك بمشاركة عدد من المتداخلين في الشأن التربوي ومكونات المجتمع المدني. وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم مقاربة السلوك الإيجابي وتعميمها بالمؤسسات التربوية لما لها من دور في الحد من العنف المدرسي والظواهر السلبية المستجدة وتحسين النتائج الدراسية. ويشارك في تأثيث هذه فقرات التظاهر المدارس الابتدائية العمومية المنخرطة في تطبيق هذه المقاربة إلى جانب مراكز التربية المختصة من خلال عروض فنية متنوعة تجمع بين غناء وتمثيل وتحمل رسائل تربوية هادفة. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعلن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية. تنظم وزارة المرأة بعد غد الأحد فعالية التظاهرة التنشيطية والتوعوية التي تنظمها الوزارة بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. ويتضمن برنامج التظاهرة خيمات خدماتية وإرشادية وورشات توعوية متخصصة فضلا عن موكب لتكريم الأمهات والاحتفاء بهن. يستأنف تلاميذ المرحلة الابتدائية اليوم الاختبارات الكتابية للثلاثية الثالث والتي تتواصل إلى 2 جوان المقبل، لتنطلق أثر ذلك الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان القادمة. التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة عنوان مؤتمر دولي تحتضنه تونس بداية من اليوم وعلى مدى 2 يوم، وذلك في إطار الدورة 2 للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. من أخبار العالم، حزب الله اللبناني يستهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة القنطرة في جنوب لبنان. غارة للجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدينة النباطية والفوقة وأطراف بلدة شوكين في جنوب لبنان. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا

0: السنوي لاستعداد البكالوريوس.
1: موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: تحية لكم مين ما كنتوا، أهلا وسهلا بالجميع في متابعة عدد جديد من راديو باك. العودة بعد العيد كهو أخذينا راحة، صغرونا فيما يخص أيامات العيد. يذلي من حق حتى الممتحنين اللي يستنى فيهم البكالوريا الجمعة الجاية زد ياخذوا هكا شوية راحة، يعيشوا مع العائلة أجواء العيد ما فيها بيس. روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إن كلت عميت. مرحبا بكم، بالتوفيق للناس الكل، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل إذاعة الشباب تتمنى للمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا لعائلاتهم، اللي نعرفوا الكلنا امتحان البكالوريا ما يخصش فقط المترشح وإنما زاد عائلته الصغيرة والكبيرة. إن شاء الله الكلنا نكونوا داعمين ونعرفوا كيفاش نتصرفوا مع المترشحين، خاصة اللي أول مرة يجتازوا امتحان البكالوريا. بالتوفيق لكم الناس الكل. إذاعة الشباب تضع على ذمتكم برنامج راديو باك اللي جاي تقريبا على كل المواد اللي يجتازها المترشح، سواء كانت مواد أساسية وإلا مواد ضربها أقل شوية، أنت والاختصاص، أنت والشعب. اليوم مش نتحدثوا على مادة العربية مرة أخرى. راديو باك يحتفي بمادة العربية لأهميتها، وبالطبيعة بعد حصص، مجموعة من الحصص اللي تحدثنا فيها مع بقية الزملاء في مادة العربية على برنامج العربية، على المحاور اللي تخص هذه المادة بالنسبة للشعب العلمية أو شعبة الأداب. اليوم جاء الوقت اللي باش نخصوا فيه أكثر اهتمام وأكثر تركيز على محور يظهر لي هو محور فيه برشة تفاصيل، محور يحتاج ربما تلمذا يخليوه للفترة هذية من المراجعة، اللي هو محور المنزع العقلي اللي يعني في الأدب العربي القديم من خلال الرسائل والحيوان، كتابي الرسائل والحيوان للجاحظ. هذا المنزع يعني هذا المحور هو من المحاور الجديدة التي برمجت هذه السنة، فالتلميذ ربما محتاج إلى أكثر توجيهات منهجية وكذلك معرفية، وهذا اللي بشتلقوها في حصة اليوم. اليوم في راديو باك إذاعة الشباب تضع على ذمتكم مراجعة شاملة، مراجعة مدققة مع تطبيقات هامة نجم تعاونكم. إذا أنتم ما رجعتوش المحور هذايا، فرصتكم اليوم باش تراجعوا محور المنزع العقلي في الأدب القديم من خلال كتابي الرسائل والحيوان للجاحظ. ضيفنا اليوم المبجل الأستاذ محرز ثابت، أستاذ مميز في اللغة والأدب والحضارة العربية. إن شاء الله كل عام تحيي بخير أستاذ محرز، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا على حضورك الدائم، شكرا على هذا المجهود اللي تخصه لمترشحي البكالوريا، وتحية من خلالك لكل الأساتذة، لكل الأسرة التربوية اللي في كل مرة تبرهن على أنها تحرص من خلال تقديم مجهود ساعات مضاعف في فترات معينة على إنجاح السنة الدراسية وعلى إنجاح الامتحانات الوطنية. كل عام أنتم حيين بخير. صديقنا محمد عنتول مجدولين اليوم حتى في ديجيتال معنا، مجدولين أستاذ محرز ثابت اللي هو يحيلنا زاد على مرجعية أدبية مجدولين وما أدراك. اليوم باش نتحدث على المنزع العقلي أستاذ محرز ثابت. المنزع العقلي كما قلنا اللي هو السنة ينضاف لهذا المحور الجاحظ، وما أدراك ما الجاحظ. الجاحظ اللي هو قام من قامة الأدب القديم، يعني هذا العالم الموسوعي. فاليوم باش نتحدثوا إذن على نثر الجاحظ العلمي والأدبي من خلال كتابي الرسائل والحيوان. شنو نجم نقولوا كربما توطأة أولى أو عتبة أولى قبل الولوج لهذا المحور، اللي كما قلت فرصة لأصدقائنا اللي تبعوا فينا باش يراجعوا المحور كان يسمعونا على امتداد هذه الساعة.
4: مرحبا، نتمنى التوفيق لأبنائنا التلاميذ
3: يا ربي،
4: وهم مقدمون عن قريب على اختبارات البكالوريا الرسمية. بخصوص محور المنزع العقلي من خلال كتابي الرسائل والحيوان للجاحظ، فإن المبدأ الأساسي هو

0: أن الضر العقلي بشواغل الإنسان والحيوان، بما يعني كيف تعقل الجاحظ الواقع الطبيعي والواقع الإنساني الاجتماعي والسياسي والكلامي والأدبي والديني إلى غير ذلك، مع التركيز في هذا المحور على خصائص منهج الجاحظ العلمي. إذن يمكن من باب تبسيط المسألة للتلاميذ أن نوزع ونركز على قسمين كبيرين في دراسة هذا المحور الذي يهم الأدب القديم، يعني القسم الأول من البرنامج المدرسي.
1: نعم.
0: إلى جانب الحماسة في الشعر العربي في القرنين الثالث والرابع، ورسالة الغفران من خلال رسالة الغفران الشكل من أشكال الأدب القصصي العربي القديم. بعد التوحيد يحل الجاحظ في أثرين شهيرين يخصان كما قلت شواغل الإنسان والحيوان، مع التركيز على المنهج العلمي. إذن نقسم هذا المحور إلى قسمين من باب المراجعة. أولا أنشطة معرفية تخص كيف فكر الجاحظ هذا الأديب الموسوعي بالعقل في الواقع الطبيعي الموجود الطبيعي والوجود الإنسان في علاقته الاجتماعية والعقائدية وغيرها. هذا الباب الأول. ثم الباب الثاني يخص أساليب الكتابة التي اعتمدها الجاحظ في هذين الأثرين، ونركز بالأساس على النمط الحجاجي الذي اعتمده في دراسة الحيوان والإنسان، فضلا عن النمط التفسيري الذي عرض به جملة الأفكار الواردة في هذين الأثرين فيما يتعلق دائما بدراسة شواغل الإنسان، ولح على هذا المصطلح، والحيوان في وجوده الطبيعي. ثم المقاصد القسم الثالث الذي يجب نتبينه وأن نستنتج المقاصد التي من أجلها وضع الجاحظ هذين الكتابين.
1: أيوة.
0: طبعا هناك روافد تحكم فكرة الجاحظ،
1: أكيد
0: روافد نقلية كالقرآن والأحاديث النبوية، وروافد فلسفية من اليونان أساسا، وهو يقول عن أرسطو مثلا صاحب المنطق، وروافد فارسية وغيرها من الإرث العلمي والفلسفي والفكري والديني الإنساني. هذه الروافد حاول الجاحظ أن يستخدمها على وجه الاستفادة أولا والنقد ثانيا، ولم يكتفي بنقلها وإنما نقدها وصحح بعض الأخطاء. من هنا ما يبدو علما وما يبدو استخداما للعقل. هذا فيما يخص الروافد. الآن نتحدث عن التفكير بالعقل. إذا في التفكير بالعقل نفكر في مجالات محددة، وفي الكتاب المدرسي صنفوا أو صنفت هذه المجالات التي فكر فيها الجاحظ في الإنسان شواغله وفي الحيوان طبائعه وطبيعته، في المسائل الكلامية أولا، لأن الجاحظ أديب ينتمي إلى فرقة معروفة عقلانية في تراثنا العقائدي اسمها المعتزلة. إذن فهو يتكلم تقريبا باسمها، بل هو ممثل لها في هذا السياق. كيف رأى الجاحظ هذه المسألة الكلامية؟ اعتمد مبدأ أساسيا هو الإيمان البرهاني، أي أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى من خلال موجوداته، لا من خلال التسليم كما يدعو إلى ذلك بعض أهل الكلام والعقائد في تراثنا الديني القديم. هو يصحح الأخبار، يصحح المرويات، يصححها بالعقل وفق ما يقبله أولا الواقع وما يقبله المنطق. لا نقبل خبرا أي معلومة أو حديثا مهما كان سند هذا الحديث، والأصل أن يكون سند هذا الحديث صادقا وراون كما يقول الجاحظ راون ثقة، إذن هو ينقل الرواية عن رواية ثقة يكون فيها معيار العقل المنطق والواقع مقبول، فهو خبر يعتبره الجاحظ صحيح. لماذا؟ لأنه بهذه الطريقة ما يقبله المنطق وما يقبله العقل يدرأ بذلك الجهل والخرافات عن الناس، وكثير من الأحاديث والأخبار المنقولة في المعرفة والدين وعن حتى عن سيدنا محمد وعن سلسلة الرواة التي نقلت مشكوك فيها لأنها تخالف الواقع والمنطق. وفي البحث العلمي أيضا أخبار ضعيفة جدا، ضعيفة السند أو ضعيفة المتن المحتوى. ولهم في الكتاب المدرسي نص رائع في هذا السياق، نص الأفعى كيف التكاثر لدى الحيوان، هو موضوع علمي التكاثر لدى الحيوان، ولكن كيف تصل إلينا الأفعى؟ هل تتكاثر بالبيض أم تتكاثر بالإنجاب؟ فأخبار عجيبة وغريبة يرفضها الجاحظ رفضا مطلقا، رفضا مطلقا. لماذا؟ لأنها تخالف الواقع التجربة، الواقع بما هو التجربة، وتخالف المنطق. لا يعقل أن بالنسبة إلى الجاحظ هو يدعو إلى شك في هذا الخبر. الغزالة عندما تلد تضع في عنق تضع مع رضيعها أفعى في مشيمتها، هذا خبر بالنسبة للجاحظ مشكوك في صحته متنا وسندا، يعني المتن هو الموضوع، موضوع الخبر. إذن فوضع نظرية جديدة، هي نظرية الشك طريق
1: إلى اليقين،
0: ومنهج منهج دقيق جدا يقوم على التجربة والاختبار، أولا الملاحظة بالطبيعة بوصفه منهجا علميا، يقوم على الملاحظة والاختبار ويقوم على التثبت حتى نصل إلى اليقين. فإن كان منطلقنا عقليا فإن اليقين سيكون عقليا، وإن كان منطلقنا لا عقليا فإن اليقين سيكون أيضا لا عقليا. لهذا الأساس هو منهج يصل بالحقائق إلى معارف يقينية، ولكن هذه المعارف تتسم بسمة العقل، يعني معرفة منطقية مقبولة عقلانية. إذن في المسائل الكلامية نعود، أساس هذا المبدأ هو الإيمان البرهاني، أي أعمال العقل في العقائد. لا نسلم ولا نؤمن إيمانا دون تمحيص ودون برهان، ليكون إيماننا برهانيا ليكون عميقا وواضحا. في المسألة الثانية، المسألة الاجتماعية، ناقش موضوع إنصاف المرأة مثلا في أدوارها الاجتماعية، يجب أن ننصفها والإقرار بتأثير البيئة والمنشأ في أخلاق النساء. هو هنا يتحدث بطبيعة عن الجواري والمغنيات في عصره، يقول إن الواقع والظروف الاجتماعية والاقتصادية لواقع هذه المرأة هو الذي يدفعها إلى الغناء وغير ذلك. إذن فهو يبحث في الأسباب، والبحث في الأسباب هو البحث العقلي المنطقي. إذن فهو يؤسس تقريبا وجهة نظر عقلانية في دراسة المشاغل الاجتماعية. مثال اثنين في المفاضلة بين الأجناس الآن، ولهم نص جميل جدا يقارن فيه الجاحظ بين السودان والبيضان، ويقيم المفاضلة على أساس ماذا برأيكم؟ يرى أن اختلاف الطبائع الإنسانية هو بمقتضى العوامل البيئية والجغرافية. إذن فلا مفاضلة بين الأجناس. لا مفاضلة بين الأجناس.
1: وهنا يضرب مفهوم العنصرية النجم قوله بين ذفرين.
0: وقتنا في تعريفنا الحاضر.
1: بالضبط، لأن مصطلح العنصرية مصطلح حديث.
0: البحث دائما في الأسباب واختلاف الطبائع الإنسانية وأعمال العقل هو الذي يجعلك تميز بين المنطقي ولا منطقي، بين العقلاني ولا عقلاني. في المسألة السياسية على سبيل المثال، نقد الاستبداد السياسي لخلفاء بني أمية وتحويلهم الخلافة إلى ملك وضرورة إقامة العدل لاستقامة التدبير السياسي، لأن العدل بالمنطق هو الذي يحقق الاستقرار السياسي.
1: مش يجي بعده ابن خلدون مش يقول العدل الأساسي،
0: وهو الذي يجعل الإنسان في دولة ما مواطنا لا راعية. إذن مهم في الحيوان الآن، صحح الأخبار، أسس منهج الشك دركا لليقين، وأقام منهجا علميا سبيلا في دراسة الحيوان وصولا إلى جملة من الحقائق اليقينية تخص قوت الحيوان، ما يأكل الحيوان، غذاء الحيوان، وأيضا معاشه وطرق تكاثره. وطبعا هنا المعرفة التي وصل إليها عصره بخصوص الحيوان، يعني ما الحيوانات المعروفة في ذلك الوقت في عصر الجاحظ القرن الثاني. آخر نقطة في التفكير بالعقل، اعتماد فكر المعتزلة في تعقل الواقع وتبني أطروحاتها، ومنها عقيدة التوحيد الأساسية. هذه أطروحات المعتزلة التي دافع عنها الجاحظ بالعقل، التوحيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعدل. إذن يمكن أن نقول خلاصة لهذا النشاط المعرفي القصير أن فكر الجاحظ هو تفكير بالعقل في قضايا الإنسان والحيوان، استند فيه على مراجعه الاعتزالية. إذن منطلق تفكير الجاحظ في هذا المحور هو الفكر الاعتزالي، يجب أن نؤكد على هذا العنصر. الآن مجالات الكتابة بالعقل، نظرنا بالعقل في قضايا الكلامية السياسية الاجتماعية العقائدية
1: الطبيعية
0: إلى غير ذلك. الآن على مستوى الكتابة، وهذا مهم جدا، يعني يتعلق بأسلوب الجاحظ في تناوله هذه الظاهرة، ألخصها في نقاط. ومن المستحسن إذا كنتم تستمعون أن تسجلوها. النقطة الأولى، أولا تنوع أنماط الكتابة، هناك العرض، أسلوب العرض يخص التفسير، أسلوب الجدل يخص النقاش، أسلوب السجال والتفسير، وهي كما ترون أساليب عقلية تنتمي إلى مجال التفكير. النقطة الثانية، إسناد النمط الحجاجي بالتفسير، وهذا منهج اتبعه جل العلماء العرب بعد الجاحظ أيضا. يعني قدرة العلماء العرب، وهذه نقطة أوجهها لتلاميذ الأداب في هذا المحور، وأيضا لتلاميذ العلوم، لتلاميذ مسالك العلوم جميعها في محور التفكير العلمي لدى العرب، هي قدرة العلماء العرب على الاحتجاج لأفكارهم، يعني على البرهنة على أفكارهم العلمية وعلى ما وضعوه من أسس جديدة في دراسة الإنسان والحيوان. هذه نقطة مهمة تميز بها الجاحظ في أثريه الحيوان والرسائل. النقطة الثالثة، على مستوى التمشي المنهج الآن مسار حجاجي متنوع أساليب الإقناع. عندما نقول تنوع أساليب الإقناع فنحن بصدد إقامة درس كامل في الكتابة الحجاجية. كل كتابة حجاجية تحتاج إلى حجج، هذه الحجج بالنسبة إلى الجاحظ ينوعها، لأن الغاية هي درء الخصم، تبكيت الخصم، وثانيا الإقناع بوجهة نظري. إذن فمن الضروري أن تكون هذه الحجج متنوعة، وأهمها على الإطلاق الحجة الدينية، حجة السلطة الدينية التي تعتمد على القرآن موردا، والحجة المنطقية التي تعتمد على فكرة علمية، على رؤية علمية تصف الظاهرة، تحللها، تستقرئها، تستنبطها، إلى غير ذلك من وسائل المنطق التي يعتمدها حججا في دراسة الحيوان والإنسان. النقطة الموالية تدقيق أساليب التعبير، يعني الجاحظ أديب لغوي وهو صاحب البيان والتبيين، وما أدراك ما البيان والتبيين، فيه نثر العربي وفيه لغة العربي وفيه إبداع العربي وإعجازها، درس فيه قضايا اللفظ والمعنى. ولكن ما يخصنا نحن كتلاميذ في محور مازال عقلي هو أساليب التعبير التركيبي والبياني التي تساعد على الإفهام، أي على الغاية التعليمية، لأن الجاحظ مفكر يعلم، ليس فقط مفكر يتفلسف أو مفكر معتزلي يهتم فقط بالعقائد، هو اهتم بكل شيء تقريبا. آخر نقطة إدراج التفضيل والمفاضلة والتمثيل في الخطاب الحجاجي، وهذا مما ينوع أساليب الإقناع، لأن المفاضلة من خصائص أيضا المنهج العلمي، المقارنة كذلك من خصائص المنهج العلمي، الوصف من خصائص المنهج العلمي، التحليل من خصائص المنهج العلمي، الاستقراء من خصائص المنهج العلمي، الاستنباط من خصائص المنهج العلمي. لو نؤلف فماذا نقول؟ نقول نوع الجاحظ موارد النقل وأعمال العقل في معالجة قضايا الإنسان والحيوان معالجة ارتقت، وهنا ننتبه جيدا إلى تأسيس منهج في النظر العقلي تفكيرا وكتابة. سأسعى في الجزء الثاني من هذه الحصة إلى تطبيق ذلك على نص قصير للجاحظ، أبين فيه طريقة تحليل نص الجاحظ حتى لا تستشكل عليكم الأمور أو تستصعبوها، فليس من أمر صعب أو مشكلي في دروسنا، الأمر يحتاج فقط إلى فهم المحور بشيء من الأنشطة المعرفية التي تستكشف هذا المحور، وبشيء من التطبيق، وحظا موفقا.
1: شكرا جزيلا الأستاذ محرز ثابت، أستاذ مميز في اللغة العربية. الأستاذ محرز ثابت أيضا عنده كتاب يخص محور المنزع العقلي، عنوانه المنزع العقلي في الأدب العربي القديم، وهو الجزء الثاني من كتابه حول التوحيدي. الكتاب هذا يتلقوا فيه كل التفاصيل وكل المحاور اللي تهم هذا المبحث. نرجع لكم بعد لحظات لمتابعة الجزء الثاني من حصة اليوم، اللي كما وعدتكم باش تكون في جزء أول معرفية، رجعنا فيها لأهم محاور وأهم إشكاليات هذا المحور، والجزء الثاني بش يكون ربما منهجي أكثر، وفيه يعني بعض التطبيقات اللي تهم وتساعد التلامذة تلامذة البكالوريا، لمرة أخرى نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، على مقاربة النص، كيفاش ندخلوا للنص، نصوص الجاحظ اللي برشا تلامذة يخافوا منها، كيفاش نجموا نقاربوا هذا النص اللي هو عنده منزعة عقلي. نرجع لكم بعد لحظات.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك.
0: العادة تواليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 ماي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: نشدد التحية لكل مستمعينا، ما زلتوا في متابعة عدد جديد من راديو باك، والحصة اليوم نخصوها لمادة العربية. معنا مشكور جينا من نابل الأستاذ المميز في اللغة والأدب والحضارة العربية محرز ثابت، وتطرقنا اليوم خصصنا حصة كاملة للمنزع العقلي من خلال كتابي الرسائل والحيوان للجاحظ. والجزء الأول من الحصة خصصناه لكل ما هو مسائل معرفية، جينا تقريبا على أهم الإشكاليات اللي مطروحة في هذا المحور فيما يخص المضامين، فيما يخص أيضا الأساليب اللي توخاها الجاحظ في مبحثه العلمي العام. الفرصة الثانية أو الجزء الثاني من حصة اليوم باش نخصو لمجموعة من التطبيقات باش نتعرفوا كيفاش النجم التلميذ يقارب النص، اللي فما برشة تلميذ يختاروا النص في البكالوريا، وإحنا مازلنا على بعد أيامات من البكالوريا ومن إنجاز خاصة أصدقائنا في شعب الأدب لمادة العربية. مرحبا بك مجددا الأستاذ محرز ثابت. دونك الجزء الثاني من الحصة باش نخصوا لبعض التطبيقات.
3: نعم.
2: فما نص، إذا أصدقائنا نجموا يتبعونا، النص موجود تنجموا تتبعوا معنا قراءة هذا النص، اللي من بعد باش نتطرقوا إلى كيفية تحليله نص من محور المنزع العقلي في الأدب العربي القديم. تفضل أستاذ.
3: نعم مرحبا. نعود إلى تطبيق الأنشطة المعرفية المخصصة لمحور المنزع العقلي وتفكيرا وكتابة. اخترت نصا قصيرا حتى يستطيع أبناؤنا التلاميذ أن يتفاعلوا معه وأن يتبينوا طريقة تحليله بشكل مبسط، يستوعبوا المادة ويؤهلهم لإنجاز الاختبار إن شاء الله. سأقرأ النص ثم نبين ما يجب أن نتبعه من تمشي في تحليله وفي دراسته. يقول الجاحظ: إن الله تعالى إنما خالف بين طبائع الناس ليوفق بينهم، لأن الناس لو لم يكونوا مسخرين بالأسباب المختلفة وكانوا مجبرين في الأمور المتفقة والمختلفة أن يختاروا بأجمعهم الملك والسياسة، وفي هذا ذهاب العيش وبطلان المصلحة. ولو لم يكونوا مسخرين بالأسباب مرتهنين بالعلل لا رغبوا عن الحجامة أجمعين، وعن البيطرة والقصابة والدباغة. ولولا أن الله تعالى أراد أن يجعل الاختلاف سببا للاتفاق لما جعل واحدا قصيرا وآخر طويلا، وواحدا حسنا والآخر قبيحا، وواحدا غنيا والآخر فقيرا، ولكن خالف بينهم ليختبرهم. ما أجمل هذا المفعول لأجله، ليختبرهم على سبيل الاختبار. فسبحانه تعالى ما أحسن ما أحكم وأتقن ما دبر، لأن الناس لو رغبوا كلهم عن الفلاحة لذهبت الأقوات ولبطل أصل المعاش. الجاحظ من الرسائل الكلامية، دار الهلال بيروت، الصفحة 137. كيف نتعامل مع هذا النص؟ سأركز على قسم الجوهر. أولا نحدد مقاطعه، نقرأه جيدا، نفهمه، ثم نفككه. وتفكيك النص الحجاجي نتبع فيه التمشي الحجاجي القائم على الحجاج. نعم، القائم على الأطروحة، السيرورة، والاستنتاج. إذن فيمكن أن نحدد مقاطع النص وفق معيار ملائم كالبنية الحجاجية أو العرض والاستدلال ورسم حدود المقطع طبعا من إلى، فضلا عن وضع عناوين تكون في شكل موضوع لكل مقطع. هذه أول عملية ننجزها في الجوهر عندما نخطط لتحليل النص الجاحظ، نفكك. بعد ذلك نمر إلى التحليل المقطعي. إذا فككنا النص على أساس مقطعين فإننا سنحلل مقطعين، إذا فككنا النص على أساس مقاطع ثلاثة فإننا سنحلل مقاطع ثلاثة إلى غير ذلك. إذن أولا نحلل المقاطع تحليلا مسترسلا مترابطا، ونستعين بالأسئلة المطروحة في الإشكالية. يعيشكم يا أبناء، ليست إجابة عن الأسئلة وإنما الأسئلة المصاحبة للنص هي توجيه لكم لما في النص من قضايا تتعلق بالمضامين أو بأساليب الكتابة. لا أن يتحول عملكم، وأقولها مرة أخرى، إلى إجابة عن أسئلة النص. نحن نحلل ولا نجيب عن أسئلة. نستعين إذن، نعيدها على وجه النصيحة، نستعين بالأسئلة المطروحة في الإشكالية فقط لا نجيب عنها، ثم ننطلق دائما من المباني أي الأساليب اللغوية، التراكيب النحوية، التراكيب البلاغية، أساليب البيان، كل الأدوات اللغوية التي تجعلني أفهم تركيب الكلام. لو لاحظنا مثلا على سبيل المثال لننظر في الجملة الأولى، إن الله تعالى، إذن بدأ الجاحظ نصه بأسلوب التأكيد إن، فالجملة إذن تقريرية مؤكدة، نوع من الإقناع أو الاقتناع بما يقول، يطرح الفكرة بالتأكيد، هذا مهم الأسلوب. إنما خالف، يستخدم أيضا أسلوب القصر، إن الله التأكيد، إنما خالف، يعيد التأكيد بأسلوب القصر، إنما، لأنه يؤمن بالأطروحة، وضعها في أساليب مؤكدة. هذه أطروحته في موضوع الاختلاف بين طبائع الناس، يرى أن الاختلاف بين طبائع الناس مجعول أو له قصد أساسي لدى الله سبحانه وتعالى، هو التوفيق بيننا، لا أن يكون، لا أن نكون كلنا في خط واحد، في مهنة واحدة، أو في مكان واحد،
2: أو في شكل واحد.
3: نعم.
2: حتى في مستوى الشكل هناك اختلاف.
3: أي. هذا فيما يخص المباني التي هي الأساس ننطلق منها في التحليل لنصل إلى معنى الجملة، ثم الغاية منها، المقصد الدلالي الذي يطرحه الجاحظ. بعد ذلك نستنتج استنتاج جزئي في نهاية كل مقطع مع التحرير، نصيحة أخرى، مع التحرير بلغة سليمة تخلو، غير موجود فيها لا أخطاء لغوية، لا رسم، لا نحو، لا غير ذلك من الأخطاء التي تفسد عليكم جمال العبارة وتفسد عليكم جمال التحرير، فأنتم تنتجون إنتاجا كتابيا من المفروض أن يكون بلغة سليمة. راجعوا جيدا أعمالكم قبل إرجاعها إلى الأستاذ المراقب، راجعوها فيما يخص الكتابة والأساليب اللغوية المستخدمة في أعمالكم، وإن شاء الله بالتوفيق. بعد هذا نحاول أن نقوم النص تقويما داخليا من جهة البناء ومن جهة المعاني، ثم خارجيا كأن نربط النص بأثر أو جنس أو طيار أدبي أو عصر. الآن نمر إلى التطبيق. مراكز الاهتمام في هذا النص اخترت أن تكون حول بنائه، لأننا بصدد قسم هام من درسنا هو الحجاج. إذن بناء النص حجاج لابد أن نشير إلى بناء النص. المركز الثاني الحجاج وأساليب الإقناع الحجاج. أنا تبين أنواع الحجاج المستخدمة في هذا النص وكيف أقنعنا الجاحظ بها، ما الأساليب التي وظفها في ذلك. المركز الثالث النزوع العقلي في مضامين القول الحجاج، أين يبدو أو أين يتجلى النزوع العقلي في هذا النص. وأخيرا في باب التقويم نبدي رأينا في النص داخليا وخارجيا. بالنسبة إلى المركز الأول نفكك النص حسب معيار البناء الحجاجي. العرض، عرض الأطروحة، الاستدلال على الأطروحة بحجج متنوعة، ثم الاستنتاج، ثم النتيجة. حتى يكون التمشي الذي اتخذه الجاحظ فيه نزوعا العقل، أي فيه نزوعا إلى التفكير المنطقي والتفكير الذي يعتمد الإقناع وجهة لمتلقيه. هذا أولا. الآن العرض، نجد أن الأطروحة في النص مدعومة تمثل قول الجاحظ إن الله تعالى إنما خالف بين طبائع الناس ليوفق به. جملة تقريرية كما قلت من مستوى الأسلوب مؤكدة بأكثر من أسلوب، إن أداة أسلوب، أداة تأكيد، ثم إنما أسلوب قصر،
2: القصر.
3: نعم، فيها إقرار بحكمة الله في اختلاف الناس في الطبائع. إذن هذه الفكرة التي ينطلق منها الجاحظ ويقرها ثم يستدل عليها، أي يحاول أن يبرهن على صحتها. ننتبه جيدا أبناءنا الأعزاء أن الحجاج أكثر من نوع. الحجاج الداعم يستدل فيه الجاحظ على الأطروحة بالإقناع، بالإثبات، يستدل عليها بالإثبات. الحجاج الداحظ العكس، يستدل على خطأ الأطروحة، على خطأ الفكرة ليعدل رأي المتقبل فيها، يبرهن على خطأها لا يدعمها، وإنما يبرهن على خطأها بحجج أيضا متنوعة وبساليب مختلفة. ثم التعديل، أي أن يساير الفكرة ثم يدحضها. إذن نجد أن هناك أكثر من تمشي حجاجي لدى الجاحظ في أسلوب الجدل والسجال والتفكير بالعقل. نعيد، الدعم يبرهن على صحة الفكرة أو الموضوع الذي هو بصدده، الدحض يبرهن على خطأ الفكرة، ثم التعديل بين مسايرة وتعديل، بين دعم ودحض. هذا في التمشي الحجاجي في المسار يعني. الاستدلال يمتد من قوله لأن الناس لو لم يكونوا إلى قوله ليختبره، بحث هنا بحجج متنوعة عن دواعي الاختلاف في الطبائع ومصلحة الناس في ذلك. لماذا خالف الله طبائع الناس وما مصلحة من ذلك؟ ثم استنتج أن اختلاف الطبائع ضروري وطبيعي في الناس.
2: واضح. إذن كما تحدثنا، إذن أنواع الحجاج متنوعة ويلزم التلميذ يتفطن إلى نوع النص اللي قاربه بالتحليل. هل هو نص يحاول أنه يدعم فكرة، يعني الجاحظ يكون يحاول يدعم فكرة يعني يبين صحتها، يبرهن على صحتها، أو هو من الحجاج الداحظ يعني يحاول أنه يبين خطأ هذه الفكرة أيضا بأسلوب برهاني واستدلالي، أو أنه هو منهج تعديلي يعتمد الجاحظ في أنه يسير الفكرة ولكن بعد ذلك يعدل فيبين خطأها ودحفها.
3: شكرا. نقدم مثالا من تحليل الأطروحة لهذا النص، أعيد قراءتها. إن الله تعالى إنما خالف بين طبائع الناس ليوفق بينهم، لأن الناس لو لم يكونوا مسخرين بالأسباب المختلفة وكانوا مجبرين في الأمور المتفقة والمختلفة لاختاروا الملك، لاختار جميعهم الملك والسياسة. نحاول أن ننظر، نحلل هذه الأطروحة بطريقتين، يعني نستخدم المباني والمعنى. أولا نحدد موضوع الطرح.
2: الانطلاق يكون من المباني أو من المعاني؟
3: من المباني،
2: من
3: نحو المعاني.
2: واضح.
3: لكن عندما نريد أن نفهم وعندما نريد أن نحلل، لابد أولا أن نفهم ما موضوع الأطروحة، يعني مضامين القول لابد منها. عندما نفهم مضامين القول نتبين أساليب الطرح.
2: واضح.
3: إذا في موضوع الطرح أي مضامين القول، نرى أن الجاحظ يقول بالاختلاف بين الطبائع الإنسانية، وهي رأي للجاحظ يعود إلى مسائل فكرية. ونعود هنا إلى المورد الاعتزالي الذي ينطلق منه دائما
2: التفكير الجاحظ.
3: نعم، في منزعه العقل. يعني هناك موقف للجاحظ من مدنية الإنسان، هذا مهم جدا. كيف ذلك؟ فهو يفكر حول الطبائع الإنسانية بضرورة أن يجتمع الناس بعضهم ببعض. لا يمكن الإنسان أن يكون منكفئا على ذاته أو منزنويا عن الآخر.
2: حاجة الإنسان إلى أخيه الإنسان.
3: الإنسان مدني
2: بطبعه
3: كما يقال. إذن فالحاجة إلى الاجتماع البشري هي التي تفسر أولا اختلاف طبائع
2: وقيم المجتمعات أيضا.
3: نعم، الإنسان الطبائع الإنسانية. هذا من جهة. إذن لابد للناس أن يجتمعوا في إطار حضري أي مدني يعبر عن حاجة الناس إلى بعضهم البعض. هذه الحاجة هي سبب الاختلاف، وهو مقصد من مقاصد الله سبحانه وتعالى. هذه حاجة تسبب الاختلاف في الطبائع، يدل عليه تنوع الأجناس، ولكن الجاحظ لم يشر إلى مسألة الأجناس فقط، وإنما المهن، تنوع المهن والأخلاق في المجتمعات البشرية. ولكن لأية غاية هذا التنوع في القيم والأخلاق في المجتمع البشري؟ الغاية هي التوفيق بينهم. ماذا يعني التوفيق؟ يعني التعايش معا. اليوم مشكلة فلسفية في العالم المعاصر ليس مجال للحديث عنها، كيف نعيش معا، التعايش معا. إذن التآلف الذي يقصده الجاحظ في موضوع الأطروحة هو التآلف مدنيا ودينيا بين الناس في مجتمع من المجتمعات،
2: رغم تأكيد قيمة الاختلاف.
3: نعم، مهم جدا الاختلاف. هو الله خلق طبائعنا مختلفة لتحقيق التآلف، ولكن ما هو موضوع هذا التآلف؟ الكلمة تبدو عاطفية من الألفة والألاف كما يقول ابن حزم، ولكن التآلف بالمفهوم الفلسفي العلمي للجاحظ هو هذا التوفيق المدني بين الناس والديني أيضا،
2: أن يجتمعوا على دين والبشرية
3: محدد وعلى وهذا الذي يفرق بين الشعوب والأمم. هذا نجد له أسانيد حجج نقلية قوية في القرآن.
2: نعم،
3: موجود هذا الإقرار بالاختلاف المدني والدين. من ذلك تنوع المهن ذكرها الجاحظ. ثم أسلوب الطرح. الآن كيف طرح لنا هذه الأطروحة؟ طرحها بالتأكيد إن، وطرحها بالقصر إن، لإفادة الإثبات والتقرير. الأطروحة إذن مثبتة تدل على قناعة الجاحظ بها. هذه هي الغاية من قوله إن الله تعالى إنما خالف بين طبائع الناس، الإقرار والإثبات. فالأطروحة مثبتة تدل على قناعة الجاحظ بها، وقد أنشأها على أي أسلوب، على أي تركيب؟ على الأسلوب الإسمي، يعني جملة إسمية منسوخة. إن الله تعالى ناسخ، إن أداة
2: اسم
3: التأكيد، الله تعالى اسم الناسخ، البقية خبره الناسخي. المركب هو جملة اسمية مركبة، جعل خبرها جملة فعلية تحدد الفكرة وغايتها. ما الفكرة؟ أعيد، ما الفكرة؟ اختلاف الطبائع بين الناس. ثم الغاية هي المفعول لأجله، ليوفق بينهم. ومن هذا التركيب نتبين أن الأطروحة من المسلمات البديهية. انتبهوا جيدا إلى هذا المصطلح. بالنسبة إلى المفكرين والفلاسفة والعلماء، قد ينطلقون في بحوثهم العقلية وفي نظرهم العقلي في شواغ الإنسان والحيوان من مسلمات بديهية بالنسبة إليهم، أي يعتبرونها منطقية وواقعية. هذه المسلمات ترى أن الناس مختلفون في الطبع، ولكن هذه المسلمة التي يؤمن بها الجاحظ تعبر عن مقولاته هو الفكرية. كيف يرى هو هذا الاختلاف؟ إذن يؤمن به، وهذا الإيمان دفعه إلى الإقرار به في هذا النص. بما يعني، وهنا نربط تحليل الأطروحة بتحليل سيرورة الدعم، بما يعني أنه سيقيم تمشيا حجاجيا داعما أم داحضا. لو كانت لما كانت الأطروحة مقبولة بالنسبة للجاحظ، بل موقفه الفكري والنظري، طبيعي جدا أن تكون سيرورة الدعم داعمة. يعني سيكتب نصا حجاجيا محققا لوظيفة الإثبات والتقرير.
2: بحلل التلميذ المضامين، المسألة الأسلوبية، المضمون، التمشي الآن العنصر
3: يمر يربط عصر تخلص، يربط بين تحليل الأطروحة وتحليل سيرورة الدعم أو سيرورة الدحض.
2: واضح؟
3: عصر تخلص ثم يدخل سيرورة الدعم.
2: سيرورة الدعم يعني. واضح؟
3: أو مثال مثال عصر تخلص
2: في دقيقتين
3: قلنا أنه هذيك أن الإيمان بالاختلاف والإقرار به تعبير عن مقولة هكا ولا من مقولة الجاحظ. بما أو عصر التخلص بما يقيم سيرورة الدعم، يمهد التلميذ إلى يشير إلى أنه سيدخل إلى القسم الثاني الكبير من النص، وهو سيرورة الدعم، ليه هو حل الحجج، ليه هو حل
2: أنواع الحجج المستعملة
3: دائما بنفس التمشي، المباني المباني ثم
2: المعاني،
3: المعاني ثم المقاصد،
2: المقاصد.
3: ثلاثة مراحل لابد أن يقطعها
2: التلميذ. واضح.
3: هذا من باب
2: إجادة في تحليل
3: الكتابة
2: النص
3: المعقولة.
2: واضح.
3: العلمية. إذن الدعم الآن نشير دائما إلى المباني على سبيل المثال، لأن من أدوات التعليل.
2: أي
3: نربط هذا المبنى لأن من أدوات التعليل بالموضوع أن يبين مظاهر التوفيق والتآلف بين الناس وتأثيره على مصالحتهم في المعاش. الآن نفسر الأطروح، نعللها تعليلا سببيا يندرج في سياق النظر العقلي برهاني. معناها تجد أداة تعليل، لأن تقول إن الجاحظ يبرر يفسر بالأسباب أطروحته. ما هي هذه الأسباب؟ هي سيقدمها على وجه الدقة والتفصيل بعدها، وإنما تدل في ذلك على أن هذا التعليل والأسباب يندرج في سياق النظر العقلي.
2: نعم.
3: ثم نواصل.
2: مش نختم أستاذ.
3: أي نعم سنختم. نحدد أنواع الحجج، نقول هناك استدلال منطقي يتمثل بالمنطق الافتراضي، أسلوب لو.
2: أي.
3: ننظر جملة الشرط. على سبيل المثال بسرعة، ولو لم يكونوا مسخرين، أسلوب الافتراض هو أسلوب منطقي يتمثل في الاستدلال المنطقي، وهو طريقة تكاد تكون متكررة في كل نصوص الجاحظ، منطق الافتراضي. ثم اختلاف الطبائع توافقه المصلحة، هذا استنتاج من أسلوب الافتراض. ثم اختلاف الناس في الطبائع يعبر عن الاستعداد الطبيعي في الإنسان. ثم أن الطبائع الخلقية تعود إلى الإرادة الإلهية. وأخيرا نستنتج أن من دواعي التنوع الخلقي اتفاق ومصلحة الناس في التعايش معا. بعد ذلك نمر المقطع الثاني إلى أن نصل إلى الاستنتاج. طبعا استنتاج المقطع الأول استنتاج المقطع الثاني ثم نستنتج بصفة عامة وحظا موفقا للجميع. وإن شاء الله يكون هذا المثال قد بسط لكم قليلا هذا المحور الذي لا نريده أن يكون مستشكلا أو مستصعبا لدي.
2: شكرا جزيلا للأستاذ محر السابت جينا من نابل، شكرا جزيلا لي على الساعة اللي أثثها باختلاف ساعات أخرى كانت مع بقية الزملاء. الأستاذ محر السابت أستاذ مميز في اللغة العربية، عنده كتاب يخص محور المنزع العقلي عنوانه المنزع العقلي في الأدب العربي القديم، هو الجزء الثاني من كتابه حول التوحيد. شكرا جزيلا ليك، شكرا أيضا للمنظمة التونسية للتربية على تعاونها مع إذاعة الشباب، شكرا محمد عنطول كذلك مجدولين كانت معنا في الإخراج الرقمي. بعد شوية كولتور بوكس مع جيهان التركي، نخليكم مع نشرة ماضي ساعة أو نص، ثم نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا. إلى اللقاء، موعدي معكم يكون إن شاء الله مش لحد هذا، لحد اللي من بعد، في مؤنسة خاصة جداً.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتم مع نجحنا وين
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: الأخبار. وزارة التربية تحذر من الغش في البكالوريا وتؤكد أن العقوبات قد تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. وضع آليات لتعزيز التعليم الشامل في تونس أبرز أهداف مؤتمر دولي اليوم وغدا بالعاصمة. في النشرة ملمح حول الإصدار الطبي المعجم الطبي 120,000 مصطلح. في اليوم الدولي حفظة السلام مساهمة فعالة للقوات المسلحة التونسية في مهام حفظ السلام منذ 1960. أهلا بكم إلى عشرة الظهر وإلى التفاصيل. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة وارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 6 سنوات و5 سنوات. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. تحتضن تونس بداية من اليوم وعلى مدى يومين المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. هذا الحدث العلمي يهدف إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية، وفتح آفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. رئيسة المؤتمر سناء العرفاوي تضيف لنجاة حسن:
4: نحب نخرج بآليات باش نعاونوا المعلمين الأساتذة كل ما هو أخصائي في يتعامل مع تلامذة ولا مع طلبة اللي عندهم احتياجات خصوصية واللي عندهم اختلافات، كيفاش نكون عندهم الحق في التعليم الشامل. الموضوع متاعنا من تحذيري حتى يكشي للجامعة، وكيفاش ينجم يكون عندهم نفس الحظوظ للنجاح، نفس الإمكانيات ونفس اللهوة بيمبوغ الاختلاف متاعهم. مشاركين ومكثرهم جامعيين أخصائيين في التعليم، فما ليزانسبكتور دي بسيكو إدوكاتور طلبة يعملوا في الأبحاث على السوجي كيف كيف. البلدان مشاركة كندا ذيك الماجوريتي، من لبنان زاد مكسيك الكاميرون فرنسا، وعنا مشاركين من سوريا وعنا مشاركين من المغرب.
3: نائبة رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سعيدة شقير أكدت أن تونس رائدة في المجال التربوي رغم عديد الصعوبات.
5: مهم جدا اليوم تجربتنا تونس راي رايد، تونس اللي عندها كفاءات تخطف عليها الدول في العالم. احنا مع التجديد ديما حتى لو تجربتنا ناجحه، يمكن في مجال الصعوبات التعلم عندنا صعوبات موجوده وكثيره جدا، النتائج في اللغات في الباك حاجه تفجع. نشوفوا تو تراجع توجه الطلبه نتاعنا للرياضيات والمواد العلميه زاده كيف كيف، قلنا مراجعتها علاش هالتراجع ذا، علاش الطلبه عندهم مشاكل في هذا. مراجعه ربط ما قبل الدراسي بالدراسة، ضرورة وجود تحضيري في المدارس، برنامج جينا به وتراجعنا فيه ووقفت الأمور ما فهمتش علاش. ما استراتيجية الدولة قاعدة باش تراجع ذا كله، باش يكون في مخطط التنمية 26-30 باش يكون مراجعة كل هذية، وفما برشا حلول قاعدين ندرسوا فيها.
3: صدر مؤخرا المعجم الطبي 120 ألف مصطلح باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية تأليف أستاذ الجراحة وتشريحة ودكتور الأنثروبولوجيا التونسية أحمد ذياب المختص في الترجمة الأكاديمية. معجم يعد الوثيقة اللغوية والعلمية الأكثر شمولا في العالم العربي الحديث ومتوفر في نسخة إلكترونية

0: العربية، لأن الجزائر الشقيقة تسير في طريق تعميم استعمال اللغة العربية في مجال الطب. مدخل هذا المعجم إنجليزي، ولكن هناك مقابلات فرنسية ومقابلات عربية، والهدف هو أن يستمر الإخوة الجزائريون في إدخال الشروح، وسوف نعمل ذلك ضمن لجان عربية لشرح المصطلحات. في المستقبل عندما يسأل مريض عن أي مرض فسوف يجد شرحا لهذا المرض.
1: الأستاذ دياب يكتب الشعر أيضا، ولديه 40 مؤلفا فرديا وجماعيا، لكن يعتبر نفسه مختصا في المعاجم الطبية والعلمية، وهو من مؤلفي أكبر معجم طبي في العالم.
0: لي أكثر من 40 مؤلف سواء فردي أو جماعي، ولي بعض التراجم والأشعار، ولكني مختص في المعاجم الطبية والعلمية بصورة عامة. أذكر على سبيل المثال المعجم الطبي الموحد الذي ألفته ضمن فريق لمنظمة الصحة العالمية، وكنت أحد أفراد اللجنة الثلاثية التي أسست المعجم الطبي الموحد وأسست لمصطلح الموحد في العالم العربي. هذا المعجم هو تقريبا أكبر معجم في العالم. العمل الذي كذلك تشرف بالإشراف عليه وبإعداده هو معجم الطبابة، به 7000 مصطلح، مشروع قدمته بمكتب تنسيق التعريف بالرباط وبمطلب منه، لأن المغرب الشقيق قد شرع في تعريب الطب منذ سنة 2017.
1: محدثنا أصيل مدينة ساقية الداير من ولاية صفاقس، درس الطب في فرنسا ودرس بها، بعدها التحق للتدريس بجامعة الطب صفاقس، حيث اكتشف الحاجة لتعريب مصطلحات الطب والطبابة.
0: درست كل دراستي باللغة الفرنسية، واختصصت في طب العظام وجراحة العظام، ثم التشريح والأنثروبولوجيا، وكذلك درست بفرنسا، ثم التحقت بكلية الطب صفاقس، وكنت أول تونسي يلقي درسا بالمدرج باللغة الفرنسية. وعند تدريسي اللغة الطبية بهذه الفرنسية فهمت أن الطالب علي أن أشرح له أمرين، الأمر العلمي ثم الأمر اللغوي. إذن اضطررت إلى تعريب التشريح وتعريب جراحة العظام، فدرست التشريح لثلاث سنوات باللغة العربية.
1: ويؤكد الأستاذ أحمد ذياب أهمية تواصل الطبيب مع المريض بلغته، وهذا ما نرجوه أن يتحقق في بلادنا، لأن المريض هو إنسان وليس فقط جسدا أصابته علة.
2: تحيي تونس اليوم الدولي لحفظة السلام إلى جانب سائر دول العالم، وهي مناسبة لإحياء ذكرى أولئك الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين، وتخليدا لتضحية النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النزاع. وقد ساهمت تونس منذ استقلالها في عدد كبير من المهمات تحت رايتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
3: ساهمت تونس منذ حصولها على الاستقلال في دعم جهود حفظ السلام والأمن الدوليين من خلال مشاركة قواتها المسلحة في عدد من البعثات الأممية والإفريقية بمناطق النزاع والتوتر عبر العالم، وذلك بداية من سنة 1960 تحت راية الأمم المتحدة، ثم لاحقا ضمن مهام الاتحاد الإفريقي وحتى اليوم. وحسب معطيات وزارة الدفاع الوطني فقد شاركت القوات المسلحة التونسية في 20 مهمة لحفظ السلام، فيما تواصل تونس إلى اليوم شاركتها في بعض المهمات الدولية، من بينها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتجاوز عدد العسكريين التونسيين الذين شاركوا في بعثات حفظ السلام أكثر من 10,000 عسكري، ما يجعل تونس من بين أبرز الدول الإفريقية والعربية المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. كما يشارك حاليا نحو 700 حافظ سلام تونسي، من ضمنهم حوالي 50 امرأة، في عدد من البعثات الأممية، فيما تحتل تونس المرتبة 18 عالميا من حيث عدد المشاركين في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفق بيانات للمنظمة الأممية. ومثل تتويج رأة أحلام الدوزي المنتمية إلى المؤسسة العسكرية بجائزة الريادة الأممية كأفضل عنصر نسائي في مجال العدالة والإصلاح لسنة 2024 دليلا متجددا على الثقة العالية التي تحظى بها القوات والإطارات التونسية المنتشرة ضمن البعثات الأممية للسلام.
2: وفي هذا الإطار كادت تونس اليوم اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرئيسية.

0: الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. وجددت تونس في بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج ترحمها على أرواح حافظة السلام الذين قضوا أثناء أداء مهامهم تحت راية الأمم المتحدة، معبرة عن تقديرها للدور الأساسي الذي يضطرعون به في حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار وإحياء الأمل في المناطق المتضررة من النزاع. إلى هنا تنتهي نشرتنا وتذكير بعناوينها. وزارة التربية تحذر من الغش في البكالوريا وتؤكد أن العقوبات قد تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. وضع آليات لتعزيز التعليم الشامل في تونس أبرز أهداف مؤتمر دولي اليوم وغدا بالعاصمة. في النشرة ملمح حول إصدار طبي المعجم الطبي 120 ألف مصطلح. وفي اليوم الدولي لحفظة السلام مساهمة فعالة للقوات المسلحة التونسية في مهام حفظ السلام منذ 1960. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه، ان شاء الله بنجاح للجميع.

0: سبور.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام وفي الرياضة على موجات إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، والبداية ستكون بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل التحضيرات بتاعه للمونديال، مونديال كندا أمريكا والمكسيك بداية من 11 جوان القادم. قبلها تحضيرات متواصلة للمنتخب الوطني التونسي، التحول اللي سيكون يوم غد 37 ماي الجاري نحو النمسا لمواجهة المنتخب النمساوي في مباراة تحضيرية ستكون نهار الاثنين 8:15 بإدارة الحكم الفرنسي جيريمي بينار، هذا هو الحكم الرئيسي لمباراتنا ضد المنتخب النمساوي يوم الاثنين. هذا بالنسبة لمنتخب الأكابر. في المقابل المنتخب الوطني التونسي للأمال أقل من 23 سنة نيس بوجلبان يستعد المشاركة في دورة موريس ريفيلو بفرنسا، هذه الدورة اللي شاركوا فيها العديد من المنتخبات العالمية، الدورة وجه خلالها الدعوة نيس بوجلبان لكل من الخرداني والحنزولي وبسباس في حراسة المرمى، في الدفاع علينا بقديدة قرول الطيب الرميقي رحيمي عفوا دربال الحرش الرياحي والخضراوي، في وسط الميدان نلقاو المحرزي الشطي بريك عنان صدق محمود ولؤي الطرايعي، وفي الهجوم نلقاو ذويب الدنداني الرمضاني كادا بن علي وبوسنينة، هذا هو هذه هي تركيبة المنتخب الوطني التونسي المشاركة في دورة موريس ريفيلو بفرنسا. وذكر المنتخب الوطني التونسي باش يلعب أولى مبارياته نهار الأحد ضد الكونغو الديمقراطية، نهار 5 جوان ضد العربية السعودية، يوم 7 جوان ضد الصين، ونهار 10 جوان ضد المنتخب الكولومبيا. في تونس مساء هذا اليوم سيكون هناك مباراة احتفالية كدور نهائي لمعرفة بطل الرابطة الثانية لكرة القدم، المباراة سيحتضنها ملعب مصطفى بجنات بالمناسير انطلاقا من الساعة 4 بين فريق سقيدة الدائر وحمام صوصة بإدارة الحاكم حسام بن ساسي، هذه المباراة أكيد بين صاحبي المرتبة الأولى في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية لمعرفة بطل الرابطة الثانية كرة قدم هذا الموسم. هذه المباراة ستكون في المباشر على موجات إذاعة الشباب انطلاقا من 4 متاع العشية. غدوة نتعرفوا على الفريق الثالث اللي باش يرافق هذا الثنائي إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين حمام لنف والملعب الجيبسي، هذه المباراة كذلك باش يحتضنها ملعب سوسة الأولمبي انطلاقا من 4 متاع العشية، وإن شاء الله كالعادة تكون في المباشر على موجاتنا موجات إذاعة الشباب. نبقوا دائما في كرة القدم، ونهار الأحد الموعد سيكون مع عرس اختتام الموسم بالنسبة لنهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجيان ترجي رجيس والترجي الرياضي التونسي، هذه المباراة تدور في ملعب رادس انطلاقا من 4 متاع العشية بإدارة الحكم نضال الطيف. في الباسكت قبل ما نحكيه على الباسكت نحكيه على كرة اليد، الموعد غدوة السبت 30 ماي مع اختتام الموسم بالنسبة لكأس تونس في الأكابر والكبريات، الكبريات انطلاقا من ماضي ساعة في قاعة رادس المتعددة الاختصاصات بين الجمعية النسائية بالمكرين والنادي الأفريقي، والأربعة متاع العشية الدور النهائي لكأس تونس في الأكابر بين الترجي الرياضي ونادي ساقية الزيت. في المقابل مقابلات الأدوار النهائية للشبان ستكون نهار الأحد بقصر الرياضة بالمنزهة. نوصلوا في أخبارنا الرياضية والمتابعات اليومية لمختلف المنتخبات المشاركة في كأس العالم.
2: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
3: تقديم منتخبات كأس العالم.
1: تقديم منتخبات كأس العالم، واليوم باش نخصوه لزوز منتخبات اللي هم منافسي المنتخب الوطني التونسي في نهائيات كأس العالم، ونعني بذلك المباراة الثانية والمباراة الثالثة، المباراة الثانية ضد اليابان والمباراة الثالثة ضد المنتخب الهولندي. واللي يقول هولندا نذكره مليح المقابلة الشهيرة اللي دارت في ملعب المنزة بين تونس وهولندا 2-2، تلك المباراة اللي استقطبت الاهتمام وقتها نحضروا لكأس افريقيا 94، والمنتخب الياباني الهولندي عفوا يحضر لمونديال 94. اليوم باش نحكيو على المنتخب الياباني، المنتخب الياباني المباراة اللي باش تجمع مع المنتخب الوطني التونسي هي المباراة عدد 1000 في تاريخ كأس العالم. المباراة باش تدور يوم 21 جوان الخمسة متاع الصباح في مونتيري ستاديوم بالمكسيك بين تونس واليابان. زوز مباريات بين زوز منتخبات بعد مونديال 2022، وقت اليابان فازت 2-0. كما قلت هي المباراة عدد 1000 في تاريخ كأس العالم، ومن زوز من أبرز نجوم المنتخب الياباني باش يكونوا غايبين عن هذه الدورة العالمية. نحكيه على ميتوما وتاكومي، زوز من اللاعبين بسبب الإصابة باش يتغيبوا. هل نحكيه شوية على تاريخ اليابان مع كأس العالم؟ اليابان اللي يدربوا تاكامورا شونزوكي منذ إخذال المقاليد الفنية منذ شهرين بعد خروج المدرب الأول موريسو، وفي المنتخب الياباني اللي كانت أهل بعد تصدر المجموعة مجموعته في تصفيات آسيا، أول منتخب على مستوى العالم يضمن التأهل متاعه لكأس العالم، وهو منتخب يشارك للمرة الثامنة في تاريخه منذ 1998، يعني من وقتها يشارك بصفة مستمرة في النهائيات العالمية. ومن أبرز نتائج المنتخب الياباني أن وصل للدور الثاني عام 2002، عام 2010، 2028، 2002، وقتها نظموا بالتعاون مع كوريا الجنوبية، وهو يحتل المرتبة 18 عالميا ويعرف باسم منتخب الساموراي. من أبرز نجوم المنتخب الياباني لاعب وسط ليفربول واترو إندو، مهاجم موناكو تاكومي مينامينو، لاعب وسط كريستال بالاس دياتشي كامادا. هذه من أبرز النجوم اللي يعرفهم المنتخب الياباني، وكما ذكرت زوج لاعبين هما ميتوما وتاكومي باش يكونوا أبرز متغيبين على مشاركة اليابان في كأس العالم أمريكا 2026. نهار الأحد عنده مباراة ودية، مباراة باش تجمعوا ضد منتخب إيسلندا، مباراة ودية عددية، ونذكر أن تونس باش تلعب ضد النمسا يوم واحد نهار الاثنين 1 جوان القادم. هذا بالنسبة للمنتخب الياباني. منتخب هولندا اللي كانت أهل بعد تصدر المجموعة السابعة في تصفيات أوروبا دون هزيمة، يعني 8 مقابلات بدون هزيمة للمنتخب الهولندي اللي شارك للمرة 12 في تاريخه منذ أول مشاركة عام 1934. والمنتخب الهولندي منتخب ما عندوش حظ مع كأس العالم، لأنه وصل 3 مرات للدور النهائي و3 مرات يخسر الدور النهائي ويكتفي بالوصافة. هو يحتل المرتبة 7 عالميا. منتخب الطواحين أو المنتخب البرتقالي كما اللون الأزياء متاعه، المدرب هو رونالد كومان، المدافع الصلب منذ 2023، ومن أبرز نجوم منتخب هولندا فان داك مدافع ليفربول، المهاجم ممفيس دياي، ديونج لاعب وسط برشلونة، تيجاني ريندرز المانسي سيتي، ومهاجم توتنهام تشافي سيمونز. هذا من أبرز لاعبي المنتخب الهولندي. لكن اللي يقول هولندا نتذكر العديد من الأسماء عبر التاريخ واللي شكلوا نقطة هامة على مستوى تاريخ كأس العالم أو المقابلات العالمية، نحكيه على جيل كرويف. كرويف اللي كان تألق في مونديال 74 و78 مونديال 88، ونحكيه على رودغوليد وفان باستن وكذلك سيدورف وفان بيرسي وروبن. هذا من أبرز النجوم اللي مروا على المنتخب الهولندي. هولندا تواجه المنتخب الوطني التونسي في ثالث مباراة في نهائي كأس النهائيات كأس العالم أمريكا كندا المكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026. موعدكم الرياضي القادم سيكون اليوم انطلاقا من الأربعة متاع العشية، وكما ذكرت نقل مباشر لمباراة حمام سوسة ساقيت الدير اللي معرفة بطل الرابطة الثانية لكرة القدم لهذا الموسم. شيء طيب الجميع وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: الكاسك ما هيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة
0: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: والمواعي كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: السلام، مرحبا بكم في موعد جديد من كولتور بوكس. عيدكم مبروك الناس الكل، كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله ديما ملمومين في الفرح مع الناس اللي تحبوهم. عيدكم مبروك، ثالث ايام عيد الاضحى المبارك. كولتور بوكس معكم في الاعداد والتقديم، جيهان تركي، محمد عنتول في الهندسه الصوتيه، وفارس في الاخراج الرقمي. بعد شويه باش نقول لكم شنو تنجموا تشوفوا في نهايه الاسبوع هذايا. الأغلب هما أفلام سينما، يعني هذاك المبرمج في نهاية الأسبوع هذايا. وفما عرض مسرحي وحيد في العاصمة تنحكي عليه بعد شوية، أما الأغلب هي أفلام برمجة في قاعات السينما. كذلك تحكيوا على أفلام العيد، خاطر أفلام العيد تحكي عليها برشة في أيام العيد، خاصة الفيلم الحدث اللي ما نجموش ما نحكيوش عليه، اللي هو سيفن دوغز، واللي جمع ثلة من نجوم فيهم أحمد عز، كريم عبد العزيز، لكن فيهم زادة مونيكا بيلوتشي، تنحكيوا عليه بعد شوية. سيفن دوغز، الفيلم اللي اخرج في أيام العيد في مصر والعالم العربي. السورتي الكبيرة كانت في مصر، كانت بحضور برشا نجوم، وخاصة منتج العمل اللي هو تركي الشيخ، وعودة للإنتاج. تنحكي أكثر تفاصيل على سيفن دوغز، أحمد عز، كريم عبد العزيز، والعديد من نجوم السينما المصرية موجودين في فيلم سيفن دوغز. لكن هذا ما يمنعش أنه فما أفلام أخرى، عودة محمد رمضان بفيلم أسد، كذلك الكوميديا عندها نصيبها، الكلام على إيه اللي هو موجود في القاعات في تونس، تنقل لكم وين تجبوا تفرجوا فيه. كذلك فيلم إزماء، واللي هو تجربة إنسانية فريدة من نوعها، يرجعنا للي المحبين السينما كان فرجته في هيبتا 2016، هيبتا الجزء الأول. إذا ما هو نفس التجربة الإنسانية اللي يخوض فيها الفيلم، هذا كنت نعطيه نحكيه عليه بعد شوية. أما قبل، جديد شيرين وعودة شيرين اللي تقال عليها برشا، نسمعوها في أغنية على كل قاعدة تلقى فيه نجاح كبير. شيرين تباعا تباعا.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس أجندا.
1: أهم العروض والمواعيد، بما أنه مازلنا برشا فيكم مازلوا معايدين، برشا فيكم عملوا بون، مازلوا قرروا أنهم يكملوا يعملوا فو يعيدوا، فما فماش برشا عروض مسرحية في نهاية الأسبوع هذية. فما عرض في قاعة الفن الرابع نهار الأحد 31 ماي الستة متاع العشية، هو عرض مسرحية الهاريبات، نص سينوغرافيا إخراج وفاء الطبوبي. مسرحية الهاريبات اللي توجد في العديد من المرات وتحصلت على العديد من الجوائز سواء في تونس وخارج تونس. هو إنتاج مشترك المسرح الوطني التونسي والأصول الإنتاج، إنتاج سنة 2025. البطولة لفاطمة بن سايدين، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان، محمد بوزيد، أميمة البحري وصبرين عمر، مساعدة مخرج عبير القمري، موسيقى هاني بالحمادي، تصميم وتنفيذ الأزياء غسان دويسة، موظف صوت هاني بالحمادي ومحمد هادي التوتي، الإدارة الفنية الهجر التومي والترجمة إلى الفرنسية معز وليد أحمد. خرافة الهاريبات في محطة يوم عادي، خمس غريبات وسادسهم رجل ينتظرون، فعل عادي ومتكرر، الآخرون عادوا إلى ديارهم، ردة فعل عادية ومتوقعة وهم لم يعودوا، ردة فعل عادية ومتوقعة هم لم يعودوا لأنهم لم يعتادوا، ورغم أن طريقهم مختلف إلا أنهم يتفقون على الترجل وترك الانتظار الضيق نحو انتظار أوسع. الهاريبات، الهاريبات اللي ما كانتش عنده الفرصة باش يشوفها في المناسبات الفاتحة في السيكل اللي تعاملوا الكل، ننصحكم عندكم فرصة نهار لحد الستة متاع العشية في قاعة الفن الرابع تتفرجوا في مسرحية الهاريبات. باش نمشي للأفلام، للأفلام بما أنه العديد من الأفلام في القاعات أفلام قديمة مازالت متواصلة، أفلام خرجت عندها مدة كبيرة، لكن النجاح اللي عرفته الأفلام هذية خليها موجودة لحد الآن. وباش نبدأ بالأفلام التوينسة، لأنه الفيلم مش حكي لكم عليه توا خرج في العيد الصغير، ومن العيد الصغير لليوم مازال موجود في قاعات السينما ومازال متواصل ومازال الجمهور يشوفه، بدليل أنه مبرمجت له أكثر من عرض في النهار، العديد من العروض. الفيلم لقشة من السماء اللي هو مع بسام الحمراوي، ريم الرياحي، سيف عمران، شادلي عرفاوي، والإخراج السامي مسعود متحيل اللي هو يؤدي دوره بسام الحمراوي. يشوف حياته تلخبطت وقت لي يصادف أنه يعترض طريقه زائر، والزائر هدايا مش عادي. فيلم لقشة من السماء مازال موجود في القاعات ومازال مواصل نجاحه في استقطاب الجماهير، وهو موجه لي عموم الجمهور، هو فيلم تو بيبليك. كذلك من الأفلام اللي مازالت متواصلة واللي هو جزء ثاني، عادة الأجزاء الثانية ما تكونش ناجحة كيما الأجزاء الأولى في الأفلام، وعادة يعني ديما يتقابل باحتراز الجزء الثاني بالنسبة للفيلم. فيلم لو ديابل سامي أون برادا، بعد 30 سنة نعود ونلقاو نفس التشكيلة، أن أتواي، ميريل ستريب، أميلي بلانت، ستانلي توتشي، والإخراج دافيد فرانكل. وإذا كان تعرفوهم أكثر باسم ميراندا، ميراندا اللي هي تحكم في عالم الموضة، وخاصة خاصة مجلة رانواي اللي هي حلم أنه على القليلة اللي موجودين في عالم الموضة حلم أنهم يكونوا على رئاسة تحرير المجلة هذه رانواي. كالعادة ميراندا، أندي، أميلي، نايجل اللي هما أبطال لو ديابل سابيون برادا.
2: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
3: You still have all of it?
2: No, I gave it away.
3: What? Would have been a bit much for a newsroom.
2: This is you. Oh! Who gives away Chanel?
1: زاد من الأفلام اللي قاعدة تحقق في نجاح كبير، إيرادات عالمية تخطت حاجز 550 مليون دولار، الفيلم هو مايكل جاكسون الكينج اوف بوب ميوزك، وهو حي اسطوره حقق العديد من الارقام القياسيه. لليوم ثريلر يعتبر اكثر البوم اتباع. مايكل جاكسون اليوم نلقاو البيوبيك نتاعو مايكل، واللي هو خرج في 22 ابريل 2026 البطوله مايلز تايلور، نيا لونغ، كولمان دومينغو، جافار جاكسون، لورا اريه، والاخراج الانطوان فوكا. مايكل هو يحكي على الفتره اللي نجح فيها مايكل جاكسون، وخاصه الارث نتاع الاغاني الناجحه اللي خليها. برشا نقاد عابوا على الفيلم انه صور كان الفتره الناجحه في حياه مايكل، فتره النجاحات، تحطيم الارقام القياسيه، لكن اتغاضى لانه يحكي على بدايه المشاكل، وخاصه الجانب النفسي، الجانب المظلم لمايكل جاكسون. لكن رغم ذلك مايكل جاكسون موجود عنده توا اكثر من شهر ويحقق في نجاح منقطع النظير بالنسبه للفيلم اللي هو بيوغرافيك، يعني يحكي على قصه مايكل جاكسون. حتى الممثل اللي اختاروه باش يؤدي الدور فما تشابه كبير بينه وبين مايكل جاكسون قبل عمليات التجميل اللي مش تحول كينج اوف بوب ميوزك، اللي ما عادش تعقل. يعني كي تحط تصوير مايكل الأصلية وتحط تصويرته ما عادش تعقل هل هو نفس الإنسان ولا لا.
4: You're confident. You're strong. You're beautiful.
1: مايكل جاكسون، إذا كنتم مغرومين بالكينج أوف بوب ميوزك، الفيلم موجود في القاعات في تونس وتنجموا تتفرجوا فيه. الكلام على إيه؟ هو فيلم من أفلام عيد الإضحى واللي أصدر في القاعات في 14 ماي 2026، مع مصطفى غريب، حاتم صلاح، سيد رجب، أحمد حاتم، والإخراج لساندرو يوسف. والفيلم يحكي على مجموعة قرروا أنهم يتزوجوا في نفس الليلة، لكن هم ينتميوا لأجيال مختلفة، وهنا تبدأ الكوميديا.
5: أنا بس يعني دقرم بسبعة تروح ومشي بكيف
6: المعلم
5: عم بولي.
7: أنا مش جاهزة.
6: أيوة
1: هذا بالنسبة الكلام على إيه. لكن فما العديد من الأفلام الأخرى، فما برشا أفلام توينسا مازالوا موجودين في القاعات، كما فيلم جندي اللي موجود مازال موجود في القاعات. الفيلم صدر نهار 13 ماي 2026، هو الأيمن الشريف مع أحمد لندولسي، سلاح مصدق، جميلة الشيحي، جهاد الشيرني. وجندي يحكي على مغامرة لجندي تونسي بعد 20 سنة عداهم سوق كوفرتور، يعني مخبي الهوية الحقيقية، اللي هو فيلم جندي موجود في القاعات وتنجموا تتفرجوا فيه. كذلك من الأفلام التونسية اللي موجودة في القاعات وتنجموا تتفرجوا فيهم في نهاية الأسبوع هدايا، قلب رحى. قلب رحى اللي هو ممنوع على الجمهور اللي أقل من 12 سنة، دراما. هو البراوي في مع براوي لوحيشي، حميدة قديش، سونيا الغزال، نزار النايفر، منصف مراد، والإخراج لفرج الطرابلسي. يحكي على قصة رشيد اللي يرجع لقريته اللي بدأ منها حياته، واللي بشير تبدأ منها زادة مغامرة الفيلم. قلب رحى موجود في القاعات لكنه ممنوع على الجمهور اللي هو أقل من 20 سنة. كذلك نحكيه على هي موضة لا محالة، العديد من الفنانين وخاصة المغنين صوروا الحفلات الحية متاعهم وقعدت تتعرض في قاعات السينما. سبيكتاكل فيزا الكريم الغربي بعد النجاح بالنسبة ليه للتغني تجم تشوفوه في قاعات السينما، وهو موجه لعموم الجمهور. الفيلم زاد اللي هو من أفلام الأعياد واللي ما نجمش سمعكم البوندانونس على خاطر البوندانونس اللي فيها محمد رمضان كلها قائمه على ذكريات تصاور مع موسيقى الفيلم اسد اسد فيلم محمد رمضان اللي يرجع به في عيد الاضحى. ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، ركين سعد، والإخراج محمد ذياب. الأحداث فيلم هي دراما تاريخية حول قصة علي بن محمد الفارسي واللي قاد ثورة العبيد اللي استمرت 14 سنة خلال فترة الحكم العباسي. الفيلم خرج في القاعات في 21 مايو 2026. أكيد هو من أفلام العيد، من الأفلام اللي تنافس على الإيرادات أفلام العيد خاصة في مصر والعالم العربي. كذلك كانكم من هواة الحفلات الحية زادة تجمو تشوفوا حفل آخر حفلات الحية لبيلي أيليتش Hit Me Hard and Soft اللي هو الفيديو متاع آخر تغني بالنسبة لبيلي أيليتش موجود. الحفل يدوم ولا التصوير متاع الحفل يدوم ساعتين غير درج. هذا بالنسبة لشنو تجمو تشوفوا في القاعات في آخر الأسبوع. بعد شوية خليكم مع موجز أخبار، ماضي ساعتين ونص، أما خليكم مع قبل مع أنغام مش حبيبي بس.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 ماي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: الموجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفاظة السلام، تونس تؤكد اعتزازها بمساهمتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال سنة 1956، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. وزارة التربية تحذر المترشحين لجهاز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجيل الترسيم في الامتحان لمدة تراوح بين 1 سنة و5 سنوات. وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. في أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على حاجز أمني في مواصي خان يونس جنوب القطاع في ساعة متأخرة من ليلة أمس. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عماد سليم الذي وصفه بنائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في هجوم نفذه الأربعاء. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرة أمريكية قرب بوشهر، لكن الجيش الأمريكي ينفي ذلك. ختام الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
0: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
3: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: بسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
0: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

رجعنا معكم بعد نشرة أخبار مدينة نور والسلام. موجتنا موجت إذاعة الشباب. سمعنا روضة عبد الله، أنت حلم مروان خوري، جديد مروان خوري اللي هو شارت مسلسل ممكن اللي هو بشي تعرض قريبا على منصة شاهد، قريبا يعني نهار لحد 31 ماي بشتكون موجودة أول حلقة على المنصة. المسلسل هو بطولة نادين نجيم وظافر العابدين، والأحداث رومانسية. الأحداث بالتحديد هو زياد اللي هو ظافر العابدين، وهو طبيب يلتقي طبيب قلب لامع طردوا ذكرى متاع مريضة ما نجمش ينقذها، يلتقي بنور الحالمة اللي علقت في شباك رجال باعولها الأوهام وسلبوها خياراتها، وتجمعهم صفقة جريئة وتبدأ الأحكام ويأتي الحب بثمن لا يستهان به. هذا هو الملخص الموجود على المنصة، واللي تقول أنه أول حلقة بشكون إن شاء الله نهار لحد 31 ماي. وبما أنه مسلسل رومانسي، فريق العمل قرر أنه يتصل بأكثر فنان رومانسي في العالم العربي، والغناية اللي كنتوا تسمعوا فيها مروان خوري ممكن، واللي صدرت توا عندها ما يقارب الأربع أيامات. هو وقع طرحها نهار 24 ماي 9 مساء، وكان فما تيزر قبل بثلاثة أيام يعلن على أنه طرح أغنية مسلسل ممكن باش يكون نهار 24 ماي 9 متاع الليل بتوقيت الإمارات أو توقيت دبي. وكانت الغناية وكان طرح الغناية، والغناية اللي خلت أنه نزيد تشوقنا أكثر للمسلسل. الموعد نهار لحد مسلسل ممكن اللي يجمع البطولة نادين نجيم وظافر العابدين. نسمعوا صابر الرباعي عشير الغالي. No.

0: عمرو دياب قدام مرايتها، ماضي ساعتين و51 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. أنا ماصل معكم رحلة في كولتشر بوكس، نحكي على أفلام العيد. أفلام العيد أربع أعمال تنعش دور العرض في مصر بالتزامن مع موسم عيد الأضحى، ونبدأ مع فيلم سيفن دوغز. فيلم سيفن دوغز اللي هو من بطولة زوز نجوم في السينما المصرية اللي هما كريم عبد العزيز وأحمد عز، من إخراج المخرجين بلال فلاح وعادل العربي اللي هما زادة أخرجوا أفلام الأكشن الشهيرة باد بويز ورايد أور داي، والفيلم سيناريو وحوار محمد الدباح. العمل فيه مجموعة من النجوم العالميين كما الإيطالية مونيكا بيلوتشي، كذلك نجم بوليود سلمان خان، كذلك عملاق الشاشة الهندية سان جايدوت، وخبير الفنون القتالية ماكس هونغ اللي هو كان موجود في مورتال كومبا، إلى جانب النجمة ترايمات وساندي بيلا كضابطتين في فرق الانتربول، ويظهر زاد النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر بمواجهة المصري سيد رجب، كذلك بدور اللواء صبري. والإعلان التشويقي عبارة على ملحمة سينمائية تمزج التشويق الهوليودي باللفظ العربي وسط طاقم دولي غير مسبوق في المنطقة.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: لا ده حبايبك كتير قوي.
1: I'm Ghali. Remember?
3: Yeah.
1: غالي أبو داود. Interpol office.
4: Good evening.
2: Good evening.
4: هو ده بقى خالد العزازي نجم الانتربول.
5: عندنا معلومات جديدة.
4: And what is it that you do?
2: I'm a fortune teller. So if you're ready to battle, let's make it happen. What you waiting for? What you running from? الناس دي لازم تتحاكم وبقرة.
6: ايه الخطة بالظبط؟
7: يلا يلا يلا.
5: بينك ليدي شحنة مخدرات.
8: احنا في فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
5: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقة.
9: You know what he does? He documents his whole life.
10: احنا كده ما قدرناش غير حل واحد.
9: Why do you look like a criminal to me?
11: Let's dance.
0: على كل العرض ما قبل الأول اللي تعمل كان حضروه العديد من نجوم المصريين، منهم الفنانة أنغام، الفنانة فيفي عبدو. فيفي عبدو اللي على مواقع التواصل الاجتماعي فما نكتة بينها وبين أحد المحاورين وقت اللي داخل على السجاد الأحمر، قالوا لها مونيكا بيلوتشي، قالت لهم شكون مونيكا بيلوتشي؟ علاش ما جابونيش أنا خير يعني؟ وقعد الدور على مواصل التواصل الاجتماعي أنه فيفي عبدو تحكي على مونيكا بيلوتشي اللي هي ما تعرفهاش واللي ترى روحها هي الأجدر بأنها تقدم الدور. هذا بالنسبة الفيلم سيفن دوغز. سيفن دوغز فيلم يعني ترصدت له ميزانية كبيرة برشا، يعني بالحق ميزانية ضخمة بالنسبة للفيلم سيفن دوغز، ونشوفه اليوم في شباك التذاكر. هل أنه الفيلم هذايا باش يرجع على الأقل الفلوس اللي تصرفت عليه باش يقدم، يعني يكون نفس الفلوس اللي تصرفت هي اللي تكون مداخيل قاعات السينما على الأقل، ولا هل أنها باش ترجع المصاريف وتكون فما أرباح بالنسبة المنتجي فيلم سيفن دوغز، بما أنه مع زوز نجوم فما العديد من النجوم الأجانب اللي موجودين، وأكيد النجوم هذية يعني الكاشيات بتاعهم ماهيش الكاشيات المتعودين عليها في العالم العربي، فما يعني ممثلين اللي نلقاو أنه أجرهم على الفيلم الواحد يقارب 5 مليون دولار و6 مليون دولار، فهل أنه أجور الفنانين مع تكلفة الإنتاج، بما أنه مواقع التصوير كما نشوفه من التريلر متاع الفيلم، مواقع تصوير كانت مواقع تصوير متعددة، ديكورات تصرف عليها برشا فلوس، فأكيد أنه المرة الجاية نقول لكم قديش تكلف فيلم سيفن دوغز وقديش قاعد يجيب في فلوس في شباك التذاكر في مصر والعالم العربي. فيلم آخر بعض النقاط توقعوا أنه الإطار التاريخي الفترة اللي نزل فيها يمكن ما تخدموش برشا، هو فيلم أسد اللي تدور أحداثه في مصر في القرن 19 ويتناول قصة أسد العابد اللي يحمل روح صلبة ومتمردة. الفيلم هدايا أسد اللي هو يحب امرأة حرة وهو عبد، فأكيد المشكلة باش تجي من غادي، التحدي الصامت باش يولي ثورة غاضبة في صراع بطولي ما يضمنش النجاة الأحد. أبطال فيلم أسد هما محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، إسلام مبارك، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، عمر القاضي، بجانب ظهور خاص الكل من ماجد الكدواني، أحمد داش. الإخراج هو محمد دياب، التأليف الشيرين دياب، محمد دياب، خالد دياب، وبالنسبة الموسيقى التصويرية هي الهشام نزيه. فيلم أسد موجود في القاعات في تونس، زادة تنجموا تمشيوا وتتفرجوا فيه على خاطر أكيد هو مع أنه يصور فترة تاريخية، لكن زادة هو فيلم يحكي على الصراعات ومعارك التحرر. كذلك فيلم الكلام على إيه، فيلم الكلام على إيه اللي هو كنتوا سمعتوا الموندانونس متاعه في أجندا بما أنه موجود سيدة في القاعات في تونس. هو فيلم كوميدي بطولة سيد رجب، انتصار، مصطفى غريب، أحمد حاتم، دنيا سامي، جيهان شمشرقي، حاتم صلاح، خالد كمال، أي سماحة، والعمل من إخراج ساندرو كنعان، تأليف أحمد بدوي. الفيلم هو إطار اجتماعي كوميدي، أربع أزواج من أعمار وطبقات مختلفة يواجهوا تحديات من نوع مختلف في ظروف المحيطة بهم اللي يخليهم في مفارقات كوميدية تكاد تنهي يعني الزواج بنهاية سيئة. باش نحكيو على رابع أفلام العيد، رابع أفلام العيد اللي هو فيلم إذا ما هو البطل عيسى الشواف، عمره 36 سنة، حياته تتغير وقت اللي يتلقى رسالة غامضة من عند روحه قبل 18 سنة. رسالة تهزه اللعبة اسمها كنز، نسيها وترجع له الذكريات، وتظهر في حياته صديقة الطفولة سيرة، ويبدأوا مع بعضهم رحلة مليئة بالمفاجآت والغموض والاكتشافات المتوقعة. إذا ما
3: كل سنة وانت طيب يا عيسى، اهلا بيك في مشروعنا العبقري.
6: انا جاي اديك الامان.
7: احنا بقالنا 18 سنة ما شفناش بعض.
11: انا هسجل فيديوهات في عيد ميلادي ال 18 عشان تشوفها انت كمان 18 سنة وتصور نفسك بترد عليها.
12: لو رقصت يبقى انت منعت اللعبة من غير ما تاخد بالك.
7: ومش هكمل في اللعبة الهبلة دي ومش راح في حتة.
13: عيسى طلعني.
14: انا عايز اشوف فيديوهاتك وانت صغير،
15: اول يوم في رحلة ازمه.
11: عيسى انا وانت بنعشق اللعبة والتحدي، عشان كده اخترعت لك مخصوص لعبة ازمه.
12: ادمى لعبة تريجر هانت.
7: سيرا وانت ليه بتعمل معايا كده؟
16: دور فيلمك اكتر دور نفسي اعمله.
17: وعد ما حدش فينا يخلي التاني ينسى النور اللي جواه.
18: وعد ان انت لو لقيتيني من الكئيب ترجعي لي تاني وترجعيني.
0: ابطال فيلم اذا ما هو احمد داوود، سلمى ابو ضيف، جيسيكا حسام الدين، حمزه دياب، وظهور خاص للفنانه بسنت شوقي. الفيلم من تاليف واخراج محمد صادق. هذه افلام العيد، الافلام اللي موجوده في القاعات، البعض فيها موجود في القاعات في تونس، تنجموا تمشيوا تتفرجوا فيهم. نقولوا على السلامه النزار الورتاني اللي التحق فينا توا في الهندسه الصوتيه. هايديك مبروك نزار، كل عام وانت حي بخير. مازلنا واصلين معكم الرحلة في كولتور بوكس، نسمعوا عاصي الحلاني، أحبك جداً.

نوال الصغبي كده باي مطلسة درجين على موجات إذاعة الشباب. مازال مصين معكم الرحلة في كولتور بوكس اللي موجودين في مدنين غدوة ينجموا يتابعوا فعاليات افتتاح فعاليات الدورة 29 من المهرجان الوطني للمسرح التجريب بمدنين اللي ينطلق غدوة يتواصل 4 جوان. وتضم الدورة هذه في برنامجها عروض مسرحية موسيقية ورشات وتقديم كتب. الفعاليات باش تفتتح بالمركب الثقافي بمدنين بعرض مسرحية الهاربات نص وإخراج وفاء طبوبي إنتاج المسرح الوطني التونسي. المسرحية الحائزة على الجائزة الكبرى في دور 16 من مهرجان المسرح العربي في شهر جانفي 2026، كذلك التوجد بالتانيث الذهبي في أيام قرطاج المسرحية والجائزة الكبرى للدورة الثالثة من مهرجان الوطني المسرح التونسي مواسم الإبداع. كذلك العرض باش يكون مسبوق بعروض فرجوية في الشارع وكذلك دماء عملاقة يليه عرض سيرك باباروني. الاختتام نهار 4 جوان باش يكون بمسرحية جاكاراندا نص عبد الحليم المسعودي واخراج نزار السعيدي وانتاج المسرح الوطني التونسي اللي تحصلت زادة على تانيت البرونزي في ايام قطاش المسرحية، وثلاث جوائز في الدورة الثالثة للمواسم الابداع افضل نص افضل سينوغرافيا افضل اخراج. كذلك باش يكون الجمهور على موعد مع العديد من الفعاليات. نهار 31 مايو مسرحية فلة من إنتاج دار الثقافة البير الأحمر، كذلك ندوة حول المسرح والذكاء الاصطناعي في مسرحية أرماجيدون 9 المعز القديري. كذلك نهار 1 جوان تربص في الممثل يأطر الفنان رمزي عسايس ويمتد على مدى 4 أيام لغاية نهار الاختتام. كذلك بالنسبة لقبول ترشحات تربص هذه تواصل لغاية اليوم 29 ماي. كذلك نهار 1 جوان يسهر الجمهور مع فيلم جيرة للفاضل الجزيري. نهار 2 جوان عرض راب المراد طهرية مسرحية رار العز الدين بشير. نهار 3 جوان العرض لفرقة المعهد العمومي للموسيقى، كذلك مسرحية تمثال حجر الكريم عاشور. كذلك على مدى أيام المهرجان باش يقع تقديم عديد من المؤلفات لكل من عبد العزيز غسال وفتح الرحماني والهادي القاسمي ومختار الورغمي. هذا بالنسبة للدورة 29 للمهرجان الوطني للمسرح التجريبي بمدنين.

إليسا كرمالك ماضي 3:21 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. حبيت نحكي لكم على إصدار جديد اللي هو كتاب للصحفي نوردين بالطيب واللي يحمل عنوان الطيب المرزوقي الصحفي المتجول 1918-1983. المؤلف هدايا يتناول سيرة أحد رواد الصحافة في تونس الطيب المرزوقي اللي تولد بمدينة دوس في 1918 وتوفى فيها في ديسمبر 1983 بمدينة المنستير. العمل هدايا فيه العديد من الجرائد من بينها جريدة تونس اللي كان يوقع فيها مقالات باسمه الصحفي المتجول، كذلك في مرحلة ثانية أسس جريدة الجيل الجديد اللي صدرت الأول مرة سنة 1953 بعد توقفت في مطلع السبعينات، وكانت عنده تجارب أخرى في تأسيس مشاريع صحفية توقفت بسبب الصعوبات المالية. في الكتاب زادة فموقوف على تفاصيل التجارب الصحفية وعلاقة الصحفي المتجول بالنظم الاجتماعية، كذلك أسس نفسه مسار يختلف عن اللي سطره له والده وعائلته، حتى أنه غادر مسقط رأسه بحثا عن ضالته في الكتابة وتنقل بين عديد الولايات التونسية وين استقر في المستير حتى وفاته المنية بعد سنوات من العيش والعمل والإنتاج الصحفي. مؤلف موجود في 115 صفحة، يوثق في أغلب مقالات نشرت للطيب المرزوقي على مدى مساره الصحفي، من بينها مقالات توثق جولته في ربوع تونس. نذكركم الكتاب اسمه الطيب المرزوقي الصحفي المتجول. بعد شوية موجز أخبار ماضي 3:30 على موجاتنا موجات إذاعة الشباب. بعد باش يكون معنا بالهاتف الفنان وليد الصالحي. وليد الصالحي بما أنه أصدر هالأيامات أغنية جديدة اسمها ستار، تنكتشفوا بعد شوية ستار مع وليد الصالحي اللي يكون معنا بالتليفون. أما قبل خليكم مع غريغوري بورتر موجز الأخبار، من بعد نرجع معكم في كلتور بوكس.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأسادة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تونس تحتضن بداية من اليوم وعلى مدى يومين المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. وزارة التربية تحذر المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 سنة و5 سنوات. وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي في أريانا الدكتورة سونيا معالج تكشف نتائج دراسة تم إنجازها سنة 2024 خلصت إلى أن 14.1% من الفئة العمرية للمراهقين بين 13 و15 سنة يدخنون السيجارة العادية، وصفة هذه النسب والأرقام بالمفزعة جدا. في أخبار العالم، نائب الرئيس الأمريكي جيفانتس يقول إنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن قوات الجيش الإسرائيلي تجاوزت نهر الليطاني في لبنان. الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مدينة النبطية وعدة بلدات جنوب لبنان بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار شمال إسرائيل للتحذير من هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ من لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: Culture Box.

0: اللي كان جاهد فيه.
1: ستر مش بالعاني والد الصالحي جديده اللي وقع طرحه تزامنا مع ايام العيد الكبير. وليد مرحبا بيك، عيدك مبروك.
2: وبيك يا رلا وبيك، ان شاء الله كل عام وانت حيه الف خير، انت والساده المستمعين وانت وامه محمد جملي.
1: ستر اغنيه خيرت انك تطرحها ايام العيد وليد، علاش اختيار توقيت هذايا؟
2: مش نحتفل بطريقتي الخاصه.
1: هي ما هي الكلمة الغنية فيها برشا رميين معنى زادة. واللي جات قدو يلبس.
2: هي كل حد يفسر وحده بولا، اللي يشوف روحه فيها مبروك عليه، هو اللي خطيته. عندنا شكون يستقبل الغنية، عندنا شكون يبعث الغنية، عندنا شكون يهدي، عندنا شكون يتهدي له، منوعة الشريحة في تونس منوعة، كل واحد وكيفاش باش يستعملها الغنية وكيفاش باش يغزر لها وكيفاش يشيرها روحه فيها.

0: ومهنة خفيفة يعني، من الفكرة هي فكرتي وتنظيمها وكما قلت لك حطها لهم فالور وخدمتها واخراجها حسين الساحلي بيان سور. بالنسبة لعلاش اخترت اني نكون نتفرج، يمكن اجتهاد مني هكذا في مخي، قلت
1: ما هذه خليني فرايجي خير.
0: لا لا خليني نحضر بحثي قبل ما نتسأل، خاطر باش يسألوني يقولوا لي بشكون باش تقصد، نحط روحي فرايجي ونحط شارلو يغني علي انا، باش اللي يسألني يقول له راهو انا نقصد في روحي وانت كان جات قدك بصحة وفرحة، اما راني انا شارلو يغني علي انا نقصد في روحي انا. هذا هو، حطيت روحي فرايجي وكأني نتخيل في غنايتي بال اللي زاني 40، وكأني نتخيل في أكبر كوميدي مسالم في تاريخ الكوميديا، معناتها شارلو اللي ما تمش استعماله كفنان كمغني بتو. حبيتك أنا وكأني بعيني نشوف الحقبة الزمنية هذيك بالدونس الساخر بما يحمله شارلي شابلن من رمزية في الكوميدي نوار، وفي حبيت نشوفه هو اللي قاعد يغني في الغناية، هو اللي قاعد يوصل في المساجات، خاطر نعرفوا شارلي شابلن كله مساجات
1: أكيد
0: فوالا،
1: كل تعبيرة في وجهه حاجة
0: فوالا هذا هو، معناتها اجتهدنا إن شاء الله نكونوا أصبنا، ما كناش مكسرين ولا أخطأنا في الاختيار.
1: وليد أنا هدي بشوشي معك حاجة بلاصة أخرى، وليد الصالحي يعني الناس تعرفوا فنان شعبي، وانت يعني كما يقولوا
0: احنا قوت انا وياك على كلمه شعبي
1: هي، اما انا توا باش نحكي على حاجه اخرى. اليوم كي نسمع التوزيع الموسيقي نتاع ستار، نسمع الات كيما الساكسوفون اللي حاضره يعني بقوه نسمعوها عاده، يعني كي نحكيو شعبي ماهيش موجوده.
0: والله هو سي تا شوا احنا نعملوا في الليل.
1: اي
0: اعطيني سؤالك صح.
1: انا نحب نعرف اليوم وليد قاعد يطور في الموسيقى، قاعد يحل في بيبان، يمكن غيره ما كانتش عنده الجراه، ونقول يعني ونسطر على جراه ثلاثة أسترة انه يمشي في الثنيه ديك.
0: معقول،
1: خاطر جمهور الشعبي جمهور وحده، عنده مخه، عنده يعني تقبله للموسيقى مش كما جمهور اخر.
0: بس جميل الموضوع اللي طرحته انت جميل. في تصوري انا انه الفنان يلزم بالضروره اذا يحب ينجح ويحافظ على النجاح يلزم بالضروره حاجتين، يلزم يكون جريء ويخرج من زون كونفور نتاعو، يجرب بحذر او بروشيرش او ببحث او ب معناتها ب
1: لا هو التوزيع ناجح على خاطر ماهوش صادم، خاطر متعدي سلس بطريقه كبيره يعني.
0: اي على خاطر ما تخدمش كومبارازار، تخدم باتقان، تخدم ببحث، تخدم بالاستعانه بالموزعين وبالاستعانه بالموسيقيين وبالناس اللي عندها في الاختصاص هذا عندها خبره وعندها عندها مرجعيه وعندها برشا حاجات. الفنان قلت لك حاجتين في تصوري انا وفي على حسب تقديري، يلزم عنده الجراه ويلزم يكون متجدد، خاطر معناتها باش يحافظ على النجاح ما يلزموش يقعد معناتها في نفس اللون غنايه اثنين ثلاثه اربعه ومش يولي ممل هكاك.
1: نفس الكلمه يولي حتى الجمهور ما يفاجئوش، الجمهور ما يتفاجئش بيه.
0: بيان سور انا هذا ديما كيما قلت لك راهو يهمني انا، نحكي ديما رايي الخاص وفي تصوري وفي تقديري. الوغ انا توا نشوف روحي معناتها في 2026، نشوف روحي انا مثلا في مخي نقول انا الحفاظ على الكلمه التونسيه واجب قبل ما يكون اختيار، واجب عليا نحافظ على الكلمه التونسيه بما تحمله من ثراء وبما تحمله من تنوع ومن اختلاف ومن برشا حاجات. انا يلزمني نغنيها الكلمه التونسيه، وحق الكلمه التونسيه عليا انا انها تتحط في حلة جميلة بتوزيع جميل وفي تصويرة جميلة اللي معناتها ديما أطالب معناتها سلطات أنهم يستثمروا في اللغنية التونسية بأنواعها وبطم طميمها. وأنا معناتها من ديما معناتها أسعى جاهدا أنه الكلمة التونسية واللغنية التونسية

0: هي حق هالمشروع انها تكتسب موسيقات اخرى وتنفتح على العالم، على خاطر الموسيقى هي هي هي هي لغة العالم. شو نقول انا؟ نقول موسيقتنا تتلمو فريشكا برشا، قابلة انها تتمس بتوزيع نتاع موسيقات مخالفة للشعب التونسي، كيما مثلا شارليستون، كيما السوينغ هذايا، كيما جو الجاز، كيما الغنية مبنية على المحاير سيكا، مبنية على كلام تونسي، مبنية على ميزان الريتم التونسي اللي هو السوقة هذه البنية. ومن بعد الديكور والدهينة والقرمود والزينة والحرير هي الموسيقات الأخرى، هو التوزيع، هو التوزيع يكون معناتها يكون بذكاء من من من الأخ أحمد بدر الدين بوعلي، شايف الغنية ماشية في جو جو شارليستون، في جو السوينغ، تحط راديو وتخدمت عليها ناط نتاع سوينغ، وبدينا الفكره معناها بتيت ابتي فوالا خرجت غادي. بعد هي وحدها الساكسفون والتوزيع هذاك هو اللي قال لك راني نذكرك باللي جاني 40
1: ولا لا، بالحق يعني الريتم يسرح له بالحق يعني.
0: معناها انا توا
1: انا شخصيا يمكن اول مره شفتها عاودتها 3-4 مرات ساعه قعدت نعاود.
0: اي خفيفه خفيفه الغنيه، خفيفه على وزننا.
1: اما فما جانب اخر زيادة ظهر لي وليد الصالحي. اي وليد الصالحي مش فيه
0: انا خلت لك القوس في القوس. انا لا ارى مانع انه الاغنيه لو تتخدم توزيع بالقداء عادي جدا، تنفتح على موسيقات اخرى. المفيد ثم بنيه تونسيه من كلمه ومن لحن ومن ريتم، من آلات معناتها تونسية، وعادي جدا تنفتح على موسيقات العالم الكل، قادرة أنها تحمل، قادرة أنها تتزين، وقادرة أنها تخرج في أضع حلة. أنا مانيش ضد. وبالنسبة للمزود تراه آلة، يعني حسن التصرف فيه وحسن توظيفه في بلايسه هو مسؤولية الفنان اللي يعرف والفنان اللي ما يعرفش.
1: أكيد. وليد، أنت من محبين السبليلي والمورالي؟
0: من محبيش كون
1: الهادي السمليلي والمورالي اللي هما رواد الأغنية الفكاهية في تونس.
0: بيان سير.
1: على خاطر حسيت كأنه فما هكا تركيمة في الغنية، فما ماشي غادي
0: نوع من المونولوج. أي حلوة ملاحظة جميلة جدا. أي الكلام هذايا، تعرف الكلام هذايا يتسمى بالمصري يتسمى الكلام اليوماتي. نحن كي نترجموه بكلامنا التونسي يولي شوارعي. تحسها فيولجير الكلمة، فهمت؟ تحسها كخشينة شوارعي. احنا نقولوا اليوماتي، الكلام اليومي.
1: كلامنا اللي نحكيو فيه، اللي نحكي بيه انا وياك توا مع بعضنا.
0: اللي نقولوا فوالا، اللي نقولوا فيه احنا في حديثنا نتكلموا به، يتم تطويعه الى قصيدة ويولي معناتها سلس في الأذن، ويولي موزون، فيه صدره عجز، وفيه هكا فيه رنة، حتى كي نقولوا كلام فيه رنة في الأذن. هذه لمسة فنية مش أي شاعر ينجم يكتب فيها. تحية لذلك المعز الداسي اللي معناتها متقن جدا للمصطلحات هذه وللكتابات هذه والنوعية.
1: راهو الدرجة التونسية صعيبة، راهو أنه نكتبوا بالدرجة التونسية، انه يكون يعني نكتبوا كلام موزون، وماهوش سهل، وماهوش اي حد ينجم يكتبها موزونه وصحيحه وتجي في الاذن كما ستار، كما اغنيه ستار اللي كنا نسمعوا فيها.
0: والله عندك الحق، عندك الكلام، قريت الكلام اليوماتي. انك تطوعه الى قصيده وانك تطوعه الى شعر ويبدا موزون ومحطوط، راي لمسه فنيه كبيره ما تنجم تكون كان من شاعر معناتها محنك ومتمكن وفنان. سي با فاسيل، احنا كي نسمعوه سهل، كي نكتبوه سهل.
1: اما صعيب، لا صعيب، الممارسه صعيبه، اللي يبدا يحاول يفهم اللي هي صعيبه. وليد، علاش اخترت انك تطرح اغنيه ستار رغم انه انت عندك اغنيات اخرى حاضره ومصوره؟
0: والله لما تحمله من
1: العصفورة قالت لي اللي فما اغنيات حاضرة ومصورة.
0: عندي برشا غاني حاضرين ان شاء الله يتم تهبيطهم ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله.
1: هذا تحضير موسم الصيف ان شاء الله.
0: ستار ان شاء الله. ستار شو انا العام على شي دور الاغاني، ديما نسجلوا في استوديو، ديما عندي الماتير حاضر. اشتا وصيف والله. شوف ستار خفيف تروح.
1: اي
0: والشعب التونسي يعيش في ضغط كبير. وفي حاجه الغنايه خفيف تروح
1: فتره هذه، امتحانات وباك وسيزيام ونوفيام وكل مع بعض.
0: في حاجه الشعب في حاجه الغنايه ديناميكيا
1: خفيفه ومحليها. اي
0: وفرشكه وفيها الكوريرات وفرحانه وحتى لو كان فرحانة فيها معاني وتنجم تتهز البرشة البرشة معاني. كان عتفدليك اللي هو احنا شعب ضامر ويفدلك ياسر يفدلكوا بها على بعضهم. كان على باش ينبذوا بعضهم اللي يحب ينبذ صاحبه لانه عنده على الاقل على الاقل ماتير باش اللي يحب يفدلك اللي
1: هو كستار مش بالعاني
0: هكاك ديما في حد شيء معناتها هيك تشوف انه تلقى خيط ما فماش موضوع معين ما فماش اتاك مباشر لحتى حد. هو معناتها هو نقد جميل وساخر وميم طوم ما في حد شيء الغناء
1: أكيد أكيد أكيد
0: تحب تسد راس الفتلة ما تلقى حد شيء.
1: نعود نسمع مقطع أقعد معنا وليد نسمع مقطع من ستار
0: أنا معك

0: كانت لك انت شتي.
1: يعني وليد كما احنا نقوله في العامية متاعنا يعني ساعات كي عبد يقول لك تقصد فيا ولا حاجة قول تقولوا لي انا من نقصد في حتى حد ما كان انت هكا حساس ولا كان انت سوسيبتيبل وترى الكلام عليك هذيك امورك انت مش انا.
2: ولا هذا هو هذا هو بيت القصيد انت تتكلم على حسن نيتك ولي خلنا ما
1: يفسرها ما يهزها المعاني انت ماكش اصلا ما تقصدهمش
2: ويدخلك تلمو انت مسالمه يدخلك في متاهه اخرى باش تقعد تحلف له وتفسر له والله راهي هكا يتعبك واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه باش يتعبوني انا دوم يتعبوني انا مكسر وانا ماشي راك فهمت هكا راه ما نقصدوش هكا راه نقصدو هكا تعرفش كيفاش هاي غنيه
1: هاي غنيه
2: يا خويا
1: وليد مرسي انا هدايا احنا اليوم هدايا مصافحه بالتليفون بما انه عيد واجواء العيد اما اكيد احنا فما مهرجانات واجواء المهرجانات واكيد باش تكون حذايا ان شاء الله في كولتور بوكس نحكيه على المهرجانات الصيفيه وعروض وليد الصالحي في الصيف ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله فرحان اللي تعديت معاك وفرحان
1: احنا فرحانين برشا زاد اللي سمعنيك
2: يعيشك يا ربي يعيشك ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير
1: عيشك سيدي
2: وان شاء الله ربي يمتعك بصحة بدنك وضو بصرك وان شاء الله تونس بخير وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل واحد يحب تونس بخير وان شاء الله ان شاء الله غدوه خير هذا شو نقول
1: ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك وليد الصالحي غنيت غنيت ستار ستار جديد وليد الصالحي اللي موجوده على اليوتيوب تنجموا تشوفوها اغنيه خفيفه فرشكه جو صيف وجو عيد

هكا وصلنا لنهاية رحلتنا معكم في كولتور بوكس. بعد شوية يجدد موعدكم مع وجدان زاجروبا في استوديو الملاعب نهائي بطولة الراب تثنين، وفي الاستشوابات في رفقها هادي جبنياني. أنا نقولكم اقعدوا معنا ما تبدلوش موجة. كانت معكم في كولتور بوكس والعدد والتقديم جيهان تركي، ألفانسي في الإخراج الرقمي، نزار الورتاني في الهندسة الصوتية. باي باي، نتلقاه إن شاء الله في مواعيد أخرى.

0: استوديو الملاعب. الأربعة على موجات إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بكم من توا حتى للستة ونص. عيدكم مبروك كما كنتوا موجودين. اليوم حصة خاصة ولا تغطية خاصة لمباراة نهائي الأبطال بين تقدم ساقية الدير وأمل حمام سوسة، زوز فرق اللي صعدوا للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بتباع يلزم بطل الرابطة المحترفة الثانية بعد موسم أكيد ممتاز بالنسبة للأندية هذا. شكون باش يفوز اليوم ويتحصل على اللقب الشرفي هذا نهائي الأبطال؟ لحظات وتنطلق المباراة هذه بملعب المصطفى بن جنيد بالمونستير. أكيد موجودين زملائنا مكرم الهديجي وهادي جبنين، نمشيو لهم بعد شوية. وإحنا هوني في استوديو حاضرين بظهير أيمن وظهير أيسر. كان جي هكا المقاربة. أكيد زوز مدربين عبد وزيدة موسم محترم جدا في رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، سعداء باستقبالهم. محمد سويحلي على الجيرة اليمين، كوتش مرحبا بيك، عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك وجدين، شكرا على الاستضافة. دونك فرحان برشا اللي جيت بحذيكم.
0: مرحبا.
1: استوديو ذا نحبه برشا،
0: حتى هو يحبه برشا.
1: يعيشك ان شاء الله. عندي ميسيون باهي ونكونوا خفاف ظل على الساده المستمعين والمشاهدين.
0: نورمالمون تقعد في الكرسي هذا، متفكر وقت قعدت فيه اخر مره بعد جيك تليفون ومشيت الدرب؟
1: لا خليني نقوم، خليني نقوم نمشي.
0: باهي، طبعا نحكيو اكيد على الموسم واكيد الانقاذ وضمان البقاء بالنسبه لفريق كوكب عقارب. ايضا سعداء باستقباله خلل بحر وجيب حذينا في غرغور القايله كوتش احمد نجار، مدرب نادي القربي وزيدا. كيف كيف موسم ممتاز كوتش، مرحبا بيك وعيدك مبروك.
2: مرحبا بيك وجدان وعيدكم مبروك سنين دائما. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم على الاستضافه. ان شاء الله نقدموا ايميسيون ممتازة وإن شاء الله معناها نعطي تحليل شافية وإضافي على المباراة تاع اليوم
0: إن شاء الله. أكيد صورة ممتازة جدا بالطبيعة، زوز فرق وطاقم التحكيم الكلهم في وسط بعضهم هكا مخالطين، محليها روح رياضية. ألفانسيب معنا في الإخراج الرقمي، رحبوا بها وعيدك مبروك ألفا. أيضا نزار الورتيني رحبوا به، نقولوا له عيدك مبروك. نمشي مباشرة لملعب المصطفى بن جنيد بالمونستير. مالوريزمون معناها جمهور تقريبا ما فماش، لكن الحمد لله مكرم الهديجي حاضر. مكرم مرحبا بيك.
3: مساء الخير وجدان، تحية ليك، تحية لمحمد السويحلي، أحمد النجار والفنسيب، نزار الورتاني، معكم مكرم الهديجي من التعليق المباشر على هذا اللقاء. هادي الجبنياني على أرضية الميدان. مساء الخير للناس الكل، إن شاء الله عيدكم مبروك. أكيد مباراة الأبطال في الانتظار بعد قليل. التقدم الرياضي بساقية الدير يستضيف ولو شكليا الأمل الرياضي بحمام سوسة في أولمبي مصطفى بن جنات بالمونستير. صورة مزيانة سبقت المباراة وجدان، كانت عندك الصورة أكيد كانت صورة جماعية بين ملاعبي زوز فرق وطاقم التحكيم ومسؤولية الفريقين. سبقتها كذلك تحية لجماهير الأمل الرياضي بحمام سوسة من قبل ملاعبي التقدم الرياضي بساقية الدير، والعكس بالعكس، يعني جماهير التقدم الرياضي بساقية الدير مشاولها ملاعبي الأمل الرياضي بحمام سوسة وحيوها في صورة تعكس الروح الرياضية الكبيرة في هذه المباراة، في مباراة الأبطال. والأكيد اسم على مسمى مباراة الأبطال بين الأمل اللي يلعب اليوم بالألوان البيضاء وكذلك التبان الأسود والأرقام السوداء، والتقدم الرياضي بساقية الدير اللي يلعب بالألوان الزرقاء الكاملة والألوان أو الأرقام البيضاء. دقيقة صمت وجدان ثم نواصل التعليق على هذه المباراة.
0: أكيد دقيقة صمت كما العادة في كل المباريات، وإحنا ما نسيوش حاضر أكيد في الكواليس وعلى التيران هيدي جبنياني يدخل معنا وقت اللي يحب، وقت اللي يبدأ فما تصريح لأي معناها لاعب ولا مدرب ولا طرف بطبيعة في المباراة. دونك هيدي الميكرو محلول، تدخل معنا وقت اللي تحب. وتحية جي من عند أحمد خضر كوتش محمد سويحلي. تبارك الله أحمد خضر ديما حاضر في الحصص بلوتو الرياضية الكل، ومن احبائي كوكب عقارب ونادي صفاقسي والانديه نتاع الجهه الكل. دونك يسلم عليك ويحييك ويقول لك عيدك مبروك. كيف كيف زاد الكوتش احمد النجار. دونك ماتش بلا جمهور معناها تقريبا فما 500 متفرج في ماتش معناها بور لو بريستيج، خلينا نقولوا زوج فرق اوبجيكتيف اتان بالكدا في الموسم. كيفاش بلا جمهور؟ شنو احساسهم الملعبيه معناها كي باش تلعب حاجه هكا على الجو انت فرحان ومتفرهد، يمكن اول مره في الموسم باش تلعب حاجه كيما هكا ويلقى روحه التيران بريسك فارغ في سخانه نتاع الاربعه نتاع العشيه؟ اش قولكم؟
1: ولا الحقيقه معناها نورمالمون ماتش كيما ذا يكون معناها كي اذا كان نجموا نلعبوا في الليل مثلا معناها بالجمهور تاع الفرقة. احنا تو ديما قاعدين نلعبوا بجمهور تاع ليكيب معناها دوميسيل فقط، معناها فرصة انه معناها ماتش احتفالي نجم يكونوا معناها الببليك منا ومنا في وقت باهي، فهمت؟ نجم يكون ما نعرفش انا خير من هكا الحقيقة، معناها حتى التصويره معناها نتاع ليك دو معناها حقيقة ماهوش منظر. معناها انا نتصور انه كان جاء في ظروف مخير احتفالية أكثر من هكا، حتى الموتيفاسيون تاع الملاعبية، حتى الماتش تقى أكثر، معناه فيه ريتم، فيه معناه جو عام به، معناه خاطر الناس هذو ما تعبوا عام كامل، هما يتجاراو في تيرانات وكذا في السموشة، يزيدوا معناه في ماتش كيما ذايا يقاو رواحهم في ظرف كيما كي، معناه ونديري حتى ماتش أميكالي
0: صحيح
1: أونكور. معناه فهمت
0: السيد احمد كيفاش مونتالمون حسب رايك؟ معناها المدربين زوز ينجموا يحضروا في دي كونديسيون ديجا كليماتيك من بعد العيد وهكا ليماج ديجا اللي ريناها ما دارش خاليه تماما.
2: وبالنسبه للتحذيرات ما نتصورش فما معناها باش تكون بريسيون في من ناحيه المقابله هذه، كما كنت تحكي انت ماتش احتفالي معناها على البرستيج كما نقولوا شكون يكمل الشامبيون تاع الليغ 2. دونك من ناحيه ذهنيه نتصور انا معناها الجوارات الكل حاضرين باش يعملوا بريستاسيون باهيه باش معناها يكملوا اون بوتي، فما تروفي في الـ في الـ في الميزان. دونك تحذير ذهني من المدرب والطاقم الفني الكل باش يكون تحذير سهل، معناها ما فماش الضغط نتاع اخر الموسم، شكون شي يطلع بين مثلا ساقيه الدير ملعب القابسي بين حمام سوس وحمام لنف، كانوا ماتشات سري. اليوم مقابله احتفاليه، نصور معناها باش تلقى اللاعبين معناها متحررين، وان شاء الله نشوفوا مقابله ممتازه.
0: تعادل 0-0 في 3 دقائق لعب والبقيه بتبيعة تقدم المباراه والتشكيلات مع مكرم الهديجي. مكرم مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا بك من جديد وجدان. نلعبوا في توقيت دقيقتين 45 ثانيه منذ انطلاق المباراه في شوطها الاول، دائما تعادل 0 في مباراه الابطال. هات نبداو بتشكيله الفريقين، نقبل ذلك اكيد نعطيه السياق. وجدان تقدم رياضي بساقيه الدائر بطل المجموعه الثانيه اللي انهى برصيد 56 نقطه، الامل الرياضي بحمام سوسه بطل المجموعه الاولى وانهى برصيد 51 نقطه. اليوم وجها لوجه لأول مرة في الموسم بطل المجموعة الأولى وبطل المجموعة الثانية. البداية بالفريق الضيف بروتوكوليا أكيد، والبداية بقائد يعني المايسترو بالنسبة للمباراة هذه اللي هو المدرب باهر المهيري، وما ننساوش أيضا الفضل الكبير لعماد جاب الله اللي قدم موسم تقريبا ممتاز مع عمل حمام سوسة، اللي تقريبا قبل جولتين أو ثلاثة تغير المدرب بماهر المهيري، وهو إنجاز مشترك اكيد الثنائي هذايا ماهر المهيري وكذلك عماد جبله. في المرمى محمد امين الحزقي بالنسبه للامال الرياضي بحمام سوسه، نور الباجي، محمد امين هلال، ريان بن عبد الله، حبيب البريكي قائد الفريق، خليل المشرقي، معتز بن عبد الله، علي بن حسين، خلدون منصور، عياض الحولي، وطاهر حموده على دكه البدلاء بالنسبه للامال الرياضي بحمام سوسه، علاء حفيظ، مؤمن الزبيدي، محمد امين الطريد، ريان العساوي، محمد امين التيمومي، نسيم بقديده، رائد بالحاج عبد الله، نور ماني، ومحمد دامين جرايه. بالنسبه لقائد المايسترو بالنسبه لتقدم ساقيه الدير، يسري بن كحله على راس الاطار الفني للتقدم الرياضي بساقيه الدير وصاحب الانجاز في الصعود. اليوم بدا بمجدي المنصر في المرمى في عوض يوسف التوج، مصعب العجيلي قائد الفريق، ايمن عزازه، محمد امين الناوي، وسيم عتيق، فرج عجرود، بهاء الدين مولي، حمدي الجناوي، فادي الدرقاش، زياد العلوي، ولؤي حمدي، ولؤي دحنوس. في دكة البدلاء يوسف التوج في المرمى، سيف الدين كريشان، أمين نجاح، شهير الدوزي، هارون بن عامر، آدم بن فجرية، محمد الصادق انجازو، حسين المسعدي، وأكرم البهلول. بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة، حسام بن ساسي كحكم ساحة، المساعد الأول محمد أمين المنسي، المساعد الثاني محمد علي الدرويش، الحكم الرابع أنور العكروتي، مراقب المباراة فريد الجاسمي، المنسق الإعلامي أو المنسقين الإعلاميين منصور الإمام وحسام السلام الفقيه علي والتنسيق العام لكل من حمدي العميدي علي الأسود وزبير بن سلامة. الجماهير تقريبا حكيت وجدان على الملعب الجماهير تقريبا في حدود 40 أو 45 محب بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة، أكثر شوية بالنسبة لجماهير التقدم الرياضي بسقيط الدير في حدود 80 محب حاضرين على الجهة اليمنى للمنصة الرئيسية لملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. طقس حار تقريبا وجدان في حدود 34.5 درجة لهنا في مدينة المنستير وتحديدا في ملعب مصطفى بن جنات، والأكيد اليوم مباراة من سيتوج باللقب الشرفي لهذا الموسم موسم 2025-2026 بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية. المهم حصل بالنسبة لفرق التقدم الرياضي بساقيت الدير لأول مرة يصنع التاريخ ويصعد للرابطة المحترفة الأولى بعد مجهود وصعود تدريجي من مختلف الأصناف نحو الرابطة المحترفة الأولى. والأمل الرياضي بحمام سوسة تقريبا بعد غياب 3 مواسم يعود من جديد لقسم النخبة. مباراة اليوم من سيتوج كبطل وكمتصدر وكرائد بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لهذا الموسم. نلعب وجدان في 6 دقائق 24 ثانية دائما أصفار لهنا في مصطفى بن جنات 0-0 بين التقدم الرياضي بساقيت الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة. اختير الكرة اختير الكرة كاد يكون الهدف الأول للتقدم الرياضي بساقيت الدير، تصويبة من لؤي دحنوس والتألق لمحمد أمين الحزقي اللي خرج كرة كانت ماشية في الزاوية 90 وأكيد يفتتح التسجيل للتقدم الرياضي بساقيت الدير. تمشي كرة ضربة ركنية وجدان نكملها ثم نعطيك الخط. ركنية كانت عملية اختيرة في هجوم التقدم الرياضي بساقيت الدير لؤي دحنوس وعلى لؤي حمدي بتسديدة قوية في سقف المرمى والتصدي لحارس الأمل الرياضي بحمام سوسة محمد أمين الحزقي. ضربة ركنية على يسار محمد أمين الحزقي، التوزيع داخل مناطق الجزاء في اتجاه الرؤوس، خطيرة الكرة ونور الباجي يقطع الكرة ويشتتها في وسط الميدان في توقيت 7 دقائق 22 ثانية. دائما أصفار وجدان بين التقدم والأمل الرياضي بحمام سوسة.
0: شكرا مكرم. وانت ماذا بيك دابوس المهدي ديما بحذاك 34 درجه تقريبا في الظل، فما بالك الملعبية اللي توا قاعدين يجريوا ويعملوا في ايفور فيزيك نتصور يحسوا في السخانه دوبل معناها. واكيد الحكم في مباراه اليوم حسين بن سيسي باش يعطي البوز نتاع الماء هذيك توا مهمه جدا جدا. دونك نلعبوا في 8 دقائق لعب اولى الفرص معناها رفلكس يمكن الحارس والا ريوسيت غابت على الملاعب
1: جارديان ميريت جارديان بصراحه الملاعب حتى جارديان فريمون عجبني برشا ماني باراد
0: كان ينجم يكون هدف على بكري يقلب شويه يمكن الموازين يخلي زوز فرق يطلعوا اكثر في الريتم معناه في 9 دقائق 8 دقائق لعب معناه مازلنا كما نقولوا ديما محلين فتره جس النبض مازلنا في اللونتان
2: صحيح فترة جس نبض هي تويك معناها حتى الفرصة اللي خلقتها ساقيت الدير كانت على طريق معناها لعب مباشر من الظهير الأيسر ديريكت على زياد العلوي اللي عمل ديفياسيون لويد بن دحنوس اللي ما استغلش الفرصة كما يلزم وكيف كيف زادها فما ميريت الحارس المرمى اللي معناها أنقذ الموقف وكان يخلي معناها الريتم بتاع الماتش يطلع أكثر. كما كنا نحكي وزاد عامل الطقس زوز فرق ما همش قاعدين يعملوا في ضغط عالي دو زيكيب يعملوا في ان بلوك ميديان وحاولوا فوق الكره وحاولوا يمشيوا بال كسوا بالكونستركسيون بالاتاك بلاسي معناها خاطر ما ينجموش زاد بالحال الطقس هذيه كل كره شي فوقها شي يمشيوا الترانزيسيون اللي معناها شي يعملوا لهم برشا ايفور فيزيك. دونك كل ما يفوق الكره الراو في الزوز فرق ينتهجوا في اللعب المركز اكثر هذا معناها عامل الحراره ياثر على المقابله. دونك فرصه اولى ساقيت الدير دخلتها في المقابله اكثر من حمام سوسه
0: دخلها بطبيعة أكيد في المقابلة في تقريبا 10 دقائق لعب. وديما نذكروا
4: بطبيعة مرحبا
0: تفضل سي الهادي دخول بقوة
4: مرحبا لك وزين
0: مرحبا عيدك مبروك
4: مرحبا سي أحمد بحذاك وبسي محمد نورونا بحذانا في الإذاعة اليوم
0: يسمعوا فيك
4: سي محمد شنو أحوالك لاباس؟
1: شنو رايك سي الهادي لاباس عليك خويا؟
4: طيب مازلت
1: كل عام تحب خير يا خويا
4: ربي يفضلك عيدك مبارك.
1: عايشك ربي يبارك لك يا سيدي.
4: صحيح العقارب لاباس يا محمد.
1: والله صفا صفا في صحة جيدة.
4: سنة مبروك مرة أخرى الإنقاذ.
1: يعيشك.
4: وسلم بالتوفيق.
1: يا ربي يبارك لك.
4: عايشك. وسلم على سيد أحمد بحذاك وزين كل عام وأنت حي بخير سيد أحمد.
2: عايشك خويا هادي إن شاء الله عيدك مبروك سنين دائمة ربي يحييك من أمثاله.
4: ويعيشك وبرافو اللي تعمل فيه مع السي اس كا فريقك الأم وإن شاء الله ديما في مهام سيد أحمد.
2: إن شاء الله عايش خويا هادي ربي يبارك فيك.
4: وزين وأنت تحكي على السخانة أنا يعني كنت راه ربما كان يجيك التصوير الحكم الرابع سلام علي أنور عكروتي اللي خلينا نقعد وراه أنا متخبي بحذايد أبو السمالي أنت سلت عليها مكرم الهديجي خاطر السخانة بالحق هوني.
0: فيها شوية زهر.
4: وسال حتى في الكولينج بريك ان شاء الله تترقالي نشرو في الماء مع جوارات دونك انا سال اليوم تكون حاضر معاكم في كل عاده في الكواليس في الهواء.
0: قال لك سي محمد سويح لي لابس مظله ولا خليتها في جربه ذي؟
4: لا لا متخبي في متخبي في الظل ونحكي مين يسار والقفله نتاع موسم وحكينا شويه مع الجوارات مع المدربين اوكي ولكن الماتش الشكل نتاعو هو ودي ولكن يعني الكثير اليوم نزوز فرق الحقيقه خاطر توجي بالصعود الزوز دونك يحبوا ديما يكملوا في ثوب البطل دونك ان شاء الله وزين باش يكون حاضر معاكم في الكواليس في التغييرات على الشيء عمو تنقيز على بنك البدلاء وهوني زاد نحب نسلم على عمار العوري اللي هو المكلف بالاعلام قلت له عمار اليوم فوت خاطرنا وسهل لنا وخلينا نتنقلوا شويه يمين يسار قال لي ما سمع حتى مشكل اليوم دونك شويه تصريحات في المباشر ملعبيه تخرج ملعبيه تدخل شويه جمهور شويه كواليس ثم تحكيوا على الفرصة نتاع لؤي حمدي ثم ومكرم يعني حتى يسري بالكحلة قالوا عاود يعطيك الصحة برافو ومشيرة الأخرى مدربة ملحن نصوص أمير المهيري من بعيد برافو يا حزكي كمل هكا دونك الأمور خمسة على خمسة كل عادة ديما ملعب مزيان يقعد نلعب من جريت بالمنسير
0: صحيح نقص الجمهور بصراحة اللي ما عادش معنا النقص
4: هو تو راهو حسب الاجتماع الأخير كما تعرف التنسيقي هو تم التفاهم على 500 فكره لكل محب كراهو من جهه بطاقيه الدير عندنا 300-350 اقل شويه في حمام سوسه خاطر انا كنهز راسي ربما قاعد راه خير من مكرم انا خاطر انا في الجازون دونك راه ملحم سوسه راه اللون الاسود والاصفر وراه تريكو المراول نتاع ملحم سوسه عندنا بين 200-300 والازرق اللون الطاغي والابيض على فريق تقدم قدمت الدير الجمهور جاء من الساخيه وجاء مع فريق وتبع حتى يعني عنده وصول حافلتين فما كورتيج من فريق تقدم قدمت الدير يعني الجمهور هو اللي رافق الحافله حتى باب الملعب.
0: هذه هي الانكونفينيون معناها نتاع مباراه ديجا بعد العيد معناها ثالث عيد هما برشا ناس مازالوا معناها يحتفلوا بالعيد واكيد مش بيتصور اليوم وزاد سخانه بصراحه معناها هيدي وبرشا حاجات هو صحيح يلزم في مباراه في ملعب محايد لكن زاد مالوريزمون معناها 500 متفرج ماهمش في قيمه الزوز فرق والانجاز اللي عملوه الموسم الحالي ترجع لنا هيدي بعد شويه اقعد في الظل اقعد في البرود نستحقولكش في واحده من الجمعيات كبديل معناها ملاعبي دونك اقعد قريب سينو معناها تقريبا سقيت الدير هو الفريق الوحيد اللي عامل زوز هزيم اكهاو في الموسم كي تشوف معناها لي ستاتستيك نتاع الفرق الاخرين الكل تلقى بعده هو فما الملعب الجيبسي عنده ثلاثة هزيم معناها ديجا حتى الرقم هذايا من طموحاته نتصور باش يلعب عليه باش يقعد مستحفظ على اقل عدد ممكن من هزيم نرجعوا لك مكرم
3: يعطيكم الصحة تحية لكم من جديد أكيد هادي كان حاضر مع الملاعبية خذا الكواليس خذا كل الأطراف معناتها منذ دخول الحافلة وهذه كرة خطيرة للتقدم وتمشي ضربة ركنية لتقدم سقيط الدير بعد تدخل الطاهر حمودة في أدوار دفاعية يخرج الكرة تمشي ضربة ركنية لتقدم سقيط الدير قلت هادي رافق الحافلة متاع الحافلتين في الحقيقة متاع الزوز في رقم متاع التقدم وكذلك متاع الأمل الرياضي بحمام سوسة منذ دخولها وكل الكواليس اكيد تلقوها ان شاء الله في حصه استاد 2 ان شاء الله مع هادي الجبنياني وخاصه بالنسبه للملاعبيه العقود نهايه العقود شكون اللي مازال باش يواصل شكون لا اكيد تلقوها كل التفاصيل في حصه استاد 2 ضربه ركنيه وجدال لصالح التقدم الرياضي بساقيت الدير وعلى العارضه كرة على العارضة ممتازة الضربة الرأسية كاد يكون الهدف الأول لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير كانت ركنية من لاعب محمد أمين الناوي والضربة رأسية تضرب على بين القائم والعارضة وجدان وتخرج ضربة مرمى لمحمد أمين الحزقي اختير الكرة كانت للتقدم الرياضي بسقيط الدير ضربة رأسية من وسيم بن عتيق وسيم بن عتيق هو صاحب الفرصة الأخيرة كاد باش يفتتح التسجيل في توقيت 4 ساعة لعب من هذا اللقاء. ترجع الكرة في وسط الميدان لصالح التقدم الرياضي بساقيت الدائر اللي بدأ ياخذ في الأسبقية الهجومية على الأمل الرياضي بحمام سوسة. تقطع الكرة عكس الهجوم في اتجاه طار حمودة وممتاز يقطع الكرة هذه قائد التقدم مصعب العجيلي اللي يربح ضربة تماس على خط وسط الميدان. التقدم الرياضي بساقيت الدائر خطير خاصة في عكس الهجومات والتعويل أكيد على زيادة العلوي وكذلك لؤي دحنوس في مقدمة الخط الأمامي. الكرة للؤي دحنوس على الجهة اليمنى للهجوم محاولة المرور معه ريان بن عبد الله التوزيع ويقطع الكرة ممتاز أيمن عزيز يخرج الكرة لدفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة. الأمل اليوم يغيب عليه فادي سليمان لجمعه 3 انذارات مصعب ساسي إلياس الطيف وكذلك عمر السماري والتقدم الرياضي بساقيت الدير يشهد غياب لسعد بوراوي وكذلك حمزة الربعي لجمعهم 3 انذارات. نور الباجي محاولة التوزيع والكرة ضعيفة عند دفاع التقدم الرياضي بساقيت الدير. مباراة متوازنة إلى حدود هذه اللحظة بين الفريقين ما فماش معناتها كما كانوا يحكيوا لي كوتش محمد السويحلي وأحمد النجار ما فماش الفريق المسيطر. المباراة مفتوحة في ثوب ودي في ثوب الأبطال من سيتوج بهذا اللقب الشرفي. نذكروا الموسم الماضي كانت المباراة هذه مباراة الأبطال كانت في ملعب الأولمبي بسوسة بين الشبيبة القيروانية ومستقبل المرسى. انتصر أنذاك المستقبل الرياضي بالمرسى 3-1 ضربة تماس لصالح التقدم الرياضي بساقيت الدير. نلعب وجدان في 17 دقيقة لعب دائما أصفار في بنجانات بين التقدم وكذلك الساقي.
0: يعطيك صحة مكرم نرجع لك بعد لحظات وأبرز معناها ملاحظة احنا هوني نتسائلوا على ورقة المباراة ويني ماذا بينا معناها كما العادة سيد أحمد الصالحي من جامعة تونسية كرة القدم يتفاعل ويبعث ورقة المباراة شكيك
3: أنا نجيك وجدان توت سويت
0: توت سويت ميرسي يا مكرم كيف في بالي راني طلبت حاجة أخرى بصراحة الأمور هكا
3: تتدلل وجدان
0: يعطيك الصحة. دونك في 17 دقيقة لعب ديما تعادل 0-0 وزوز فرص حتى توا يمكن أخطر بالنسبة لتقدم ساقيت الدير كوتش محمد السويحلي خاصة الكرة الأخيرة على كرة ثابتة حاجة من الأسلحة اللي الفريق هذا يجب أن يستحفظ عليهم في الموسم الجاي في الرابطة الأولى.
1: الحقيقة توا يعني 17 مينوت الحقيقة معناها فما كرة باهية برشا الحقيقة النيفو باهي معناها سورتو معناها في الكونسيرفاسيون تحس ما فماش دي شيء دوز إيكيب الحقيقة الكاليتي اللي عندهم يستحقوا أنهم يكونوا زوز معناها في البوديوم. دونك اللي شفته بوندون 18 دقيقة فما كاليتي فما الحقيقة معناها كونسيرفاسيون باهي من دوز إيكيب فما دي زوكازيون فما نيفو باهي تحس أنه معناها زوز جمعيات الحقيقة قاعدين يكوروا فهمت كورة مسرحة في الويد معناها تحس فما دوز إيكيب الكاليتي موجودة في زوز فرق. أنا بوندون طول 18 دقيقة عجبني برشا معناها الماتش فهمت فيه فرص زاد فيه يعني قلت لك جات فرصة نتاع طار حمودة زاد حمسوسة ودوز أوكازيون نتاع شوف معناها فريمون فما برشا حاجات باهي فما دي كومبينيزون إن شاء الله ينجموا يكملوا هكا إن شاء الله سير بلان فيزيك معناها ما يتيحوش باش ما يأثرش معناها على النيفو نتاع الماتش. مي بور لو مومون الحقيقة فما نيفو باهي بصراحة فوق المتوسط وباهي أنا عجبني الزوز معناها سورتو في الكاليتي ما فماش برشا هادي شي تكنيك إن شاء الله يكملوا هكا يعملوا لنا ماتش باهي هكا.
0: اي خاصه على مستوى تقدم الوقت اسكو فيزيكمون باش يقعدوا
1: هذاك اللي خوف
0: ولا لا كوتش احمد نجار حتى لتوا معناها مع 20 دقيقه كما قال معناها سي محمد زوز فرص مقابل فرصه. هل فريق امل حمام سوسه ينجم يستنزف يمكن قوى تقدم ساقيت الدير وبعد ينجم يفاجئوا ولا معناها ينجموا نمشيو ما نساوش مباراه تمشي مباشره الركلات الترجيحيه حسب رايكم معناها تقعد هكا حتى 90 دقيقه وبعد يتحسم بالركلات الترجيحية.
2: هو من ناحية الفرص تويك كان نجيو نشوفوا زوز فرص التقدم ساقيت الدير كيف زوز فرص الأمل حمام سوسة في دقيقة 17 كانت فما توزيعة من الجهة اليمنى المهاجم زاد طار حمودة ما استغلهاش معناها وكانت خارج الإطار ضربة رأسية. الكرة الأولى زاد كيف معناها في دقيقة 11 حمام سوسة زاد معناها كرة من الجهة اليسرى وتوزيع زاد للطاهر حمودة وأنقذها الحارس. ماتش إكيليبري بين زوز جمعيات كما كان يحكي خويا محمد، فما تدرج به بالكرة من زوز فرق، الكرة قاعدة تخرج معناها بصفة معناها جيدة من خط الدفاع الوسط الميدان حتى لينك توصل للليني أوفنسيف كسوا من ساقية الدير كيف كيف زاد من حمام سوسة. ما همش قاعدين يزربوا، ما فماش ديشي في متاع شدين كورة، فما معناها دي موفمون قاعدين يقوموا بهم اللاعبين اللي معناها عندهم الكورة كسوا ساقية الدير، وهذه هجمة خطيرة هي عجيها اليوم لتوزيع من مصعب العجيلي. حاجة معناها ريتم باهي، كاليتي جوار سور لو بلان معناها نحكي تكنيكمون كاليتي محترمه من زوز فرق. هذا اللي معنا ما يفسر اللي هما متواجدين في المباراه هذه. فما امكانيات فرديه ممتازه جدا اللاعبين زوز فرق، كيف كيف من ناحيه التنظيم الدفاعي والتنظيم الهجومي زوز فرق زاد معناها فما عمل كبير من الاطار الفني قاعدين يقوموا به. دونك معناها مباراه ان شاء الله بنشوف فيها معناها ريتم باهي، وان شاء الله تتحسن في الشوط الثاني، خاطر معناها ممكن العامل الطقس تبرد شوي اكثر العشيه ويطلع الريتم اكثر ان شاء الله.
1: حتى سامحني، حتى لي رومبلاسون باش يكون عندهم دور في ماتش كيما داير، معناها الناس اللي باش تدخل من بعد تنجم معناها تعمل فارق راه في الفريشور في كيما قال السيد احمد باش يتيح شويه معناها السخانه واحد. دونك الماتش
3: حاجه اخرى كوتش محمد حاجه اخرى كوتش محمد السويحلي تقريبا من ابرز الاسماء اللي كانت مؤثره طوال الموسم موجوده على البنك كما الشهير الدوزي هارون بن عامر ادم بن فجريه صدق انجازوا من جانب التقدم كيف كيف نلقاو اهداف البطوله نورماني على البنك من جانب الامل الرياضي بحمام سوسه امين تريتر يعني كما كنت تحكي كوتش بالضبط تعب الدوزيام ميتون خاصه كي يعطوا العناصر اللي كانوا مؤثرين وفاعلين طوال الموسم.
0: اكيد عارفين المدربين يراو المباراه معناها باش ماهيش باش توفى من ربع ساعة الأولانية، دونك سيرتينمون كل واحد يحافظ على أوراقه حتى لآخر الماتش، وهذه البوز نتاع الماء بطبيعة ما بيرد ويجعلهمش معناها بصراحة الملاعبية باش يبردوا على ديجا السخانة اللي نشوفوا فيها. إن شاء الله بطبيعة يقعد النسق هكا موجود، وخاصة الأعصاب معناها تقعد مليقلة من غير توتير أعصاب، حتى توا حتى الحكم ماهوش لاقي مشاكل مع الملاعبية بطبيعة. ديما نذكروا راهي مباراة نهائي الأبطال، زوز فرق ضمن الصعود والعودة بالنسبة لأمل حمام سوسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. موجز أخبار الأربعة ونص بعد لحظات. سينو مكرم أنت مسافا ماكش في السخانة، هي دي سلكها ظهر لي عليك.
3: كنا اللوطة وجدين مقبل انطلاق المباراة، هي دي يمكن في السخانة أكثر مني بما أنه موجود على حافة الميدان، ولو أنه في بقعة ظهري في الظل نشوف فيه من المنصة الصحفية. أنا الفوق شوي في الظل مرتاح أكثر من هادي بصراحة. معناتها
0: سلكتها معناها انت اليوم
3: سلكتها
0: بعد اللي صار فيك ديجا مباراة بوحاجة.
4: حتى انا مرتاح خاطر اصحابي واصدقائي من الحماية المدنية قاعد بحذيهم نحكيو شوية نفرجو في الماتش، قالوا لي اللي هما الفريق نتاع مسير ماهمش ماشيين غدوة لسوسة.
0: ايوا
4: دونك صرنا نلقاو خايين اخرين من الحماية المدنية في ملعب ماتش حاملين فوق جبس
0: ايه
4: وسافا في الظل ديب زمان كعبتين تفاح
0: معناها من الحكم الرابع خذيت البلاصة تاع الحماية المدنية، زدت شوية نلقاو كوين
1: معناها
0: من المستير يمشي لسوسة طول. هادي باهي موجز اخبار الاربعة ونص، وحنا مازلنا مواصلين معاكم مباراة نهائي الابطال تقدم ساقية الدير وامل حمام سوسة 24 دقيقة لعب والتعادل 0-0 الاخبار ورجعينا.

0: تبدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم النصري يؤكد بأن الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي مساء أمس مستقرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى، ومن المنتظر أن يغادر ثلاثة آخرون خلال الساعات القليلة القادمة، بينما ستبقى حالة وحيدة تحت الرعاية الطبية خلال 24 ساعة القادمة. دراسة تحت عنوان العنف بالوسط المدرسي بجهة سيدي بوزيد، التشخيص والمعالجة، تكشف أن العنف اللفظي يعد من أبرز الممارسات الشائعة داخل المؤسسات التربوية، يليه العنف المعنوي ثم العنف المتنوع الذي يتضمن بعض السلوكيات كتخريب أدوات وممتلكات المدرسة وتشويه الجدران، ثم بعد ذلك العنف الجسدي، وأخيرا محاولات الانتحار. تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى تنظيمها وزارة الأسرة بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، وتنتظم هذه التظاهرة بداية من الساعة 11 صباحا بالحديقة الوطنية بالبدار لفائدة الأمهات وأطفالهن. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه بحاجة إلى بضعة أيام لمراجعة مسودة الاتفاق مع إيران قبل إقرارها. وكالة مهر الإيرانية تقول إن القوات الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه أربعة سفن مخالفة قرب مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على النبطية وسور جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: استوديو الملاعب.
1: رجعنا معكم في نهائي الأبطال وضرب الجزاء لتقدم سقية الدير قدام أمل حميم سوسة. مكرم الهديجي مرحبا من جديد.
2: مرحبا من جديد وجدان. ضربة جزاء في ملعب مصطفى بن جنات دقيقة 26، تدخل من رؤيد حنوس على محمد أمين هلال، زياد العلوي قدم الهدف الأول، الهدف الأول للتقدم الرياضي بسقية الدير، الهدف بالنسبة للتقدم برصيد 10 أهداف. زياد العلوي يرفع رصيده إلى 11 هدف بعد ضربة جزاء نفذها بنجاح. الكرة على يمين محمد أمين الحزقي، كرة شالها محمد أمين الحزقي لكن كانت قوية متوسطة المدى يعني في الشباك، يفتتح التسجيل للتقدم الرياضي بسقيط الدير في توقيت 28 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر، ياخذ الأسبقية للتقدم. صورة العملية في الدقيقة 26 كيفاش كانت؟ كانت توغل من لؤي دحنوس على الجهة اليمنى للهجوم، يتدخل معاه محمد أمين هلال والحكم قريب من العملية يصفر مباشرة ضربة جزاء لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير. إذن الأسبقية ياخذها التقدم في 28 دقيقة لعب عن طريق زياد العلوي. وجدان
1: يعطيك الصحة مكرم، والتقدم يتقدم في نتيجة 1-0 رغم معناها محاولات الحارس، لكن كرة قوية زيد العلوي ديما معناها في الكرة الثابتة بصفة عامة عنده ساق ما شاء الله. دونك 1-0 في 30 دقيقة لعب، باش تسهيل شوية حسب رأيكم المباراة بالنسبة لتقدم سقيط الدير، ولا معناها مازلنا باش نشوفوا تغير أكثر للنتيجة في المباراة؟ سي محمد
3: مازال ماتش راه مازال انا نسوي الماتش مازال ما تلعبش مي تحس تو في البي معناها من 20 مينوت لل 26 27 جات بيلانتي، تحس انه لونفي اكثر نتاع سقي دير الحقيقه معناها فهمت، ينجم يكون زاد حتى سور بلون معناها بريباراسيون دو ماتش ينجم يكون اكثر، خاطر توريته مثلا الفوت معناها نتاع الاكسيال نتاع حقيقة ساذجة، أنا نشوفها ساذجة معناها فهمت، لاعب في في في في القيمة ذيك وفي النيفو ذي مش عارف في الآ معناها باش تعمل
1: أخطاء كيما
3: تاكلين كيما ذاك زايد بون، أنا نشوفه معناها غلطة فردية حقيقة.
1: نتصور المدرب نبه برشا على غلطة ذوكم، وديما المدربين
3: شوف ما يحبوش ريزيستونس مونتال راهو تكثر الأغلاط راهو فهمت، على قد ما يمشي الماتش وقد ما يكثر التعب وكذا راهو وقتها تبدا الأغلاط تظهر فهمت، هذه هي غلطة حقيقة زايدة نشوفها من المدافع، كان ينجم يهزه لليني معناه يتبع معناه مش لازم يتكلم معناه في الزويت.
1: هذه هي ضربة جزاء. سيد أحمد مع الكلام اللي قاله سي محمد، لانفي أكثر عن تقدم سقيط الدير ولا سيد حتى تعب، ما نسيوش سيزون تاع أمل حميم سوسة كيفاش تعدى مع بتبيع الريتم تاع المباريات اللي مفقود نوعا ما، مش كيما تلعب معناها في البطولة وتبدأ أونجاجي 100% كيما تلقى روحك اليوم تلعب في مباراة معناها ريهنها شكلي خلينا نقول
4: بون. صحيح فما ريبتور صارت معناها من اخر ماتش نتاع الشامبيونا باش معناها تلعب المقابله هذه، كانت فتره العيد زاده معناها
1: كلو برشا مش في زعما
3: فركونت سامحني سقيت دير قاعد تلعب
1: اكزاكتو ما ساعات الكومبيتيسيون تخليك ديما في فورما
4: والله، حتى حمام سوسه في بالي لعبت مقابله وديه ضد ملعب السوسي
1: معناها في شو وديه مش كيما مباراه
4: صحيح، حتى نحكي واحنا من ناحيه التحضير اللاعب التونسي بصفه عامه تا واحنا معناها سيزون كملت دونك سور لو بلون معناها بريباراسيون في زيك ما تنجمش هذه تخدم منها بنفس الكيفيه اللي كنت تخدم بها في تحضير الموسم كسوا لوبجيكتيف نتاعك معناها الصعود ولا المانتيان تاويك سايي معناها لافيري في معناها الاكسيسيون صارت دونك سور لو بلون فيزيك ما تنجمش تخدم حاجات كبيره معناها نحكي
3: اكيد لكلامك سمعني سيد احمد البارح حكيت مع سي ماهر قال لي معناها رجعنا نترينيو كيما تعرف دي جو كذا

0: خطأ فردي من قبل الخطأ الفردي هذاك، فما معناها غلطة أخرى سبقت الهدف اللي هي في تخريج الكرة اللي استغلتها ساقية الدير، فكت الكرة في معناها في منطقة تنجم تقول عالية شوية، وكان معناها بلمسة واحدة خرج لؤي بن دحنوس وجه لوجه، وبعديك جات الغلطة الثانية نتاع المدافع اللي بصراحة في منطقة كيمنا كيكا ما فهمش علاش يطيش روحه بالكيفية هذيك، غلطة فردية تحمل معناها مسؤولية ضرب الجزاء المدافع هذا نتصور محمد أمين هلال. دونك لهنا معناها ما نش نحكيه على كيما نقولوا ان بلوك كيب كان معناها مفرط ولا حاجة، خطأ معناها فردي تمكنت منه ساقية الدير باش تستغله وتسجل هدف الاول.
1: اكيد كلامك كوتش
2: سامحني كوتش دقيقة ماكرم تفضل.
1: تأكيدا لكلامك، يعني حتى الأمل الرياضي بحمام سوسة منذ مباراة النادي الرياضي لحمام الأنف اللي كانت في حمام الأنف، يعني حتى نسق التدريبات ما كانش بنسق عالي، صار في تقطعات بالضبط في 3 أيام تقريبا، وحتى المباراة اللي لعبها مع الملعب السوسي حديث الصعود الرابطة المحترفة الثانية كانت تقريبا بالفريق الثاني وقت انتهت 2-2، يعني نسق مش ولا بد بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة.
2: كنت حابب تقول حاجة،
3: أنا نحب نشوف المنظر اللي ريناه تو، معناها ناقفوا نشربوا في الفان نعاودوا ناخذوا في
2: جوست مو، حتى انا باش نسال في بالي مره واحده هي البوز نتاع المين
3: فلوميتون الاربيتر
2: تفاعل اكيد هادي،
3: ولكن المنظر تو معناها في الفان هاني قلت لك معناها
2: الريتم كل طاح
3: ما تجيش في الكوره، معناها كل ربع ساعه درجين باش نوقفوا، حتى مع الملاعبيه معناها
0: الريتم
1: حتى في قانون الفيفا يعني الكولينج بريك في الدقيقة 30 مرة واحدة في الشوط الأول ومرة في الشوط الثاني،
3: مش تطلب منهم هذوما دقيقة 30 بركة مكرم خاطرك تشوف فيهم سكنات
1: يعني صحيح، والطقس سخون الحرارة مرتفعة برشا بكل صراحة،
3: كان ينجم يعني يتلعب في ظروف مخير
2: صحيح، هذا هو الحقيقة خاصة التوقيت، معناها كان ينجم أنا مع الكوتش ينجم يتلعب حتى 6 نتاع العشية تبدا ديجا طاحت، موجودة الأضواء بتبيعة في ملعب مصطفى بن جنيد بالمونستير، استاد معناها ممتاز، علاش معناها هذا كل الزربة هذا كل على التوقيت بصراحة، صحة الملعبية ساعات نجم تكون أهم برشا من برشا حاجات، ماتش واحد معناها موجود اليوم فمش حاجات أخرين أون باراليل، ان شاء الله توفى معنا المباراه سلامات وكهو وخزر، حتى الحكم مسكين قاعد يعاني من السخانه هذه. يلا بكر نرجعوا لكم جديد،
1: يعطيك الصحة. نلعبوا في 34 دقيقة 37 ثانية، دائما التقدم للساقية بهدف زيادة العلوي من ضربة جزاء، الكرة ترجع للأمل الرياضي بحمام سوسة، محمد أمين هلال على الجهة اليمنى مع لؤي دحنوس يربح ضربة تماس، لؤي دحنوس لصالح التقدم الرياضي بساقية الدير، مصعب العجيلي يلعب بسرعة في اتجاه لؤي دحنوس، محاولة التسرب من الجهة اليمنى للهجوم، المرور من لؤي دحنوس، التوزيع في اتجاه زياد العلوي المراوغة في مرحلة أولى، في مرة ثانية التصويب على العارضة، ممتاز جدا التصويبة كانت من تقريبا 35 متر من حمدي الجناوي، تصويبة قوية تصطدم بالعارضة وتخرج ضربة مرمى، ممتاز الحبكة الهجومية للتقدم الرياضي بساقيت الدير، حركي لؤي دحنوس في خط الهجوم يتسرب على الجهة اليمنى، يمر يمهد يعطي كرة في تبق واسيس ممتاز جدا من لؤي دحنوس، يخلي الكاج محلول قدام حمدي الجناوي، يصوب بخارج الرجل تصويبة قوية تضرب على العارضة وأكيد باش يضيف الهدف الثاني لصالح الساقية، الكرة في محور الدفاع ممتازة جدا الساقية في تسريع في نسق الهجوم في الثلث الأخير لخط الهجوم، خاصة كما قلت مع حركية لؤي دحنوس يعني التمركز الجيد لزياد العلوي وكذلك حمدي الجناوي اللي عنده تقريبا 9 أسيست في الموسم الحالي لتقدم ساقية الدير، ضربة تماس لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة تتلعب بسرعة محمد أمين هلال ويربح التماس الناس التقدم الرياضي بساقية الدار وحمد ومصعب العجيلي كاد التقدم الرياضي بساقية الدار باش يصعب المباراة على الأمل الرياضي بحمام سوسة. تصويبة ممتازة جدا تضرب على العارضة وتخرج، كاد يكون من أجمل الأهداف بالنسبة للموسم الحالي في الرابطة المحترفة الثانية مع المشهد الختامي مشهد الأبطال وإصابة حارس التقدم الرياضي بساقية الدار.

0: مجدي المنصر. نعطيك الخط وجدال للتعليق ربما على هذه العمليه اللي كادت تجيب الهدف الثاني لصالح التقدم الرياضي بساقية الدير.
1: شكرا مكرم. هدف ثاني يمكن كان ينجم يهز المباراة لمنحة واحد مع لي كونديسيون اللي كنا نحكيو فيهم معناها على مستوى حرارة الطقس وقتها معناها يمكن حتى الجمالية نتاع اللعب ولا لونفي بوتيتر تنجم تنقص للملاعبية. ما عادش نقولوا الحمد لله ما تمركيش البونتو هذا ولا نقولوا مالوريزمون خاطر كان ينجم يكون هدف مزيان.
2: مزيان صحيح معناها كاليتي دو فراب معناها فريمون فيها شوية اكستيريور معناها حلوة برشا من حمدي الجناوي دونك اكسبلوا به برشا كانت مركز البونت يكون معناها هدف عالمي الحقيقة.
1: سيد احمد
3: الحقيقة نحب ننوه هنا بالكاليتي انديفيديوال نتاع اللاعبين نتاع ساقية الدير اللي لويدا حنوس براتيكمون في الموسم هذا مش ما كانش معناها معناها من اللاعبين الاساسيين ديما الاكثريه في البلاصه نتاعو يلعب ادم بن فجريه معناها باش يوريك قيمه الرصيد البشري للساقيه الدائر اللي كان لؤي بن دحنوس تو 30 دقيقه معناها من اخطر العناصر ساقيه الدائر ديجا هو تسبب في ضربه الجزاء كان معناها وراء ضربه الجزاء وكيف كيف هذا معناها التوغل من جهه اليمنى استعمل زياد العلوي كوماستاسيون اللي هو بدوره رجع الكره لحمدي جناوي تسديده ممتازه ياسر كيف كيف زاد حمدي جناوي قاعد عمل موسم كبير برشا يعاضد برشا الناحيه الهجوميه هدف ممكن كان يصعب برشا الرجوع على حمام سوسة في النتيجة من حسن حظ حمام سوسة ما تسجل الهدف هذا دونك ما زلنا بنشوفوا معناها الريتم في الدوزيام ميتون أحسن نتصور ونتصور باش تكون ردة فعل حمام سوسة خير في الشوط الثاني إن شاء الله.
1: نستنيو بطبيعة ردة فعل أمل حامي سوسة ماذا بينا تشويق معناه في المباراة هذه ده لي أول مرة يتقابلوا هما زوز فرق ضد بعضهم الموسم بطبيعة كل واحد في مجموعة على مستوى التاريخ زادة معاش هادي يسمع فينا يتفاعل معنا تصور أول مواجهة بتتر رسمية خاطر وديات ينجم يكونوا لعبوا لكن على مستوى التاريخ أول مواجهة
0: هادي أول مرة وجدت
1: نعم
4: ناكد كلامك اول مواجهه مباشره بين الفريقين
1: فوالا دونك اول مواجهه مباشره لكن اكيد كي يسري بن كحله كي ماهر المهيري قارين مليح خاصه لي بوين فور نتاع كل فريق نرجع لك مكرم في الهجمه هذه
0: والو اي دحنوس مره اخرى يتسرب من الجهه اليمنى ممتاز لاي دحنوس كما كان يحكي الكوتش يعني ما كانش اساسيتي ولا الموسم كان يهبط في بعض المباريات لكن اليوم اثبت انه قيمه ثابته لاي دحنوس نذكر انه صاحب تجارب سابقه في الخليج العربي قادم من الشبيبه القيروانيه كانت له عديد التجارب في تونس والا في الخليج في السعوديه وكذلك في عدد من الفرق الاخرى الكره لصالح الامل الرياضي بحمام سوسه وتتقطع عكس الهجوم لصالح التقدم الرياضي بساقيت الدير الكرة في وسط الميدان أيمن العزازة المرور من الجهة اليسرى للهجوم محاولة عكس الهجوم للتقدم زياد العلوي التصويب والكرة ضعيفة ضعيفة التصويبة في دين محمد أمين الحزقي زياد العلوي يعني محطة رئيسية بالنسبة للهجوم لتقدم ساقيت الدير كل الكرات تمر عليه إما ينهيها بالتصويب ومحاولة المباغتة وإما يخرج يعني المهاجمين اللي يرافقوه في الهجوم يخليهم في وضعية مريحة للتصويب وإلا للتوزيع الكرة في محور الهجوم ضربة رأسية وفوق المرمى وقبل العملية هناك تسلل لصالح دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة ممتاز التقدم الرياضي بساقية الدير كيوصل يعني للثلث الأخير لمنطقة الهجوم يسرع في العمليات يحط زياد العلوي كمحطة رئيسية ثم يبني الهجوم إما من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى خاصة مع الحركية الكبيرة للؤي دحنوس في هذه المباراة الكرة لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة محمد أمين هلال في وسط الميدان يلعب الكرة قصيرة في محاولة المرور الكرة عند خلدون منصور يرجع بدوره في وسط الميدان محاولة المرور ويقطع الكرة دفاع التقدم الرياضي بساقية الدير خليل المشرقي ويربح الأمطار على الجهة اليسرى للهجوم وتمريرة خاطئة من خليل المشرقي بدأت بعض الكرات الخاطئة في وسط الميدان خاصة مع تقدم الوقت وحرارة الطقس وارتفاع نسق المباراة خاصة في العشر دقائق الأخيرة. خلدون منصور يربح ضربة المخالفة في وسط الميدان بعد تدخل فرج عجرو، تتلعب بسرعة في اتجاه خلدون منصور، محاولة المرور، قطع الكرة من جانب حمدي الجناوي، عكس الهجوم لؤي دحنوس، لؤي دحنوس معاه أيمن عزازة، محاولة المرور أو معاه لاعب الأمل الرياضي بحمام السوسة، ويربح ضربة المخالفة دفاع الأمل الرياضي بحمام السوسة قبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول في انتظار الإعلان عن الوقت البديل. ويبقى لؤي دحنوس على أرضية الميدان بعد العملية الأخيرة، أكيد سيتلقى الإسعافات اللازمة لؤي دحنوس. يعني الهيئة بالنسبة للتقدم الرياضي بساقية الدائرة قبل هذه المباراة وجدان كانت تكريم من عماد جبلة لرئيس التقدم الرياضي بساقية الدائرة منير ملاك. أكيد عماد جبلة كان سبق له أنه درب فريق التقدم الرياضي بساقية الدائرة، وكانت لقطة ممتازة جدا بين هيئتي الفريقين وبين ملاعبية الفريقين والجماهير متاعهم وكذلك حتى الجماهير المنافسة. يعني مباراة بكل روح الرياضية بين الزوز فرق، ضمنوا الأهم بالنسبة للأمل والتقدم اللي هو الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. والأكيد هذا اللقاء باش يكون لقاء شرفي، من سيتزعم الرابطة المحترفة الثانية، والأكيد حتى الفريق المنهزم في هذه المباراة سوف يصعد على منصة التتويج وسوف يكرم. والأكيد زوز فرق منتصرين بعد نظام كبير في الإدارة متاعهم، بعد تسير يعني كان جيد وكان ناجح طوال الموسم، أدى في النهاية إلى الصعود لأول مرة في تاريخه التقدم الرياضي بساقيت الدائر، يعني حتى منذ صعوده للرابطة المحترفة الثانية في الموسم الماضي. كنا حكينا مع يعني وقتها نتفكر جيدا وجدان، حكينا وقتها مع أعضاء الهيئة المديرة بالنسبة للتقدم الرياضي بساقية الدائر، أكدوا أن الفريق يعني كان على حافة الاندثار بعد المشاكل المالية في سنوات يعني قليلة ماضية، تلموا رجالات الساقية ووقفوا للفريق، ومنهم ملعبية يعني حتى الملعبية وقتها يلعبوا في الميدان، وقفوا ماديا وعاونوا الفريق وبداوا يصعدوا تدريجيا كل موسم تقريبا قاعدين يصعدوا من قسم الى اخر حتى وصلوا بعد مجهود كبير وجناوا ثمار العمل متاعهم بالصعود لاول مره في تاريخ الساقيه للرابطه المحترفه الاولى الموسم القادم. والامل الرياضي بحمام سوسه اكيد عنده صولات وجولات سابقه في الرابطه المحترفه الاولى، يعود هذا الموسم من جديد لصنف النخبه. الكره في وسط الميدان لصالح الامل الرياضي بحمام سوسة، نور الباجي مع طاهر حمودة، ويربح دفاع التقدم الرياضي بساقيت الدائرة. المخالفة تتلعب الكرة بسرعة، حمدي الجناوي في وسط الميدان، محاولة المرور، حمدي الجناوي يلعب الكرة في اتجاه لؤي دحنوس، لؤي دحنوس تصويب وضعيفة، ضعيفة الكرة في دين محمد أمين الحزقي. وصلنا لل 45 دقيقة، الحكم الرابع أنور العكروتي يرفع 3 دقائق وقت بديل في هذا الشوط الأول. 3 دقائق أكيد الريتم كان متوسط بكل صراحة، بعض الفترات شدنا فيها ارتفاع للنسق، بعض الفترات شدنا فيها تراجع للنسق، لكن الفرص موجودة، مباراة حية بلغة الكرة والفرص موجودة، تنجم تستمتع يعني كتفرج في هذه المباراة. ضربة ركنية، الكرة يقول خرجت الحكم بعد تدخل دفاع التقدم الرياضي بساقيت الدائر، وضربة ركنية لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة، باش تلعب الكرة من محمد أمين هلال للأمل الرياضي بحمام سوسة، ركنية على يمين حارس الساقية مجدي المنصر، محمد أمين هلال التوسيع داخل مناطق الجزاء، هدف التعادل، هدف التعادل للأمل الرياضي بحمام سوسة. كانت الكرة برأسية في مرة أولى، تألق لحارس الساقية مجدي المنصر، يتصدى للكرة يخرجها، كانت في اتجاه المرمى بيديه يعني اليسار يرتمي، ترجع الكرة قدام خلدون منصور، يصوب بكل قوة وجهه في المرمى يعني راسه راس الشباك، ويعدل النتيجة في توقيت 46 دقيقة لعب، 45 زائد 1، 1-1 يعدل الكفة قبل الدخول لحجرات المنابس. والأكيد شوط ثاني باش يكون بنسق عالي ومرتفع بعد تعديل الكفة. وجدان
1: شكرا مكرم خلدون منصور صاحب هدف تعادله فوالا خلدون منصور دونك واحد من الملاعبين الاكسبيريمونتي عنده خبره كبيره رابطه محترفه اولى ورابطه ثانيه واحد واحد في توقيت ممتاز ظهر لي كنت وفقوني الراي معناها احسن حاجه المدرب يتعدل يتسجل هدف قبل ما تدخل للميتون باش هكاك تنجم تعمل بوتيتر لي شانجمون تاعك كلكو سوا تغييرات تكتيكيه ولا فنيه وانت بلوز موان مرتاح
2: هو تاو البونتو جاء في التنفور تاع الساقية يعني فهمت الحقيقة هي قاعدة تعدل معناها فترة خايبة مع حمام سوسة من 30 مينوت تقريبا معناها تحسها ضايعة في التيران وبرشا ديشي ولا وشدت لها اللعبة دونك الساقية مي نقطة قوة راهي حمام سوسة سنيرة وعندها بوان فور كبيرة برشا في لي بالاريتي ماركات برشا بالاريتي أنا ديجا لعبت لها يخدموا مليح البلاريتي اغريسيف بالكدا فيهم ديجا ظاهرة مخدومة معناها قص وضربها وفهمت تحس فما خدمة نتاع في اللي كورنير ظاهرة معناها فهمت دونك رجعت في تروح بالبلاريتي فهمت نقطة من النقاط المعناها القوية اللي عندها استغلتها دونك حاجة باهية برشا تو اللي الماتش مازال ما تلعب فيه حتى شيء
1: نرجعوا لأزيرو كما نقولوا سيد أحمد شندموا على يمكن على الهدف اللي ما تسجلش نهاية الشوط بتبيعة
0: نهاية الشوط وجدين تعادل واحد واحد أكيد زياد العلوي من ضربة جزاء في 28 وفي 45 زاد واحد الأمل يعدل عن طريق خلدون منصور ربما تعادل باش يخلينا نشوفوا شوط ثاني أكثر حماسة أكثر إثارة أكثر تشويق بين الساقية والأمل الرياضي بحمام سوسة مباراة نذكروا وجدين أنه في صورة نهاية المباراة بالتعادل نمر مباشرة إلى ضربات الجزاء الترجيحية ما نلعبوش حصص إضافية في لقاء الأبطال أكيد وجدين نبقاو في انتظار الشوط الثاني
1: شكرا مكرم نرجع لك ان شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني سيد احمد النجار دونك الهدف يمكن كان تسجل نتاع الساقيه هذاك الثين بلاش راهو مرتاح شويه في النتيجه حتى كان قبل هدف مش كيما تدخل فيستير كيما قلنا معناها منهزم ولا كنت متقدم واحد بلاش ولا اثنين بلاش على واحد واحد مش كي عاد نقولوا جديد ما هني بلوخه الكره
3: بالطبيعه معناها كي نشوف الفرص اللي جات لساقيه الدير مدقيقة معناها تصديق لك اخويا محمد دقيقة براتيكمون دقيقة 20 اخذت معناها نسق اللعب كان موجود عندها هي فما فرصة دقيقة 28 معناها اللي جاب ضربة الجزاء هذيك الهدف الأول كيف هجمة أخرى في دقيقة 35 من لؤي دحنوس ومعناها وبعدها تصويب من حمدي جناوي وضربة على القائم كيف دقيقة 40 زادت تسديدة من زياد العلوي وتصدى لها حارس المرمى معناها كي نشوفوا الهجمات من دقيقة 20 حتى لينكش لدقيقة براتيكمون 40 كان حجم اللعب بالنسبة للساقية الدير أفضل من حمام سوسة دقيقة 46 ركنية نتصور أنا في الوقت ذاك لهنا يدخل العامل الذهني والتركيز في الوقت الضايع براتيكمون تدخل حجرات الملابس صحيح تدخل حجرات الملابس واحد بلاش مش كيما واحد واحد نتصور أنا دوزيام ميتون مع لي شانجمون اللي باش يصيروا كسوا مزوس فرق كما كنا نحكيوا عن ماني في دكة البدلاء من حمام سوسة معناها هدف الرابطة الثانية كيف حتى من ساقية الدير فما لاعبين زادة ممتازين كما فادي الدرقاش وكما ذكرنا بنفجرية موجودين على دكة البدلاء نتصور أنا في الشوط الثاني فما شيكون لاعب أكثر هجومي خاطر واحد
1: هيدي حاب يتفاعل معك سيدة
4: هي عن نقطة زي هو نعطيك أنا هاو دوبل شانجمون اللي فريق تقدم ساقية الدير وانت حكيت على ملاعبي على بنك البدلاء أحسن المسعدي باش يدخل توا وبحذاه هارون بن عامر دونك زوج ملاعبية عندهم نزعة هجومية ينجموا يعاونوا في الخط الأمامي
1: عندهم تغييرات
3: كيف هيك كما كنا نحكيه معناها على الثراء الرصيد البشري لساقية الدير احنا حكينا على ادم فجرية والدرقاش معناها حسن المسعدي كيف زاد معناها قيمة فنية كبيرة برشا دونك معناها التوجه متاع الساقية معناها ينتصور وانا ماشي باش يحب يربح المباراة قبل ضربة الجزاء
2: هي بالنسبة للحمام سوسة حتى فادي سليمان راه خلى بلاصة كبيرة برشا عنده لابور كبير برشا في لي ترانزيسيون نور ماني وفادي سليمان دو جوار تري رابيد فهمت دونك ثوابت تاع حمام سوسه ديجا هي مش موجوده فهمت دونك ينجموا في في الجيميتون دونك فادي تروزيام ما يلعب
1: ايوا هي ساعات الانذارات تنجم تكون
2: تحس حمام سوزه انه فريق معناه ضيع الروبير نتاعو من 25
1: قداش من مغايبين ديجا زاد على البطوله والكومبيتيسيون
2: دونك البونت هذا يرجع فيهم الروح تو
1: تعطي لونفي اكثر
2: سيكولوجيك في الميتون وكذا برشا حاجات معناها فهمت
1: نعملوا بوز حتى احنا زاد وراجعين وي تفضل نادي
4: وزين اقعد معايا شويه وقت باش ناخذ جندي من جنود الخفي قد يكون هو اقدم مسؤول في النادي فيصلح لي ولا لا يجي اول واحد ويروح اخر واحد وهو على ملكه كل التجهيزات والكرات والازياء والمسؤول رقم واحد ديما نحكيه على دور حافظ الاساس اللي ترقى ديما عنده محبه كبيره وقبول كبير عند ملاعبية عند مسؤولين وعند الجماهير وكيقولوا امل حمام سوسه نقولوا سي لطفي كريعه مرحبا بك سلوط في عيد المبارك
5: علينا وعليك إن شاء الله كنت أستنود حياة خير أخوي
4: مبروك سعود سلوط
5: مبروك علينا أخوي إن شاء الله أخوي إن شاء الله أخوي مبروك علينا وإن شاء الله نعدي عام زيان في الناسينار إن شاء الله أخوي بالتوفيق
4: سلوط في قضية عندك من لابس مريول أمل حمام توسة من تبدل الشعار مارتينو ورا تليسة وتريكويت تبدل وانت لابس مريول أمل
5: أنا ديما أنا أفتح الأمل أنا بابا الله يرحمه مسؤول وعمومتي كورجية كنت تقول دار القراءة تقول أمر رياضي بحمد الزرع دار القراءة ودار المهيري ودار الطيف أما كنت تقول دار القراءة تقول عامل هادي عامل رشيد عامي ولد عمي زهير نجيب نجيب ولد عمتي برشا جويرات برشا جويرات ولاد قراعة وان شاء الله اخويا ان شاء الله اللي يجي ديما واحد وبابا كان مسؤول في الكرة معناتها في كرة اليد ومسؤول في الفوت حتى القراعة
4: انت وش عملت ديما عندك كبيرة نتاع هاندبول
5: عندنا جمعية باهية الهاندبول
4: وقتاش بديت في مهامك كحافظ اساس قديم العام
5: وعندي محسوب 7 سنين ولا 8 سنين تو حضرت ما كنت مسؤول راهو من حنت جماعة 97 وقتها في ليكول مسؤول عليهم هما يطلعوا نطلع معاهم كي طلعوا للسنين تخاف بعد كي ولد حفل
4: انا فيك ولا نعرفك في برشا مرات فما محبة كبيرة من الملاعبية
5: الحمد لله
4: بوهما.
5: الحمد لله اولادنا راهو انا عايز اولادي نخدم في اولادي انا وسي نوار الغلي مرافق الفريق راهم اولادنا ما قبل كل شيء ما والله لا عندنا فرق حتى طلق عبارة نخدم في أولادنا ولقين منهم كان القدر وكان أخويا كان الاحتراز وبارك الله فيهم ويرحم والديهم وربي يسترهم وربي يوفقهم
4: ساعات عنا ملعبية كلي يتعزوا يحبك يحبوك تدللهم يحب مريولو هكا ويحب تبدري هكا
5: كي حاجة معروفة ما أقول لهم أني راني نخدم الأولاد كل كيف كيف
4: كوف الأمل هكا اللي يمشي ويجي ديما ياسي رطبي ياسي رطبي
5: لا والله بس والله برشا كان سمي لك ننسى والله سير كان سمي لك ننسى أما والله بكلهم باين معايا ويحترموني ويحترمون نور نقول لي زاد مرافق الفريق وبارك الله فيهم وإن شاء الله يا ربي يوفقهم وربي ينور لهم وجوههم وربي يسرهم وبارك الله فيهم اللي هم فرحون السنة وعدوا لنا عام مزيان مزيان مزيان مزيان أحسن عام تعدى في الـ في الـ في الطلوع الناسيونال هو السنة
4: عندك مباراة رسمية في حمام سوسة كل واحد في وسط الموسم وقتاش تجي للملعب وقتاش تغادروا الملعب
5: شفت 8 نتاع الصباح الراجل 7 على 8
4: والماتش عندك الساعتين ولا ما ثلاث
5: والله العظيم 8 نجي 8 نتاع الصباح تقعدي في الستار الروح كان 7 نتاع العشية نجي انا اول واحد نركع التنيات ونركع كل شيء ونركع عمودي
4: ديما ديت الاسبوع
5: ديما عندي كلمة شكولة ديما عمار يقلق فيه
4: عمر عوري السلام عليكم وكرف عليهم
5: خويا خويا
4: ربي كل عام وانت حي بخير وربي يفضل
5: ربي يحييك المزال وبارك الله وكل
4: يعرف بالامل تختاروا اثنين وتكون تعرف بكلك تحبهم
5: احسن واحد جوع
4: مش حاسس متغدر
5: لا تغجش ما تغدر
4: كثير ما فيك حاسس بالسير
5: احسن واحد لا اله الا الله لا اله الا الله
4: يعطيني اسم
5: نحطك المهبول تريت الحكايه المهبول خاطر هو قلقني تعبني برشا
4: يعطيك ساعه سي روسي ربي يفضلك عايشك وزين
1: وي هادي
4: مرحبا سمعت قصه مزيانه نتاع سي روسي هكا لقب
1: اي قريعه معروفين اي من حمام
4: كيما الطيف وكيما الميري تو نبقى معاك وزين لحظات ونشوفوا زاده وينو حافظ اساس والاستاذ القدير لفريق تقدم ساقية الزيار
1: باهي اكيد نستناوك هادي نتفاعلوا مع بعضنا احنا نعملوا بوز صغيره وراجعين معاكم في استوديو خاص لنهائي الابطال بين تقدم سقيط الدير وامل حمام سوسه والشوط الاول نذكروا انتهى 1-1.

0: هذه اخر اصدارات مرتضى لفتيتي وليد التونسي. انتم تسمعوا في لايف سبور اكيد مويكبه خاصه لمباراه نهائي الابطال بين تقدم مساقيه الدير وامل حمام سوسه. زوز فرق صعدوا للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. اكيد امل حمام سوسه يرجع من جديد بعد غياب للرابطه الاولى, وتقدم مساقيه الدير اول مره يلقى روحه في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. تفضل هادي.
1: شكرا ليك, نرجع لك وزين. نقعدوا في الامبيونس وجندي من جنود الخفي هو حاشم برشا وزين خطو صغير في الامر. احنا تعودنا بحفظ الاساس كيما سيلوتي ما شاء الله يكون رجل كبير عنده خبره تعديوا عليه برشا من لعبيه. كي لو وش على حفظ اساس تقدم ثقه الدير كانوا خويا صغير ايمن بهلول, وكما قلنا لطيف وكريعة في حمام سوسه ونقولوا عائلة بهلول ما شاء الله في ثقه الدير الساقط. مرحبا ايمن وعيدك مبارك.
2: مرحبا بك سي هادي.
1: صباح الخير خويا.
2: لا بس
1: قديش عمرك ايمن؟
2: 21 سنه. عم
1: ما شاء الله.
2: وانت
1: حافظ اساس تقدم
2: في الدير؟ نعم حافظ اساس تقدم رياضي في الدير.
1: من وقت بديت تحكي وخدمتك مع البي اس اس؟
2: بديت من عم ناوي.
1: وكنت ملاعبي وتكور خاطر من عندك الكرش لا شيء ولا
2: كنت نلعب انا
1: وبعد كيفاش بدلت وقلت خلينا ندخل للعمل هذايا؟
2: شنو واش نقول؟
1: قول لي اللي تحب. جات هكاك كتبت
2: هكاك؟ مشات قرقوا بيا جماعه قلت له امريكا.
1: هما قالوا لك يقرقوا
2: بك؟ هو نسيبه يخدم في الساد. قال لي يجي يخدم معايا يا اخي مشيت معاه.
1: وتو يعني عندك مسؤوليه كبيره اللي هي زاد انت رقم واحد, انت تحل الباب وتسكر الباب نتاع الملعب.
2: نسيبه.
1: انسيبك كنت تعاون فيه معاه؟
2: اي نعاون فيه.
1: شو حمل الولاد معاك في السيارة في الكورجية يدلوا شوية ليه؟
2: يدللوا معاي حاسبين مكي اخويا حاسبين.
1: هما تركلا نار في كل اصحابك. شكون احسن واحد عندك؟
2: مصعب.
1: مصعب
2: العجيل
1: قايد الفريق صاحبك. علاش؟
2: ها؟ زي مريق معايا وانا وتسيبي في كل شيء.
1: السنين كان يكتب المكتوب ويخرج تحبوا يقعد تحبوا يقعد؟
2: لا حبوا يقعد معنا.
1: كنت معاه في الموضوع قلت
2: لا ولد تو بحكي تو
1: كيفاش تحكي
2: بعد الماتش؟
1: يعطيك الصحة ربي يفضلك. اوكي دونك خليني ومشي خاطر جاي بالملعبيه حاشم برشا وزين كان سمعته
0: يعطيك الصحة.
1: دونك نعاود نذكرك وزين نحكيو شويه كوره من جانب تقدم ثقيل الدير عندنا باش يدخل احسن المسعدي وهارون بن عابر, وايضا من جانب امل حمام سوسه ثلاثه تغييرات. هدف البطوله والهدف التاريخي للامل نورماني باش يدخل الان, وراها باش يكون امين تريتر باش تدخل, وايضا المدافع ريان بن عبد الله. دونك ثلاثة تغييرات مع مدرب ملحم السوسة, وزوج تغييرات مع مدرب تقدم ساقية الدير سي يسري بالكحل.
0: شكرا لك هيدي. اكيد تتفاعل معنا وترجع معنا وقت اللي تحب. اكيد تغييرات نحكيو عليهم من بعد شويه. نورماني قلت الهداف والملاعب معناها اللي جبد برشا الانظار, هل باش يقعد الموسم القادم مع فريقه والا لا؟ والمدربين بطبيعه وجرات العاده انه ديما بصفه عامه معناها فما دي زيكسيبسيون صحيح, لكن بصفه عامه ديما المدرب اللي يعمل صعود بعد نوعا ما نلقاو مدرب اخر يقول لك فريق جايبين مختص في الرابطه المحترفه الاولى ما نعرفش معاوة إلا ضد, خاصة وقت اللي كوتش محمد السويحلي أنت معناها عديت موسم خلينا نقوله اخترت الصعيب بالنسبة ليك سنة معناها كوكب عقارب, فريق لعب على معناها مباريات صعاب ضمنت البقاء. يمكن ذي الشارم بتيتر متاع الرابطة الثانية بصفة عامة مش كيما الرابطة الأولى, ما فماش برشا بتيتر ساعات بريسيون على المدربين في البقاء وإلا في وسط التابلو. خلينا في البقاء, صعيب تلعب مع فريق تضمن البقاء نتاعك في المباريات الأخيرة ووقت اللي تعرف اللي راهو فما تشالنج وتقبل به وتكمل فيه.
3: شوف ديما واحد الحمد لله معناها هذيك خدمتنا احنا راهو يجي نقول لك ما تنجمش زاد ما تدخلش في ديفي راك تقعد ديما صغير فهمت معناها ما تكبرش لازم تدخل في ديفي لازم تكون عندك ثقه في روحك في امكانياتك فهمت. الحقيقه مشيت لعقارب ونعرف الميسيون صعيبه برشا فهمت الحقيقه فهمت مي راهو كل مكونات الفريق في عقارب اللي منعت جمعيه موش محمد سويحلي ولا المدرب ولا خدمت مع ستاف معناها ممتاز جدا الحقيقه الاولاد معناها باهين وكومبيتون وقلوبهم باهيه وخدامة ومحليهم فهمت حمزة سويد ولا راتب بن عامر ولا محمد جدي ولا سياني الخميري بريباراتور كيف كيف الإدارة زاد الحقيقة كانت معناها ناس ملمومين فهمت عقارب أنا لقيت بلاد تاع كورة
0: أيوة وذيك تقريبا شفهم
3: الحقيقة بلاد تاع كورة معناها
0: فوكس كبير على كرة
3: القدم تلموا غاروا على بلادهم غاروا على جمعيتهم عجبوني فك الهدة اللي هدوها هذيك تاع كورة فهمت دونك لولا الموارد المالية للجمعية ذيك صدقني يكون عندها شان كبير في الرابطة الثانية فهمت دونك سيتانتو معناها الكلنا معناها الكلنا انا بالخدمة نتاعي والستاف معايا والإدارة وتجندنا والناس اللي في الشارع وكذا الحمد لله يا ربي معناها لقينا معناها الحقيقة ناس فرحانين بينا غاديكا وعاونونا ووقفوا معنا دونك المكونات الكل معناها وظروف النجاح هاني قلت لك راهو ساعات تبدا حتى ما فماش فلوس احنا في عقارب معناها
0: لما هذيك ساعات هي
3: لما والاسوندون والمعنويات والناس اللي تبكي والناس اللي ريت ما دي سيكونس معناها اثروا فينا برشا احنا كستاف وملاعبيه وصلت نعمل فيزيوناج انا على العباد اللي كيفاش معناها تدفع في 10,000 وتدفع في كذا باش الجمعيه تمنع وباش دونك فما حاجات يخليك تريزيستي يخليك تقبل التحديات
0: قوي والعزيمه
3: قوي العزيمه دونك زاد كيف كيف نحب نشكر زاد السنه معناها جمعيه مقرين ولا مكارم مهديه اللي بديت معاهم زاد الحقيقه خدمت معاهم خدمه باهيه معناها مهديه في السيف معناها عملنا بريستاسيون باهيه كيف كيف جمعيه مقرين اللي تتسمى جمعيتي هذيك بريسك معناها فهمت دونك الحمد لله يا ربي واحد يجتهد والباقي والتوفيق من عند ربي
0: قاعد ولا ماشي ولا مازال
3: والله تو انا مرتاحين واللي ساهل فيه الخير
0: حتى نعوم ساعه قول لي من بعد
3: نرتاح وطريف ويعمل ربي دليل
0: باهي قبل ما انت لقى الشوط الثاني ذم التغييرات اللي قال عليهم هادي سينو سيد احمد الامور مختلفه بالنسبه ليك مركز خامس 37 نقطه كملت الموسم خاصة مرحلة الإياب بتيتر الريمونتادا بالنسبة خلينا نقوله كانت تجي الله أعلم تنطبق إلا لا
4: الحمد لله هو معناها كما تحكي أنت ريمونتادا تنجم تقول في الكلاسمون
0: بارابور للا لا
4: بارابور للا لا ما الوضعية ما كانت سهلة زاد حتى أنا أخذت الجمعية في وضعية صعيبة أخذتها في المركز العاشرة معناها بعيدة بزوز نقاط هاللي ثلاثة نقاط على صاحب ثاني صاحب معناها مركز معناها يكون مهدد بالنزول دونك ما كانتش مهمة سهلة أخذنا الجمعية في من ناحية الهجومية كانت معناها فما عجز من ناحية الهجومية كبير في مرحلة الذهاب كنا سجلنا كان 5 أهداف الحمد لله معناها خدمنا على الناحيه ذي سيرتو في الفاز ريتور تحسن الاداء الفردي والاداء الجماعي للمجموعه من الناحيه الهجوميه خدمنا بصفه كبيره معناها كملنا الموسم متكلاسين في المركز الخامس ب 21 هدف معناها فما تحسن بنسبه 16 هدف كامل صحيتك في مرحلة الإياب الحمد لله كان معناها عمل كبير معناها مستاف زاد نحب نشكره واللي معناها خدمه معي خدمة كبيرة من سي حسين الخمير كمساعد مدرب سي اسكندر باللكحة المدرب حراس وسي نصيف المسعدي المعد البدني كيف كيف فما ستاف ميديكال زاد نحب نوجه له تحية خدم خدمة مزيانة الحقيقة فما معناها كانت وقفة باهية في فترة الإياب زاد كيف كيف يجب أن نشكر الهيئة المديرة على العمل الجبار اللي قاعدة تقوم به معناها من ناحية الموارد المالية وكيفاش معناها خلت الجو يتحسن بصفة معناها كبيرة في المجموعة على خاطر ما تعرف أنت لاعب يقعد ما يخلص 3 شهور 4 شهور معناها مش سهل باش معناها تحضر وانت من ناحية الذهنية باش يلعب لك ماتشوات الحقيقة الهيئة المديرة قامت بمجهوداتها في ظل الموارد المالية المحدودة دونك نحب نوجه لهم تحية كيف كيف هيئة مديرة شابة زادة أخذت المشعل في وسط الموسم كيف كيف زادة ما كانت سهلة المهمة متاحهم الحمد لله نجحنا باش نخليه الفريق في مركز ممتاز في المرحلة الإياب وإن شاء الله معناها نبنيه على الفترة اللي قمنا بها في
0: مرحلة نبنيه معناها باش تواصل ما دام قلت إن شاء الله نبنيه معناها مبدئيا باش تواصل
4: مبدئيا الهيئة المديرة حكينا معناها في من ناحية التجديد وكل شيء إن شاء الله ما زلنا ما حاطينش الأهداف نتاع الجمعية كسوا أكسيسيون شنو معناها البرنامج بالضبط على ظل الاهداف اللي معناها باش تحطها للهيئه المديره ان شاء الله باش نشوفوا، خاطر مش كيما جمعيه تلعب على لاكسيسيون كيما جمعيه تلعب على المانتيان ولا في وسط التابلو سيلون لي زوبجيكتيف اللي تتحطوا، فما معناها كاليتي نتاع جوار، فما موارد ماليه لازمها تترصد من ناحيه الهدف. احنا والاوبجيكتيف اللي باش يكون موجود ان شاء الله، وان شاء الله معناها اللي فيه الخير ربي يسهل فيه،
0: ربي يسهل فيه. ودقيقتين اقصاء ولا عقوبه كما في الهوند بالضبط ليك هادي على التشويش الاكسترا سبورتيف والتشويش، نعطيك اقصاء بدقيقتين. خلينا نرجع لمكرم يعطينا بتبيعه انت اللي قشط الثاني والتغييرات وحاله الطقس وكل شيء. مكرم
5: مرحبا بك من جديد وجدان، مرحبا بكوتش محمد السويحلي، حمد النجار، ألفة، كذلك نزار، تحية لكم من جديد. نلعب في دقيقتين 27 ثانية منذ انطلاق الشوط الثاني، باقي نفس نتيجة الشوط الأول، التعادل واحد مقابل واحد مع عدد من التغييرات أكيد في صفوف الأمل، وكذلك التقدم الرياضي بسقيط الدير. بالنسبة للتقدم الرياضي بسقيط الدير، خروج حمدي الجناوي ودخول حسين المسعدي ولؤي دحنوس رجل الشوط الأول بكل صراحة، يخرج ويخلي مكانه لهارون بن عامر من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة، نور البيجي يخلي مكانه لريان العساوي وعلي بن حسين مكانه هدف الرابطة المحترفة الثانية، يدخل نور ماني ودخل كذلك محمد أمين التريتر، ونتأكدوا مكان شكون بالضبط. أكيد الطقس بعض النسمات البحرية وجدان قاعدة تهب بعد تقريبا مرور الوقت خلال الفترة المسائية، بدأ الطقس يتحسن نوعا ما في ملعب مصفى بن جنات بالمنستير. يعطيك الصحة هادي، هذاك علاش حبيت نتأكد من عندك بكري شوية. عياذ الحولي يخرج ويخلي مكانه لمحمد أمين تريتر في تشكيلة المدرب ماهر المهيري. قلت الطقس وجدان تحسن نوعا ما، بعض النسمات بدأت تهب على ملعب مصفى بن جنات، ما عادش هاك الحرارة معناتها القاسية برشا اللي عشناها مع بداية المباراة. أكيد نشوفوا إن شاء الله كرة خير ومستوى أفضل من الزوز فرق، وضربة مخالفة لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدائري. يقول الحكم بعد التدخل على زياد العلوي من قبل ريان بن عبد الله ومخالفة مجنبة على يمين حارس الأمل الرياضي بحمام سوسة محمد أمين الحزقي. قلت وجدان الملعبية إن شاء الله أكيد مع تحسن الطقس إن شاء الله نشوفه مستوى أفضل، إن شاء الله نشوفه مستوى فني خير. أكيد المباراة في صورة نهايتها في الوقت الأصلي بالتعادل، نمر مباشرة إلى ضربات الجزاء لتحديد بطل ومعنى الفريق المتوج بالنسبة لهذا الموسم في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ضربة مخالفة مجنبة شوية على حارس الأمل الرياضي بحمام سوسة، الكرة بين هارون بن عامر وكذلك الجناوي، التوزيع ومحمد أمين الحزقي أسبق من الجميع ياخذ كورته ويعطي كرة وعكس الهجوم لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة. الكرة عند خط الهجوم، خط هجوم الأمل الرياضي بحمام سوسة، محاولة المرور محمد أمين تريتر في اتجاه ريان العساوي على الجهة اليمنى للهجوم، ريان ومقطوع الكرة من دفاع التقدم الرياضي بسقيط الدير، ويربح المخالفة أيمن عزازة في دفاع التقدم الرياضي بسقيط الدير. أكيد زوز مدربين يسري بن كحلة وكذلك مير المهيري بداوا يدخلوا في العناصر الأساسية اللي تقريبا تميزت وتألقت طوال الموسم الحالي مع التقدم الرياضي بسقيط الدير وكذلك مع الأمل الرياضي بحمام سوسة. كرة في وسط الميدان، بداية بناء الهجمة بالنسبة للتقدم الرياضي بسقيط الدير، الكرة عند مصعب العجيلي، اللعب في وسط الميدان في اتجاه شكون؟ اتجاه لعب التقدم الرياضي بسقيط الدير، بهدي المولي، المرور، محاولة المرور وممتاز، يقطع الكرة محمد أمين هلال، يعطي الكرة ضربة تماس لصالح دفاع التقدم الرياضي بسقيط الدير وجدان في 51 دقيقة لعب من توقيت المباراة.
0: شكرا لك مكرم، واكيد ان شاء الله نستناو وعوده النسق معناها بالنسبه للمباراه اكثر مع التغييرات اللي صارت بطبيعه، تغييرات كما قلنا دونك في تقدم سقيط الدير، حسن المسعدي وهارون بن عامر ياخذوا مكانهم، في المقابل ثلاثه تغييرات في تشكيله امل حمام سوسة، نورماني، امين تريتر وريم بن علي. هذه التغييرات اللازمه حسب رايكم وعلى بدايه الشوط الثاني مش على بكري وكانه الا لازم من توا معناها كل مدرب يحاول انه يحسم الامور قبل ما تمشي معنا 90 دقيقه في تعادل 1-1؟
3: والله ما تحس معنا تغييرات بروغرامي، معنا تحس بتغييرات مركز بمركز، معنا جوست حب يعطي اكثر فريشور للاعبيه اللي لعبت اكثر معنا في السيزون، فهمت؟ لا تحسهم معناها تغييرات، معناها ظاهرين، معناها متفاهمين، معناها اللي بشي تخدمه، معناها ميتان بشي يلعب فلان، ميتان ثاني بشي يلعب كذا، تحسهم لي دوبلور معناها بوست بار بوست، وقاعدين يجيري والمدربين الزوز في الماتش، وفهمت الزوز يلوجوا على الفريشور، يلوجوا على الاكسبلوزيفيتي اللي هي مفقوده تو في الدوزيكيب، معناها تحس ما فماش اكسبلوار، ما فماش بيركوسيون، فما حاجات معناها فيتيس دو جو، فماش ريتم كبير برشا قاعد يطلع، ممكن تتلعب معناها في الكانز مينوت الاخرانيين، ممكن مازالوا فما دي شانجمون اخرين، فما دي جوار اخرين نجموا يدخلوا، نجموا يعملوا فارق، فهمت؟
0: سيد احمد، هل الحراس قادرين باش حسب رايك وانت كي تعرف الزوز في رقم مليح انه يعملوا الفارق كان مشيت الامور للركلات الترجيحيه؟
4: بالنسبة لساقية الدير، فما الحارس توج معناها كان تألق في مقابلة الكاس، وكان معناها رشح الفريق معناها في مقابلة باجة، كيف كيف زاد في مقابلة العمران، زاد كان صدر ضربات جزاء، كيف كيف كي لعبنا ضدهم احنا معناها قدم مستوى باهي، وعلى فكرة توج كان معناها متواجد معنا في فترة الذهاب في النادي الرياضي القربي، حارس مرمى معناها في ضربة الجزاء عنده إمكانيات كبيرة، ينجم يكون عامل مهم باش حاسم ماي باش ينجم يرشح فريقه، وما مازلنا مازلتنا معناها براتيكمون 35 دقيقة لعب كاملة في الشوط الثاني، ما نجموش نقولوا معناها الفريقين شي تعدلوا ضربة الجزاء، نجم يكونوا فما إمكانية متاع أهداف، سيرتو كي نشوفوا احنا ساقية الدير معناها عندها قوة هجومية في معناها في الموسم مسجلة 54 هدف، كيف حمام سوسة عندها 40 هدف مجمل الأهداف المسجلينهم، كي تشوف زوز فرق عندهم ناحية هجومية ولاعبين على المستوى الهجومي قويين، دونك ما نتصورش أنا اللقاء شوفها تعادل، نتصور معناها باش يكون فما هدف يا الحمام سوسة يا ساقية الدير، ويوفى في الوقت الأخير
0: نتصور 90 دقيقة باي برونوستيك هذا يا سيد أحمد النجار، تعالوا نشوفوا أنت شقاولك سي محمد معاه في النتيجة، ولا تقول الركلات الترجيحية الحاسمة؟
3: والله ايش نقول لك حاجة، ينجم يتفضق زي نتصور هكا، خاطر راني قلت لك كيما قال سيد احمد، معناها عندهم ديفينيسور باهين ديكيب، معناها عندهم في سوا زياد العلي وسام النورماني، راهو دو جوار دو فالور معناها
0: اكزاكتومون،
3: دونك نتصور اذا كان تركح كورة صحيحة كيما نعرف انا ينجموا
0: يقتلعوا هدف باهي، انا نتبعوا احنا نشوفوا الامور، ونسمات البحريه خاصه انت هب على مكرم الهديج جمال ملعبيه، ظهر لي مكرم ليه ما هب عليهم شيء، نستنيهم في البوز نتاع المي كالعاده، وربي معاهم نشوف الشمس معناها مازالت سخانه
5: صحيح وجدان مازال طقس سخون، لكن بعض النسمات تحركت بكل صراحه، حتى الملاعبيه ربما حسيتهم اكثر فريشور ربما مع دخول في الشوط الثاني، مع تقدم الوقت اكيد ديما الطقس يكون احسن وافضل للملاعبيه على ارضيه الميدان، ويكون عطائهم اكيد خير، وخاصه من الجانب الفني، الكره في وسط الميدان لصالح التقدم الرياضي بساقيه الدير، ضربه المخالفه تتلعب بسرعه عكس الهجوم على الجهة اليمنى لمصعب العجيلي، التوزيع في اتجاه زياد العلوي بالرأس وبجانب المرمى، كاد يكون الهدف الثاني، التوزيع من مصعب العجيلي ياخذ الكرة من الجهة اليمنى، يوزع زياد العلوي بين مدافعي الأمل الرياضي بحمام سوسة، يقتنص الكرة بالرأس وتمر بجانب سنتيمترات من القائم الأيمن لحارس الأمل محمد أمين الحزقي، هذه الكرات الاختيرة زيادة العلوي يعرف جيدا هذا الميدان بما أنه تألق في فترة سابقة مع الاتحاد المنستيري لهنا في المنستير، ويعرف جيدا يعني أرضية الميدان، وكما يقولوا الملعبية تراكن الميدان هذايا مصطفى بن جنات بالمنستير، محمد أمين تريتر في وسط الميدان المراوغة يعطي كرة لأيمن عزازة، 1-2 ممتازة العملية، يمر أيمن عزازة يعطي الكرة في خط الهجوم، الكرة لصالح الأمل العمل الرياضي بحمام سوسة طاهر حمودة ويقطع الكرة دفاع التقدم الرياضي بساقيت الدائر. الكرة في وسط الميدان، محاولة بناء الهجمة من جانب التقدم الرياضي بساقيت الدائر لكن مقطوعة الكرة عكس الهجوم. الكرة لصالح الأمل، نور ماني فوق المرمى، اختير الكرة ممتاز جدا، نور ماني يركح الكرة يروض الكرة يحاول يكدري الكرة بتاعه لكن تمر فوق المرمى بقليل، كاد باش يرفع عداده من الأهداف إلى 20 هدف. نور ماني هداف الرابطة المحترفة الثانية، ممتاز جدا نور ماني كي ياخذ الكرة في مناطق الجزاء يكون أكيد عبء ثقيل على أي دفاع. تفضل هاتي.
6: وفي الفرصة متاع نورماني مكرم هو محذية عبد السلام سليمان، هو مصور والمسؤول الأول للإعلام في فريق أمل حمام سوسة، جبد التليفون وتحضر في الفيديو بتخطف في البوت متاع نورماني ومو بعد الكرة جت البرة. نتعرفوا عليك خويا كل عام وانت حيب الفخير. شكرا منك في رمضي سليمان خالك ودوك فيدي سليمان يكور في أمل حمام سوسة، هو زادة مش ما يلعبش اليوم يكون منك. شو حبيلك خويا عبد السلام وقتش بديت مع الكيب ميديا متاع حمام سوسة، وشو ما فكرتك على الخدمة متاع الميديا في فريق قمر حمام سوسة وفي الكورة عموما؟
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كل المتابعين الكل. أنا الحقيقة ما زلت دخلت مع تركيب الميديا مع فراد قلت يا رمزي وإزادي وخوزادي
6: وقتعادي كل خذيت للكيب ميديا
7: جوز قريم في الجزائر، ماذا متخرجين من الجزائر بعدين. الحقيقة أني مغروم بالكورة من خلال المعجزات، كنت دور من عم شوف الكورة كل كاتيجوريات كل مبتدئات هذه، والحقيقة ما عطى غرام الكورة كل عطى في نعمل فريلانس كل نخدم مسؤول عن كورة بروفيشنال سؤال عن كورة. أنا مرة بروبوزيت على فراسة كيف أجيب اللي كان حط ما تجي معايا ما تجي، هو خرج مع البر كامل لقرايته
6: دونك توا يعني حتى احنا كاعلاميين الفيترينا الاولى باش فيسبوك نتاع كل فريق، واللي بصراحه يدخل الباج جمال حمام سوسه حس فيها تبدلت، كانت حاجه ولا حاجه. نذكر انا خلطت على باج جمال حمام سوسه كانت باور قبل، ومن بعد يوز هاش اس ومن بعد يوز سبورتيف، وتوا باج جديده زاد جات والخدمه تبدلت باللي كرتون باللي بوست باللي فيديو باللي ريس بالافكار اللي عندكم انتم الشباب.
7: والله كما قلت لك الغرام يبدا واحد مغرور يرجع مع الدنيا مهما كان فيه مهما كان عرش كوره مزيكا اللي تخدم فيها الحمد لله كل التوفيق مع عندك.
6: والعبيد اللي تسمع فينا برشا وقت اكيد عندك قرايتك وامورك، اما زاد السعادة زي الكيب ميديا زاد عندك الجيل نتاع لاعبيه يحبوا يصوروا يحبوا لي فيديو تعرف تلقى روحك في احراج.
7: موجودة الحقيقة الحاجة هي طبعا الحمد لله نجم نتصرف تصرفنا
6: وحنا شكون الستار نتاع شكون اللي مليح يخليني يقول لك اللي يدلل ويحب تصور وعمل لي هكا وقت فريق خاطر نعرف الملاعبيه هي موجود.
7: والله الحقيقه ما فماش جوال معناتها هو ديما معناتها يقول لي معناتها ماذا بيا زي ما تقدر في معناتها ما عرفتش الحقيقه ما فماش ديما واحد يقول لي يجيني بالذمه يقول لي اعمل لي ولا اخدم لي ديما يعني معناتها اي جواب اي حق الحقيقه هو الحقيقه الكل بيطلع اليوم كل يعني الحق ونحاول معناتها نميز نحاول نميز معناتها بين حد كلهم نكون نخدم المستقبل.
6: قديش عمرك عبد السلام؟
7: عمري 23 سنه.
0: هيك
6: نزل المستقبل قدامك اي نسمع فيك وجينا كنا عندك موجزة
0: اكزاكتمون
6: يعطيك الصحة عبد السلام ان جرون برافو ليك. هذا يا شاب يخدم في جمعيته بحب غراب بالفلوس ولا تطوعي انت حاجه تطوعي عرفت كيف تقول الكلمه هذه تفضل وجدان تو بعد نشوفوا شو حاجه سقيت الدين.
0: باهي شكرا لك هديش بنياني تصويت موجز اخبار 5:30 واحنا مازلنا معاكم في مباراه تقدم سقيت الدير امل حمام سوسه نهائي الابطال 61 دقيقه لعب والتعادل 1-1.
8: إذاعة الشباب من تونس عدل مشتك تسمع صوت
9: إذاعة الشباب.
8: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
10: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش،
8: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
11: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
9: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
12: موجز الأخبار.
13: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. بمناسبة أحياء اليوم الدولي لحفظة السلام، تونس تؤكد اعتزازها بإسهاماتها التاريخية والمتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ الاستقلال سنة 56 و900 وألف، مجددة التزامها بمواصلة الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم. وزارة التربية تحذر المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها، تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج، تظاهرة علمية تهدف إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية وفتح آفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. في أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على حاجز أمني في مواصي خان يونس جنوب القطاع في ساعة متأخرة من ليلة البارحة. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عماد سليم الذي وصف هو بنائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في هجوم نفذه الأربعاء. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
9: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

0: استوديو الملاعب.
1: تغيرت النتيجة في ملعب المصطفى بن جنيت، والمقولة متاع ليفايا يقبل هذا اللي صار. مكرم الهديجي،
2: الثاني الأهداف للأمل الرياضي بحمام سوسة، توزيعة من طاهر حمودة اللي استغل ربما تمركز خاطئ من دفاع التقدم الرياضي بساقيت الدير، يلقى روحه وجه لوجه مع الشباك بعد توزيع من ريان العساوي من الجهة اليمنى، البديل في هذا الشوط الثاني وطاهر حمودة يلقى روحه وجه لوجه مع الشباك بعد توزيع عرضية ممتازة جدا مليمترية، يصوب الكرة في الشباك ويعطي الأسبقية للأمل الرياضي بحمام سوسة في 65 دقيقة لعب. وجدان
1: هاتيك صح اكيد، هذه هي تفضل كوتش محمد السحلي.
3: عمليه الهدف هي الجو نتاع حمام سوسه الخطوه تو في لي ترانزيسيون نتاعها، حمام سوسه هذيك النقطه القويه فيها اللي معناها في التحولات نتاعها معناها اجريسيف برشا وتنهي الهجمه كوم يلفو معناها الحقيقه معناها دونك الجو ذي اللي تحبذه هي حمام سوسه، تحب جمعيه ديما تلعب تشد لها الكره، ما هي رايكي كيف التحولات نتاعها معناها جمعيه قويه برشا، دونك البونتو جس معناها العام السيزون اللي عدوه مركاو منه برشا بونتو تاعك حمسوس،
1: معناها هذه قاعده تتعاود ديجا ومخدومه، وخروج خلدون منصور على الشاشه، دونك هذا هو ماتش معناها احتفالي اكثر منه كما قلت انت قبيله، بوست بار بوست ولا ساعات ملعبية ظاهرين شكون شارع في الشوط الاول شكون شارعب في الشوط الثاني. كوتش احمد النجار ضيع ساقيت الدير معناها الهدف اللي كان يكون كاو بتاتر اثنين بلاش يمكن تمشي المباراه في فيزيونومي اخرى، تقبل هدف التعادل ثم ضيع مره اخرى اكثر من مره فرصه معناها باش تسجل ثمين بلاش تاخذ اسبقيه فينالمون. هذه الكره معناها كما قال لك امل حمام سوسه مستانسه بال لي كومبينيزون هذو
4: الحقيقه، معناها الشوط الثاني التغييرات اللي قام بهم الكوتش ماهر في الدوزيام ايتون عطاو اضافه كبيره برشا من ناحيه التنشيط الهجومي، كي نشوفوا امين تريتر معناها في وسط الميدان ونورماني كيف كيف معناها ريان العساوي اللي هو كان صاحب تمرير حاسمة في الهدف الثاني،
1: كوتشينج ناجح
4: كوتشينج لا معناها
3: رجع للثوابت نتاعو
4: بالحق. طيب نشوفوا احنا حتى دخل شو اسمه النورماني على الرواق، ما دخلوش معناها كمهاجم كما معناها في وسط العام. بالنسبة زادة معناها كي نحكي وإحنا اللي سجل هدف معناها حمودة معناها الموسم اللي قبل هذا عمل موسم كبير برشا وانتقل وقتها للاتحاد الرياضي بتطاوين نحكي الجرجيس عنده معناها إمكانيات فنية كبيرة كما كنت نحكي أنا بين شوطين، قلت لك في دقيقة 35 ما زال برشا وقت، أنا نتصور من الناحية الهجومية شنزيد نشوفوا أهداف لونتام تاع دوزيامي تون من دقيقة 45 حتى لدقيقة 64 وين تسجل الهدف الثاني الحمام سوسة، دوميناسيون براتيكمون الحمام سوسة لونتام تاع دوزيامي تون باهي برشا معناها جسمه بهدف ممتاز. ساقيت الدير ممكن في الشوط الثاني ما دخلتش كوم الفو حتى من الناحية الذهنية كيما حكينا الهدف نتاع حمام سوسة في دقيقة 46 وهذه تسديدة على القائم، الهدف في دقيقة 46 معناها خلى لاسوندوم سيكولوجي الحمام سوسة يكون احسن في اللونتام تاع دوزيام ميتون.
1: علاش قلنا هدف مهم وقت اللي يبدا قبل ما تدخل للميتون معناها مهم جدا، وهذا اللي صار مع الحمام سوسة
3: واللي في

0: واللي كوتش اصبحت مفتوحه مع التغييرات بالنسبه للفريقين تقريبا. ولينا نشوفوا في التشكيله الاساسيه للزوز فرق اللي اعتمد عليها في وسط الموس. هارون بن عامر كوره زياد العالوي في 1-2 داخل مناطق الجزاء، واسبق محمد امين الحزقي مع المطالبه من جماهير التقدم الرياضي بساقيه الدير ربما بضربه جزاء بعد العمليه الاخيره لزياد العلوي في محور دفاع الامل الرياضي بحمام سوسه. ترجع الكره ايمن، تفضل. هيت
1: هي يعني لاعبيه التسيق يقولوا الكره رجعت، يعني اللاعب هو اللي اختار بتسيقه، يعطيها لحارس مرميه امين الحزقي اللي مدافع الامل لحارس مرمى امين الحزقي بيديه.
0: ما اعتقد
1: معنا. يعني ماهيش فولونتير، هما طلبوا بمخالفه في منطقه الجزاء
0: داخل مناطق الجزاء. صحيح، هذه كره خطيره للامل الرياضي بحمام سوسه داخل مناطق الجزاء. التصويب كاد يكون الهدف الثاني، كاد يكون الهدف الثاني للامل او الثالث للامل الرياضي بحمام سوسه. تصويبه قويه داخل مناطق الجزاء وتضرب في دفاع التقدم الرياضي بساقيه الدير وتخرج ضربه تماس لصالح الامل الرياضي بحمام سوسه على الجهه اليسرى لحارس التقدم الرياضي بساقيه الدير مجدي المنصر. كرة لصالح الأمل باش ترجع بضربة تماس. ريان العساوي يستعد إعادة الكرة، تماس طويل لا يلعب معاي من عزازة، كرة قصيرة ويقطع الكرة. هارون بن عامر ممتاز جدا في وسط الدفاع. آدم بن فجرية معاه نورماني، نورماني فك له الكرة، المرور والتسرب من الجهة اليمنى للهجوم. نورماني في دور مهاجم رواق، تقطع الكرة من دفاع الساقية، تقطع مرة أخرى من هجوم الأمل الرياضي بحمام سوس. محاولة المرور من الجهة اليمنى لليسرى للهجوم، الكرة داخل مناطق الجزاء عند طاهر حمودة وتتقطع من هارون بن عامر عكس الهجوم للساقية. الكرة في وسط الميدان، ممتازة المرور من آدم بن فجرية والإنذار ويربح المخالفة. الانذار لريان العساوي صاحب التدخل الاخير على ادم بن فجريه في دائره وسط الميدان. هجوم واعد اكيد يقطعه ريان العساوي ويرفع في وجه الحكم حسين بن ساسي الانذار في توقيت بالضبط 71 دقيقة لعب من هذه المباراة. الكرة باش ترجع بضربة مخالفة في وسط الميدان لصالح التقدم الرياضي بساقيت الدير. محمد أمين الناوي يلعب الكرة بسرعة على الجهة اليمنى وسيم عتيق، المرور الكرة في اتجاه مصعب العجيلي والتدخل يربح ضربة التماس. مصعب العجيلي في هجوم التقدم الرياضي بساقيت الدير، يخلي الكرة مصعب العجيلي لمحمد أمين الناوي باش تلعب ضربة التماس. المباراة أصبحت فنيا أفضل، تكتيكيا أفضل، فرجويا أصبحت أفضل في هذه الدقائق مع تغييرات المدربين. محمد أمين الناوي يلعب الكرة طويلة داخل مناطق الجزاء. محمد أمين يشد الكرة، محمد أمين الحزقي سيبها وترجع وتتشتت وتخرج ضربة تماس لصالح التقدم الرياضي بساقيت الدير اللي يضغط في هذه اللحظات من أجل تعديل النتيجة. محمد أمين الناوي يوخر باش يلعب تماس طويل داخل مناطق الجزاء في ثوب ركنية، يلعب الكرة طويلة. محمد أمين الحزقي بالبوكس يخرج الكرة وعكس الهجوم لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة مع المطالبة بمخالف نورماني. نورماني ويقطع له الكرة وسيم بن عتيق يحط الكرة ضربة تماس لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة. تلعب بسرعة الكرة لصالح الأمل، محمد أمين تريتر محاولة التمرير وقطع الكرة من دفاع التقدم الرياضي بساقيت الدير. ممتازة العملية الذكية، يضرب فيه الكرة تخرج ضربة مرمى لصالح دفاع التقدم الرياضي بساقيت الدير في توقيت 73 دقيقة لعب 20 ثانية. دائما التقدم للأمل، وجدان 2-1.
2: شكرا مكرم، اكيد برشا فرص ضايعه من جوز اطراف معناها هيك الكسوة امل حمام سوسة والا تقدم ساقية الدير في 74 دقيقة لعب. مازالت التغييرات باش تكون نشوفوا في ملاعبي معناها من تقدم ساقية الدير يحظ في روحه، اكيد تغيير يجينا ان شاء الله بعد شوية مع اكيد نحسوا معناها حتى في السخانة يمكن طاحت مقارنة بالاربعة نتاع العشية توا الستة غير باع حسب التقريب. كان بدات المباراة توا بتاتر رانا نحكيو على فريشور معناها مازالت موجودة، وهذا هو معناها بالنسبة للمباراة. ما نجموش نطلبوا من لعبية أكثر من هكا ظهر لي. سي محمد وسي
3: صحيح الحقيقه اعطيهم الصحه انتم معناها.

0: 75 دقيقة محترمة محترمة جدا. اللي ريناه معناها زوج جمعيات معناها يستحقوا أنهم يكونوا في الرابطة الأولى، وميم راهو قاعدين يعطيو في روندمون صدقني معناها مالغري كل شيء خير حتى من جمعيات يلعبوا في الناسيونال.
1: صحيح.
0: أنا برجولية انبهرت، ما تصورتش النيفو باش نلقاه هكا معناها الحقيقة، معناها في التعب وفي المونك دونترينمون وعيد وكذا، معناها الظروف الكل تقول أنه مانيش باش نشراو مباراة مملة، بالعكس شوف معناها فما ديزاكسيون معناها فما الحقيقه معناها
1: فما لعب مش كيما مثلا في الرابطه الاولى
0: فما دي كاليتي
1: ياسر يتيحوا في التينا وياسر يضيعوا الوقت
0: فما جو فما ريتم فما الحقيقه معناها فما تكتيكمون معناها زوج جمعيات يعرفوا شو يعملوا في التينا. شوف معناها
1: انا نشوف
0: يعطيهم الصحه الحقيقه يعطيهم الصحه
1: تسلل ايه دقيقه تفضل هيدي سامحني سيده
0: تفضل.
2: نستغلوا اللعب متوقف، فما زوج لاعبيه من جانب الامل على ارضيه الميدان وتم تغيير مجال التقدم تحت الدير كما حكينا مع المسؤول في فريق الاعلامي اليمن حمد سوسه، هو لاعب هو يعني شاب عتيم سيمان 23 سنه ومتطوع ويخدم بغرام في جمعيته. مشينا لفريق تقدم تحت الدير او بحذايا خليني اقول صديقي علي العايدي. مرحبا علي وكل بالخير وعيدك مبارك.
3: مرحبا بكم خويا، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله كل عام متالقين. وانا اكثر حاجه معناتها عشتها السيزون هذه اللي انا معناتها ريت تعمل صعود تقدم رياضي ساقيه الدائره معها معناتها من اول سيزون. الحمد لله يا ربي معناتها نخدم في خدمه سمحه معناتها كما تشوفوا على عينيكم انتم الناس الكل، وان شاء الله ان شاء الله ديما معناتها نخدموا خدمه مزيانه ان شاء الله.
2: ديما نقول انا الفيترينه الاولى نتاع البي اس اس الباج فيسبوك فيديوهات تصور الكل باللي بوست التشكيله تبع السكور حتى توا ديما كل ما تقرب اوكازيون لتقدم ساقيه الدائر تحط لاباري فوتو تحط التليفون لازمك ديما تبدا حاضر ومركز.
3: بالطبيعه هذيك هي الخدمه لازمنا في كل اوكازيون نلقاو روحنا حاضرين باش نلقاو متى كونتيني مزيان في الباج، وديما عنينا في مع الجوارات وفي كل ثانيه مع كل جواري يتحرك لازمنا احنا نكونوا موجودين.
2: عين نتاع المصور وزاد ماكينه اللي عندك ها لازم تكون باهي زاد
3: ما تبداش عندك ماكينه سمحه
2: ما ماكينه يعني لا باري فوتو
3: تكون عندك ماكينه ما سمحه باش تخرج كاليتي مزيانه للعباد باش تتفرج معناتها لازم على العباد ترى حاجه مزيانه.
2: مغروم ولا قرايتك ربما فنيتك هزتك مثلا مصور امام حامد سوسه متخرج من البوزار باش نقولوا نفس الثنيه وانت؟
3: لا انا والله نقدم تحيه لخويا خليل العايدي هو اللي معناتها اللي اعطاني لما هو معناتها اللي علمني هو اللي وراني كل شيء نشكره معناتها هو اللي وراني كل شيء.
2: الماتيريال نتاعك قداش ثمو لاباري والماكينه واللي تصور بها؟
3: البواكي تعمل 6 ملايين والاوبجيكتيف يعمل شي 4 ملايين هكاك
2: يعني 10 ملايين في ديك ضحك ولعب
3: بخلاف الرونين
2: الرونين قداش؟
3: تعمل 2 ملايين 3 ملايين هكاك
2: ورد بالك وتبدا كالجاري لازم تاخذ تصويره ولا تضيعهم
3: لازم مع الجواري الكل لازم اي جواري يتحرك لازم يطبوا.
2: فما جوار اكثر من صحابه لهي بالثور ويا علي ما تنسانيش اخطف لي هذيك جست كنيك حاجه هكا
3: شو اقول لك والله الله يخليني بيني وبين الجواري
2: فما شكون
3: فما شكون
1: فما بازي هيدا
3: يعني عبد الكافي
2: كيفي لو يعاون فيك زاد ثم يعني ثم ديما صورني بالله يخطف لي فوز هكا ثم حاجه بيا يعني زوز قاسمين ليتاج
3: انا فوت انا فيديو وفوتو ومعنا نزار العلوي. نزار العلوي هو كان جوار سابق في البي سي اس كان مخروم معناتها بالتصاور هو مازال معنا معناتها غير اليوم
2: ولا واخرها وليت جمعيه غرام هزتكم الاثنين
3: احنا ولات جمعيه احنا ما نكذبوش على بعضنا احنا نحبوا نادي الرياضي الشيخسي وجمعيتنا معناتها كما نحبوا البي سي اس نحبوا رانا البي سي اس كيف كيف
2: سيدي علي كيف ربي يفضلك
3: عايش يرحمك
2: مبروك الصعود مره اخرى
3: ان شاء الله في البطوله نتلاقاو في البطولة إن شاء الله ربي في البطولة.
2: العام الجاي سي اس اس بي اس اس وين نمشي نقصكم تصور تكون في خط تصور.
3: إن شاء الله
2: صار تومي تعمل منه ومنا.
3: لا لا ما اسمع خدمة.
2: يا رب بي اس اس. أحسن جوار سني عجبك البي اس اس. الكل من أصحابك نعرف أنا أحسن جوار.
3: أحسن المسا عليك.
2: أحسن المسا عليك كثير يوم.
3: أحسن المسا عليك يا خويا يمتعني هكا في الكورة.
2: ترى نكمل معاك إذا قدم التصوير السنة عملتها إذا تعطينا عدد أكثر من
3: ما شي 10000 تصويره اكثر من 10000 تصويره كل بارتي تلقى 300 200 تصويره
2: تتعب من بعض تشري وتنظف التصاور
3: بالطبيعه
4: يتحلوا فيهم وتقدموا تريتيهم.
3: تحلوا مع على الدوب تحل معناتها خدمه معناتها مش هكاك راه.
4: صح اخوي.
3: هاي شكرا حمود.
4: سلامي على هيك
3: مبروك. احلى تحيه لي عبد الكريم.
4: عيدك مبارك رامتي حيف.
3: والله ما تحيه بخير اللي يسمعوا فينا الناس الكل، عيدكم مبارك وان شاء الله سنين دائما.
4: بفضلك خويا يعطيك الصحه. وزين هكا بعدنا شويه على الجانب الفني ومشينا شويه نحكيوا على الغرام نتاع المصورين وكي احنا تخدم المره حتى وزين ديما نقولوا الفيترين الاولى تو السوشيال ميديا نتاع كل فريق لان احنا الاعلاميين ولا حتى الجمهور اللي قاعد يتبع ويدخل ويشوف اخبار كل جمعي.
1: وماكينه هادي راهو في بعض الاماكن راهو معناها موتور مش كان اباري فوتو دونك هكا اسالهم ديجا هكا بلوتو فما بعض الاحواس في صفاقس بالنسبه لهم الماكينه هي الموتور ورينا مخالفه ممتازه.
4: لغه الكويه
1: نعرف نعرف نعرف
5: اللاعب اللي كان يحكي عليه هادي تقريبا كاد يسجل الهدف الثاني اللاعب المفضل احسن المسعد.
4: اي تفضل مكرم. فقط في كلمه خويا كنقولوا توا بلغه الميديا حتى نسمع اي كلامي ما مختلف. صحيح الماكينه نتاعك يحكي على الشمس تحكي عن كونترات تحكي دونك يقولوا ماكينه في الفكره ويقولوا لي زاباري فوتو.
1: يعطيك الصحة هادي. دونك المخالفة هذه وقاسين على كوتش أحمد النجار قبيلة ديجا حسن المسعدي وفرصة ممتازة. مكرم تتفاعل معنا بطبيعة يبدو أنت سابقنا راك
5: لعبه المفضل اللي كان يحكي عليه حسن المسعدي كاد يسجل الهدف الثاني تصويبة قوية جدا من مخالفة والتألق لمحمد أمين الحزقي خرج الكرة ضربة تماس لصالح الامل او لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير. كانت عمليه ممتازه جدا للاعب المفضل اللي كان يحكي عليه منذ قليل.
1: اكيد فرصه دونك في 80 دقيقه لعب. سيد احمد تفضل.
6: بالنسبه للشوط الثاني لاحظنا تراجع بالنسبه للتنشيط الهجومي من ناحيه سقيط الدير خاطر بصراحه في الشوط الاول حسب ما شفنا اللاعبين اللي كانوا مؤثرين من الناحية الهجومية اللي هو معناها لؤي دحنوس وحمدي جيناوي معناها قام المدرب بإخراجهم الشوط الثاني لاحظنا شوية معناها تراجع من الناحية الهجومية خاطر كي تشوف انت من الدقيقة 45 حتى الدقيقة 74 وان الفرصة الأولى خلقتها سقيت الدير بعد رمي التماس طويلة غلطة من الحارس كان ينجم تتكلف له غالي ويقبل به الهدف الثاني كيف كيف معناها الاكسيون دو جو في وسط اللعبة جات اكسيون واحد اخرى بعد تغيير واحد اخر اللي هو ادم بفجرية بدخوله في بلاصة بهاء الدين المولهي اللي خلق اول كورة معناها في معناها في وسط اللعبة كما نقوله بعد تسديدة معناها صدها الحارس وكيف كيف تويكا دقيقة 80 رمي تماس طويلة مرة أخرى تعديت معناها قدام زياد العلوي اللي ما استغلش الفرصة كيف كيف بقينا في نحكي كرويا كفوليوم دو جو كمعناها تنشيط هجومي نقص سقيت الدير بعد شانجمونات اللي قام بهم المدرب يثري بن كحلة في اللونتام تاع دوزيام ميتون.
1: 83 دقيقة لعب نرجعوا لك مكرم ديما تقدم.
5: خطيرة العملية خطيرة العملية كاد يكون الهدف الثالث من طاهر حمودة تصويبة قوية كانت على بضعة سنتيمترات على القائم الأيسر لحارس التقدم الرياضي بسقيط الدير مجدي المنصر كاد باش يقضي ربما على أمال التقدم الرياضي بسقيط الدير. بطبيعة نحكيه كرويا في هذه المباراة كاد يسجل الهدف الثالث وينهي المباراة. ممتاز جدا طاهر حمودة قاعد يذكر فينا كما كان يحكي الكوتش محمد السويحلي والكوتش أحمد النجار بطاهر حمودة في بداية الموسم الماضي مع الأمل الرياضي بحمام سوسة. طاهر حمودة يقول لي سي عماد الكيلاني مولود في أكتوبر 2001 الهدف الأول ليه في 7 مباريات في بطولة الموسم الحالي. كيف كيف خلدون منصور اللي سجل في الهدف الأول في مباراة في اليوم بالنسبة للأمل من مواليد 93 وسجل الهدف الثالث في 11 مباراة في بطولة الموسم الحالي. الكرة لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير في وسط الميدان حسن المسعدي يخلي الكرة لمصعب العجيلي تتلعب التماس بسرعة مصعب العجيلي يلوج على الحلول يلعب الكرة قصيرة في اتجاه مين نجاح البديل اللي دخل منذ لحظات مكان فادي الدرقاش لعب الكرة في وسط الميدان لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير مصعب العجيلي مصعب العجيلي يلعب الكرة، يخرج الكرة، التسرب من الجهة اليمنى، هدف التعادل، هدف التعادل للتقدم الرياضي بسقيطة الدير. والثنائية لزياد العلوي ممتازة العملية، يتصدى في مرحلة أولى محمد أمين الحزقي، ترجع الكرة قدام المهاجم القناص زياد العلوي اللي يستغل الارتباك في دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة ويعدل الكفة في توقيت 84 دقيقة لعب. أكيد المباراة بعد ما كانت ربما رويدا رويدا لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة، يتمكن التقدم الرياضي بسقيطة الدير بخبرة ودهاء وتجربة وصنعة وحبكة زياد العلوي من تعديل الكفة قبل 5 دقائق على نهاية المباراة في وقتها الأصلي. وجد
1: هدف ممتاز في توقيت ممتاز، وقبل هذا الكو ضاع خلينا نقول على أمل حمام سوسة، دونك يقبل الهدف، هدف التعادل، ونهار اللي ماشيين في سيناريو الركلات الترجيحية
0: كما حبيت انت.
1: خاطر بصراحة هو ماني بور لو بريستيج، خلي تمشي زوز يستحقوا، ماني كي باش يخرج منهزم ماو كان ركلات ترجيحية انت وزهرك كان عندك حارس مرمى
0: بون ماتش
1: فوالا. دونك حتى لتوا راضي سي محمد السويحلي على
0: بون ماتش. انا عجبني والمردود. عجبني قبل زياد العلي، عجبني الكاليتي سنتر اللي تاع الملاعب اللي هز
6: التغيير امين نجاح
1: شانجمون بلاست الدرقيش
0: فريمون فريمون فما بريسيزيون معناها برومي بوتو كيفاش حاطه الحقيقه كاليتي تاع سنتر زاد راهي ممتازه جدا معناها كان ينجم فما فرق بين ملاعب سنتر وكاو بين ملاعب برومي بوتو معناها
1: مخدومه تحسها
0: تكنيك ما تكنيك نحكي على الكاليتي معناها الفالور تاع الملاعبيه راهو تفرق راهو فهمت ملاعب اخر غادي سنتر
1: وما يهمش جيت ولا مشيت
0: هو في البريسيزيون.
1: سامحني تفضل ماكر
5: نشوف في يوسف التوج على حافة الميدان يستعد للدخول ربما في تشكيلة المدرب يسري بن كحلة والاستعداد لركلات الترجيح.
1: هذا هو دونك السيناريو المحبط بصراحة في الماتشوات هذو سيد أحمد. شو كان القاعدة العجيبة متاع المدرب اللي تقعدوا عندهم اللي يقولوا لي شنو تخموا وقت اللي تقعدوا اون سكواتك
0: يعني بالك الربي وقت
6: لحظة الهام هذيك تجيك فهمتي شو في الوقت هذيك تبدا تلقاك تكمبس مش نعمل من هنا ما غادي
0: شوي قرآن وقتها
1: اي بالطبيعة لازم القرآن في كل شيء ما وقت تكون متقدم في النتيجة وتجيك فرصة متاع 3-2 بالنسبة الماهر المهيري مدرب أمل حمام سوسة وبعد تقبل هدف في توقيت كيما هكاك
6: باش نعطيه زاد حق المدرب الكوتش يسري بن كحلة كيما حكينا قلنا معناها التغييرات ما خلت التنشيط الهجومي ينقص في الشوط الثاني كيف التغييرات اللي قام بها وصلح بها معناها من دقيقة 75 بعد دخول آدم بفجرية وأمين نجاح ديجا البونتو معناها فما برميتاسيون أمين نجاح معناها مشاع الرواق وآدم بفجرية دخل كمهاجم واقتنص هو الكرة بضربة رأسية تصدى الحارس جاء قدام القناص زياد العلوي تمكن من تسجيل الهدف الثاني. دونك كيما معناها عمل قراءة في الشوط الثاني ما نشهدش القراءة ديكا قام معناها عمل كوركسيون في الربع ساعة الأخرى اللي خذيت فيها تون فور لساقيت الدير في الوقت هذاك ودير جاها ثلاثة فرص معناها ما استغلتهمش. الفرصة الرابعة كانت معناها تسجيل الهدف الثاني اللي خلاها تلعب على تسجل باش معناها ترجع في المقابلة. تغيير متاع يوسف التوش كيما حكينا
5: الهدف الثالث زياد العلوي ممتاز الهدف الثالث لزياد العلوي قلت وجدان القناص زياد العلوي يستغل ارتباك كانت تصويبة يروضها في مرحلة أولى ثم يدور بظهره ويصوب على يمين محمد أمين الحزقي ويعطي ثالث الأهداف للتقدم الرياضي بسقيطة الدير في وقت قاتل في 88 ملا ريمونتادا لسقيطة الدير يا وجدان
1: ملا هدف وملا توقيت تقدر كيفاش دار وشات معناها تكنيسيان بصراحه كاليتي تكنيك ممتازه جدا تشوف اللقطه ونشوفوا في زياد العلوي بصراحه لاعب كيما هذا تكون عندك تجارب في رابطة المحترفه الاولى اليوم مع كامل بطبيعه احتراماتنا لفريق تقدم سقيطة الدير كان ينجم يكون موجود يمكن في مكان اخر
5: ينجم يقولنا كذلك وجدان هذه الهاتريك رقم قداش هذا في الموسم الحالي او الثلاثيه رقم قداش معنا
1: هادي وين وده اللي يحتفل لوطه هادي غاب علينا تاو يرجع لنا يسمع فين
2: نسمع فيكم هذه تريبلي رقم 10 في البطوله
1: برك
2: زيد العلوي هو لاعب رقم 10 اللي يسجل تريبلي في الموسم هذا
1: باهي والارقام كل موجوده على صفحه ستاد 2 خمت فعلا
6: حكينا على لابور اوفونسيف نتاع الكاليتي نتاع لو جوور اللي في ليني اوفونسيف كما شفنا تويكا اشتر فرصه تسمى معناها بعد تسديده معناها ما مشاتش كوم الفو وصلت معناها في اشتر فرصه كنترول اورينتي وتسديده معناها اللي يعرف الخبايا نتاع الملعب هذا زياد العلوي كانت تجربه في الاتحاد المنسي دونك ثلاثه اهداف سجلهم يمنحوا التقدم لساقيه الدير اللي معناها حسب التخمام وحسب القراءه كنا نشوفوا معناها نقولوا اللي المقابله تتجه لضربه جزاء بتغيير حارس المرمى لكن كما حكينا عندها قوه هجوميه كبيره برشا ساقيه الدير لابروف معناها ثلاثه بونتوات في فينال كيما اليوم
0: فما دقائق راح راهو يجيبهم لاعبي راهو
1: 6 دقائق وقت بديل مكر
0: فما ماتشوات وجدان يجيبهم لاعبي راهو
1: وهذا هو
0: دونك سان جور دو سيرفاس مش اللي يجي يعمل الروتاسيون هذيك ويحطها في الشبكه الصغيره من غادي راهو معناها دقيقه الكاليتي
1: ليه وماخذ راحته حتى في الدوره وفي
0: هو ما عندوش تراك في الصندوق ما عندوش تراك معناها سان جور اكسبيريمونتي ولد سيرفاس معناها البلاصه هذيك نتاعو معناها فهمت دونك تريز امبورتون لعبيه تعمل فارق
1: فريمون كيما قلنا قبيله مع قبل مع الماتش نشوفوا الملاعبيه اللي باش تقعد ولا تغادر بالنسبه لتقدم ساقيه الدير وامل حمام سوسه خاطر بصراحه فما برشا ملاعبيه دو كاليتي تصوروا العينين توا تخدم ويطلعني على كاليز اجون كيفاش قاعدين يتكتكوا ويكمبسوا تفضل مكرم
5: وتكريم اكيد لزياد العلوي صاحب الثلاثيه يخرجوا المدرب نتاعو يسري بن كحله اكيد باش يحييه الجمهور نتاع الحاضر في جمهور تقدم ساقيه الدير ويدخل مكانه سيف الدين كريشان
1: قديش تعدى من الوقت البديل مكرم
5: نلعب في دقيقه 14 ثانيه في الوقت البديل المقدر ب 6 دقائق من الحكم حسام بن سيسي
1: دونك تقريبا 4 دقائق مازالوا على نهايه المباراه وكلك سوا الريزولتا معناها بالنسبه لامل حامي مسوسه مش خاسر سنين معناها برشا عدى موسم بصراحه ممتاز وبعد شويه عربت الاولى يمكن ان شاء الله حتى كي يرجع يحافظ على البقاء خاطر يمكن اكثر حاجه خايبه بصراحه وقت اللي تصعد وبعد الموسم اللي بعده تعاود تنزل من جديد معناها كيما صار توا مع شبيبه القيروان مثلا دونك حاجه مش بالسهل باش تتعدى على الفريق عاود من الاول جديد وعاود تحضر
6: وبالنسبه للتغيير الاخراني هذا بخلاف اللي هو تكريم لزياد العلوي فما معناها تغيير تكتيكي دخول مدافع في محور الدفاع وخروج زياد العلوي معناها اشتعد بثلاثه في محور الدفاع شوالي يلعب 3-5-2 وحتى من الرسم التكتيكي يتغير لساقيه الدير باش يحافظ اكثر على معناها حسن شيبك
1: كملوا يلا مكرم كملوا معاك الدقائق اللي بقاو واكيد احنا بعد مازلنا باش نحكي تفضل مكرم
5: وهذه كره للتقدم الرياضي بساقيه الدير التصويب والكره بعيده كره بعيده بجانب مرمى محمد امين الحزقي مباراه اصبحت مشوقه في الثواني الاخيره اكيد الامل الرياضي بحمام سوسه باش يحاول يعدل كفه فيما تبقى من وقت بديل هذه كره لمحمد امين جرايه ويربح ضربه المخالفه يربح ضربه المخالفه والانذار الانذار للاعب التقدم الرياضي بساقيه الدير ايمن عزازه اللي تدخل مع محمد امين جرايه وضربه مخالفه جنبه شويه على يسار حارس التقدم الرياضي بساقيه الدير مجدي المنصر والكره اكيد لصاحب الخبره محمد امين تريتر اكيد باش يوزع داخل مناطق الجزاء في اتجاه الرؤوس كرة قد تكون الفرصة الأخيرة ربما لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة من أجل تعديل الكفة وأخذ المباراة نحو مسار ركلات الجزاء لحسم هذه المواجهة أكيد مواجهة الأبطال محمد أمين تريتر التوزيع داخل منطقة الجزاء محاولة التصويب في مرحلة أولى وسيم بن عتيق محمد أمين الناوي تخريج الكرة عكس الهجوم لصالح التقدم الرياضي بساقيه الدير 3-4 داخل مناطق الجزاء محاولة المرور من أمين النجاح في مرحلة أولى ممتاز دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة يخرج الكرة ضربة ركنية ممتاز معتز بن عبد الله اللي يخرج الكرة في آخر لحظة ضربة ركنية لصالح التقدم الرياضي بسقيطة الدير. مباراة أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات فرصة بفرصة، الفرجة موجودة، المتعة موجودة، والأكيد الحسم في آخر الثواني. هل سيحافظ التقدم على التقدم متاعه أم سيعود الأمل الرياضي بحمام سوسة من كرة ربما تكون أخيرة؟ ضربة ركنية لصالح التقدم الرياضي بسقيطة الدير. الكرة هارون بن عامر يستعد لتنفيذ ضربة الركنية قبل دقيقة ونص على نهاية الوقت البديل المقدر أكيد بستة دقائق. مباراة مفتوحة كما قلت على كل الاحتمالات، التقدم الرياضي بسقيطة الدير، المحافظة على النتيجة، البلوك الكل طلع بتاع التقدم الرياضي بسقيطة الدير. لعب الركنية تتلعب بسرعة وكرة كانت وباس غلط تتلعب وتتعكس الهجوم لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة. الكرة في وسط الميدان في اتجاه أمين تريتر لكن الكرة خاطئة تمشي في اتجاه لاعب التقدم الرياضي بسقيطة الدير حسن المسعدي، محاولة المرور لكن أسبق منه مدافع الأمل ريان بن عبد الله. ترجع الكرة لصالح الأمل الرياضي بحمام سوسة، كرة قد تكون الأخيرة للأمل عكس الهجوم. الأمل يبقى في هذه الكرة لأمل حمام سوسة عكس الهجوم. نورماني في وسط الميدان ممتاز، يمر بالأول يمر بالثاني، نورماني ممتاز المراوغات. نورماني يلعب الكرة في اتجاه محمد أمين جراي، تتقطع الكرة من دفاع التقدم الرياضي بسقيطة الدير عكس الهجوم للساقي. الكرة على الجهة اليمنى، محاولة المرور من هارون بن عامر ويقول الحكم ما فهم شيء، المطالبة بضربة مخالف. الكرة لصالح التقدم الرياضي بسقيطة الدير. ادم بن فجرية توزيع خطيرة، الكرة كان اسيست ممتاز في اتجاه هارون بن عامر وفي اخر لحظة يعني الكرة كان وجه لوجه باش يكون مع المرمى مش مع الحارس، ومدافع الأمل الرياضي بحمام سوسة محمد أمين هلال يقطع الكرة في آخر ثانية. ضربة مخالفة في وسط الميدان محمد أمين تريتر ونهاية المباراة. نهاية المباراة بانتصار التقدم الرياضي بسقيطة الدير رسميا بطل موسم 2025-2026 في الرابطة المحترفة الثانية. ألف مبروك للتقدم الرياضي بسقيطة الدير ولجماهيره الصعود وتتويجه كبطل لهذا الموسم في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أكيد وجدان هادي سبقني على حافة الميدان للتصريحات ما بعد التتويج في انتظار التحاقي بعد قليل. وجدان
1: يعطيك الصحة مكرم الهديجي، وانت زادة بطل تعليق في المباراة متاع اليوم أكيد أمتعتنا، يعطيك الصحة. مبروك بالطبيعة لتقدم سقيطة الدير، الفوز متاع اليوم واللقب متاع بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بالطبيعة مع الصعود الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. 3-2 المباراة، 5 أهداف كاملة في ماتش فينال معنا بين قوسين، سي تري رار باش نراو الكونتيتي نتاع الاهداف هذه، لكن اقل حاجه خاصه في الشوط الثاني رينا نيفو معناها نتاع لعب ممتاز جدا. ثلاثيه زاده كيف لزياد العلوي نشوف فيه موجود في انترفيو على القناه الوطنيه الاولى دونك الثانيه بلوتو. نستناو تصريحات هذه كيد الميكرو محلول، ايضا مكرم الهديجي الميكرو محلول. سكور معناها مش تاع برونوستيك هذايا بالنسبه للمباراه، شنو اللي عمل الفارق على 2-1 اما الحمام سوسه كانت ماشيه الامور انه ينجم يفوز بالمباراه في 90 دقيقه بعد يعدل تقدم سقيطة الدير. معناها شنو حسب رايكم اللي عمل الفارق؟ هل التغييرات اللي مبرمجه يمكن مع حتى قبل المباراه، ولا الفولونتي هي اللي كانت حاضره اكثر اليوم عند ملعب تقيت سق؟ تفضل هيدي.
7: شكرا لك وزين، مبروك فرج عجروت ماتش مزيان برشا، 5 بوت وكانوا ماتش رسمي
8: مزيان برشا بطبيعة هو الحمد لله. نحن حطينا من اول عام اوبجيكتيف ان معناتها باش نتوجوا بالصعود
9: وضعي ما انت جي بعد برشة تعب، فالحمد لله ما انت اليوم زينا فرحنا انه كنا ابطال الرابطة الثانية، وضعي جي بتبيع كله تعب والحمد لله، وان شاء الله تشوفونا عم جاي بخير ان شاء الله.
1: تفضل وزين. يعطيك الصحة. هادي دونك فراج عجرود لاعب تقدم سقيت الدير. يلا كوتش قولك في الماتش.
0: والله الحقيقة برافو برافو للديزيكيب، معناها بريستاسيون ممتازة جدا. ماتش كان معناها ماتش فيه برشا كرة، فيه برشا كاليتي رينام، ماتش درس الحقيقة درس، معناها بالنسبة لي ريفيرانس للجمعيات حتى مام في الناسيونال أ، اللي معناها وراو الملاعبيه اللي ناسيونال دورا، معناها في برشا كاليتي وفي برشا لعب وفي برشا كورجيه وراو ما يبعدوش برشا، معناها الحقيقه فما دي جوار اللي يلعبوا فاسيلمون في ناسيونال ا ديجا، معناها هذا درس ميساج قوي برشا لدي، معناها نتاع اللي عملوه لي ديزيكيب اليوم الحقيقه في الظروف هذه الكل ويعملوا البريستاسيون هذه نستجري لاخر وقت ودي كومبينيزون كوره، فما برشا كوره الحقيقه، فما نيفو عالي ممتاز.
9: وزين
1: باه سامحني سي محمد تفضل. هادي
9: وزين قاعدين نقتلوا في الملعبيه قبل الثوره. امين الناوي مبروك امين خويا، مسؤوليه كبيره، مبروك سعود، مبروك ماتش كان مزين برشا اليوم صراحه خمسه بونتو.
10: والله يا شو نقول لك، ماتش كان صعيب برشا. تعاد عليهم
9: عطيتش مع التصوير، مش مع التصوير
10: لحظه وزين نقعد معايا خلي يتصوروا.
1: باه تصور بطبيعه وانت تحكي على لي باج والفريق الاعلامي للصفحات، دونك هذا مهم جدا صناعه المحتوى في حدث كيما هكا ما لازمش تتعدى. انا بيرسو فوالا نهبطوا على انستغرام بعد نتصور اول حاجه. هاو
10: ترجعنا هناوي هاو ترجعنا هاو كاخويا سايبنا الديريكت وخليك تتصور صفحاتك. بطلك والله ما كانش ماتش سيء، جملاكم شفتوا ديجا ماتش كبير برشا في خمسة بونتو، ماركينا الأولى من بعد عدلونا من بعد زادوا هما ماركيو علينا، الحمد لله قعدنا مامنين برواحنا، قعدنا مامنين ببعضنا، قعدنا مركزين لاخر الماتش والحمد لله اخر الزوز بونتوات اللي جاوا في وقت قاتل برشا كما يقولوا، والحمد لله اليوم توجنا السيزون الكبيرة اللي عملناها. سيدي با فاسيل انه جمعية تكون هي المايور في سيزون الكل، وتزيد تاكد الشيء هذا السلسلة اليوم، والحمد لله سقيت الدير بطل نتاع الرابطة الثانية، وان شاء الله العام الجاي بقدرة ربي يكون الرقم الصعب في البطولة ان شاء الله.
9: امين النبي شكرا ليك، امين نجاح، مبروك. ديما نقولوا الساقية ما تقتصرش على 11 جوار، ديما اللي يدخل يعوض اللي يدخل يتزلزل، واليوم اكيد فهمت تطلعوا علي، مبروك امين نجاح.
11: الحمد لله على شوية قبل كل شيء، عيدكم مبروك للناس الكل، والحمد لله كيف ما قلت انت اللي كيف ما تقتصرش على 11 برك عبيد، وإحنا كملنا المهمة بتاعنا الحمد لله. واحد كان ها حاضر معنا ديجا عندي خمسة شهور قديش ما كورتش، والحمد لله رجعت جبنا صرح ما جبتوش، كان أنا الحمد لله كنت معنا أسباب في الربح هذية، حاجة تفرح ياسر الحمد لله. أكدنا اليوم اللي استاقية معنا الشيء اللي عملناه مش من فراغ، من خدمة كبيرة أرقام باهية برشا، وتأكد الشيء اللي عملناه إحنا، والحمد لله إن شاء الله عام الجاي نكونوا رقم صعيب، وإن شاء الله نكونوا ديما بخير
9: في العائلة زي.
11: أكيد أكيد العائلة ديما أكيد مال أخويا هذوكم الدعم رقم واحد، ديما حاضرين وديما يساندوا فيا، والحمد لله ربي يخليهم لي، والحمد لله يا ربي.
9: صح امين مبروك خويا، اقعد معايا وزين
1: معاك هذه اكيد لولويه للتصريحات.
9: عايزين ننوعوا شويه في الملاعبيه
1: ونشوفوا في البوديوم قاعد يجهز زيد في التصاور، فما يعني بوديوم فما جو
9: قدامه البوديوم وتراني وجدين فهمت فرج. شاء الله مبروك مرة أخرى فرج، يعطيك صحة سنين دايما أخويا، عايشك يا فرج، أقعد معايا وزين.
1: أنا نشوفه فيك ديجا معناها بدو صار الصحافة
9: خويا. شو حوالك عيدك مبارك، شكلها تمريولك خويا تصور أيمن عافية بدخ مريولة
12: بدخ مريولة رقمي هكا
9: أيمن عزيزة الظهير الأيسر للبي اس اس، مبروك خويا أيمن.
12: يبارك فيك الحمد لله يا ربي، خدمة عام كامل لكريت هادي، احنا خويا جمعية معناها في ليك دو الحمد لله يا ربي، فرضنا وجودنا عام كامل نخدموا عام كامل تعبين والحمد لله، معناها الإدارة تعبت معنا برشا، الستاف تعبوا معنا، احنا تعبنا، الناس الكل تعبت معنا هادي فهمت، الحمد لله يا رب، احنا كنا خدنا المستوى، خدمنا على رواحنا، حطينا أوبجيكتيف وصلنا له معنا سوا طلوع ولا سوا التتويج، كأفضل فريق رابطة محترفة الثانية، الحمد لله يا رب.
9: أيمن برافو خويا، شكرا ليك، وقعد معايا وزين، نكملوا، فيدي، صباح خويا.
13: الحمد لله. والله
14: عيدك مبارك فيدي.
13: العام
14: درجتني دايما.
13: عايشك ربي يخليك.
15: اليوم زيد العالو يمرك تريبلي. حبيتك انت تقعد الوحيد اللي مرك تريبلي في الساقية خلطت عليك هو.
13: لا كيف ده عندك جوار كما زيد العالو في اللي يلعب معاك ستان بريفيليج كبير الحقيقة. في كل اكسيون تنجم تتوقع منه انه يماركي. وهذا احساس ما تحسوش معناتها مع اي جوار معناتها. وزياد كاليبر كبير وعلى سيزون كامله كان ديما يعاون فينا. في صح اليوم بريسك هو اللي عمل ديفيرونس على ماتش كامل. الحمد لله التتويج هذا مهم برشا بالنسبه لنا احنا سيرتو العباد اللي شكت قالت احنا البول نتاعنا مش كيما البول الاخرى. اليوم اثبتنا للعباد الكل اللي احنا احسن جمعيه في الليغ دو في لي دو بول. والحمد لله هذا ماتش نجمو نبنيو عليه للسيزون جاي السيزون اللي باش يكونوا في الناسيونال ان شاء الله.
15: الحمد لله ما تنجمش تكون كان راضي على السيزون تاعك حتى في الارقام هداف حاضر في برشا مقابلات.
13: والله الحمد لله نجم نكون راضي سيرتو انا اول سيزون نلعبها في الليغ دو. تبقى ما زلت ما وريتش بوتنسيال الحقاني نتاعي وان شاء الله عام الجاي باكثر خدمه في البريباراسيون هذه ان شاء الله تشوفوا الفيرسيون صحيحه مني ان شاء الله.
15: يعطيك الصحه فيدي انت وراك كل ركنيه يظهر لي كل انت تضرب فما حسن يضرب حمدي يضرب زاده فما مصطفى فستيران قاعد يخدم تبارك الله حتى في الحجيمه تغلطونا ساعات بينك انت وبين حلا
13: فما رصيد بشري كبير فما برشا جوارات دي تيرور نتاع كفرونات نتاع دي بالاريتي كل مره يقدم واحد والحمد لله احنا ماركينا برشا بونتويت اثناء من الكرات الثابته وكهو هذاك السلاح لان احنا استغليناه كيما يجب اثناء هذا.
15: فادي ميرسي خويا شكرا لك فادي درقاش يرجع لنا وزينه مين نجاح تو نسيت مين يجيس في الديريكت تو نسيت
13: شيء ما نسيت شيء قلت لك ما تنسيش شيء كلاسيس قايدك كلاسيس خويا
1: ريفيرونس صفحه ستاد 2 يا هادي رد بالك تنسى لاسيست رد بالك
15: حتى شيء وزين خلينا نشوفوا شويه امل حمام
1: توت
15: اكيد بتبيعوا هما بيدهم افطار فهمت
1: باهي انا معاك نستناو
15: احسن مبروك خويا نسك بيه
13: هلا يا هذاك عايش خير
15: سعدي اللي تاخذهم تقريدير شفتوا البامبينو
13: اسمه زايد المسعدي ان شاء الله يطلع كوارجي كيف
15: كوارجي خير من بو
13: ان شاء الله لا هو خير صار يطلع شويه من بو
15: قابلنا في السيقي وحكينا وعمره ما كان عام سعيد عمره ما كان عام سير سمحنا
13: صحيح خويا والله تعبنا خويا عام كامل الحمد لله ما مشاش خساره خويا توجنا بالصعود توجنا بكاس درجه ثانيه الحمد لله خويا مجهود ملاعبيه وستاف وهيئه كامله الحمد لله خويا بالعيد انا عيدنا خويا بكاس الحمد لله خويا ناتي للمرت ان شاء الله
15: بس ايه بس في الكوره زيك
13: ديف خويا
15: ايش يدرون
13: والله الزوج قاعد يلعب بهم خويا هيك ما نعرفش شو يعمل
15: تفضل هونك يعطيك الصحه احسن المسعدي شكرا ليك معاه ولده احسن وقعد معايا وجدين ننتقلوا الى الجهه المقابله جهه تاع الحمام
1: يعمل جري عاده هادي تتمشى نشوف فيك راه على التيران شنو هي الامور بدنيه مع المشوي حسيتك رزنت
15: صار لو تسمح صار نسلفك 20 ثانيه هرجعك صار حموده هداف اليوم هداف حموده في مرمى الامل اكيد يعني ماتش بيه ماتش كورة استمتعنا يعطيكم الصحة للسيقي من أمل حمام توتة والأمل يبقى بطل وتوج بالصعود.
13: أي أخويا الحمد لله على كل حال كاد ماتش بيه بين الفريقين تقيت الدائر كيف محترم قلقتنا شوية وإحنا كيف قلقناها عدينا ماتش بيه ورينا وجه الليغ دو اللي هو راهو في جمعيات في برشا جوارات في الساحل تلعب في الآ وإن شاء الله تبعونا وإن شاء الله ما فما كان الخير وحمام توتة والسيقي إن شاء الله العام الجاي يوري وجه بيه في الليغا وعلاش ليه يكونوا من الخمسه الاولى ان شاء الله نتمنى لكم الخير للجمعيات الزوز الحمد لله اخويا اليوم البونتو جاء بعد صبر وبعد برشا تعب وبرشا حاجات خايبه الحمد لله هذا الكل جاء بالصبر وتعملت على ربي والحمد لله الحمد لله اخويا الحمد لله
15: مبدئيا تكمل ان شاء الله ولا مبرمج حاجه اخرى
13: ما فهم حتى شيء حاليا ان شاء الله هذا كل شيء في وقته تو يتحل وان شاء الله ما فما كان الخير يعني تو لازم ترجي جرجيس ان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه ومبروك عليهم وصل الفينال وان شاء الله يزوه ان شاء الله يعني اول واحد مستجع للجمعيه وناس خير واهل جرجيس ناس خير وربي يبارك لهم واحد واحد ما ننساش خيرهم معايا والحمد لله ان شاء الله غدوه ان شاء الله نهار الاحد يتوجوا بالكاس ان شاء الله نكون اول مستجع عليهم باذن الله ان شاء الله.
15: ربي يفضل خويا عيدك مبارك مره اخرى صار حموده صار في الماضي القريب يعني ربما نعرفوا شويه الملاعب يتعدى ظروف صعبه الحقيقه اما كان هداف ومشي لجرجيس وقتها
14: نتذكر عمنير ولد عمنير قصه يعني في شطر السيزون مشي لتنقل الفرج هذا جرجيسي بعد ارقام متميزه مع محمد مسوسه ما مشيتش الامور كما هيك ورجي مره الفوق مره لوطا ثم يعني اليوم يرجع وسمعتوه بعد فرغ في ماهر او يلتحق بينا في ماهر المهيري
1: مدرب
14: عمنير هذا محمد مسوسه كوتش مرحبا بيك من عارف قلت حظوا في الولي خاطر ماتش قالا والفرحه الكبيره صارت بتتويج الامل والعوده لربط المحترفه الاولى
16: صحيح خويا هادي والله الحقيقه معني من ما نخبيش عليك نجم تقول لي هارد لك الحقيقه للامانه يعني كنا عازمين انه من 11 ماي يعني من هارد لي كمان ماتش حمام لنف قلنا الامل راغي بحمام سوسه مروزمو في الثلاثه مرات لي يعني في ثلاثه مناسبات السابقه ما كانش هو الشامبيون تاع الرابطه الثانيه حبينا المره هذه يعني نطلعوا ونكونوا احنا لي شامبيون لا غالب ما صرفناش الحظ هذيك كره القدم اكيد وخيالنا في نادي تقدم شقيقه الدير بي اس اس اللي نهنيهم بالمناسبه هذه ما صرخوش الانتصار بالعكس كانت مباراه كما قلت يعني ند لند كانوا خير منا في حاجات كنا خير منهم في حاجات مالوروزمون ضيعنا لونتام لونتام لونتام دو ماتش اللي عارفوا كيفاش يماركيونا فيه رجعنا بعد في في في وقت باهي في الشوط الاول في دوزيميتون حبينا باني اوريكي فيه عملنا التغييرات اللازمه حركنا وليداتنا يعني تحركت شويه اللعبه الحمد لله وصلنا وخلقنا فرص ضفنا الهدف الثاني وقت اللي احنا في المومون فور نتاعنا باش نعزوا بالتروزيام كاتريم بوت مالوروزمون ضيعنا في يعني في الجانب المقابل لقينا كيلكو ديفيونس في الـ في, الـ في اللين ديفونسيف اللي يعني تمكن الفريق المنافس انه يستغلها ماركينا لو دوزيام بوت هدف تعادل لو تروزيام بوت مبروك عليهم حظ اوفر لينا دون لو سونس اللي الماتش هذايا بالعكس معناها اللي نحضروا به نقولوا احنا كيف كيف لي 20 ماتش اللي تعداو طول السيزون اللي نحضروا بهم ان شاء الله الرابطه المحترفه الاولى وان شاء الله باذن السميع العليم الامل الرياضي بحمام سوسه باش يكون واحد من الفرق المميزه العام الجاي في الرابطه الاولى باذن الله
14: بفضلك تيمير انتقلوا بخير ان شاء الله يرحم والديك مدرب الامل الرياضي بحمام سوسه باش نكمل بسرعه تصريحات يسري بالكحله وسينيهات بن حميده على مكتب الرابطه شافهم حكايه الرميز والمنصه وكذا وكذا قعد معايا وجدين اوك عملت جري كان ريتني ولا ما نعرفش
1: انا تعال هوني ما تنسيش انت هاي نخزر لك ملا جري ما جري نتاع العاب قواه لا الامور استنى يوفى كوب دي موند اشتلها بيك
14: سيوسري او معنا في المباشر في ذاع الشباب سيوسري بالكحله مبروك ماتش الساقيه ضد رديف قلت سيزون ما فيتش وقت حضر في الكوب ومن بعد حكينا قلت لي حتى نحضر في الماتش هذايا اليوم جو بونس كو سيزون كملتها بنجاح الف مبروك بطل الرابطه المحترفه الثانيه اليوم والتتويج بالصعود مره اخرى
17: الله يبارك فيك بون الحمد لله على الصعود قبل كل شيء بون الحمد لله على الباركور الكبير اللي عملناه كسوا في الشامبيونا والكاس بون من اللي رجعنا التمارين بعد الربع النهائي ما تقولنا اللاعبين راهو كيف ما قلنا معناتها حرام انه بعد السيزون اللي عملناه الكل ننهيوها معناتها بهزيمه وكيف كيف ما ترى الدرع ولا التتويج ولا التتويج بطل درجه ثانيه معناتها يهم الناس كل يهم الجماهير معناتها اللي تنقلت معانا وتعبت يهم الاداره هذه حاجه تبقى في تاريخ النادي معناتها السنوات القدام دونك الناس كلهم دوا اونوري معناتها الخدمه اللي خدمناها معناتها كل واحد يعمل حاجه اللي هو والغيره بون حبينا نكملوا السيزون معناتها بانتصار وحضرنا كوم الفو بون صحيح جاء العيد معناتها الناس خذيت الراحه نتاعها كوم الفو لكن في التمارين كنا منضبطين كانت معناتها اسبوع نتاع وسط موسم معناتها ما كانش اسبوع بلاي قلت صغير
14: نبهت شويه على الحم والعلوش ولا خليت الشيء محلول كما نقولوا
17: والله شوف هو الامانه كنت مبرمج تمرين معناتها يوم العيد
14: العيد التريني
17: كنا مبرمجين التمرين بعد شفنا انه اللاعبين اللي خارج الصفاقس قلنا باش يتنقلوا ويرجعوا معناتها ما عيدوش حتى في العيد الصغير نتذكر عملت لها ما انترينمون 9 نتاع الصباح دونك عطينا اللاعبين اللي خارج الصفاقس وبعد في اخر نهار ما تعرف انت ما اللاعبين كل مره يكلمك لاعب يجيك مسؤول ولينا في اخر وقت ما تونا نولي الانترينمون لكن على وسط الجمعه كان حرص كبير انه ما نترينوكم بالفو امس عملنا تمرين هنا في في في, في المسير ما عملنا تمرين مش نتاع يوم قبل المباراه تمرين بساعه و10 دقائق ما تخدمنا فيه كوم الفو حتى في الـ في الـ في, الـ في الاوتيل معناتها بون نشكر اللاعبين مشكل المباراه هذه كان انضباط كبير معناتها في الملعب وخارج الملعب معناتها حتى في المعسكرات معناتها كانوا في مستوى عالي من المسؤوليه بون شفناهم اليوم معناتها دخلنا المباراه بقوه سجلنا كنا نجموا معناتها في اول ربع ساعه 20 دقيقه معناتها نحسم المباراه بعد رجع علينا المنافس بون الشوط الثاني شويه بالتغييرات معناتها الناس اللي دخلت انا موسم كامل نقول راه عندي 25 لاعب معناتها من مستوى متقارب ومستوى عالي شوفوا كل مباراه ما تلعبناها راهو يتبدلوا اربعه وخمسه وسته لاعبين ولكن ديما ما نشوفوش معناتها فارق معناتها في المستوى كيف كيف تغييرات وسط الموسم وسط المباراه معناتها اغلب الاهداف مسجلين عدد كبير لكن اغلبها تجي بعد الاربعه والخمسه تغييرات معناتها اللاعبين اللي يدخلوا معناتها يعطيوا اضافه كبيره وهذا اللي صار اليوم معناتها في لحظات حرجه معناتها سيناريو مع سنين شلنا معناتها الدقائق متاخره نكونوا مهزومين نتصور ال 26 مباراه تغلبها نكونوا فايزين ولا نرجعوا في النتيجه بكري ما تبرهنوا اللاعبين على مستوى ذهني كبير والحمد لله معناتها عندنا الهدفين عندنا اللاعبين معناتها اللي قاموا بالواجب نتاعهم معناتها وخرجوا فايزين في المباراه الحمد لله
18: بروك يسري يعطيك الصحه بارك الله فيك
1: واضح شكرا غدوة زياد العلوي يحتفل بعيد ميلاده هادي شكرا سي عماد الكيلاني يتفاعل معنا ويعطينا الاخبار احسن احتفال باللقب هذايا بطبيعة ملاعبي ممتاز جدا دونك عارف تفضل
18: هيا باش نكملوا بسيني هاد بن حميدة
1: مرحبا
18: لكرة قدم المحترفة كالعادة ربط وفي لإعادتها اليوم مكتب جديد وحرصت انه باش تكون القفلة مزيانة برشا بسيريموني نتاع ميداليات نتاع كأس نتاع روح رياضيه نتاع فير بلاي نتاع تقدير من مكتب الرابطه من جهود اللاعبين والمسؤولين والمدربين في الرابطه المحترفه الثانيه السنه
19: هذه. شو نقول لك والله مبروك للجمعيات زوز عملوا موسم استثنائي سنين نحييهم ان شاء الله مبروك صعود لهم واحنا كرابطه ما عندنا كان نهنوهم ونفرحوا لهم زاد وان شاء الله الموسم الجاي يعطونا سيزون باهي ان شاء الله في
18: العاده اليوم تكريم الامل وتقلب تكتيك ركوب كل شيء حاضر ان شاء الله
19: كل شيء حاضر وان شاء الله نكملوا نعرفوا المترشح الثالث غدوه ان شاء الله في الفينال بين ملعب الجيبسي وبين نادي حمام الانف وهارد لك اللي بشي بشي بشي بشي يخسر غدوه ومبروك المسابقه اللي بشي يطلع ان شاء الله ان شاء الله وكا.
18: شكرا سي نهاد ما نعطيك خويا يعطيك الصحه
1: شكرا هادي يعطيك الصحه انت زاده شكرا ليك
18: محمد الصبيح اللي سيد احمد النجار
1: أكيد ما تخافش عليهم بتبيع أمانة تهنى عليهم أكيد شكرا لك وشكرا المكرم الهديجي مشكورين جدا على العمل متاعكم بتبيع نلقاو تصور إن شاء الله بعد خاصة البوديوم متاع التتويج وكما قالوا دونك غدوة مباراة مهمة بملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف الأجدر بتبيع هو اللي باش يلتحق بتقدم سقيط الدير أمل حمام سوسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم كلمة على المباراة وعلى الكلام خاصة اللي سمعتوه المدربين أكثر حاجة مش نعلق على الملاعبين يقول لك قعدنا نحضروا حتى كان عيد خذوا راح نهار رجعوا يترنوا في المقابل ماهر المهيري يقول لك قل لي هارد لك خاطر بالنسبه لي كان ياخذ الامور بجديه وكان حاطط معناها انه يلعب على لقب حتى كان شرفي يلا سيد احمد
6: بالنسبه للمدربين كما حكينا معناها تغييرات كما كان يحكي الكوتش يسري بالكحله قام بتغييرات في الشوط الثاني ما مشيتش الامور عاود عمل ريكتيفيكاسيون بتغييرات اخرين اللي معناها جابوا له المقابله في اخر الوقت بالنسبه للبرونستيك كما حكيت انت البرونستيك تقول اللي معناها ساقيت الدير وحمام سوسة عندهم اثنين من اقوى خطوط الهجوم دونك باش الماتش باش يكون فيه بونتوات داير قلت لك انا ما نتصورش باش يمشي تمشي المقابله لضربات الجزاء احسن دليل 5 اهداف في المقابله تعطيك قيمه كبيره على الكاليتي انديفيديوال نتاع لي جوار الموجودين في الليني اوفنسيف كسوا من حمام سوسة ولا من ساقيت الدير نقولوا ان شاء الله مبروك لساقيت الدير تتويج بلقب بطل الرابطة المحترفة الثانية كيف نقولوا مبروك لزاد الامل حمام سوسة الصعود للرابطة المحترفة الاولى زوز فرق ان شاء الله نتمنى نشوفوهم يعملوا موسم ممتاز في الموسم القادم بالطبيعة كي نجيو نشوفوا الرصيد البشري نتاع فرق الزوز فما رصيد بشري محترم مع التدعيمات اللي باش تكون الموسم القادم خاطر كيما نعرفوا احنا الرابطه المحترفه الثانيه ما فيهاش لاعبين اجانب نتصور انا باش يكون فما توجه في مزوز فرق باش يعملوا دي بون ريكروتمون في من ناحيه لي جوار ريكروتي لي زيترونجي
1: كان حافظوا على الافكتيف اللي موجود زاد ما نساوش
6: بالنسبه لي انا معناها كنت لعب ضد ساقيت الدير عندها رصيد بشري محترم برشا كلاعبين محليين نحكيوا احنا توانسه عندها رصيد بشري محترم فما برشا لاعبين من المجموعه هذه نجموا يلعبوا في الرابطه المحترفه الاولى براحة كبيرة برشا كما قلت لك مع تدعيم بأجانب نتصور أنا ساقيت الدير تنجم تعمل موسم ممتاز العام الجاي بالطبيعة كيف حمام سوسة نفس الشيء مع الحاجة الباهية في زوز فرق هذوما اللي معناها كهيئة مديرة قاعدين يخدموا وحارسين كل الحرس باش ينجحوا الفرق نتاعهم نتصور أنا باش يكونوا في الموسم القادم إن شاء الله باش يكونوا رقم صعيب في البطولة المحترفة الأولى
1: باهي انت لعبت كونتر امل حمام سوسه أيه. وبالمناسبه تحيه لكم تجي من عند زيد الخيار يقول لي غدوه حتى انا نحتفل بعيد ميلادي نعرف غدوه انت محمد علي بن مرزوق وكلنا جماعه برج الجوزاء معناها تلمينا
6: ان شاء الله كل عام وعين بخير
1: تحيه لكم عند زيد الخياري أيه. اكيد شو قلت أيه. صديق البرنامج مولا الباش يلا كوتش
0: والله انا راني قلت لك نحب نعشاني معناها الماتش يشرفني انا كاونترونور في ليغ 2 الحقيقه
1: انت قلت كلمه قبيله ماتش ريفيرونس باش تعاود تتفرج عليه
0: نتصور انا عجبني الماتش برشا علاش خاطر فما شوف في الدور وفما برشا كاليتير فما بالحق فما دي جوار في الدور انا نخدموا في الدور تورا وفما دي كاليتي معناها انا قلت لك هذوما يتسموا دي زيكيب مزهرين اللي اليوم الناس شافتهم
1: اي خاطر ما نقول تلفزيون
0: مي صدقني يعني صدقني فما دي كاليتي في جمعيات مهني العمري يلعب في الرلوي بار اكزومبل وسيم جاب الله مهدي فما دي جو شاهين الكوني
1: برشا ملاعبين مظلومين
0: راهو واش نقول لك حاجه فما دي كاليتي راهو معناها صغار وناس لي جين دي في نتاعهم باهي وكورجيه فهمت هذوما تو محظوظين اليوم اللي ريناها مي راهو البورتفوي نتاع ليغ 2 راهو ما عندكش فكره راهو ما عندكش فكره واش دير بالحق معناها فما دي كاليتي نلعب رينيو فيهم ونلعبوا ضدهم معناها الحقيقه الماتش تاع اليوم ماني قلت لك انا
1: بيرسونيل سامحني مدرب المنتخب تفرج اليوم صبري لاموشي في الماتش هذا
6: ليه بالتحذيرات الكوب دو موند
0: مي نقول لك انا قلت لك بالنسبه لي نحن يمثلنا على الاخر علاش خاطر فما برشا جمعيات راه سنا زيد عندها الكاليتي كما كي فما برشا جمعيات في هذه كاليتي وفما برشا جمعيات تكور مليح راه فهمت شنو اعلاميا شويه ناقصين مي باش تشوفوا معناها يعني قلت لك معناها
6: ناقصين اعلاميا خويا محمد وماديا
1: صحيح هذه حاجه مهمه جدا
0: فما ديزيكيب سنا في الروتور معناها الاولانيين والثانيين راهو كي الكلاسمون تاع الروتور فما دي جون جور معناها دي تالونتيو معناها قاعدين يلعبوا مليح واكريت اليوم انت معناها الكاليتي والنيفو نتاع الماتش ساعات تفرج في ماتش في ناسيونال اي قلق
6: ما تلقاش فيه حتى زوج فرص
0: ممل
1: الحمد لله عندنا احنا استاد دو اكيد الحصه الخاصه بالرابطه الثانيه وللاسف معناها جا وقت الاخبار مالوريزمون يعطيكم الصحه ان شاء الله بالتوفيق لكم الموسم القادم احمد النجار ومحمد السويحلي ترجعونا ان شاء الله قريبا في استوديو اذاعه الشباب شكرا لمكرم الهديجي هيجي بنياني نزار لورتيني الفانسي بعد شويه راديو باك واليوم ماده الانجليزيه اقعدوا معنا تسويت موجز الاخبار
20: إذاعة الشباب من تونس عادل مشتك تسمع صوت
21: إذاعة الشباب
20: الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
22: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
20: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش
21: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك
23: المجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
20: موجز الأخبار
24: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم نصري يؤكد بأن الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي مساء أمس مستقرة حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى ومن المنتظر أن يغادر ثلاثة آخرون خلال الساعات القليلة القادمة بينما ستبقى حالة وحيدة تحت الرعاية الطبية خلال 24 ساعة القادمة. دراسة تحت عنوان العنف بالوسط المدرسي بجهة سيدي بوزيد التشخيص والمعالجة تكشف أن العنف اللفظي يعد من أبرز الممارسات الشائعة داخل المؤسسات التربوية يليه العنف المعنوي ثم العنف المتنوع الذي يتضمن بعض السلوكيات كتخريب أدوات وممتلكات المدرسة وتشويه الجدران وقلع الأشجار ثم بعد ذلك العنف الجسدي وأخيرا محاولات الانتحار. تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى تنظمها وزارة الأسرة بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي وتنتظم هذه التظاهرة بداية من الساعة 11 صباحا بالحديقة الوطنية بالبلفيدير بالساحة المقابلة لمدخل ساحة باستور لفائدة الأمهات وأطفالهن. في أخبار العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه بحاجة إلى بضعة أيام لمراجعة مسودة الاتفاق مع إيران قبل إقراره. قالت وكالة مهر الإيرانية تقول إن القوات الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز. وختاما، الجيش الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على النبطية وصور جنوب لبنان. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
23: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
20: أنت تقرأ في 6 ابتدائي أو 9 أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: ايوبا. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: شباب من تونس. العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
1: بسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب

0: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفيها برزية عناوينها: وزارة التربية تحذر من الغش في البكالوريا وتؤكد أن العقوبات قد تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. 23% من المراهقين في تونس يدخنون السجارة العادية والإلكترونية، وتحذيرات من أن الأنماط الجديدة من السجائر تتسبب في ظهور الأورام والإصابة بالسرطان. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم رفع الحصار البحري عن إيران، مطالبا إياها بفتح مضيق هرمز فورا ودون أي رسوم. إلى التفاصيل. أهلا بكم. حذرت وزارة التربية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 سنة و5 سنوات. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. ومع بدء العد التنازلي لاجتياز الامتحانات الوطنية 9 و6 والبكالوريا، يبرز دور العائلة وبشكل خاص الأولياء في الإحاطة بأبنائهم وتأطيرهم نفسيا استعدادا لخوض غمار الامتحانات. نجاة حسن.
1: هذه الفترة تتحول البيوت إلى فضاءات للدعم والمتابعة، فالتهيئة النفسية والتوازن الجسدي والنوم لفترة كافية من أبرز العوامل التي تساعد على النجاح، وفق رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة محمود مفتاح.
2: أهم العائلة الوحيد والأول هو التفكير في الامتحانات ونتائجها. يثقل كاهل الأسرة وكذلك يدخل شيء من الخوف والقلق على التلميذ، وهذا القلق إن كان بسيطا فهو أمر طبيعي، لكن إذا أصبح القلق غير بسيط فهو يصبح كارثة على التلميذ. لذلك فإن التهيئة النفسية للتلاميذ قبل الامتحانات هي من أهم العوامل التي تساعد على النجاح والتفوق. كما لا ننسى أهمية النوم والتوازن الجسد، فالنوم الكافي يساعد على تثبيت المعلومات وتحيين الذاكرة والتركيز. أما السهر المفرط فإنه يؤدي للتعب الذهني وضعف التركيز، سرعة الانفعال، زيادة القلق.
1: وللأسرة دور كبير في تحقيق التهيئة النفسية للتلميذ من خلال التشجيع وتفادي الضغط المستمر وجعل فترة الامتحانات فرصة لبناء الثقة لدى التلميذ.
2: الأسرة دور كبير في التهيئة النفسية للتلميذ الذي يحتاج خلال فترة الامتحانات للتشجيع والطمأنينة وتفادي الضغط المستمر. لذلك فإننا ندعو الأسرة أن تكون سندا لأبنائنا لا مصدر خوف لهم، ونجعل من فترة الامتحانات فرصة لبناء الثقة لا مناسبة لزرع القلق.
1: من جهته، دعا رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني دعا إلى عدم إقحام الأبناء في متاهات الرهانات والمعدلات.
3: الأولياء ما يلزمناش نكونوا ضاغطين على أولادنا وبناتنا، ما يلزمناش نطلبوهم ربما باش يعملوا الأشياء اللي احنا خفقنا بهم، ما يلزمناش ندخلوهم في رهانات، رانا صرفنا عليكم، رانا قريناكم، رانا تعبنا عليكم، دونك اوتوماتيكمون يلزمكم تجيبونا معدلات متميزة. العقلية هذه نخلي أولادنا وبناتنا يمشيو على راحتهم، وما حتى المهم انك وقت تقعد نصير ساعه وانت مركز وعارف روحك تحضر خير من اللي تقعد ساعتين وانت تقرا في الورقه وعلى اساس انك تفهم وانت في نهايه الامر ما فهمت حتى شيء. وحتى كان تفشلنا وقلنا لا بوسيبيتي ديما دو ريكوبيري، تخدموا على راحتكم.
1: وتبقى الامتحانات الوطنيه محطه هامه في السلم الدراسي وفرصه لاثبات التفوق العلمي لابنائنا التلاميذ، فحظا موفقا للجميع.
0: وفي شأن تربوي آخر، توصلت دراسة أنجزها الباحث والمرشد التطبيقي رئيس للتربية بمعهد المزونة من ولاية سيدي بوزيد معز الطهري في إطار الخطة الجهوية للتصدي لظاهرة العنف بالوسط المدرسي تحت عنوان العنف بالوسط المدرسي بجهة سيدي بوزيد التشخيص والمعالجة، إلى أن العنف اللفظي يعد من أبرز الممارسات الشائعة داخل المؤسسات التربوية، يليه العنف المعنوي ثم العنف المتنوعة الذي يتضمن بعض السلوكيات كتخريب أدوات وممتلكات المدرسة وتشويه الجدر وقلع الأشجار، ثم بعد ذلك العنف الجسدي، وأخيرا محاولات الانتحار. هذا وبيّن الطهري أن هذه الدراسة تأتي لمحاولة محاصرة أسباب العنف بالوسط المدرسي والعوامل المؤدية إليها ووضع حلول مناسبة له، مبينا أن الدراسة تناولت كعينة 54 مدرسة ابتدائية و32 مدرسة إعدادية وثلاث مدارس إعدادية تقنية و16 معهدا ثانويا بعدد من معتمديات ولاية سيدي بوزيد. نبهت رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامية الدكتورة سونيا معالج إلى أن خطورة السيجارة الإلكترونية فابا لا تقل خطورة عن مخاطر السجائر العادية، وأضافت خلال حضورها اليوم في برنامج العيادة الطبيعية على موجات الإذاعة الوطنية أن ظهور الأنماط الجديدة من التدخين ساهم في انتشار هذه الظاهرة خاصة لدى المراهقين، مشيرة إلى أن 23% من الشريحة العمرية بين 13 و 15 سنة يدخنون السيجارة العادية والإلكترونية وفق دراسة أنجزت سنة 24 و 2000، واصفة هذه النسب والأرقام بالمفزعة جداً.
4: عنا الدخان العادي وزيد علينا الأنواع هذه متاع التدخين اللي هي للأسف وقع الترويج عليها من لو لأنها أقل خطورة. دوك نجينا أنا للتدخين هذا المسخن راهو دخان وداي اختوى باش يزيدوا يجدوا به العباد ولاو يعملوا حتى في أشكال جويدين مملوني سيستقطب تختو البنات بوفي تسميوها الوحدة فيهم كمية التدخين اللي فيها عبارة على 35 سيجارو إلى 70 سيجارو، وتوا زيدوا عملوا هذو ماسكو نابيل لي جول ألوان زاهية على المحلاها حتى الولي نجم ما يفيقش بصغيره خاطر تتحط مع الادوات المدرسيه نتاعو، وكيف كيف ليكيفالون نتاعها عباره على 20 سيجارو. صارت دراسه في تونس عام 2024 عند المراهقين من 13 ل 15 سنه نسبه التدخين 14.1%، هذاك يخلينا طبخ كي زادوا عليها الفاب طلعنا 23%. الفاب ماهوش طبخ لكن فيه مكونات سيجار لي زاغوم هذوما اللي يفوحوا بهم الفاب، وهذه مشكل كبير على خاطر هذوما لي كومبوزون شيميك يتسخنهم برشا يتحرقوا ويوليوا دي برودوي توكسيك ويعطيو حتى الاوراق.
0: وافادت رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي سونيا معالج بأن عيادات الإقلاع عن التدخين منتشرة في جميع جهات البلاد في كل المستشفيات والمستوصفات.
4: عندنا سبع عيادات إقلاع التدخين في عبد الرحمن مامي، من فماش في كان في مامي، فما تقريبا في كل المستوصفات. راهو في العياده هذه اهم حاجه نعملوها هو انه نفهموا احنا ونفهموا المدخن قدامنا انه شنو سبب الادمان نتاعو. راهو ينجم يجيني المدخن باش يبطل الدخان ما نعطيه حتى معوضات النيكوتين، يسفي نخدموا على الجانب النفسي باش يوصل يبطل الدخان. علاش؟ خاطر الادمان ثلاثه انواع، فما النيكوتين صحيح، فما العامل النفسي، وفما العامل الاجتماعي. وراهو تنجم المستوصف اللي بحدك ما فيهوش يوجهوك اقرب نقطه ليك انت، وخاصه نعطيهم بلاش راه معوضات

0: إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي والإنعاش بتونس للقيام بتحاليل معمقة، مشيرا إلى أن حالة باقي المصابين مستقرة.
1: بعد خروج ثلاث من أفراد العائلة في فترة صباحية من هذا اليوم، وفي إطار مزيد من التحري والقيام بتحاليل معمقة، وقع نقل المريضة ذات 61 سنة إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي والإنعاش بتونس، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث. بعثنا أقل مزيد من التحاليل اللي تنجم تثيرنا وتثير الرأي العام مع السياسة الإطار. بالنسبة للصغيرات اللي هم أولاد مع المصريين، وقع الاحتفاظ بهم ذلك كيف رغم أنه في صحة جيدة ولبس عليهم مع عندهم حتى وضعتها في الوقت الحاضر قادرين صحيح يخرجوا، لكن نحن قادرين نستنوا نتائج التحاليل. قررنا الاحتفاظ بهم من هنا لغد الصبح ان شاء الله في انتظار ورود التحاليل عليهم باش نبدو مطمئنين اكثر.
0: من جهتها أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم ناصري بأنه تم تسخير فرق ميدانية تولوا عملية رفع العينات لإجراء التحاليل اللازمة والوقوف على أسباب التسمم.
2: الأكلات الصحية متكونة من أربع أنواع، كسي والعصبان والثلاثة الخضراء ومعها مشروبات غازية. تم تكفل بتحت ميداني وتم فرق من الإدارة الجهوية كذلك من الهيئة السلامة الصحية المجلس الخيري نقلوا العين مكان ورفعوا من الأكلة هذه العينات، وحتى المياه اللي تم استعمالها في الأكلة خلينا من عينات وخفنا قلنا تكون شتنا المياه الحديدة تكون مصدر التلوث، وتم حالتهم على مستوى مركزي للقيام بالتحاليل اللازمة. جثتين تم حالتهم على الطب الشرعي وقمنا بالإنسان برفع العينات ثم عامل مشترك بيناتهم الكل، رغم أن عندنا تقنيات أن احنا ما نجم الحقيقة نعلم بشكل قطعي إلا بعد صدور التحاليل هي تأكدوا من سبب الوفاة الحقيقي.
0: في أبرز أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رفع الحصار البحري عن إيران مطالبا إياها بفتح مضيق هرمز فورا ودون أي رسوم. وقال ترامب إنه سيجتمع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد اليوم 3 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وختاما، وعلى الجبهة اللبنانية وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان بلدة زفتة جنوب لبنان بإخلائها فورا والانتقال شمال نهر الزهراني بعد أن شن غارات جوية على بلدتي شوكين وبير سلاسل جنوب لبنان. بهذا الخبر نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة التربية تحذر من الغش في البكالوريا وتؤكد أن العقوبات قد تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. 23% من المراهقين في تونس يدخنون السيجارة العادية والإلكترونية، وتحذيرات من أن الأنماط الجديدة من السجائر تتسبب في ظهور الأورام والإصابة بالسرطان. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم رفع الحصار البحري عن إيران مطالبا إياها بفتح مضيق هرمز فورا ودون أي رسوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
4: عدل مشتك،
3: تسمع صوتك.

0: راديو باك. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. جولد
3: مع وصال السنوسي.
4: مرحبا بكم في موال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال السنوسي. باش نبداو رحلتنا مع صوفيا صادق في إعادة لغنية كوكب الشرق أم كلثوم سيرة الحب. الغنية هذه اللي خرجت عام 1964، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي.

رحلتنا بتوصل معكم في موال على إذاعة الشباب وبش نسمعوا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بغناية يا خلي القلب كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد عبد الوهاب. الغناية هذه اللي غناها عبد الحليم حافظ في فيلم أبي فوق الشجرة اللي خرج عام 1969 للمخرج حسين كمال، بطولة عبد الحليم حافظ، نادية لطفي، ميرفت أمين، عماد حمدي ونبيلة السيد.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. بلدية تونس تعلن أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير العاصمة تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية يوم غد السبت انطلاقا من الساعة 11 صباحا وبعد غد الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية تصدر دليلا يتعلق باقتراح عروض تكوين في مجال الملكية الفكرية متنوعة ملائمة لحاجيات المؤسسات والشركات الصاعدة والباحثين والجامعين والطلبة والحرفيين والمحامين، وكذلك لفائدة هيكل الدعم والفاعلين الاقتصاديين. والي بنزرت يدعو إلى تسريع نسق الأشغال الفنية لمشروع بناء وتهيئة المدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمن من معتمدية منزل جميل، وإلى مضاعفة الجهد لإنجاز أقساطه المتبقية وتلافي كل أشكال التأخير. تحت شعار معا من أجل قلب سليم تنتظم غدا بمدينة تبرقة قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة. مسؤول في إدارة ترامب يؤكد أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران بحسب صحيفة نيويورك تايمز. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الاتفاق مع إيران سيتضمن وقفا لإطلاق النار في لبنان. وفي الرياضة العالمية، رئيسة المكسيك كلاوديا تشيمباوم تهدي تذكرتها الخاصة بالمباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 لكرة القدم لشابة من السكان الأصليين، وذلك في إطار مبادرة حكومية تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية المرتبطة بالمونديال. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: اثناء عيدنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الأمهات، إذاعة الشباب ما تنساش أمهاتنا وبالكدوات جيتنا. تحتفلوا مع شيماء نهار السبت وفاطمة وصهاء نهار الأحد. جاوب المسابقات والأهداءات.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: كل عام وأمهاتنا حيين بخير.

ابعت لي جواب هكا غنى صباح فخري من كلمات حسام الدين الخطيب وألحان بكري الكردي. الغنية هذه تعرفت برشا في الوطن العربي بصوت صباح فخري، وهي تغنيت أول مرة عام 1949 صوت الفنان صبري مدلل، وقتها غناها على الهواء مباشرة في إذاعة حلب، ومن بعد غناها الفنان محمد خيري عام 1966، ومن بعد الفنانة ليلى حلمي في إذاعة بغداد، ومن بعد غناها صباح فخري اللي تشهرت برشا الغنية هذية بصوته، وتعرفت اللي هي من أشهر الأغاني اللي قدمهم الفنان صباح فخري، واللي نوصل معها الختام لقاءنا اليوم في موال على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع سلطان الطرب جورج وسوف في إعادة لغنية أم كلثوم أنا في انتظارك، الغنية هذية اللي خرجت عام 1943، كلمات محمود بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: طب على خدكم والله متوردة.
1: موال مع وصال سنوسي.

0: نوستالجيا.
1: مساء الخير، مساء النور، مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي اذاعه الشباب، مستمعين نوستالجيا، سهره الجمعه معكم من 9 حتى نص الليل. معي انا اميره زيدي في الاعداد والتقديم، معايا نزال ورتاني الليله في الجانب التقني، وانتم ان شاء الله باش تكونوا حاضرين معنا في 3 ساعات تتاثوا معنا سهريتنا بتفاعلاتكم، تليفوناتكم، بارائكم، تجاربكم في الموضوع اللي باش نطرحوه، اللي بعد شويه ان شاء الله باش نعطيكم عليها فكره. في كل مره نحاولوا نشوفوا المواضيع العاطفية، المواضيع اللي عندها علاقة بالحياة العاطفية، بالحياة العامة، الحياة الاجتماعية، من واقعنا، من حياتنا. واليوم حبينا نحكيو على الغيرة بين الأحبة، الغيرة في حياة الكوبل، زوز يحبوا بعضهم، مخطوبين، متزوجين، الغيرة هل هي شعاع الحب؟ هل هي المرآة اللي من خلالها نشوفوا قديش شريك حياتنا يحبنا برشا، وإلا هي مقبرة الحب وقت اللي تمشي للجانب المفرط واللي يولي معناتها اهتمام أكثر من لازم، أو تتجاوز الحدود وتولي وكأنها شكل مرضي؟ الغيرة هل هي مقبرة الحب أو شعاع الحب حسب رأيكم، حسب تجاربكم، كيف تشوفوها؟ هل هي نتيجة معناتها للحب المفرط أو للشك زادة أحيانا، وقت اللي تكثر معناتها الأسئلة؟ هل يوجد فرق ما بين غيرة الحب والاهتمام وغيرة الشك والتملك؟ فيش يتمثل الفرق هذية، كيفاش عشتوه للناس اللي ممكن عندها شريك حياتها يغير عليها برشا، امرأة ولا راجل؟ شنو الأسباب اللي تخلي معناتها الغيرة تكبر بين معناتها في حياة الكوبل؟ يعني هل الطرف الآخر زاد عنده دخل أحيانا يحب يثير غيرة زوجته، ولا العكس بالعكس؟ والغيرة، غيرة الشك والتملك، كيفاش تنجم تأثر على العلاقة وقت اللي يولي فيها وكأنه نوع من الخنق العاطفي؟ كيفاش ينجم معناتها يأثر على شكل العلاقة؟ رايكم يهمنا، 71 844 411، وإلا على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيل، نجموا تخليوا رايكم في كومنتير. هذا هو موضوعنا الليلة في نوستالجيا. سينو نقترح عليكم فقرات أخرى، كما فقرة غنية وحكاية، اللي عنده ذكرى، عنده حكاية، عنده تجربة يتفكرها كي يسمع غنية معينة. وعندكم فقرة فلاش باك في نصيف ساعة الأخرى من نص الليل ونص، من 11:30 حتى نص الليل. واليوم حبينا نسمع ونسمعوكم الفنانة القديرة نجاة الصغيرة. نعرفوا برشا يحبوا نجاة الصغيرة ويحبوا كالبحة اللي في صوتها والأغاني الحلوة متاعها، فنانة تتميز بالإحساس العالي في الأداء متاعها. هذا شو نسمعوا اليوم أو شنو باش نقترحوا عليكم؟ كان عندكم أغنية تحبوا تسمعوها لنجاة الصغيرة، مرحبا بكم. كما ما انت عودناكم، طرق التواصل الواحدة، تليفون 71 844 411، وإلا الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيل. مرحبا بكم الناس الكل، موضوعنا الليلة الغيرة.

وبغار هذي زيد برجي ويفتخر هو في الغنية. الغيرة هوني يظهر الغيرة اللي هي مطلوبة في العلاقات العاطفية، اللي هي ما هيش نقيض للحب بالكل، هي وجه من أوجه الحب، لأنه كما قلنا تنجم تكون الغيرة هكا هكا على اللبسة، الغيرة حتى على هكا بتكون فيها نوع من التعبير الغير مباشر على المحبة، تكون شعاع يضيء العلاقة وقت اللي تعكس الاهتمام والخوف، اللي يكون خوف صحي على الشريك، على الزوجة وإلا على الزوج. بالطبيعة هوني الغيرة المطلوبة، لكن الغيرة اليوم هي سلاح ذو حدين، لأنه نحكيه على زوز أنواع متاع غيرة، يا إما الغيرة اللي هي شعاع للحب، وإلا الغيرة اللي تنجم تكون للأسف مقبرة الحب، وقت اللي تكون متجاوزة لكل الحدود وتولي نوع من أنواع الغيرة المرضية أو الحب المرضي، اللي نجم يكون فيه شك، فيه نوع من التملك، فيه نوع من السيطرة، وهوني تولي غير مرغوبة، لأنه باش تأثر على العلاقة. كيفاش نجم تأثر على العلاقة؟ وانتم كيفاش تلقاو معناتها الفرق ما بين غيرة الحب والاهتمام، غيرة الشك أو التملك؟ هذا اللي نحكي فيه اليوم في نوستالجيا فلاش باك، وقعدوا معنا في نصيف ساعة الأخرى من 11:30 حتى نص الليل مع نجاة الصغيرة.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. في الرياضة، عملية القرعة الخاصة بتركيبة المجموعات لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تورونتو الإيطالية في أوت وسبتمبر المقبلين، وضعت المنتخب التونسي لكرة القدم ضمن المجموعة الأولى إلى جانب المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية. أحب أمي أحب أسرتي شعار تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم الأحد المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات. التظاهرة تنتظم بداية من الساعة 11 صباحا بالحديقة الوطنية بالبلفيدير بالساحة المقابلة لمدخل ساحة باستور لفائدة الأمهات وأطفالهن. المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس تنظم يوم 13 من جوان المقبل بالمخيم الكشفي ببرج السدرية 9 خيم تحسيسية توعوية حول أهمية التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وسبل الحد منها، يؤمنها مجموعة من أطباء الاختصاص. إيران تتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحريف أو تجاهل بنود رئيسية في الاتفاق الإطاري المعتزم إقراره. وزير الخزانة الأمريكية يقول أن الحصار المفروض على إيران سيرفع ببطء وفق تعبيره. غارات إسرائيلية مع قصف مدفعي يستهدف مساء اليوم عددا من المناطق في جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف دبابتي ميركافا إسرائيليتين في المنطقة. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم إلى 3355 قتيلا و 10095 جريحا وفق مصادر تابعة لوزارة الصحة اللبنانية. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من القلب للقلب. من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوت.

0: يعيش بعيوني يا رات. وصلنا للتسعة وسبعة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد معنا في نوستالجيا الليلة. نحكيه على الغيرة، الغيرة في الحب، في العلاقات العاطفية بين الكوبل، يحبوا بعضهم، مخطوبين، متزوجين. الغيرة كيفاش نجم تأثر على العلاقة؟ هل الغيرة هي دليل حب وإلا قلة ثقة؟ زيادة لأنه برشا يعتبروها قلة ثقة من شريك الحياة في الطرف الآخر بهل غيرة هذيك المفرطة، وفما اللي يعتبرها دليل متاع محبة مفرطة، متاع حب كبير. هل هي نتيجة للحب وإلا للشك؟ هل يوجد فرق ما بين غيرة الحب والاهتمام وغيرة الشك والتملك؟ هذا نسأله عليه اليوم، واللي عايش التجربة ينجم يحكم. معنا كريم المهدية. مساء النور، أهلا وسهلا بك كريم.
1: أهلا وسهلا أميرة، صلى عيدك مبروك.
0: عايشك سنين دايما.
1: عايشك لكل عائلتك، وتحية لكل المستمعين الأوفياء.
0: ربي يخليك. شنو حويلك ساعة كريم؟ عندك مدة ما طلبتنيش.
1: عندي مدة، لكن حضوري ديما بالاستماع لكل أنواع برامجك أميرة.
0: مرحبا بيك في كل وقت.
1: ونحب ليه قدف مزوز مستمعين الحقيقة يعطي في الإضافة عماد مكاف والأخت رجاء، وقبل حيهم وداخلاتهم قيمة جدا،
0: وعواطف عواطف هي في الخط الآخر. بعدك أنت عواطف إن شاء الله باش تقول. مرحبا.
1: أيوة، الموضوع يا أميرة هو فم غنيل لهذه القلال. فالغيرة اللي فيك شايفها في عينيك وانت تخبى عليها، غنية حلوة برشا الحقيقة. الصورة لو كان تلقاها يا أميرة تحطها، صورة ممتازة. غنية ممتازة لهذه القلال.
0: نشوفوها نزار، غنية لهذه قلال اسمها
1: الغيرة اللي فيك.
0: الغيرة اللي فيك، باهي إن شاء الله نلقاها.
1: الغيرة، شوف يا أميرة، الغيرة راهي طبيعية، راهي شعور طبيعي.
0: هي شعور طبيعي طبعا.
1: طبيعي، ما في شك. والإنسان اللي ما يغيرش ما عندوش إحساس. أنت زوجتك أو حبيب أو كذا ما يغيرش على طرف الآخر، ما وش إنسان ما عندوش إحساس. لكن فما حالات ما توصل فيها حالات مرضية، فما الغيرة المفرطة برشا دليل فما مرض نفسي الحقيقة. خطر إنسان وقت اللي يوصل به الشيء أنه يدمر على

0: يولي مرض نفسي.
1: مرض نفسي المبالغ فيها، وقتاش تولي مبالغ فيها؟
0: وقت اللي يولي الطرف الاخر يحس في روحه انه ما عادش مرتاح، خاطر انت وقت اللي تضيق الخناق
1: اي
0: تولي ما عادش فيها لا ثقه لا حتى شيء، يولي الانسان يحس في روحه عايش تحت الضغط، يولي ما عادش. هو شوف وقت اللي انت تحب انسان وتغير عليه هو مش يشعر بيك انه تغير عليه ويفرح، بالعكس هو حتى اذا ساعات يزيد يستفز الطرف الاخر باش يشوف الغيره. لكن وقت اللي انت تاثر فيه درجه، راه قلت لك فما ازواج يعني وقت كبيره راهو يوصلوا حتى انه يوخر درج برك، فهمني؟ يولي وين كنت؟ اش عمل؟ شكون تكلم؟ من العشاء انا مع شكون مشيت؟ في الوقت هذاك وين كنت؟ يعني حاجات معناها فما ناس فما عائلات راهي تفرقت اصلا من غيرها راه.
1: بسبب معناتها الغيره المفرطه، حسب رايك انت فما حدود، معناتها فما غيره مقبوله، لكن الغيره المفرطه او المرضيه او اللي يولي مبالغ فيها تعتبرها شكل من اشكال المرض النفسي، واللي تنجم معناتها تدمر علاقه او احيانا رابطه زوجيه، معناتها تتحل بسبب الغيره المرضيه.
0: والله يا أميرة راهو اسمعني، راهي حتى مش حتى كان في العلاقات الزوجية، راهو حتى في العلاقات ال
1: اي برشا يبطلوا معناتها الخطبة نتاعهم، لأنه معناتها اكتشفوا أنه الشريك أو الطرف الآخر خانقهم في العلاقة.
0: إيه أنا نعرف واحدة معناها مرة دخلت في مشروع معناها تناقش في عمل، خرجت عليها معناها الطرف الاخر وخرجها من الجلسه، قال انت شنو يا ودي خاطر راني نعمل في مشروع خاص راني قادم فيه لا لا وكل شيء تفصل فعلا يعني وتحكي فيها معناها بمراره، قالت كيفاش انا معناها نغزر العلاقه، اخي الانسان ما هو الانسان مدني بالطبع
1: أي.
0: لكن وقت اللي انت ما عادش تولي عندك ثقه تولي هو راهو حب تملك راهو الغيره فهمتني يولي راهو حتى
1: مش محبه معناتها انت بعمرك ما تفسروا انه محبه، انه شخص يحب يملك الطرف الاخر يسيطر عليه يسيطر على حياته على دائره المعارف والعلاقات نتاعو، ما ينجمش يكون معناتها تعبير على المحبه.
0: لا المحبه ايش نقول لك، المحبه انت تحاول تحافظ على حبيبك، ما يلزمك يعني الانسان اذا كان ما يحبش انسان يولي يضغط عليه لين يمرضه وعنده عاديه معناها حتى كي يخسر العلاقه هذه يولي ما عادش حب يولي مرض نفسي، خاطر حتى الصدق ديما يحاول يحافظ حتى لو كان فيه ملاحظه من الطرف الاخر تقول له راك يا ودي راك سيء راك لا يقول له باهي سامحني نعتذر لك، اما وقت الانسان لا عاد لا يقبل لا اعتذار لا حتى شيء
1: واضح كريم واضح كريم، يعطيك صحة كريم، شكرا كريم. عواطف معنا في الخط الآخر، مساء النور عواطف.
2: أهلا وسهلا.
1: أنت عيدت عليك عاد نهار العيد كنت معايا وتعديت معايا في سنين دايمة.
2: صحيح إن شاء الله.
1: أما ما يسالش كان فما شكون ما عيدتش عليه تنجم تعيد عليه راه.
2: معايا الكل على الأصدقاء الكل إن شاء الله ديما أيام نعيد يا ربي، معايد على كريم ولو أني عايد عليه هو بالتليفون. وانا هاني عيطت عليك وعلى الاصدقاء الكل يوم العيد وان شاء الله يومنا كل عيد يا رب
1: ان شاء الله يا رب
2: يعود علينا بالصحه واليوم والبركه.
1: ايه يعطيك الصحه عواطف
2: يا ميرا انت يعطيك الصحه زاد حتى هو انت يعطيك الصحه في الموضوع
1: طيب عندك ما تقول فيه عندك ما تقول شيء.
2: شوف الغيره يا اختي ميرا الغيره هذه راهي فيها نوعين مش نوع برك. فهمت الغيره فيها نوعين مش كان بين الازواج راه مش خاطر فلان يغير على مرته ولا فلان يغير على راجلها لا لا فيها انواع هذيك تسمى الغيره المفرطه اللي توصل للي نحمد عقباه الغيره هذيك فهمت وفما الغيره الاخرى اللي هي الغيره والحسد حفانا عافاكم الله
1: يعني في الكوكل
2: يعني بين الاصحاب
1: لا لا احنا ما مشيناش لغادي اليوم خليناها بين الاحبه كها معناتها في حياه الكوبل اي الغيره بالنسبه
2: في حياه الكوبل ملا اذا نقول لك ملا كما قال لك كريم ساعات الانسان يعني يبدا المراه يعني تضغط ياسر على راجلها خاطر عندنا العرض فهمت يعني مين يولي ما
1: تخنقوا
2: مع ها للطوب
1: تخنقوا
2: يعني يوصل حساك لين توصل برشا

0: هذه ماشي هي حطت حكاية الغيرة دي، ماذا بينا كان كل إنسان ينقص شوية، نقص بالذات المرأة تنقص شوية الحقيقة.
1: ترى النساء يغيروا أكثر على رجالهم من رجالهم.
0: أي بالحق راهو كلمة الحق تقال، فهمت؟ كلمة الحق تقال، ديما النساء يغيروا ياسر على رجالهم. وهو كما قلت لك أنا عامل العرض، يعني نحب نحكي لك يعني من الشيء اللي احنا معناها من التجربة بتاعنا. قول يعني كيفاش الحكايه هذه؟ يعني خويا معناتها وصل تويكا، وصل واقف على الطلاق على خاطر بسبب الغيره. وين كنت؟ وين مشيت؟ وشكون اللي راكبه معاك؟ وشكون اللي راكبه معاك؟ يا بنت اخي شكون اللي تكلم في التليفون؟ وشكون اللي يهدر فيها؟ ربي نقصوا من الحكايه هذه، نقصوا راهي ترفع عليهم هما بالمجره، ليت النساء اللي تاع قاعدين يعملوا هكايا ترفع عليهم هما بالمجره.
1: يعني توصل حتى اللطمة انت حتى الفريق ولا الطلاق لانه فاتت الحد.
0: توصل خاطر اذا قلت لك راجل يشوف انت بس تضغط عليه ياسر، تضغط عليه ياسر الراجل يعني لين تفد في حياته، لين عنده عادي ولا ما عادش يخزر لك جيم لاي، ما عندك ما تعمل انت مش باهي ياسر، ياسر الغيره راهي ماشي باهيه. انا نقول كان ربي يهدي وقعه، وما نتصور النساء اللي يسمعوا فيها كل نتصور كان ينقصوا شويه خير. ها يا سيدي هو راجلك ها ركب فلانه ولا ركب فلتانه ولا حكى مع فلانه وفلتانه، هو ها مش الرجال الدار مش يمشي يقعد بحذاك انت، مش يمشي معهم ولا مش تملكوا هي ولا مش تفكهولك ولا فما برشا زاد نساء زاد سامحني زاد ياسر يضغطوا على الراجل، والراجل شنو زاد قداش كان يعني ما
1: كما فما معناتها انت بون انت من تجربه خاطر قريبه منك، اما فما زاد رجال كيما ذكر كريم حتى في خدمه معناتها رجالهم ولا يبدا خطيب يضغط عليها اللي ينجم ياثر لها حتى على خدمتها ويحب يدخل لها حتى في خدمتها، وهذه للطرفين معناتها يولي وقت اللي يولي شك وتملك صحيح، وقت اللي يدخل فيها الشك تنعدم الثقه وتوفى المحبه بالوقت.
0: وهي العلاقه الزوجيه اذا كان دخل فيها الشك ولا دخل فيها منين عاد باش تولي معناها علاقه باهيه، فهمني؟ فهمت سواء منا ولا منا، اما الاغلبيه نحكي على الاغلبيه.
1: انت طرحت الزاويه نتاع الشك، يولي الشك مع شكون وشكون وكيفاش والواش، وقتها هوني باش تنجم معناتها تتاثر العلاقه وحتى المحبه باش توفى بالوقت، لانه كثره الشك والانسان كيحس روحه ديما في موقع شك وموقع دفاع باش يتقلق.
0: بالطبيعه مش باهي يعني كان هي ولا هو كيف كيف، انا راهو بالحقيقه الناس تحب تهنى على رواحها وتنقص شويه من رواحها ويزي من الضغوطات هذه ويزي من المشاكل هذه، كل انسان ينجم ينقص شويه، انا هكا الراء نقص شويه يربيوا صغارهم ويصلوا على النبي ويصلوا الدنيا هي كما يقولها اربع ايام، يا خويا انسان كما يقولها ينقص وقتها ويجيب يهني على روحه.
1: يعطيك الصحة يا عواطف. شكرا يا عواطف، يعطيك الصحة. شكرا عواطف، انتم انت قاعدين تسمعوا فينا على ذمتكم تليفون 71 844 411، والا على الباج فيسبوك على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. سالم بالقاسم يقول الغيرة في العلاقات العاطفية هي سلاح ذو حدين، قد تكون دليل على الحب اي والاهتمام اذا بقات ضمن حدودها المعقوله، لكن وقت اللي تتحول الى سم قاتل للعلاقه اذا تجاوزت الحدود فالغيره الصحيه تظهر في صوره اهتمام خفيف وحمايه طبيعيه، اما الغيره المرضيه تجعل الشريك يعيش في سجن من الشكوك والمراقبه الدائمه، وهذا يمنع حتى احيانا من رؤيه انه يشوف اصحابه ولا حتى بشده تليفون يتحاسب على كل تاخير على كل ابتسامه. لهنا تستفحل الغيره يقول وتتحول العلاقه الى ساحه معركه يوميه، ف يمشي الحب على روحه ويحل محله التوتر والاتهامات، وهذه ينجم يوصل العلاقة للانفصال أو لا قدر الله العنف الأسري. الحل الأمثل يكمن في بناء الثقة بين الشريكين ويتعلم كل واحد منهم أنه يطمئن الآخر من غير ما يكب الحرية متاعه، لأن الحب الحقيقي ليس بالتملك أو لا يعني التملك، بل يعني أن نختار البقاء مع شريك كل يوم لأنك تريد ذلك لا لأنك مجبر عليه. هذه راي سالم بن بالقاسم اللي بعثونا بطبيعة على الفيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل، الهادي القلال هالغيرة اللي فيك، الغنية اللي طلبها كريم المهدية، نسمو منها ومن بعد مكملين معكم احنا اكيد، وفي استقبال مكالمتكم الهاتفيه ان شاء الله تباعا في سهره الليلة من نوستالجيا. نحكيوا على الغيره، هل هي شعاع الحب ولا مقبره الحب؟ هي نتيجه للحب الكبير او للشك؟ هل فما فرق ما بين غيره الحب والاهتمام وغيره الشك والتملك؟ وكل نوع من انواع الغيره وين ينجم يوصلنا، تقوى ولا تضعف العلاقه؟ رايكم يهمنا.

0: أنا عايش. هذي عمرو الذيب، مرحبا، أهلا وسهلا بالاسم وفينا الكل بصوت عمرو الذيب. نوصلوا للعشرة وثمانية دقائق، سهريتنا النص الليل. مرحبا بكم وين ما كنتوا. نحكي الليلة على الغيرة في حياة الكوبل. الغيرة هل هي مقبرة الحب ولا شعاع الحب؟ هي الشيء ونقيضه الحقيقة. ومن خلال تدخلاتكم زادا شفنا أنه فما اتفاق، وأنه فما حاجات مطلوبة في بين الكوبل، معناتها فما غيرة مطلوبة، غيرة مرغوبة، غيرة اللي باش تشعل فتيل الحب، باش تخلي الطرف الآخر يبين قداش هو يحبك وإلا تحبك زوجتك وإلا خطيبتك. أما وقت اللي تولي وكأنه فيها نوع من الإقصاء للطرف الآخر، لشخصيته، لعلاقاته، لأصدقائه، المجال العمل متاعه كذلك، فما يولي تدخل أحيانا في الخدمة، مع شكون تخدم، مع شكون تتعامل، لهنا تولي نوع من الشك. وقت الإنسان يلقى روحه دائما في موضع شك وفي موضع دفاع وفي موضع تبرير، بالوقت المحبة مهما كانت كبيرة بشوية بشوية باش تبدأ تتفقد. وهذا اتقال الحقيقة من كيم ومن عواطف ومن سالم، اللي يعتبروا أنه فما غيرة مبالغ فيها، اللي هي نجم تكون نوع من أنواع المرض النفسي. وقتها يظهر لي تولي غيرة ما عادش بناءة في العلاقة، وتولي هدامة للعلاقة، تهدم العلاقة، لأنه الطرف الآخر باش يقعد دائما في ضغط، احساس بانه مخنوق مضغوط، وهذه الحقيقه ما يفيدش العلاقه، بالعكس ينجم يضرها، ووصل حتى الى ما يحمد عقباه، يوصل حتى للطلاق. وحكيت عواطف تجربه معناتها عائليه، انه ديما فما شك، ديما فما قلق من زوجته. اليوم هما في طلاق للاسف، لانه العلاقه مبنيه بشكل كبير على الشك وعلى الغيره المفرطه، اللي خلت المحبه تتلاشى وتمشي على روحها، لأنه ولد دائما فما مشاكل، ديما فما عرك. لطف عليكم الناس الكل. اللي نجم ينقذ ما يمكن إنقاذه في العلاقة الحقيقة، ينجم ما يخليش معناتها الغيرة متاعه تسيطر عليه وتسيطر على العلاقة وتأثر بشكل سلبي على العلاقة. باش نرجع للتليفونات، رجاء معنا، براهمي، أهلا وسهلا، مرحبا رجاء.
1: مساء الأنوار يا أحلى أميرة، كل عام وانتم بخير بخير، تحية ليك ولكل صحفي ومذيعي الإذاعة الجميلة، إذاعتنا الحبيبة. دمتم عنوان السعادة والجمال، ودمتم ديما الأنس والأنيس والمؤنس. هذا ديما نقول هنا القولة هذه.
0: مرحبا،
1: أحلى الإذاعة،
0: شكرا ليك، ومرحبا بك رجاء ديما. ونشكرك زادة على الكلمات الحلوة هذه والمعبرة.
1: حقيقة مش رمي ورودي أميرة،
0: بفضلك.
1: يعيشك.
0: رجاء، كيفاش ترى أنت الغيرة في العلاقة؟ معناتها حاجة مطلوبة مرغوبة ولا
1: الغيرة هي شعور، هي تعبير، هي رد فعل، هي معناها كيف ما نقولوا عنصر مجدد للعلاقة. الغيرة هي شعور حلو وقت اللي تكون متوازنة، وقت اللي تكون هادئة، وقت اللي تكون جميلة، وقت اللي تكون راقية. هو تعبير راقي، زيادة هو مكمل لعلاقة الحب، معناها الطرفين يشبوا بعضهم، دخلوا في علاقة مكمل. تحسوا أحيانا باش نتلافوا اندثار العلاقة ولا الفتور متاحة ولا الفروق، وإلا أنها تكون علاقة سطحية وإلا عابرة وإلا كيفها كيف غيرها، معناها مجرد علاقة. أحيانا تكون الغيرة مطلوبة ومرغوبة ونفسير ضرورية لاستمرار العلاقة وتوازنها، وباش تكون تجدد معناها فتيل الحب كيف ما يقولوا هكا. لكن وقت اللي تبدأ الغيرة مفرط فيها ومبالغ فيها، تولي غيرة مرضية، وتولي وقتها تأثر برشا على العلاقة، ونجم تؤدي حتى إلى انهيارها ونهايتها. علاش؟ وقتها تولي يحركها أزمة، وقت تبدأ أزمة ثقة، اللي تبدا فما ازمه ثقه الغيره تكون غير مبرره وتحاول تؤدي احيانا يا اميره الى تدمير العلاقه وتمس ملامح شخصيه الطرف المقابل. معناها الطرف المقابل هيك سواء المرأة او الرجل او الزوج او الزوجه او على حسب نوعيه العلاقه تؤدي الى معناها تمس ملامح شخصيته. فما شكون وصلت معناها بطلت خدمتها من جره الغيرة المدمرة، فما شكون قطعت علاقتها بمحيطها بأصدقائها بأصدقائها. بالنسبة لي رأي إنها الكل الحكاية الكل تحركها أزمة ثقة. إذا كان فما ثقة بين الطرفين وقتها الغيرة باش تكون أكيد متوازنة وتكون حلوة ومحبة
0: مرغوبة معناتها.
1: صحيح.
0: وقت اللي تخلي هكا فتيل الغيرة يشتعل ما بين كان الراجل ولا المرأة واللي يعبر اكثر قداش هو مهتم ويحب مرته ولا تحب زوجها.
1: حب يتبدل كيف ما
0: قلت حب يتبدل يتجدد. اي ولادي جوين
1: اي الغيره
0: حب يتبدل يتجدد. اي
1: يتبدل يتجدد. اي هكيكه وقتها يتجدد وحتى بمرور الوقت وبالعمر وحتى ساعات الغيره تحسك انك اي ما زلت مرغوب فيك وما زلت كيف ما الاول وما زلت راس المال. واحيانا نراه المراه يا اميره يعني باش نفوت نظر لمساله معينه احيانا المراه ساعات تسبب كيف ما نقولوا تجيب احيانا مع احترامي للمراه وكلنا نساء تجيب لها ليك الروح ساعات امورها لباس معناها الامور ماشيه تقول لك لا شبيه ما غيرش عليا شبيه ما يحضرش عليا شبيه هكا ما معناها ما تحس
0: تولي تطلب الغيره
1: تولي
0: ما تعرفش الحقيقه انه الغيره كانت تكثر وين نجم توصل.
1: اي عرفت وقتها ينطبق عليها المثل هذاك التونسي اللي يقول لك كان صبت انبي كان فحت انبي معناها
0: مشيرتين
1: صحيح خليك وخلينا رايبين تكون امورك هينيه ولا فيه
0: وضع.
1: اما هي الغيره وقت اللي تكون معناها وقت اللي تكون نابعه من الشغف شغف كبير بالطرف الاخر تكون محلاها وباش تؤدي اكيد الى نجاح العلاقه وتكون علاقه جميله جدا وتكون متجدده عبر الزمن مهما معناها واجهت من صعوبات ومشاكل وظروف وكل شيء. العلاقه تبقى معناها تكون صامده وتكون متواصله ويكون الحب هو السيد الموقف
0: طبعا. يعني التوازن هو في الثقة ما باش نحقوا التوازن في العلاقة في أنه تكون فما ثقة.
1: أي لخصتها قلت كلها أزمة ثقة. إذا كان الثقة موجودة الغيرة ماهيش باش تكون مرضية وماهيش باش تؤدي إلى الانهيار ولا إلى مشاكل. أما إذا كان الطرف الآخر وزادة مربوطة بشخصية الطرفين فما شخصية كلها شخصية نرجسية نوعا ما يحب التحكم ويحب هكا يحب كأنه يحس بسلطته بسيادته في تعبيره على الغيرة وما جوارها من الحضارة والتحكم وكل شيء. أما فما شكون غيرته تكون جميلة جدا وذات روح وذات معنى
0: ومرغوبة ومطلوبة لأنه باش تعمل لك فح شوية للعلاقة. يعطيك صحة رجاء شكرا على التدخل هذا القيم.
1: تحية ليكم وليلتك
0: زينة. عايشك شكرا ليك وشكرا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. ديما نذكر بالتليفون وبالباج فيسبوك 71 844 411 غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال هذوما طرق التواصل معنا. نذكروا أنه زاد عندنا نصيف ساعة كاملة مع صوت نجاة الصغيرة برشا غنيات حلوة احنا مبرمجينا بون الأغاني القديمة طويلة من نجم نسموكم ديزكستري من أغاني اللي انتوما تحبوا تسموها عندها باستغناش عنك تطمن برشا أغاني ساكن أصادي لا تنتقد خجلي الشديد. انتوما شنو تحبوا تسموا في نصيف ساعة الأخرى من فقرة فلاش باك الليلة سبيسيال نجاة الصغيرة.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وزارة التربية تحذر من الغش في البكالوريا وتؤكد أن العقوبات قد تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. الدخول مجاني غدا وبعد غد إلى حديقة الحيوانات بالبلفيدير في حلتها الجديدة، وفقرة تنشيطية متنوعة في انتظار الأطفال. 23% من المراهقين في تونس يدخنون السيجارة العادية والإلكترونية، وتحذيرات من الأنماط الجديدة من السجائر. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. وزارة التربية تحذر المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 سنة و5 سنوات. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفورية للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. ومع بدء العد التنازلي لاجتياز الامتحانات الوطنية 9 و6 والبكالوريا، يبرز دور العائلة وبشكل خاص الأولياء في الإحاطة بأبنائهم وتأطيرهم نفسيا استعدادا لخوض غمار الامتحانات. نجاة أحسن.
3: هذه الفترة تتحول البيوت إلى فضاءات للدعم والمتابعة، فالتهيئة النفسية والتوازن الجسدي والنوم لفترة كافية من أبرز العوامل التي تساعد على النجاح، وفق رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة محمود مفتاح.
4: أهم العائلة الوحيد والأول هو التفكير في الامتحانات ونتائجها. يذكر كاهل الأسرة وكذلك يذكر شيء من الخوف والقلق على التلميذ، وهذا القلق إن كان بسيطا فهو أمر طبيعي، لكن إذا أصبح القلق غير بسيط فهو يصبح كارثة على التلميذ. لذلك فإن التهيئة النفسية للتلاميذ قبل الامتحانات هي من أهم العوامل التي تساعد على النجاح والتفوق. كما لا ننسى أهمية النوم والتوازن الجسد، فالنوم الكافي يساعد على تثبيت المعلومات وتحيين الذاكرة والتركيز. أما السهر المفرط فإنه يؤدي للتعب الذهني وضعف التركيز، سرعة الانفعال، زيادة القلق.
3: وللأسرة دور كبير في تحقيق التهيئة النفسية للتلميذ من خلال التشجيع وتفادي الضغط المستمر وجعل فترة الامتحانات فرصة لبناء الثقة لدى التلميذ.
4: الأسرة دور كبير في التهيئة النفسية للتلميذ الذي يحتاج خلال فترة الامتحانات للتشجيع والطمأنينة وتفادي الضغط المستمر. لذلك فإننا ندعو الأسرة أن تكون سندا لأبنائنا، لا مصدر خوف لهم، ونجعل من فترة الامتحانات فرصة لبناء الثقة لمناسبة بزرع القلق.
3: من جهته دعا رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني دعا إلى عدم إقحام الأبناء في متاهات الرهانات والمعدلات.
5: الأولياء ما يلزمناش نكونوا ضاغطين على أولادنا وبناتنا، ما يلزمناش نطلبوهم ربما باش يعملوا الأشياء اللي احنا خفقنا بهم، ما يلزمناش ندخلوهم في رهانات، رانا صرفنا عليكم، رانا قريناكم، رانا تعبنا عليكم، دونك اوتوماتيكمون يلزمكم تجيبونا معدلات متميزة. العقلية هذه نخلي أولادنا وبناتنا يمشيو على راحتهم، وما حتى المهم انك وقت تقعد نصير ساعه وانت مركز وعارف روحك تحضر خير من اللي تقعد ساعتين وانت تقلب في الورقه وعلى اساس انك تفهم وانت في نهايه الامر ما فهمت حتى شيء. وحتى كان تفشلنا وانا لا بوسيبيتي ديما دو ريكوبيري، تخدموا على راحتكم.
3: وتبقى الامتحانات الوطنيه محطه هامه في السلم الدراسي وفرصه لاثبات التفوق العلمي لابنائنا التلاميذ، فحظا موفقا للجميع.
2: في موضوع آخر، رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي الدكتورة سونيا معالج تنبه إلى أن خطورة السيجارة الإلكترونية فاب لا تقل خطورة عن مخاطر السجائر العادية. وأضافت خلال حضورها اليوم في برنامج العيادة الطبيعية على موجات الإذاعة الوطنية أن ظهور الأنماط الجديدة من التدخين ساهم في انتشار هذه الظاهرة خاصة لدى المراهقين، مشيرة إلى أن 23% من الشريحة العمرية بين 13 و 15 سنة يدخنون السيجارة العادية والإلكترونية وفق دراسة أنجزت سنة 24 و2000، وصفة هذه النسب والأرقام بالمفزعة جدا.
1: عنا الدخان العادي وزيد علينا الأنواع هذه متاع التدخين اللي هي للأسف وقع الترويج عليها من الأول لأنها أقل خطورة. دوك نجي أنا للتدخين هذا المسخن، راهو دخان وداي اختوى باش يزيدوا يجدوا به العباد ولاو يعملوا حتى في أشكال جويدي مملوني تستقطب تخطو البنات بوفي تسميو الوحدة. فيهم كمية التدخين اللي فيها عبارة على 35 سيجارو إلى 70 سيجارو، وتوا زيدوا عملوا هذو ما سكونابيل لي جول، ألوان زاهية على المحلها، حتى الولي نجم ما يفيقش بصغيره خاطر تتحط مع الادوات المدرسيه نتاعو، وكيف كيف ليكيفالون نتاعها عباره على 20 سيجارو. صارت دراسه في تونس عام 2024 عند المراهقين من 13 ل 15 سنه نسبه التدخين 14.1%. هذا كي خذينا طبخ، كي زادوا عليها الفاب طلعنا 23%. الفاب ماهوش طبخ لكن فيه مكونات سيجار، لي زاغوم هذوما اللي يفوحوا بهم الفاب، وهذه مشكل كبير على خاطر هذوما لي كومبوزون كيميك يتسخنهم برشا يتحرقوا ويوليوا دي برودوي توكسيك ويعطيوا حتى الاورام.
2: وأفادت محادثتنا بأن عيادة الإقلاع عن التدخين منتشرة في جميع جهات البلاد في كل المستشفيات والمستوصفات.
1: عندنا 7 عيادات إقلاع التدخين في عبد الرحمن مامي، ما فماش في كان في مامي، فما تقريبا في كل المستوصفات. راهو في العيادة هذه أهم حاجة نعملوها هو أنه نفهمه أحنا ونفهمه المدخن قدامنا أنه شنو سبب الإدمان متاعه. راهو نجم يجيني المدخن باش يبطل الدخان ما نعطيه حتى معوضات النيكوت، يسفي نخدمه على الجانب النفسي باش ينوصل يبطل الدخان. علاش؟ خاطر الإدمان ثلاثة أنواع، فما النيكوتين صحيح، فما العامل النفسي، وفما العامل الاجتماعي. وراهو تنجم المستوصف اللي بحدك ما فيهوش يوجهوك أقرب نقطة ليك أنت، وخاصة نعطيهم بلاش. راه معوضات النيكوتين هذوما توفرهم لنا وزارة الصحة، ونحب نأكد راهو ما فما حتى وسيلة ناجعة وحدة 100%. يلزم الوسيلة اللي تمشي خير مع المواطن، ونجم راهو نعطيه برشا وسائل.
2: بلدية تونس تعلن أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير بالعاصمة قررت تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية يوم غد السبت انطلاقا من الساعة 11 صباحا وبعد غدا الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. البلدية ستؤمن عروضا تنشيطية فرجوية ورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة خلال اليومين. أحب أمي أحب أسرتي شعار تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم الأحد المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات. التظاهرة تنتظم بداية من الساعة 11 صباحا بالحديقة الوطنية بالبلفيدير بالساحة المقابلة لمدخل ساحة باستر لفائدة الأمهات وأطفالهن. الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية تصدر دليلا يتعلق باقتراح عروض تكوين في مجال الملكية الفكرية متنوعة ملائمة لحاجيات المؤسسات والشركات الصاعدة والباحثين والجامعين والطلبة والحرفيين والمحامين، وكذلك لفائدة هياكل الدعم والفاعلين الاقتصاديين. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رفع الحصار البحري عن إيران مطالبا إياها بفتح مضيق هرمز فورا ودون أي رسوم. إيران اتهمت الرئيس الأمريكي بتحريف أو تجاهل بنود رئيسية في الاتفاق الإطاري المعتزم إقراره. في الأثناء موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الاتفاق مع إيران سيتضمن وقفا لإطلاق النار في لبنان. وعلى الجبهة اللبنانية غارات إسرائيلية مع قصف مدفعي استهدف مساء اليوم عددا من المناطق في جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف دبابتي ميركافا إسرائيليتين في المنطقة. ووفق مصادر تابعة لوزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3355 قتيلا و 10095 جريحا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وزارة التربية تحذر من الغش في البكالوريا وتؤكد أن العقوبات قد تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. الدخول مجاني غدا وبعد غد إلى حديقة الحيوانات بالبلفيدير في حلتها الجديدة، وفقرة تنشيطية متنوعة في انتظار أطفال. 23% من المراهقين في تونس يدخنون السجارة العادية والإلكترونية، وتحذيرات من الأنماط الجديدة من السجائر. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.

0: حخلي بالي من نفسي. هذه فضل الشاكر وبصوت فضل الشاكر. نرجو معكم في سهرة نوستالجيا، نكملوا معكم بطبيعة اللقاء حتى نص الليل. مازال نستناو في اقتراحاتكم لنصيف ساعة الأخرى الليلة بصوت نجاة الصغيرة. شنو تحبوا تسمو في نصيف ساعة كاملة؟ سينو مازلت عنا برشا أغاني احنا نقترحوها عليكم بعد شوية، كما الفنان راحل هني شاكر في تخسري، مش نسمو أغلى الحبايب نولي زغبي، حب الأناني مروان خوري، عنا زادة أغاني تونسية أي دغنوج وقت اللي غنيت يا مالي البيت الجنجون وجنجون في الشوارع طافية. هذو مبرمجين هما إن شاء الله نجمو نعديهم في نصيف ساعة هذه اللي مازالت قبل ما ننطلقوا في فقرة فلاش باك بعد موجز أخبار ل 11:30. باش نرجع لتليفوناتكم وإحنا نحكيو الليلة في موضوع الغيرة بين الأحبة، الغيرة في الكوبل ولا بين الكوبل، الغيرة اللي برشا يعتبروها هي شعاع للحب، هي تبين قديش الشخص الرجل ولا المرأة يحبوا بعضهم. الغيرة فما اللي يعتبرها حاجة مطلوبة في العلاقة، كما كالفاح اللي يبدل هكا المطعم تاع العلاقة تحس ولا يحسك اللي هو ياسر غير عليك، ما انت يحبك، ما انت مهتم بيك أكثر من العادي. وفما اللي يعتبرها وأنه هي مقبرة للحب، لأنه تولي تضيق الخناق وقت اللي الطرف الآخر يحس روحه مخنوق مضغوط، لهنا المحبة تولي معناتها مقبرة، أو الغيرة تولي مقبرة للمحبة وللمشاعر هذيك نتاع الحب. وسمعنا وجهة نظر مختلفة وأرى اللي وصلتنا بالتليفون وإلا بالباش فيسبوك اللي أغلبها يأكد على أنه الحب هو أو الغيرة هو شعور حلو وقت اللي تكون غيرة راقية هادية مكملة للعلاقة، إذا فما توازن وفما ثقة مبنية، أنه العلاقة هي بالأساس مبنية على ثقة، فالغيرة هوني باش تولي مرغوبة، تجي معناتها باش هكا تبدل شوية في العلاقة، تخلق جو في العلاقة أكثر من أنها تولي مدمرة وتؤدي للانهيار كما في بعض العلاقات للأسف، وهذه تحكي وتذكر اليوم في نوستالجيا. باش نرجع رايكم انتوما والتليفوناتكم اللي قاعده توصلنا حول معناتها الموضوع هذا، الغيره هل هي النقيض للحب ولا هي الوجه الوحيد ليه؟ سي جمال معنا، مساء النور.
1: مساء النور يا اميره.
0: مرحبا.
1: الغيره عايش بك اكثر المستمعين كامل الفريق.
0: عايش.
1: الغيره هي تبدا محموده وقت تبدا نتاع الانسان طرف مقابل هكو. خاطر
0: وقت تبدا الطرف المقابل شنو؟
1: وقت الطرف المقابل يحب تعجبه. هذا مثلا انا نغير على مرتي، مرتي تغير عليا. هاك الحاجه الباهيه، اما كي تولي تملك وتولي تبع في خطوات وتبع في كلمات وهو وهي تبع وشكون لك المستوى
0: يعني تملك بمشكل بمشاكل.
1: يعطيك الصحه تبدا مهزيه. والغيره الكبيره برشا ونسميها كتواس نقولوا العزاره. والحساسية فينا ما عنديش ثقة في روحه. فهمت؟ يبدو اش بها كلمة كلمتها كفتها كلمة فيها الحرية نتاعها. والغيرة المرأة تحب الغيرة المحمودة الغيرة المرغوبة كما قلت فرد فكرة نوات إنما عندها حدود مستمرة ومش أنه كل حركة وكذا يلزم تعمل شكل نغير عليك ما تنين حبك وانت تغير علي ما تتحبني مش معناتها باش تتملكني وانت تتملك ومش يخلق وخط الإنسان يتولي غيرة خامقة تولي حزارة وعدم ثقة وشك في الناس وكل واللي عايش في مرض اللي هو ما مرضك الطرف المقابل والإنسان اللي غيره عليه الطرف المقابل كما نقولوا للراجل غير على المرأة تفرح في الحاجة الباهية يقول الكلمة الحلوة قاطع لها الحاجة بتقلقها لي ياخذها هو في بلاصتها ويعملها وهي كذلك وتعمل حاجات اللي هي علامات على الغيرة المحمودة أو المرغوبة. عم بتولي تتملكني وتولي تسك عم تسكت في كذا واللي نكرها لأن نقولها من طرف خاصة غيرة من الرجال إلى النساء اللي تقول فوق علي خنقتني سيبني سيبني
0: يعني الخانقة الغيرة الخانقة الغيرة اللي ما تخليلكش حتى مساحة هكا متاع حرية.
1: لا تتصح مهم عاش غيور ولا حزار باللغة باللهجة السويسية حزار وإنسان كل يشوف برشا ويتملك وما يحبش شكون تكلم وشكون كذا وشكون هكاي يولي ما هو. انما الغيره المعتدله هي لا جالوزي موديري. الغيره المعتدله تبدا فرح بها طرف حتى تبدا تحسن تبدا تقول والله راه زاهر عليا والله راه يحبني والله راه كبار تبدا فرحانين مو فلان الراجل حزار لا لا هو معناتها تولي مرض ماهوش معناتها اعتذار ماهوش حاجه مطلوبه. يعني حسب رايي مع الغيره المعتدله مع الاحترام طرف المقابل في خصوصياته كل انسان عنده خصوصيات كل شخصيه عادي في سيكري بيرسونال كل انسان عنده اسرار خاصه جدا جدا شخصيه انما مع احترام ثم كل شيء ممكن يجي انسان يغير عليك مش نقول لك غير غير عليك تفهم وقول لي حركاتي الباهي وهما حتى الحيوانات حتى الاسد يغير على الابواب حتى فما بالك في العباد.
0: اي يعطيك صحة سي جمال واضح جدا رايك. اللي يسمعوا فينا مرحبا بالتليفون وبالباج فيسبوك. معنا فايزة مساء النور. فايزة
2: الو اخت اميرة مبروك عيدك كل عام وانت بخير.
0: عايشك عايشك كل عام وانت بخير شنو حالك؟
2: كل عام واذاعة الشباب بخير وكل من يسمع في اذاعة الشباب بخير.
0: اي فضلك مرحبا. موضوع الليلة الغيرة هكا من الناحية تحب تحكي فيه انت في في في حياتك معناتها الزوجيه تغير ولا زوجك يغير عليك فايزه؟
2: انا من الليله بديت نغير على صوتك
0: انا ما كنتش تغير.
2: لا ما كنتش نغير.
0: ايوه والمسيو كيفاش؟
2: هي انا مانيش من احباء كشخص مانيش من احباء الغير على خاطر ما فناش علاش نغير على معناها الزوج والا مغير على خوتي.
0: هي هي الغيره. لا لا لا زوجك
2: الخطيب ما مغيرش عليا.
0: انت متزوجه ولا لا فايزة؟
2: انا ام اربعة صغار
0: ما شاء الله. اي نحكي على الغيره بين الازواج انا مش على الغيره على الاخ والاخت.
2: الزواج ما استعملتهاش يعني قد ما
0: يعني ما حسيتش روحك يلزمك تغير على زوجك. فما ثقه هوني معناتها مادام ما تغيرش معناتها فما ثقه في النفس وثقه زاده في شريكك.
2: هي علاش انا نشوف ديما كشخص راهو نحكي على شخصي اما ما فماش علاش نغير هو يغير عليا ولا نغير عليه. الخطر الثقه هي هي كل شيء بين الازواج ولا بين
0: يعطيك صح
2: وخطيبته. يتمتع بحياته كما ينبغي وتتمتع الزوجه بحياتها كما ينبغي سواء في العمل سواء خارج المنزل سواء مشت المكان اي مكان معناها عادي. على خاطر الغيره تصنع تخلي المشاكل وتخلي نقول احنا الحياه الزوجيه ما فيهاش بنا
0: ايه؟
2: ما فيهاش بنه الزواج.
0: معناتها الغيره اذا دخلت ما بين الكوبل راهو فمش ثقه ما بيناتهم ووقتها تولي تاثر على العلاقه وعلى الحياه وعلى الحياه الزوجيه بصفه عامه.
2: خاصة يلزم ينحي الزوج الغيرة وإلا الزوجة تخليها الحياة تمشي تستمر هكاكا. عندهم ثقافة بعضهم. يلزم المحبة دائما موجودة. حاجة معناها دائما يخلوا المشاكل بعيدة وبحكم يبدأ عندهم الصيرات وكل إذا هي دائما تقعد تراقب وهو يراقبها وعلى ما تماش كيفاش كلمت زميلتك كيفاش مشيت مع زميلك كيفاش هكا ما فماش علاش. الناس تخدم على روحها ربي يعاونها. هو زوج وزوجة عارفين بعضهم ما تهو ربي إن شاء الله يخلي كل الأزواج وكل المخطوبين إن شاء الله تفاقة وصدق وخلاص ووفاء.
0: أهم حاجة يعطيك صحة. شكرا يا فايزة يعطيك صحة. الثقة الإخلاص والوفاء هذوما ما أنت هما الأساس متاع العلاقة أو الرابطة.
2: غنائي.
0: نعم
2: مقترح غنائي
0: شنو تفضل؟
2: هما جو حبابنا وصحابنا وجيراننا شاب مامي
0: به كان أزواق معناتها ولا ليه مش أزواق ولا
2: بنتي متعلقة وقت أميرة وتحكم لكل مستمعي إذاعة الشباب
0: وأواقف يفضلك
2: تكلم عليها برشا.
0: يعطيك صحة يعطيك صحة. شكرا فايزة. الثقة الإخلاص والوفاء هما أسس العلاقة الزوجية من بين النقاط اللي حكيت فيها فايزة. الغيرة إجمالا معناتها هي مقبرة للمحبة الحقيقة وقت اللي تولي الغيرة مرضية ومفرطة. لهنا لازم يكون فما توازن في الكوبل بين بعضهم، يخليوا انه الغيرة ما توليش شك، ما توليش تحقيق يومي ودائم، وتبعد على حب التملك حتى الحياة تمر بسلاسة ويقعد فما كالغيرة الخفيفة، الغيرة اللي ما هيش بسبب مشكل، ما تسببش مشاكل كبيرة، هي يظلي تقعد كالبهارات الفحات متاع الحب والاهتمام. بعد شوية هيني شكل كما قلنا باش نسمو تخسري ونسمو جنجون وأي دغنوش.

أكتب السطر الأخير، سيبي قلبي وبعدي وحدي مش هخسر.

حبي الأناني هذا مروان خوري وبصوته نوصله للحداش وخمسة وعشرين دقيقة. نذكر أنه اليوم حكينا على الغيرة، الغيرة في الحب، الغيرة اللي تكون هكا فيها توازن، الغيرة اللي مبنية على ثقة زادة في الطرف المقابل، هي هوني تنجم تكون معناتها مرغوبة ومطلوبة وما تأثرش سلبا على العلاقة، لكن تبقى ديما فما موازنة بين الغيرة وبين الغيرة المرضية اللي تنجم تولي ضغط يسلط على الطرف الآخر بشك كذلك اللي نجم يأثر عليه ويأثر على حتى درجة المحبة. وهوني نحكيه على معناتها السلاح الثاني، أو بما أنه هي الغيرة سلاح ذو حدين، نحكيه على منتها حاجة قاتلة للعلاقة، مدمرة للعلاقة، وقتها تولي الغيرة بحق غيرة مدمرة للعلاقة. بعد شوية الموعد باش يكون كما قلنا مع موجز أخبار 11:30، بعده نجاة صغيرة باش نقترحوا برشا أغنية تحلو نجاة صغيرة. أما الأغنية اللي طلبتها بكري فايزة أزواوي للشاب مامي نسمع منها إكستري قبل موجز الأخبار.

0: تبدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. وزارة التربية تحذر من الغش في البكالوريا وتؤكد أن العقوبات قد تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة 5 سنوات. الدخول مجاني غدا وبعد غد إلى حديقة الحيوانات بالبلفيدير في حلتها الجديدة، وفقرات تنشيطية متنوعة في انتظار الأطفال. أحب أمي أحب أسرتي شعار تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم الأحد المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات. 23% من المراهقين في تونس يدخنون السيجارة العادية والإلكترونية، وتحذيرات من الأنماط الجديدة من السجائر. تقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء خلال جلسة عمل بالوكالة التونسية للتكوين المهني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران، مطالبا إياها بفتح مضيق هرمز فورا ودون أي رسوم. إيران تتهم الرئيس الأمريكي بتحريف أو تجاهل بنود رئيسية في الاتفاق الإطاري المعتزم إقراره. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الاتفاق مع إيران سيتضمن وقفا لإطلاق النار في لبنان. غارات إسرائيلية مع قصف مدفعي استهدف مساء اليوم عددا من المناطق في جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف دبابتي ميركافا إسرائيليتين في المنطقة. ووفق مصادر تابعة لوزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3055 قتيلا و 10095 جريحا. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

أشهر رموز الموسيقى العربية في العصر الذهبي للخمسينات والستينات من القرن العشرين، واعتزلت سنة 2002 ورجعت للغناء في بداية 2017، ومن بعد غابت عن الظهور ما عدا في حفلة جوي أوردز كان فكروا في 2024 اللي أقيم بمدينة الرياض، وهي عمرها 86 سنة. جات وحضرت وأدت مقطع من أغنية عيون القلب وألحان من ألحان الموسيقار محمد الموجي. هي من ربي طول في عمرها، هي حاليا تعتبر من آخر من بقي على قيد الحياة من المطربين اللي شاركوا في نشيد الوطن الأكبر المصري، ومن بين الفنانين معناتها العربية، وفي سيدة فيروز اللي مازالوا على قيد الحياة إن شاء الله ربي طول في عمرهم، واللي أثروا الخزينة الغنائية العربية. والنبي خلينا نشوفك نسموها توتسويت، نسمو مقطع من أي ظنه، وعنا مبرمجين لا تنتقد خجلي الشديد. كنت تفكروها الأغنية هذه قديش عملت بها سكسي كبير، خاصة على ركح قرطاج، مسرح قرطاج في سهرات، كانت نجحة برشا الفنانة نجت الصغيرة في فترة التسعينات. نسمو والنبي خلينا نشوفك.

مرسوم على شفتيه. ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي. كيف التجأت أنا

0: وبدون أن أدري تركت له.
1: أي أظن هذه قصيد بصوت نجد صغيرة زادة في لا تنتقد خجلي الشديد. باش نقترح عليكم بو قصيد زادة ومقطع مطول من أغنية بون مطول. ليه مش مطول برشا؟ احنا والوقت مازالوا تقريبا 6 أو 7 دقائق على نهاية نوستالجيا. إن شاء الله تستمتعوا بالمقطع هذا من لا تنتقد خجلي الشديد. شكرا على المتابعة وعلى التواصل. موعدي معكم بعد غدوة الصباح في الماتينال ويكاند نهار الأحد كالعادة من 6:30 حتى 9:30. شكرا وتصبحوا على خير.

0: ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
3: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الخير، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، تحية لأصدقائنا اللي عندهم بكالوريا سنة إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. نعرف بعد اختتام البكالوريا البيضاء تبدأ بالحق الاستعدادات حثيثة للبكالوريا، البكالوريا الأخيرة، البكالوريا في دورتها الأولى، دورة الدورة الرئيسية. إن شاء الله موفقين، إن شاء الله ناجحين. موضوعنا اليوم واستضافتنا اليوم باش تكون لمادة التفكير الإسلامي، المادة هذه اللي عدد كبير من التلامذة تهمهم المادة هذه، بحكم أنه شعبة الأداب هي من في مستوى عدد التلامذة المترشحين لامتحان البكالوريا من الشعب اللي في المراتب الأولى نجم نقولوا. فمادة التفكير الإسلامي مادة تهم عدد وفير من شبابنا، إن شاء الله تكونوا في الاستماع. مرحبا بكم، كان عندكم أسئلة سواء في المنهجية وإلى مواضيع ما عرفتوش كيفاش تخدموها، وإلى مواضيع ونصوص تحاولوا كيفاش تعرفوا خفاياها، كيفاش تعرفوا تفاصيلها. مرحبا بكم على 50 15 25 95، الرقم هذايا على ذمتكم. إذا تحبوا تبعثوا لنا على الواتساب مواضيع كما قاعدين يبعثوا لي بعض التلامذة، وإلا تتصلوا بينا على الرقم هذايا وإحنا نجدوا الاتصال بكم ونخلي لكم المساحة هذايا ساعة ونص كاملة تضعها إذاعة الشباب على ذمتكم فيما يخص استقبال أسئلتكم وأيضا تقديم مجموعة من الملاحظات المنهجية والمعرفية. كما ذكرت حصة اليوم تهتم بالاستعداد والإعداد لمادة التفكير الإسلامي. شكرا مرة أخرى للمنظمة التونسية للتربية والأسرة. واليوم حاضرة معنا الأستاذة فاطمة بلوم، أستاذة بمعهد ابن أبي الضيف بمنوبة، متحصلة على دكتوراه في علوم القرآن والحديث، وعندها مؤلفات علمية مطبوعة كما كتاب دلالة اللفظ على معاني آيات الأحكام عند ابن عرفة، كتاب السياق القرآني في التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة، وكتاب دروزة، وكتاب التكليف عند المعتزلة قراءة ونقد، وأيضا لها منشورات أخرى. أهلا وسهلا بك أستاذة. مرحبا بك.
4: عايشك، مرحبا بكم.
0: يعيشك. الأستاذة فاطمة بلوم، إذن كما ذكرت اليوم باش نتحدثوا على مادة التفكير الإسلامي، باش نتحدثوا فيما يخص مجموعة من الملاحظات المنهجية وأيضا الملاحظات المعرفية. نستنيو أسئلة أصدقائنا اللي قاعدين يحضروا الآن. دونك أول نص ساعة في عمر برنامجنا اللي تواصل حتى 7:30 باش تكون موجهة للأسئلة التالية. أولا خلينا نقدموا امتحان التفكير الإسلامي في البكالوريا، شنية مكوناته باش اللي يسمعوا فينا الكل يفهموا مكونات الامتحان، منيش يتكون الساعات اللي ينجز فيها التلميذ الامتحان هذا يمهد بعد شوية باش نتحدثوا على أهمية استغلال الوقت وحسن استثمار هال 120 دقيقة اللي في عمر الامتحان. وبعد نجيو تباعا للأسئلة المنهجية والأسئلة المعرفية
4: إن شاء الله. طيب فيما يخص مادة التفكير الإسلامي، هي المادة الثانية في الترتيب الأيام، يعني تنجز الامتحان بتاعها ينجز اليوم الثاني بعد مادة الفلسفة، وهي معناتها التوقيت المخصص لها ساعتين يعني في من عمر الامتحان. المادة التفكير الإسلامي في الامتحان بتاعها فيها تخيير بين مقال ونص، يعني مقال يكون تحريري أو جدلي أو فيه مع إبداء رأي وكذا، وتحليل نص بطبيعة فيها أسئلة مرفقة. طيب هنا يعني التلميذ سيحاول توزيع الوقت، يعني وقت الخاص به حسب الإنجاز الامتحان، تبويب الأفكار الأساسية يعني خاصة تحديد الإشكالية المركزية التي سيشتغل عليها سواء في المقال. بطبيعة الحال يعني هذا كله مهم في يعني إنجاز مقال يعني يتحصل فيه على عدد جيد يعني في المادة. بطبيعة الحال يعني هذا فيما يخص التوقيت. فيما يخص المادة العلمية يعني مكتسبات المعرفية التي يدخل بها التلميذ لإعداد الامتحان، يعني هنا يجب أن التلميذ أن يحسن استثمار الوقت الخاص بفترة المراجعة، يعني توزيعها حسب المواد، يعني مش عارف هو عنده الفلسفة العربية، تاريخ وجغرافيا، إسلامية، فرنسية، إنجليزية، مواد فنية، يعني يوزع يخصص الأيام، يعمل جذاذة خاصة به، توقيت خاص به، باش ما يثقلش الكاهل متاعه برشا في المادة ويشوف كثرة البرامج وكثرة الدروس وكثرة كذا وكذا. ما تنصحوه به، احنا تو نشوفه من بعد في المنهجية، ننصحوه انه يوزع الوقت متاعه حسب العناوين الكبرى. صحيح، يعمل جذاذة خاصة به يحط فيها العناوين الكبرى متاع المباحث، وكل مبحث للفكرة الأساسية، وبعد تنشوفوا يعني شنو أهم الأفكار اللي يخرج بها باش ينجم يصيغ بها، مع خطر هي المادة متاعنا القيمة الأساسية متاعها في أنه مش كثرة الحفظ المعلومات مع تكديس المعلومات وكذا، بقدر ما هي فهم القضايا،
0: يفهم التفكير،
4: أي تفكير، يعني يفهم القضية باش يفكر فيها ويبدع فيها، يعني يحلل وكذا.
0: كما تحدثنا زيد قبيلة وهذا ما يغيبش إن شاء الله على تلامذتنا، أنه بما أنها مادة للتفكير فيها الأطروحة وفيها نقيض الأطروحة، والتلميذ يلزم يجتهد يركز أموره باش يعرف وين الأطروحة حدودها ويعرف ما هو نقيض
4: ما هو نقيض هذه الأطروحة. هذا بطبيعة الحال في المنهجية، يعني في منهجية تحليل المقال بطبيعة الحال هو كي يفهم الأطروحة هذه المكسب باش يخليه يعد النقيض متاعها اللي هو باش يثبت فيه ذاته، يعني إبداء الرأي متاعه باش يناقش باش يبين النقيض، ما معناتها النقيض الأطروحة الموجودة
0: الفكرة اللي دفع عليها واللي دعمها
4: اللي موجودة قدامه.
0: بالضبط. به أتنجيو بالطبيعة احنا جست ويكا قاعدين نفهموا شوية في الموضوع، نتحسوا في أهمية المادة في كيفية إنجازها، ومن بعد نجيو الأكثر ملاحظات منهجية كيفاش يتعامل التلميذ مع بناء الموضوع، لأنه المواضيع مختلفة في بنائها وبالطبيعة مختلفة في مقاربتها، وكيف كيف النص كيفاش يلزم يهتم بأنه كيفاش يوزع أفكار النص وكيفاش يعرف يستخرج الأفكار هذية اللي موجود في النص واللي ما هو خارج
4: النص.
0: زيدا ما يلزمش يكتفي بك السرد الخطي للنص ولا إعادة نفس أفكار النص. أما توا خلينا نشوفوا برنامج التفكير الإسلامي بالنسبة لتلمذة البكالوريا أدب.
4: طيب لو نحاولوا نلخصوا في
0: ملخص
4: ناخذوا فكرة
0: وانت قلت لي اللي هو راهو نجمه ثلاثة محاور تبارك الله عليك.
4: ثلاثة محاور هم ثلاثة محاور أساسي
0: وعندهم علاقة ببعضهم
4: بطبيعة الحال. طيب، وبرنامج التفكير الإسلامي يقوم على ثلاثة أفكار رئيسية عن الوحي في الصدارة بطبيعة الحال.
0: أيوة، الوحي في الصدارة،
4: الوحي، وعن العقل، وعن الواقع. طيب، مادة التفكير الإسلامي هي في تفاعل ثلاثي بين الوحي والعقل والواقع. طيب، كنقولوا الوحي والواقع، هنا يجب أن يكون تفاعل إيجابي، يعني هنا إيجابية ينتج عنها المبحث الأول. المبحث الأول اللي هو الإنسان والتوحيد والمجتمع، المبحث الأول والمجتمع، هذا المبحث بطبيعة الحال فيه مسألتين بالأساس. مسألة أولى اللي هي التوحيد والحرية، ومسألة ثانية اللي هي الكونية. وعنا هذا فيما يخص المبحث الأول. طيب فيما يخص المبحث الثاني هو يتفرع من بين الوحي وال الواقع والعقل. كنقول الواقع والعقل يعني العقل يجب أن يفهم الواقع ليحدث إبداعا. طيب هذا الإبداع فيه بطبيعة الحال المبحث الثاني اللي هو تسخير الكون ومسؤولية الإنسان. يتفرع عنه ثلاثة مسائل أساسية اللي هي المسألة الأولى الغيب والشهادة، مسألة الثانية اللي هي الزمن، مسألة ثالثة اللي هي الإبداع والقيم. جو الآخر فكرة اللي هي بين الوحي، تفاعل الوحي والعقل ينتج ما يتطلب اجتهادا. هذا الاجتهاد هو يخص مبحث الثالث النص والتاريخ. فيه مسألتين، مسألة أولى الإعجاز التشريعي مسألة ثانية فلسفة التشريع. هذا تقريبا حوصل للبرنامج التفكير الإسلامي، يعني هو يضم ثلاث مباحث أساسية، كل مبحث يتناول مسألتين أو ثلاث مسائل. بطبيعة الحال كل مسألة فيها الترابط مع المسألة الأخرى، ويعني لو نلاحظوا يعني العناوين الأساسية هي الوحي والعقل والواقع، يعني كل مسألة تمس هذه الجوانب الثلاث. كل مسألة يعني باش تلقى فيها العقل سيحاول فهم الوحي لتبسيطه في الواقع وتطبيقه ليحدث معناتها الإبداع والفهم الإيجابي والاجتهاد المبني على المصلحة وكذا. هذا فيما يخص تقريبا الفكرة العامة للبرنامج.
0: واضح، يعطيك الصحة. إذا ثلاثة نجم نقولوا محاور أساسية: التوحيد والمجتمع، الواقع والعقل، ثم المحور الثالث اللي هو الاجتهاد. فالتلميذ يعني مطالب أنه يكون فهم التناغم الموجود بين نجم نقولوا المحاور والإشكاليات الكبرى اللي يطرحها برنامج التفكير الإسلامي، باش نجم يفهم من بعد المواضيع
4: في أي إطار أو ضمن أي مسألة يندرج بالأساس.
0: بالضبط. به نجموش نبدأ بالحاجات اللي التلميذ تويك نعرفه الفترة هذية، هي فترة يعني مرحلة المراجعة. النجم يقول التلميذ كمل الباك بلان وتويك تلامذة في فترة مراجعة كبيرة، وانت تحدثت أنه مادة التفكير الإسلامي يريد لو أنه بعدوها مثلا على مواد أخرى اللي تستدعي زد الحفظ، لأنه فما جزء كما ذكرنا أنه التفكير اللي هو ينتج على الدربة، وهذه نقطة مهمة خلينا نبدأها زادة بطريقة عامة بعدها نمشي لها بطريقة مفصلة، أنه أهمية التدرب، تشوف مواضيع، تشوف نصوص، ما تكتفيش فقط أنك تحفظ ولا تراجع المواد اللي تستقبلها في الفصل فقط. اثنين هو الجانب التفكير في هذه المادة، والجانب زادة اللي فيه حفظ، أنه زادة لأنه محتاج الشواهد الإثباتات التلميذ كيفاش يتعامل مع هالمعطيات هذه.
4: طيب هي من التوصيات اللي يجب أن يأخذها التلميذ بعين الاعتبار في التعامل مع مادة التفكير الإسلامي، هي كما قلت أنت سابقا، يعني هو أمام الكم الكبير من الحفظ للمواد والتزامن، يعني كثرة يعني شو اسمه الدروس وكذا، شنو ينجم يحضر، شنو يخلي، شنو كذا، فيقع في حيرة، وخاصة مع ضيق الوقت والتوتر نعرفه زاد العامل النفسي يأثر على التلميذ وانه هو في ضغط معناتها متواصل بتعبية الحال. كل هنا احنا كنقولوا معناتها في ما يخص الخصوصية، الحاجة اللي تخص مادة التفكير الإسلامي انها تمس الجانب، هي اسمها تفكير، اسمها على جسمها، معناتها تمس فيه العقل، فيه التفكير، دونك تخلي له مساحة كبرى من انه يفكر، من انه ينتج المعلومه، من انه كذا. فهو كي باش يلقى البرنامج الثري بالايات القرانيه بالاحاديث بالمعلومات بكذا، هو صحيح يلزم هو يكون معناتها يكون عنده رصيد معرفي.
0: اي
4: لكن الرصيد المعرفي في التفكير الاسلامي راه ما ينطبقش كان على ماده التفكير، فهو ماده التفكير راهي في انفتاحات على المواد الاخرى، معناتها ينجم يستفيد حتى من مادة الفلسفة، من مادة التاريخ في بعض المسائل في العربية في كذا. هنالك معناتها معلومات حتى في العلوم، في العلوم احنا عندنا مثلا المبحث الثالث اللي هو فيه الاجتهاد، معنى الاجتهادات العلماء يعني في ذيك مثلا في التبرع بالاعضاء، في الاستنساخ،
0: في علاقة بالواقع وتطورات الواقع،
4: تطورات الواقع والمواكبة العصر. حتى عندنا ايضا مسألة ذيك التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وكذا، كلها يعني تمسية باجتهادات بشرية، لكن اجتهادات فيها المبني على المصلحة، فيها الاجتهادات اللي فيها مفسدة اكثر منها الغاء الشرع. معناتها لهنا وباش يلقى روحه التلميذ انه باش يفكر حاجه جديده كيفاش باش يستثمرها في يعني في العمل نتاعو وكذا. فالماده لهنا هو الاهم حاجه انه ياخذ المسائل الاساسيه، كل مساله اهم فكره فيها، يعني مش بقدر انه يحفظ المعلومات، خاطر هما المباحث كلها تمس بعضها وكلها في ترابط ببعضها. كي تحكي على التوحيد انت في المبحث الاول، التوحيد والمجتمع يعني على حريه الانسان على كذا، يعني انت لهنا في علاقه بالمبحث الثاني تسخير للكون، يعني انت هو حر ومسؤول في الكون، يعني تربطها بالمبحث الثالث تلقاه زاد هو مسؤول على الاجتهاد نتاعه في فهم النص القراني، يعني هو يحاول المعلومات اللي تمس كل شيء يحطها على شيره في جذاذه، معناتها انه يوظفها خاطر يستفيد منها في اي مقال، والمعلومات الفرعيه هذيك ياخذ منها معناتها جيست، معناتها اشارات، معناها ينجم يثري بها العمل نتاعو. هذا ما يمنعش انه زاد يطور مهاراته حتى بخلاف الماده، يطور مهاراته حتى في الكتابه، يلزم يكون يكتب، يلزم يطلع اساليب، معناتها لغه سليمه، شو اسمه، خط واضح، خاطر زاد الجانب الشكلي مهم في بناء المقال، يعني مش مجرد انه تكديس المعلومات بقدر ما انه حسن توظيفها، وحتى تلعب على الجانب الجمالي. انت الورقة كي تحطها كلها بالازرق وكلها معطها ما فمش نقطة ترجع وكذا، كلها تفجع وما تفهمش انت اصلا حتى باش ترجع الفكرة كتبتها ما كتبتهاش، يدخل بعضه التلميذ معطها يولي يعاود يكرر في نفس المعلومات وما يعرفش على روحه شو كتبش ما كتبش، يدخل بعض. فمعطها الجانب الشكلي حتى متاع المقال راه مهم، يعني هو ياخذ صحيح المعلومات يحضر وكذا وينتقي الايات القرآنية والاحاديث اللي تنجم تخدم له اي ما موضوع مثلا، باش يخفف يعني على روحه باش مثلا ما يلقاش كذا، ولو انه هو على قد ما يزيد معناتها في هذا الجانب على قد ما يفيد نفسه
0: طبعا يمشي اكثر نحو التميز
4: اكيد. وفي نفس الوقت معناتها كما قلت زاد يلعب على الجانب الجمالي، انه معناتها الفقره وفيت نقطه يرجع للسطر، معناتها يبدا في
0: الشواهد بلون اخر،
4: صحيت بلون مغاير باش يظهر انه هاوكا اثر الفكره وكذا. فهذا الكل مهم معناتها
0: مهم، لانه المصحح انسان
4: تنجم
0: ورقتك انت كيما تكون الورقه الاولى
4: كيما تنجم تكون
0: الورقه رقم 70 ولا ولا 80
4: بطبيعه
0: الحال، فبالطبيعه معرفتي فيها درجه الحراره، مش معناتها بالطبيعه الورقه ساعات تخضع لاكثر من اصلاح باش نطمنوا زاد اصدقائنا واوليائهم. ونعرف برشا اولياء تويك قاعدين يبعثوا لي على الواتساب اللي هما قاعدين يتبعوا في البرنامج، يقول اكثر من الابناء ويقول عندهم اسئله، فما اولياء معناها تلموا يتبعوا في اولادهم، يعرفوا البرنامج ويعرفوا الدروس ويعرفوهم هما
4: هم الاولياء راهو حتى في الابتدائي راهو بخلاف حتى البكالوريا كلهم يتبعوا اكثر من ابنائهم توا معناها هو حريص أكثر من ابنه.
0: أي عندنا زميل يقول لي وقت اللي مازال ولده صغير يقول لي الحمد لله البارح عديت المحفوظات.
4: أي بطبيعة الحال
0: حضرت المحفوظات وحضرت الإيقاظ.
4: أي هم يحضروا في بلاصتهم إن شاء الله إحنا نقولوا معناتها إن شاء الله هذا يفيدهم معناتها حتى كي يحضروا هم في بلاصتهم يعاونوهم من جانب النفسي.
0: الجانب النفسي مهم. هذيك علاش زاد فرصة باش نتحدثوا هنا شوية أستاذة أنه ساعات التلامذة يعدي من مس زيام نجم نقولوا للبكالوريا متعدى حتى مناظرة. هذايا علاش ساعات إنسان حتى يحضر روحه للمناظرات يبدا يتعود
4: نفسه
0: خاطر زاده مش معقول 7 سنين تلميذ تقريبا نجاح ضامن النجاح والا يعمل في مجهود باش ينجح ولكن ستريس نتاع المناظرات والامتحانات اللي باش يقع فيها اختبار عليه دروس من بدايه السنه الى نهايتها كيفاش باش تواجه الكم هذا كما تحدثت نتاع المعلومات
4: يلقى روحه قدام التجربه
0: هذيك علاش نشجعوا احنا من باب انه التلميذ يتعود من باب انه ياخذ فكره انه علاش التلاميذ يقدموا للمناظرات سواء كان مناظره احنا نقولوا السزيم ولكن مناظره الدخول الى المدارس النموذجية ومناظره الدخول الى المعاهد النموذجيه باش التلميذ ياخذ فكره يتدرب يعرف كيفاش يحضر يدخل في ايقاع انه فما امتحان في اخر العام
4: اكيد
0: هذه تسري راهو حتى
4: بطبيعه الحال هو راهو التلميذ كيف يتعود هو اصلا كي يدخل للمكتب من اول عام وكل شيء ما يعرفش الاستاذ ولا المعلم مازال ما يعرفش يبدا بشوي بشوي من الاول يبدا خايف وكذا بشوي يبدا يتجاوز فك الحاجز هذاك اللي يولي يتواصل مع الاستاذ ولا مع المعلم يولي يتواصل معه يولي حتى ساعات تلقى التلامذة يحشموا من انهم يعبروا على معناتها الاسئله نتاعهم يحشم من انه يوجه السؤال بشوي بشوي يلقى روحه خاصه في الكونتاكت مع مباشره يوميا ولا نهار بعد نهار ولا كذا مع نفس الاستاذ يولي يلقى فرصة انه يجاوب فما بالك انت كيفاش يعدي هو معناتها مناظرة كبيرة معناتها الاولياء الكل تستنى في
0: والعائلة
4: والعائلة ونقولوا خلينا البلاد الكل تستنى معناتها كلهم تلامذة واساتذة كلهم يستنوا في الفرحة معناتها ويدخل اول نهار يبقى خايف وكيفاش ولجنة جديدة ما يعرفهاش واساتذة اخرين ما يعرفهمش وامتحان معناتها نتاع عام كامل وكل شيء معناتها يبدا ذاك هو يكسر الحاجز كي يعمل التجربة معناتها على كما قلتي انت الدخول للمدارس النموذجيه او معناتها يعني غيرها هذه معناتها في حد ذاتها الدربه تساعد على كسر الحاجز هذاك
0: والانسان يكون عنده الثقه الكافيه في نفسه بانه باش يستغل هالوقت هذايا اللي مازال من عمر السنه اللي هو مهم زاد راهو برشا وحسن استثماره واستغلاله راهو ينجم يكون الورقه الرابحه بالنسبه لاخر السنه وان شاء الله لا يحرم ربي عائله من هالفرحه هذايا. بعد شوية نرجعوا لمتابعة حديثنا حول مادة التفكير الإسلامي. مرحبا بأسئلتكم، مرحبا كيف استفساراتكم. المواضيع كان عندكم مواضيع ما فهمتوش كيفاش تتخدم تنجموا تقترحوها علينا على الواتساب على ذمتكم 50 15 25 95 قدامي التليفون قاعد يطلب دونك 50 15 25 95 على ذمتكم. مرحبا بكم. الأستاذة فاطمة بلوم اليوم ترافقنا في الاستعداد والإعداد لحصة التفكير الإسلامي. حظ موفق للناس الكل. نجم الدين بن سالم معنا في الهندسة الصوتية للقاء والفنصيب في الديجيتال وسهل السلطاني تقول لكم أحلى وأمتع الأوقات وبالتوفيق لكم. مواصلين لقانا حتى 7:30 من نظلمكمش في نص ساعة. نرجع لكم بعد الأخبار.

0: راديو باك. موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: تحية لكم وين ما كنتم، ومرحبا بكم في الأسئلة. مرحبا بأسئلتكم، مرحبا باستفساراتكم. المادة اليوم اللي تقترح عليكم إذاعة الشباب بالتعاون مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة هي الاستعداد لتحضير مادة التفكير الإسلامي. معنا زوز أساتذة أجلين، وجلهم تحية إكبار وكل تحية التقدير. الأستاذة فاطمة بلوم اللي حاضرة معنا في الأستوديو، هي دكتورة في علوم القرآن والحديث. ومعنا الأستاذ أيضا عادل القماطي بالتليفون. مرحبا بك أستاذ عادل، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة ليا، وتمنيت أن نكون موجود في الأستوديو مع الأستاذة.
0: مرحبا بك،
1: ونشارككم الحوار المباشر، ولكن مش مشكل، الفايدة إن شاء الله تحصل
0: إن شاء الله يا ربي. احنا بدينا الحصة بمجموعة من الملاحظات هكا، نخليه أصدقائنا تلامذة وكيف كيف الأولياء، خاطر زادة فما برشا أولياء يسمعوا فينا. مادة التفكير الإسلامي قدمنا البرنامج العام لهذه المادة، المحاور الأساسية فيها وتفرعات هذه المحاور علاقة بين مختلف المحاور. تحدثنا أيضا على يوم الامتحان، كيفاش الإنسان يستغل الوقت المتاح لإنجاز هذه المادة والخروج منها، والتلميذ قد أنجز يعني بكل اقتدار وجاوب على كل الأسئلة. أستاذ عادل، تأكد لي عندك إضافات فيما يخص الإطار هذا، تفضل.
1: شكرا، بارك الله فيك. مجددا نشكر الاستاذه اللي معاك اللي لخصت البرنامج في الثلاثيه هذيك، الوحي والعقل والواقع. والدروس هما يعرفوها متلامذه، ولكن انا الاضافه اللي مش ربما نقدمها انه نقول الملاحظه الاولانيه انه اللي يعني ماده التفكير الاسلامي او فرض التفكير الاسلامي سواء كان مقال او تحليل نص، هو عنده الهويه نتاعو. صحيح ثم هناك روافد معرفية من العربية، من الفلسفة، خاصة الفلسفة، وكذلك ربما مواد أخرى، التاريخ والجغرافيا والعلوم. نعم. يعني روافد كثيرة، ولكن دوما يبقى أنه الفرد يعني سواء قلت مقال أو تحليل نص عنده الهوية متاعه. ما معنى كلمة الهوية متاعه؟ أنه الصبغة متاعه ما يميلش ولي فلسفي، لأنه بحكم الخبرة ونقوم بعملية الإصلاح تلقى تلميذ ما شاء الله كاتب لك، ولكن كل استشهاداته وكل تحليله مبني على منطق فلسفي، وهذا معناها ربما
0: خارج قبة التفكير الإسلامي.
1: واضح. دونك أنا ننصح التلاميذ هم يسمعوا فيها يحافظوا على هوية الفرد هذاك، باعتبار نحن نتعاملوا مع نص ديني اللي هو القرآن والحديث النبوي ومعارف أخرى دينية. صحيح ربما نستشهد بعض الفلاسفة موجودين على الفلاسفة بين قوسين، فلاسفة ابن رشد وابن سينا وكثير من الفلاسفة، ولكن في منحافظوا على الهوية مش منخرجوش على السياق المطلوب منه. نقطة أخرى أنه كذلك يعني مادة التفكير الإسلامي ما يسمى عندها الجهاز المفاهيم نتاعها، سما مفاهيم معينة، سما لكسيك معينة، سما كان بالفرنسية دونك، سما مصطلحية معينة يتعامل معها، خاصة إذا كان جاء موضوع خاص يتعلق بالحرية، يتعلق بالفرق الكلامية، إذا كان موضوع آخر اللي هو عنده صبغة حضارية كما الكونية من المنظور الإسلامي، كذلك إذا كان تحدثنا على الغيب والشهادة، ثم مصطلح خاصة المبحث الأخير اللي هو فلسفة التشريع عنده مصطلحية خاصة جدا جدا لابد أن تكون التلميذ متملكها وفهمها. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة الأخرى اللي أنا نص عليها خاصة وتلامذة نعاود ونكرر يسمعوا فيها، هي مسألة المنهجية. الإشكالية مش في المعارف، الإشكالية مش في الصياغة. أنا نصور تلميذ معناها عنده باركور متاع قراية، مشوار طويل متاع قراية، قادر أنه يكتب، هذا إنسان نحكي إنسان عادي. الإشكالية مش غادي، الإشكالية في المنهجية. عادة كما دمنا نحكي أنه خبرة الإصلاح والكل نلقاو تلامذة عندهم خلط كبير ياسر في مسألة عدم يعني الاحترام المنهجية، خاصة هي سهلة عملية منهجية المقال ومنهجية تحليل النص. نقول لهم ونأكد راهو منهجية المقال أنا تو باش نحكي بلغة الأرقام وتحصيل الأعداد، ونحب التلميذ هذا ينجح، حاط الورقة قدامه يستشعر في النجاح من خلال بطبيعة الحال مواد أخرى، ولكن يقول أنا مادة التفكير الإسلامي حضرتها نظمت لها أمورها يلزمني بإذن الله
0: ناخذ فيها عدد متميز.
1: أحسن. عندك أنت في المقدمة ثلاثة أعداد، يعني في العنصر يعني المقدمة يكون فيها ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو وضع الموضوع في إطار الحضاري والفكر ما يسمى التمهيد العام. ثاني الإشكالية العامة، يعني كي تقرأ أنت المعطى المطلوب في الموضوع تنزل ذلك في شكل إشكالية، بعد ذلك تفرحها إلى إشكاليات ثلاثة ولا اثنين اللي هو نقطة ترجع للسبب، التحليل على 15 نقطة، الجوهر على 15 نقطة، يعني تعرف كيفاش يحترم حتى التمشي هذاك، تجاوب عليها بشكل تحليلي او بشكل اذا انت والمعطى قالك حلل فقط، اذا كان حل وناقش كما تعطي حيز للتحليل تعطي حيز كذلك للنقاش كميا وكذلك يعني حتى على المستوى الكمي والمستوى المكاني ومستوى الردود. اذا قالك مثلا حلل وابداء الراي هذاك يولي منطق اخر. يعني انت والصياغه نتاع
0: احنا تو نجيو للمواضيع تباعا سي عادل، بحكم انه احنا مازلنا كما قلنا نتحسوا في الماده هذيا كيفاش نجموا نتعاملوا معها. فما نقطه اشرت لها ومهمه برشا اللي هي الجهاز المفاهيمي، خلي نبسطوا شويه الفكره هذيا، شو معناها الجهاز المفاهيمي؟ خاطر الكلمه تبدو هكا صعيبه علينا شويه، شو معناها الجهاز المفاهيمي اللي باش يحمينا؟ خلينا كما قلت انت نقاربوا الموضوع والنص مقاربه في اطار التفكير الاسلامي، ما تصيرش منزلقات ربما للمواد اخرى.
1: مثلا انت يجي موضوع مثلا في الحريه مهما كان الصياغه نتاع الموضوع هذايا، ولا الحريه في ولا الحريه في ولا القضاء والقدر مع الفئه الكلاميه، والا كي نحكيو اي موضوع تاخذوا الشهاده والغيب والتفاعل بيناتهم، ثم مصطلحات، ثم معارف، ثم كلمات يكون التلميذ يعني متمكن منها مش قادر هو يوظفها او الحاجه يفهمها، قادر يوظفها، قادر يحللها، وقادر يستشهد عليها، وقادر يضيف عليها ايضا. هذا هو ايش حبيت اقول.
0: نجم تعطينا امثله سي عادل؟
1: كي نقول مثلا الغيب والشهاده، الغيب هو شنو معنى الغيب؟ عنده تعريفه العام، ولكن الشهاده عندها تعريفها، وهي تعريفات مش حتى تعريف واحد فقط.
0: اي بالضبط.
1: كي نقول كيف يتفاعل الغيب مع والشهاده في عالم الانسان، في علاقته بالواقع، في علاقته بالحياه، هو انه الانسان فيه حيثيه، اي انه الغيب هو متحايز مع الوجود الإنساني في داخل الإنسان، لأنه ربي خلق الإنسان فيه جزئية مادية وفيه جزئية روحية، فإذا نفخت فيه من روحي دونك لهنا هذا هو الجزء الغيبي. يعني حبيت أنا ونأخذ حتى مثال آخر، كي تقول الحرية، الحرية هي عندها تعريفات من زوايا متعددة، لكن حطها في الإطار مثلا القرآني، في الإطار الديني، عندها سياقها الخاص به. ربي سبحانه وتعالى ما حكيش على الحرية، حكى على المشيئة، احكي في لفظة بارك الحر بالحر والعبد بالعبد. مثلا ما لا تشوف القرآن، القرآن طرح مشكلة الحرية ليس في إطار فكري أو جدل فكري فقط، بل طرحها في إطار يعني اجتماعي وفي إطار يعني حضاري. ونبدو نفكوا المسألة هذيك، ما حكيش أن التلميذ يدخل يحكي لي ماذا قال إنجلز على الحرية، ماذا قال مش عارف هبرماس على الحرية، ما حكيش. أنا حاجتي بالتلميذ يمشي بالسياق هذا. كنجيو مثلا مش جديد نبسط أكثر، كنجيو للكونية من منظور إسلامي، هما قراوا عندهم الكونية والخصوصية وعندهم الغيرية والإنية. خلينا الكونية والخصوصية، هي عندهم مفهوم تعريف فلسفي للكونية، ولكن الكونية من منظور إسلامي تاخذ جزء من المعرفة العامة، ما معنى الكلمة الكونية، ولكن الكونية في الإطار الإسلامي في إطار متى في الإسلامي عندها معنى العالمية. وش معنى العالمية؟ نرجع كلمة أنه ربي سبحانه وتعالى بعث النبي هذا صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين.

0: داخل بحظوظ وافرة ومن حقه التميز كما التلميذ زادة اللي مازال يسعى ومازال يجتهد في أنه يحصل أكبر عدد ممكن من هالفرض هذا أو هذا الامتحان اللي يبقى فرض من بين الظوارب اللي تنجم تعاون التلميذ في المعدل. ونعرفوا اللي المعدل مهم جدا المعدل العام لأنه من بعد تجينا مسألة أخرى اللي هي مسألة التوجيه بعد نتائج البكالوريا ذلك الفرحة الأولى وبعد نبدأ مباشرة نخمم وين باش نمشي شنو باش نتوجه. دونك الاعداد هذيا مهمه نحبوا ولا نكرهوا، صحيح العلم والمعرفه مهمين ولكن زاد الجانب العددي عنده اهميه. ينجم تكون ماده التفكير الاسلامي من المواد اللي كان نحسنوا التعامل مع المعلومات اللي فيها وخاصه الامور المنهجيه اللي من بعد باش نجيوها باكثر تفاصيل يظلي نتفاديو برشا اشكاليات وصعوبات. به نرجع لك استاذه فاطمة بلوم، جينا سؤال من عند صديقنا عزيز عزيز باللعج، تحية لي صديقنا عزيز، إن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله من الناجحين والمتميزين صديقنا عزيز، كيف كما نتمنيه النجاح أيضا لبقية الأصدقاء اللي يتابعوا فينا. الموضوع يظهر لي يقول بقدر ما يستجيب الاجتهاد لسنة التطور يكشف عن الطاقة التشريعية الكامنة في نصوص الوحي، حلل هذا القول وناقشه في ضوء فلسفة التشريع الإسلامي. السؤال هذايا الموضوع يطرح صديقنا عزيز كيفاش نجموا الموضوع هذايا يعني نتعاملوا معه على الأقل في الخطوط العريضة أستاذة منهجيا.
1: طيب فيما يخص هذا الموضوع هو بالأساس موضوع تحليلي ونقاش، معناتها يتطلب مرحلة تحليل ومرحلة نقاش في حل هذا القول وناقشه، معناتها عبارات صريحة في هذا المقال. سيتعامل معه بطبيعة الحال التلميذ من خلال تبويب العناصر الأساسية، يعني هو إدراج كما لو كان نعقب على اللي حكى عليه زميلي من بكري، قال يعني شو اسمه المفاهيم. المفاهيم الأساسية، المفاهيم هي المصطلحات، هي يعني المصطلحات، يعني في هذا المقال عنا مصطلح الاجتهاد وعنا الطاقة التشريعية، معناتها هذوما تقريبا المصطلحات الأساسية اللي يرتكز عليهم هذا المقال.
0: وعندنا التطور، سنة التطور.
1: التطور
0: يعني في علاقة بالواقع.
1: اي سنة التطور هذيك بطبيعة الحال باش يشتغل عليها في التحليل من بعد، أما الأساس المصطلحات المركزية هي الاجتهاد والطاقة التشريعية اللي هما موجودين في هذا المقال. يعني لهنا هو كي يقرأ المقال هذا يصنفه ضمن المبحث الثالث اللي هو النص والتاريخ، يعني مسألة فيه يشمل فلسفة التشريع يعني لهنا وكذا. هو يعني لهنا في هذا المقال سيشتغل في مرحلة أولى، يعني في بداية المقدمة سيبين معناتها يحاول يعمل تمهيد حول العلاقة بين ثبات النصوص وتطور الواقع. خاطر هو هنا ما يستجيب الاجتهاد لسنة التطور، معناتها يستجيب لهنا يقول اجتهاد لسنة التطور يعني النص، يقصد النص القرآني يستجيب لسنة التطور بقدر ما يعني لهنا ما يمسش معناتها ثبات النص ما يمسش من تطور الواقع. هذا اللي تقريبا يعني باش يعمل فيها هو تمهيد لهذا المقال. طيب ويحاول يصيغ معناتها الإشكالية بطبيعة الحال إشكالية مركزية اللي هي تمس الطاقة التشريعية، معناتها تدور الطاقة التشريعية في معناتها شو اسمه مواكبة التطور الواقع أو الإجابة على مستجداته والمتغيرات نتاعو. فيها تقريبا ثلاث عناصر أساسية، في مرحلة أولى سيبين الاجتهاد كيف أنه ضرورة يفرضها تطور الواقع، يعني هذا في مرحلة أولى، يعني سيشتغل كما قلت أنا بيان المصطلح الأساسي اللي هو الاجتهاد، يعرف فيه الاجتهاد، يبين يعني أسباب ضرورة الاجتهاد، يحكي فيه زاد على وسائل الاجتهاد، يحكي على دور الاجتهاد في مواكبة العصر. هذا تقريبا في العنصر الأول، يعني الاجتهاد كضرورة يفرضها تطور الواقع. المرحلة الثانية سيبين كيف أن الاجتهاد يكشف عن الطاقة التشريعية في نصوص الوحي. نقول الطاقة التشريعية يعني في نصوص الوحي، لهنا نحكو على القرآن والسنة، معناتها يعني النصوص هذوما نصوص الوحي معناتها القرآن والسنة، هو سيكشف عن هذه الطاقة بطبيعة الحال. يعني هنا سيتعرض إلى المصطلح الأساسي اللي هو الطاقة التشريعية، ثم سيتحدث عن شمولية النصوص الشرعية ومرونتها، سيتحدث عن مقاصد الشريعة اللي هم المقاصد الخمس: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال، حفظ المقاصد الخمس.

0: سيتحدث عن دور المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية، سيتحدث أيضا عن الربط بين النص والواقع، يعني كيف يربط النص الديني بالواقع. لهنا يعني باش يتطرق لك المسائل القياس والإجماع والاجتهاد اللي هما ضمن فلسفة التشريع، مع مناهج الاجتهاد عندنا هما سبعة مع مناهج الإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والعرف والاستصلاح والقواعد الفقهية، يعني مش يتطرق لهذه المسائل. ثم سيبين في مرحلة أخرى تحقيق المصلحة ورفع الحرج، يعني أنه هو الاجتهاد لهنا يحقق مصلحة الإنسان، وهو تقريبا القاعدة الأساسية اللي يهدف لها الشريعة الإسلامية، تهدف إلى حفظ مصلحة الإنسان ودفع المفسد عنه. وفي مرحلة أخيرة يعني سيبين ضوابط الاجتهاد وحدوده، يعني هو تحدث في المرحلة التحليلية تحدث عن الاجتهاد كونه ضرورة أفرضها تطور الواقع، ثم تحدث عنه كيف هو يكشف عن الطاقة التشريعية، يعني عن المناهج التشريعية اللي نجم نستنبطوها معناتها في المستجدات الواقع وكذا اللي تفرضها مستجدات الواقع. وفي الاخر بالكل باش نشوفوا انه الاجتهاد هذا يعني ماهوش، احنا صحيح حكينا على الاجتهاد وكذا ويبحث عن مصلحة الانسان وكذا كذا، لكن الاجتهاد عنده ضوابط، مش اي كان باش يجتهد. يعني هو تقريبا زميلي بكري قال المحافظة على هوية المادة، الهوية معناتها المادة، احنا حتى كي قلنا الانفتاح على بقية المواد او الانفتاح كذا من جانب اسلامي، احنا نعرفوا عندنا علماء في الاسلام، يعني ما شاء الله عندنا حتى فلاسفة مسلمين، يعني كلهم عندهم ذاع وباع في يعني كتابات وعندهم ما يقولوا معناتها في الجانب معناتها الديني وكذا، يعني هو باش يحافظ على الخصوصية من خلال بيان ضوابط الاجتهاد، انه مش ايا كان يجتهد، وانما الاجتهاد يلزم يكون ما هو معناتها لا يكون في القطعيات. عن ايات قرآنية قطعية لا تحتمل الاجتهاد، يعني كما الفرائض والنواهي ما فيهاش ما تحتملش الاجتهاد، وانما هي في الظنية التي
1: يعني هذا الثابت
0: الثابت لا يقع فيه الاجتهاد. فما ايضا ضرورة الالتزام بمقاصد الشريعة، يعني مش الاجتهاد للمصالح والاهواء الشخصية وكذا، وانما المقصد العام للشريعة، يعني المصلحة العامة هي مقدمة على المصلحة الخاصة. بطبيعة الحال الاجتهاد فما شروط، معناتها يلزم يكون مجتهد واعي بفقه الواقع وفقه اللغة وفقه معناتها النص، معناتها النص القرآن يلزم يكون مطلع على القرآن والسنة وحافظ معناتها يعني الآيات اللي يمكن فيها الاجتهاد. وبطبيعة الحال يعني يجب أن يوازن بين الأصالة والحداثة، احنا كنقولوا مواكبة معناتها يعني مستجدات يعني التطور الواقع، يعني لهنا يلزم يحافظ بين الثابت والمتجدد دون أن يمس من الثابت، يواكب المتجدد العصر دون أن يمس من الثوابت الأصلية، هذيك ما فيهاش نقاش يعني كذا.
1: يعطيك الصحة أستاذة، دونك نفهم من كلامك أنه في مقاربة الموضوع، ثم كلمات مفاتيح يلزم التلميذ يعرفها يرد باله الكلمات هذيك، النجم كل وهي المداخل الأساسية للموضوع. تحدثت على المقدمة وأهمية العناصر اللي لازم تتوفر في المقدمة وبتبيعها من بعد في التحليل. وصلني سؤال، عنصر النقاش هل هو عنصر مستقل بذاته؟
0: هو في هذا المقال،
1: في هذا الموضوع كتبت نقاش
0: حلل وناقش، هو واضحة الصياغة معناتها
1: في مستوى الكم،
0: في مستوى الكم بطبيعة الحال أنت باش تلقى قد النقاش قد معتقد التحليل قد النقاش، خاطر هو المواضيع اللي تكون فيها صراحة حلل وناقش أو ناقش هذا الرأي وكذا، وأنا هذه تكون قد
1: نحاولوا نقربوا قد
0: نقربوا حتى لو كان التحليل أكثر بشوية مثالش، المهم يكون معناتها على قدر، فما توازن بيناتهم. فما مواضيع معناتها نشوفوها احنا في الجانب المنهجي، مواضيع معناتها صياغة المقال هي اللي تفرض أنه ما يكونش فما مثلا نقاش قد التحليل او كذا، ما يكونش هو عنصر يعني
1: كلمه بقدر ما تقلقش في الموضوع هذا،
0: بقدر ما
1: يعني فما موازنه لهنا بين العناصر،
0: بطبيعه الحال بقدر ما يستجيب، هو قال لك ما تحطك بين حاجتي، بقدر ما يستجيب للتطور بقدر ما انه يكشف الثبات الطاقه، يقولوا الطاقه التشريعيه، لان هو يحكي على النص معناتها القران والسنه، يعني يحكي على الثابت هنا، يعني بقدر ما التطور هذا متاع الواقع بقدر ما الثابت يحافظ على الثبات في النصوص الأصلية اللي هي القرآن والسنة.
1: واضح يعني العناصر يعني فما التوازن، عنصر النقاش هو عنصر مستقل بذاته، وبما أنه الموضوع نص على التحليل والنقاش لابد من أنه التلميذ يحاول
0: وحدد هو تقريبا حتى النقاش حدد قال في ضوء فلسفة التشريع
1: الإسلامي
0: معناتها يعني هو الإسلام هو يعني حتى كيفش يناقش يعني ما يلزموش يخرج من ذلك المجال.
1: طبعا طبعا دونك هذه مسائل منهجيه سواء في الموضوع هذا نجموا من احنا انطلقنا من الموضوع هذا ولكن نجموا نخرجوا بخلاصه تنسحب عليه مواضيع اخرى
0: وأصلا حتى في الخاتمه مش ياكد على اهميه الاجتهاد في حيويه التشريع الاسلامي ويبين معناتها قدره الشريعه على الجمع بين الثابت والثبات والتطور وباش يفتح يعني افاق حول الحاجه للاجتهاد لمواكبه قضايا العصر الراهنه الحديثه معنا. هذا تقريبا كذا
1: هذوما العناصر اللي يلزم يتوفروا في الموضوع هذايا. مشكورة جدا الأستاذة فاطمة بلوم على كل هالتوضيحات هذايا. نذكر اللي 50 15 25 95 مرحبا بكم كان تحبوا انتم تقترحوا أسئلتكم وتطرحوا أسئلتكم. الأستاذة موجودين على ذمتكم الأستاذة فاطمة بلوم والأستاذ عادل القماطي، وهذه فرصة تقترح عليكم إذاعة الشباب. وشكرا لتطوع الأستاذة الأجلاء على الإجابة والتخصيص من وقتهم ومن مجهودهم ومن معرفتهم وعلمهم ليكم ثم مع أجمل أمانينا ودعانا لكم بالنجاح والتوفيق. نجي لسؤال آخر يبدو لي الأسئلة جات على الواتساب أكثر كتابية أكثر منها رغبين في أنهم يطرحوا هما الأسئلة. والسؤال توجهت به الأستاذ عادل القماطي، سؤال الموضوع يقول مبدأ المغايرة من الحقيقة البشرية، فإن اعتبرنا المغايرة هي حق الآخر أن يكون غيرنا يتيسر الاتصال ويسنح العروج إلى مستوى الحضارة بروح التسامح ومراعاة حق الاختلاف. الكلام هذا للدكتور كامل عمران رحمه الله، مقدمة كتاب العامل الديني والهوية التونسية. السؤال حلل هذا القول مبرزا إلى أي مدى يمكن للرؤية الكونية الإسلامية أن تجعل من المغايرة مدخلا للبناء الحضاري. الأستاذ عادل القماطي
2: باهي معك نسمع فيك.
1: أيه؟
2: باش
1: ننطلقوا من الموضوع هذايا وكيف كيف نجموا نستنجوا مجموعه من الملاحظات اللي تنجم تنسحب على مواضيع اخرى.
2: باهي
1: تفضل.
2: باهي اول حاجه هو خلينا نرجع جوست فقط باش نربط بالموضوع اللي كنت اللي تعرض على الزميله وقمت بتحليله، هو مساله هذيك الطاقه التشريعيه. كي يقرا التلميذ يعني الموضوع هذاك سي رؤيه وضحت عنده هو باش يحكي في اطار فلسفه التشريع، ما عنده درس قراه اللي هو فلسفه التشريع منهج التشريع وعنده المصالح ومقاصد الشريعه وفهمها في المتناول. دونك الفود لا روت واضح امامه وعارف ايش باش يكتب، فقط هو امور تقنيه مش يحلل ويناقش ويوظف المعارف نتاعو. هذا طبيعه المواضيع الواضحه. كي نجي انا مش نبدا من تعليقي على الموضوع هذا مع احتراماتي للدكتور كامل عمران رحمه الله عليه ودكتورنا واستاذنا الجليل، مش عارف اللي أساغوا الموضوع هذا ما فهمش كيفاش أساغوه. كيحكي مبدأ المغايرة، أنا شخصيا تلميذ ولا أي أستاذ مش قادر يفهم الموضوع هذا إلا كي يقرأ السؤال. يعني السؤال اللي هو ما عنديش أنا قدامي بلا عاود أقرأ لي السؤال عايش كنت عامل زي
1: إيه تفضل. السؤال
2: سؤال متاع المقال.
1: أي ما باش نعاود نرجع للواتساب. دونك الموضوع يقول مبدأ المغايرة من الحقيقة البشرية، فإن اعتبرنا المغايرة هي حق الآخر أن يكون غيرنا يتيسر الاتصال ويسنح العروج إلى مستوى الحضارة بروح التسامح ومراعاة حق الاختلاف.
2: بنرجع السؤال.
1: السؤال حلل هذا القول مبرزا إلى أي مدى يمكن للرؤية الكونية الإسلامية أن تجعل من المغايرة مدخلا للبناء الحضاري. وشكرا لصديقنا ريان المولي اللي بعث لنا بالسؤال هذا.
2: شكرا يا سحوت. باهي وقتاش نفهم الموضوع هذا كنقرا الرؤية الكونية معناها يعني هنا تلميذ راني يلزمنا رانا نتعامل مع تلميذ قريناه ودرسناه موضوعات معناتها واضحة علاش هذه اللي تخلي له هكا المسكين يبحث وراء
1: اي هو الحقيقه تحسه المستوى بعيد شويه على مستوى البكالوريا. ممكن الاستاذ الدكتور كامل عمران يعني تبركل عليه معناها يكتب المستوى اخر ربما. اي
2: لا لا هو لا انا مش العيب فيه لا رحمه، العيب اللي أساغ سمحني عيب معرفي راه مش سمحني في الكلمات.
1: يعني ما مسيش كلمة الحق تقال، يعني أنه كينه الموضوع ما هوش واضح، ثم أنه مستوى الموضوع ربما يمكن يطرح في مستوى جامعي أكثر منه مستوى ثانوي قوي شوية على تلام ذا كينه الموضوع.
2: لهنا تعرف أختي يعني قش بشي من الموضوع بتاعه بشي حتى رأوا في الإطار فأنا إطار هذي بشي حكي أحكي يقرأ مثلا الموضوع الكونية، كلمة الكونية هي اللي هو مش تمنعه وانت الانطلاق المغادي هذا التلميذ يكون متميز باش يفك الكلمات هذه والمصطلحات اللي امامه، المغايره والاخر فك الارتباط ويصنح والبناء الحضاري، ثم مجموعه من الكلمات اللي هو يجب ان يفهمها الساعه وبعد ذلك يفجرها ويوظفها في اطار الموضوع. اول حاجه هي المغايره يعني الاخر، وهذا قراه هو المغايره في الفلسفه ثم عندهم درس يقراوه يعني مش عارف انا بالضبط الانيه والغيريه يقراوا الدرس هذا، دونك هو باش يلقى يستنجد بالماده الفلسفه باش يفهم. اول حاجه هو مطالب باش يحط الموضوع في المقدمه، ما وضع الموضوع في اطار الحضاري والفكري العام، مش يحكي على مبدا الاختلاف اللي هو مبدا عام وحق كل انسان في الوجود هذا، ورب خلق الخليقه والبسيطه على وجه الارض ويقر بانه مبدا الاختلاف نتاعها امر طبيعي، نقطه مش يرجع للسر، ومن بعد مش يطرح الاشكاليه العامه، هل انه المغايره قادره على انها في اطار يعني المنظور الاسلامي او الكونيه الاسلاميه انها تبني حياه يعني فيها هذايا الاعتراف بالاخر والتفاعل معه، نرجع مش في العنصر في المرحلة الثالثة من المقدمة، مش يفسر معناتها الآخر الغيرية أو الآخر، مش يفسر معناها باش يقول ما هو معناها الغيرية أو الآخر حسب القرآن الكريم أو حسب المعرفة الإسلامية. اثنين يعني كيف ينظر الإسلام أو الدين إلى الآخر في فلسفة الكونية الإسلامية، نقطة بعد باش يرجع باش يحلل. هو مطالب أنه من هو الآخر، هو المختلف عليه، مختلف عليه ربما يكون دينيا، مختلف عليه ثقافيا حضاريا، ويحلل ويستنجد لهنا ديما انا نحط روحي موضع التلميذ باش يستنجد ثم عناصر بس الدرجه هذايا اللي هي مبدا الكونيه الاسلاميه او العالميه الاسلاميه، هي مبنيه على مبادئ وعلى اهداف، مبدا التسامح، مبدا الاعتراف بالاخر، ان الناس هذوما كل مشتركين في كثير من الحاجات المشتركات كما أصل الخلقة من آدم وحواء ومن تراب، وثم أحاديث نبوية في ذلك، وثم آيات قرآنية تبين للآخر، ثم عنا الكثير من المشتركات اللي هي تبني مفهوم ما يسمى بمفهوم التعايش أو بمفهوم التواجد. تحتك الآية القرآنية يقول يا أيها الناس وإن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، يعني قبائل اللي تعارفوا، يعني رب سبحانه وتعالى أقر بالتواجد متاع الناس في شكل شعوب وقبائل، بطبيعة الحال ستكون مختلفة جغرافيا، إذا كانت مختلفة جغرافيا ستكون مختلفة على مستوى الثقافي على مستوى الفكر، وإن كانت رأي مسلمة وإن كانت تقر بالإيمان وبالدين سنغيرك بأقوام أخرى تختلف عنها دينيا وانتمائيا وحتى حضاريا. بالتالي اللي تعارفوا أن الله قد أقر بمبدأ المغايرة أو أنه نحن نختلف عن بعضنا البعض، ولكن النجاح أن نحقق ذلك التعارف من مبدأ الإسلام، مبدأ إسلامي، من مبدأ الكونية الإسلامية أو العالمية الإسلامية التي تقر بالآخر المختلف عنا، وبعد نحطوا الأهداف اللي هو ضرورة التسامح الديني، ضرورة التواصل، ضرورة التعايش، ضرورة الانفتاح للآخر من أجل البناء الحضاري، لأنه ونقر بأن مبدأ الاختلاف هو مبدأ ثراء، مبدأ الإثراء مش مبدأ للتناحر والتقاتل. هذا كله على مستوى التحليل ويلقاه التلميذ بطبيعة الحال بعد هذا الجهد اللي نحكي فيه أنا، مش يمشي من بعد وإن كان هو ما قالش ناقش خاطر لابد من إبداء الرأي، مش باش يعمل هو كوبي كولي معناها التلميذ بذاعاتكم بين قوسين سامحوني ردت إليكم، لا مش يبدي رأيه ورأيه، لأنه هذا الموضوع هذا حضاري وجميل جدا وفيه يعني دافعية أنه نناقشوه،
1: ومرتبط بإشكاليات حينية معنى
2: أحسنت راهني أحسنت مطروح محلو ياسر الموضوع هذا، إذا كان حكينا فيه ربما في 2019 ما بسمى ضرب آخر، ولكن تو مطلوب وملح وراهني وحضاري. نحن كمسلمين من المنظور الإسلامي نعترف بالآخر ونقدر الآخر وحطيناه في يعني مراتب عليا. كما يقول سيدنا علي كرم الله وجهه، الناس صنفاني، إما أخو لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا شعار عالمي كبير برشا، معناها